تير المعارك لهذه بعض المواقع الاستراتيجية في جنوب وغرب محافظة تعز. هذا يعني يشير إلى تحول تكتيكي من خيار الدفاع إلى المبادرة بالهجوم.

0: المحافظات الجنوبية أيضا، هذا لا شك يفرض واقع ميداني يحد من قدرة ميليشيا الحوثي على المناورة أو استهداف خطوط الإمداد الرئيسية. لذلك يعني هذه المواقع التي تم استعادتها باعتبارها مواقع استراتيجية لا شك ستكون لها تغيير نوعي في اتجاه المعارك في الأيام القادمة.
1: نعم دكتور، من ضمن المناطق أيضا التي تم استعادتها جبل نعمان، نود أن نعرف أيضا ما الأهمية العسكرية لجبل نعمان، ما الذي تعنيه استعادته بالنسبة إلى خارطة السيطرة في ريف تعز الغربي؟
0: طبعا جبل نعمان إيمان له موقع له أهمية حقيقة واضحة ومهمة، كونه يعني يمنح الطرف اللي يسيطر على هذا الجبل بحكم موقعه إشراف ناري وبصري كامل على المناطق والوديان المحيطة في ريف تعز الغربي. استعادة هذا الجبل يعني ماذا تعني؟ تعني تجريد الحوثيين من نقطة رصد مدفعي واستهداف لطرق المواصلات، وهذه نقطة مهمة جدا. كذلك أيضا تضمن تأمين خطوط التواصل الجغرافي بين جبهات مناطق الكدحة ومقبنة، وكذلك تقليص أيضا المساحة الجغرافية اللي تستغلها الميليشيات لإطلاق القذائف والطائرات المسيرة باتجاه المناطق المحررة. إذا جبل نعمان هو موقع جبل يشرف له يعني موقع يشرف على المناطق الوديان، والسيطرة عليه لها أهمية استراتيجية وتساهم في يعني تحقيق تقدم نوعي.
1: طيب فيما يتعلق بالتقدم أيضا نحو جبهتي الكدحة والأحكوم، هل برأيك دكتور ممكن أن يغير هذا التقدم من موازين القوى الميدانية في محافظة تعز؟
0: نعم إيمان، طبعا لو ننظر الخريطة اليمنية أو نتصورها الآن، جبهة الكدحة كمنطقة كدحة هذه تمثل حلقة وصل بين مدينة تعز الساحل الغربي اللي هو منطقة المخا ميناء المخا، بينما تشرف جبهة الحكوم على الشريان الحقيقي حقيقة لتغذية تعز. لذلك التقدم في هاتين الجبهتين يغير المعادلة من خلال إبعاد الخطر المباشر عن طريق الإمداد الوحيد للتعز ونقل حافة الدفاع إلى عمق مناطق سيطرة الحوثيين، وأيضا يساهم كذلك بأعتقد تمديد أو تأمين التلاحم الجغرافي بين الجيش الوطني والقوات المشتركة، وتشتيت كذلك أيضا القدرات الهجومية لميليشيا الحوثي وإجبارها على التحول إلى وضع دفاعي واستنزافي. هذا يعطينا صورة بأنه الهجمات الحالية وتصدي والتقدم للجيش اليمني يحقق الآن يعني تحولات مهمة جدا قد تغير سير المعارك.
1: نعم طيب فيما يتعلق بالغارات الجوية التي كما تعلم استهدفت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي في جبهة الحكوم، ما أهمية هذه الغارات من وجهة نظرك في دعم العمليات البرية أيضا؟
0: طبعا الغارات على جبهة الحكوم هذه أول شيء جبهة الحكوم هي تميز تضاريس جبلية وعرة جدا وفيها تجميعات دفاعية معقدة، ويعني ضربات الطيران لها أهمية هنا في هذه المنطقة خصوصا لأنها تشل قدرة التحصينات الحوثية الثقيلة، وهناك أيضا مرابط مدفعية في القمم المرتفعة للميليشيا الحوثي. كذلك أنه يعني عندما تستمر هذه الضربات الطيران على هذه المنطقة منطقة الحكوم هي مشانها تساهم في قطع يعني خطوط الإمداد الخلفية والتعزيزات المتجهة إلى خطوط التماس، وتقلل كذلك أيضا الخسائر البشرية للقوات البرية أثناء صعودها، لأنه هذه المنطقة تكون منطقة رصد ويعني قنص من جانب الحوثي لأي قوات برية تتقدم، فبذلك يعني سيطر عليها وضربها بها ضربات طيران هذا شأنه أن يقلل الخسائر البشرية للقوات البرية عندما تصعد وتقتحم المرتفعات في هذه المنطقة.
1: طيب دكتور، يعني هذه العودة للاشتباكات العنيفة في مرتفعات تعز، يعني ماذا تعكس برأيك يعني بشأن طبيعة المرحلة الحالية من الحرب؟ يعني هل يعني ما هي أبعادها أو ماذا تعكس هذه العودة؟
0: طبعا هي العودة للاشتباكات إلى هذه المنطقة ومرتفعات تعز هو يشير على أن هناك هشاشة حقيقية في خيارات التهدئة السياسية، وأن الأمور لا يوجد حاليا أي نقطة التقاء أو تواصل بين الجانبين، وليست هناك هدن حقيقية يمكن التعوير عليها، وكل طرف كل طرف الآن يعني يحاول إعادة رسم خارطة السيطرة قبل أي استحقاقات تفاوضية. يعني الآن كل طرف يحاول تحسين مواقفه فيما لو في المستقبل صار هناك يعني نوع من الوساطة أو الجلوس للتفاوض، كل طرف يحاول

0: يحاول أن يحقق تقدم على المأرض والميدان، يمكن أن يقدمه كورقة تفاوض على طاولة المحادثات ليس تجري مستقبلا. يعني كذلك يعني الآن اللي يسعى الجيش اليمني لكسر الحصار بجهد ذاتي، بينما تسعى الميليشيات للإبقاء على هذه الورقة الضاغطة في مدينة تعز خصوصا ومحيطها.
1: نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن جبهة كهبوب المطلة كما تعلم على مضيق باب المندب، كيف يمكن أن تنعكس كل هذه التطورات الميدانية في تعز على هذه الجبهة؟
0: طبعا جبهة كهبوب كما ذكرت إيمان هي يعني جبهة أيضا من جبهات المهمة واستراتيجية ومطلة على باب المندب، وهي متاخمة لجنوب تعز أيضا، وترتبط جبهة كهبوب أمنيا وعسكريا بمرتفعات أيضا متسمى الأحكوم ومرتفعات حيفان وتأمين القوات الأمنية لجنوب تعز. وهذه الجبهة جبهة كهبوب أي محاولات تسلل حوثية عبر الشعاب الجبلية المؤدية إليها كذلك، وأيضا يعني تؤدي إلى تخفيف الضغط الميداني عن القوات المرابطة في كهبوب وتوسيع المدى الآمن لنطاق انتشارها. من المهم جدا يعني هذه جبهات كهبوب وكذلك المرتفعات تعز والحكوم مناطق الآن هو يجري الآن العمل عليها كمنافذ ومفاتيح للسيطرة في هذه المناطق.
1: متابعة إخبارية. قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون جراء غارات باكستانية على ولاية كونار شرق أفغانستان. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية قال إن كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. في المقابل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 شخصا في غارات جوية شنها الجيش الباكستاني على 3 مواقع في أفغانستان. وكنا لمزيد من التفاصيل قد أجرينا الحوار التالي مع المتخصص في الشؤون الآسيوية الدكتور محمد فايز فرحات. أستاذ محمد، نود أن نعرف العوامل الأمنية والسياسية من وجهة نظرك التي أدت إلى تجدد التوتر بين باكستان وأفغانستان، وما الذي يميز التصعيد الحالي عن الخلافات السابقة بين البلدين برأيك؟
2: نعم، يعني هناك عوامل كثيرة أدت إلى يعني عودة هذا التوتر يعني بين البلدين. أول هذه العوامل أنه هذا النزاع هو نزاع يعني قديم ونزاع منذ سنوات طويلة، لكن لم يتم التوصل إلى تصور محدد لتسوية النزاع، هذا النزاع الحديث. هناك عامل آخر يتعلق به العامل الإثني أو القبلي. هناك تداخل كما نعلم في الخريطة أو التركيبة أو الديموغرافية، هناك يعني قوميات خاصة البشتون، ما هي نفس القاعدة الاجتماعية، لكن ما حدث أنه يعني هناك نزاع حدودي بين الجانبين مازال يعني يعمق الأزمة ويعود إلى السطح من فترة إلى أخرى. المشكلة أنه الخطوط السياسية يعني لا تتوافق مع التوزيع الديموغرافي أو خطوط الانقسام الديموغرافي بين البلدين أو في منطقة الحدود المشتركة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق نظرة لدى القاعدة الاجتماعية والقبلية الموجودة في مناطق الجوار أو الجغرافي، تنظر إلى يعني المشكلات باعتبار أنها يعني تستهدف هذه القاعدة الاجتماعية.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني في ظل هذا التصعيد العسكري، ما الخيارات المتاحة من وجهة نظرك أمام باكستان وأفغانستان للتعامل مع المخاوف الأمنية، طبعا مع الحفاظ على سيادة كل دولة وتجنب توسيع نطاق المواجهة؟
2: نعم، يعني بالإضافة إلى ما أشرت لي من خلافات أو مصادر للخلاف بين البلدين، هناك جماعات دينية يعني تقتل هذه المناطق ويعني تسعى إلى استغلال القاعدة الاجتماعية القائمة. المدخل الرئيسي في رأيي التعامل مع هذا النزاع أو هذه المشكلة التاريخية بين الجانبين هو

0: تقسيم الحدود بين البلدين يعني استنادا إلى توافق مشترك يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والإثني القائم في المنطقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا أنه بدون تسوية لهذه المشكلة سيظل مصدر التوتر قائمة بسبب العوامل المسؤولة عن ذلك وبسبب الواقع الاجتماعي المعقد في هذه المنطقة. فالأمر يحتاج إلى توافق سياسي وإرادة سياسية تنهي هذه الأزمة وترسم الحدود المشتركة بينهم.
1: طيب التطورات الميدانية أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤثر هذه التطورات على قنوات الاتصال والتفاهمات الأمنية السابقة بين البلدين؟ وهل تعتقد أنه لازالت هناك فرص لاستئناف الحوار المباشر؟
0: قد يحدث توتر سياسي بين الجانبين، لكن المفترض أنه التواصل الأمني يظل قائم، لأنه التواصل الأمني هو الذي يحول دون يعني توتر العلاقات أو حدوث مواجهات عسكرية فيما بينهما. يعني فبالتالي أنه الأمر يحتاج في التحليل الأخير إلى توافق سياسي والحفاظ على خطوط التواصل الأمني بين البلدين. حدوث المواجهات العسكرية بالتأكيد ليس في مصلحة البلدين وليس في مصلحة الاستقرار، هو في التحليل الأخير في مصلحة التنظيمات الدينية والإرهابية التي تستفيد من توتر العلاقات السياسية وتدهور العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، فيما يتعلق بالاتهامات المتبادلة كما تعلم بشأن نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود، كيف يمكن تقييم هذه الاتهامات وما الآليات برأيك التي يمكن أن تساعد في التحقق من هذه الاتهامات وأيضا معالجتها؟
0: يعني في ظل غياب التسوية السياسية وفي ظل غياب أيضا وجود يعني لجان سياسية وأمنية مشتركة تعمل على تسوية الأزمة، بدون كل ذلك يعني بالتأكيد سوف تستمر هذه الأزمة وقد تتجدد المواجهات العسكرية فيما بين البلدين. هناك عامل آخر قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، هو غياب الاهتمام الدولي بالملف. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية وهي فاعل يعني مهم فيما يتعلق به المنطقة لديها اهتمام أو انشغال بملفات أخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين. إهمال الولايات المتحدة الأمريكية للملف الأفغاني بشكل عام يساهم في تدهور العلاقات أو الأزمة بين باكستان وأفغانستان. فالعامل الدولي ليس في مصلحة يعني الأزمة، الأمر الذي يعني يزيد من فرص تدهور العلاقات بين البلدين ويزيد من فرص أيضا إمكانية حدوث مواجهات عسكرية فيما بينهما وبالتالي تدهور الأوضاع السياسية.
1: طيب استكمالا لهذه النقطة أستاذ محمد، أيضا يعني فيما يتعلق بالأمم المتحدة، دور الأمم المتحدة والدول الإقليمية في هذه الحالة، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدول الإقليمية والأمم المتحدة في خفض التوتر بشكل عام؟ يعني هل تعتقد أن هناك مقومات متوفرة لوساطة قادرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
0: فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة يعني سيظل دور محدود بالنظر إلى عوامل كثيرة، منها أنه أداء الأمم المتحدة يرتبط بالتحليل الأخير بالإرادة الدولية وبإرادة القوى الرئيسية أو القوى الدولية الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يتعلق بدور القوى الإقليمية ودول الجوار في المنطقة، أعتقد أن هناك يعني فرص كبيرة يمكن أن تقوم بهذا الدور الصين، الهند، دول أخرى في المنطقة. لكن في رأيي الصين والهند يمكن أن يلعبا دورا كبيرا في هذا الصراع لكن أو هذه الأزمة، لكن الأمر يحتاج إلى توافق بينهم أيضا، توافق بين الصين والهند.

0: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا متبادلا في الهجمات شمل استهداف منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا، إلى جانب ضربات روسية طالت كييف ومدنا أوكرانية عدة في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الساعية إلى احتواء القتال. وبينما تتحرك واشنطن لعقد لقاء جديد بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، تطرح تركيا مبادرة لوقف القتال في البحر الأسود وسط تباين في مواقف موسكو وكييف بشأن شروط التسوية، ما يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار جديد في ظل استمرار التصعيد الميداني. هذا التقرير فيه بعض التفاصيل.
1: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات جديدة على الصعيدين الدبلوماسي والميداني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الروسية الأوكرانية في أوكرانيا يجب أن تنتهي، مشيرا إلى أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل بسبب تدمير عدد كبير من مصافي الديزل في روسيا، مضيفا أن العالم بأسره يعاني. وجدد ترامب دعوته لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. من جهته انتقد الكريملين اليوم العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، معتبرا أن توقيع الرئيس دونالد ترامب عليها لن يساعد في استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن أو دفع جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، مشيرا إلى وجود زخم دبلوماسي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن اللقاء مع ترامب يمكن أن يغير الكثير. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتا شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة لتوزيع الغاز وبنية تحتية لميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية على عدة مقاطعات واندلاع حرائق كبيرة في كييف. وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم اعتزامه فرض عقوبات على المشاركين في تنظيم الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية، كذلك المسؤولين عن تقويض إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل روسيا، وقال أنه لا يعترف بإجراء هذه الانتخابات أو نتائجها. وأعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس عن أسف الاتحاد الأوروبي لقرار روسيا عدم دعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة في الانتخابات، معتبرة أن ذلك يؤكد تجاهل الالتزامات الملزمة التي تعهدت بها جميع الدول المشاركة في المنظمة، كما حرم الناخبين والمؤسسات من تقييم محايد ومستقل للانتخابات. في غضون ذلك، دانت المملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج اليوم الاثنين إجراء روسيا انتخابات صورية في الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ولميثاق الأمم المتحدة.
0: وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. في البداية نتساءل عن قراءتك لهذا التصعيد للهجمات الروسية والأوكرانية بالتزامن كما تعلم مع تحركات دبلوماسية أمريكية وتركية لاحتواء الحرب.
2: نحن ربما تحدثنا في هذا المنبر عن أكثر مرة على أن المتوقع خلال المرحلة القادمة هو مزيد من التصعيد ما بين الطرفين لعدة أسباب. السبب الأول هو أن كلا الطرفين في حال وجود أي مفاوضات يريد أن يضع أوراقا على الطاولة، وهذه الأوراق تتأتى من تحقيق تقدم عسكري. بالنسبة للجانب الروسي يريد أولا تقدم على صعيد الجبهات، وبالتالي هنالك اندفاع عسكرية والاستمرار في حقيقة الأمر الاندفاع التي شهد

0: مع طوال الأسابيع والأشهر الماضية. بالنسبة للجانب الأوكراني يريد إعطاء رسالة بأنه قادر على استهداف مواقع استراتيجية تابعة للجيش الروسي، وبأن الجانب الأوكراني بات يمثل تهديدا حقيقيا عسكريا على الجانب الروسي، وبالتالي هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في إطار أي مفاوضات ما بين الطرفين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن التصعيد العسكري هو الخيار الأمثل في ظل أن كل ما هو مطروح في إطار التفاوض حتى الآن يصطدم بالخطوط الحمر لكلا الطرفين من قبل الجانب الروسي الذي لا يريد التخلي عن الأراضي ويريد ضمانات بالنسبة لعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي وعدم وجود الحلف داخل أوكرانيا. أيضا بالنسبة للجانب الأوكراني يريد ضمانات بأن لا يتكرر التهديد على الدولة الأوكرانية من قبل الجانب الروسي، ويريد أيضا أن عودة روسيا عن المناطق التي احتلتها خلال الفترة الماضية وخصوصا ضمن المقاطعات الأربعة. وبالتالي عمليا حتى الآن لا يطرح على طاولة المفاوضات أي حل لهذه النقاط الجدلية والحساسة ما بين الطرفين، وبالتالي يبقى الرهان على القوى العسكرية. هنالك جانب ثالث وهي رسائل داخلية سواء خصوصا في استهداف العمق الروسي بالنسبة للجانب الأوكراني، أن أوكرانيا ما تزال تملك زمام المبادرة وهي استطاعت الاستفادة من الدعم الغربي وهي تحقق منجزات. أيضا الجانب الروسي ونحن على اعتاب انتخابات في روسيا يريد أن يعطي رسالة بأن الجيش الروسي ما زال قوي وبأن روسيا لن تتخلى عن أهدافها في إطار هذه الحرب. وبالتالي كل هذه العوامل تدفع عمليا إلى استمرار هذا النزاع.
1: هل هذا سبب تهديدات موسكو؟ عفوا للمقاطعة دكتور رامي، لكن هل هذا هو السبب وراء تهديدات موسكو بتكثيف الضربات على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية؟
0: أعتقد أنه هو محاولة لوضع قواعد الاشتباك جديدة ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. صحيح أن هناك تفوق من حيث العدد والعدد من الجانب الروسي، ولكن عملية استهداف العمق الروسي واستهداف قطاعات حيوية واستراتيجية داخل روسيا وخصوصا قطاع الطاقة ذلك يضع تحديات أمام الجانب الروسي. وبالتالي إذا ما كانت أوكرانيا تذهب في هذا الإطار فإن روسيا سوف تذهب أيضا باتجاه استهداف القطاعات الحيوية داخل أوكرانيا، استهداف المدن والحواضر الأوكرانية واستهداف قطاع الطاقة. وقطاع الطاقة سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة لأوكرانيا ذو أهمية بالغة، ليس فقط باعتباره محركا اساسيا لاله الحرب لدى كلا الطرفين، ولكن ايضا نحن مقبلين على فصل الشتاء وانت تعلمين بان هذه البلدان اوكرانيا وروسيا بارده جدا والمواطن بحاجه ماسه الى الطاقه وبحاجه الى الكهرباء والغاز وغير ذلك. واذا ما تم استهدافه فذلك سوف يضع اعباء ثقيله على الشحنه الاجتماعيه للحرب، وهذا ما لا يريده الجانب الاوكراني بكل تاكيد. لذلك بالمناسبه طالبت أوكرانيا خلال الفترة الماضية لتجريبها بصواريخ باتريوت وهي صواريخ اعتراضية لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية، لكن طلبها قوبل بعدم استجابة لأن أطول هنالك نقص في هذه الصواريخ الاعتراضية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
1: طيب دكتور، بالنسبة للمقترح التركي بشأن وقف القتال في البحر الأسود كما ذكرنا قبل قليل، ما فرص نجاح هذا المقترح في ظل وجود مطالب ومواقف روسية وأوكرانية يصعب التوفيق بينها؟
0: أعتقد أن هذا المطلب ربما هو الأكثر واقعية من الإدارة الأمريكية للمفاوضات، لأن الإدارة الأمريكية تريد اتفاقا ما بين الطرفين أو كافة القضايا سواء فيما يتعلق بقضايا الأرض والأمن والدفاع والانتماءات السياسية للجانب الأوكراني وغير ذلك من هذه القضايا المعقدة للغاية. الجانب التركي الحقيقة هو لا يتطرق إلى هذه القضايا المعقدة، ولكن يأخذ جانبا محددا وهو حرية المرور والتجارة في البحر الأسود، لأن ذلك يفترض أنه يخدم كلا الطرفين ويخدم أيضا الجانب التركي باعتبار أن كثير من هذه السلع والبضائع تمر عبر مضيق البسفور ومضيق الدردني وهي مضائق تسيطر عليها تركيا. هذه النقطة. النقطة الثانية، هذا يمثل مصلحة لكلا الطرفين، وهذا أصلا كان موجودا هذا الاتفاق وهو ما سمي اتفاق الحبوب ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، وبالتالي العودة عليه ليس مسألة في غاية الصعوبة، وبالتالي يمكن من قبل الجانب التركي أن يلعب دورا في هذا الإطار. لكن تصاعد التوتر العسكري الذي أشرنا إليه ربما يقف حجر عثرة أمام العودة مرة أخرى إلى اتفاق لعدم استهداف السفن التجارية، وخصوصا أن هنالك رغبة بالضغط على الجانب الروسي حتى من الناحية التجارية من أجل الضغط على الاقتصاد الذي يمثل الأرضية للعمل العسكري أو ما يسمى اقتصاد الحرب، وبالتالي هنالك

0: استهداف لكل القطاعات الحيوية والاقتصادية بما فيها النقل البحري من قبل الجانب الأوكراني للجانب الروسي.
1: أمن الطاقة والملاحة أيضا؟
0: بكل تأكيد، لا شك بأن الجانب الأوكراني يستهدف الآن الطاقة، الملاحة، الأهداف الاستراتيجية، وحتى وصل الأمر إلى استهداف بعض القواعد العسكرية في سيبيريا وهي تبعد آلاف الكيلومترات، ولكن امتلكت أوكرانيا تقنية للوصول إلى بعض الأهداف الاستراتيجية وخصوصا الطائرات القادرة على حمل بعض الرؤوس النووية، وهذه كانت بعيدة تماما عن موسكو، ولكن مع ذلك استطاعت أوكرانيا الوصول إليها. نعم، هنالك استهداف للقطع العسكرية أو الأهداف العسكرية، الأهداف المتعلقة بالملاحة والأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي.
1: إذا مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من جولتنا الإخبارية. نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

في المحور 17 أثر التكنولوجيا على عقل الإنسان. يعتبر الكاتب أن التكنولوجيا ليست شراً لكنها تتحول إلى خطر حين تسرق الإنسان من ذاته. أثر الإدمان الرقمي: ضعف التركيز، فقدان القدرة على القراءة الطويلة، تشتت الانتباه، مقارنة الحياة بحياة الآخرين، نوم متقطع وقلق دائم. التوصيات العملية في هذا الكتاب هو إطفاء الإشعارات. الإشعار ليس معلومة بل مقاطعة. تحديد وقت للشاشة. يفضل الكاتب قاعدة 60 دقيقة فقط خارج العمل، ساعة قبل النوم بلا هاتف. العقل لا يستطيع النوم وهو مشغول بما يرى. عدم بدء اليوم بالهاتف، ابدأ بذاتك لا بآخر الأخبار. في المحور 18 من هذا الكتاب: كيف تحول المعرفة إلى فعل. المعرفة وحدها كما يقول الكاتب ليست قوة، القوة هي المعرفة التي تطبق. لماذا يعرف الإنسان الكثير ولا يفعل؟ لأن المعلومات أكثر من الطاقة، لأن العادات أقوى من القرارات، لأن العقل يحب الراحة، ولأن الخوف يعطل الإرادة. إذن خطوات تحويل المعرفة إلى فعل: طبق معلومة واحدة فقط أسبوعيا، لا عشرة واحدة فقط. حول الفعل إلى عادة، الفعل ينفذ مرة، الحياة تتغير بالعادة. قلل من كمية المعلومات الجديدة، كثرة المعلومات مثل كثرة الطعام، كلاهما يسبب التخمة. اصنع بيئة تساعدك. العادات لا تتغير بالإرادة فقط، بل بالمكان، بالأشخاص المحيطين بك. في المحور 19: المعنى وكيف يصنع الاتجاه. يرى فوركوس أن الإنسان الذي لا يعرف لماذا يعيش سيضيع في تفاصيل كيف يعيش. ما هو المعنى؟ المعنى هو القيمة التي تمنح لحياتك اتجاها، وهو ليس بالضرورة شيئا كبيرا، بل قد يكون عائلة، هدف مهني، شغف، رسالة، تطوير ذات، تحقيق أثر، خدمة مجتمع. وكيف نكتشف هذا المعنى؟ يقترح الكاتب في كتابه 3 أسئلة. الأول: ما الشيء الذي يهمك حتى لو لم يدفع لك أحد؟ ما الشيء الذي تنجذب إليه دون تعب؟ الثالث: ما الشيء الذي تخشاه لأنه مهم؟ المعنى ليس ثابتا، فهو يتغير حسب العمر، حسب التجربة، حسب النضج. لكن الإنسان يجب أن يراجع معناه كل فترة حتى لا يتوه في الطرق التي لا تشبهه. آخر ما يذكره الكاتب في هذا الجزء أن التركيز الحقيقي ليس في دفتر المهام بل في القلب. ماذا يعني ضمير مرتاح؟ أنك لم تخدع أحد، لم تظلم أحد، لم تعد ما لا تستطيع، ولم تتنازل عن قيمك، ولم تسمح للفوضى أن تغيرك. لماذا يعتبر الكاتب قمة التركيز؟ لأن الضمير المرتاح يوفر طاقة عقلية هادئة، يحرر الروح من التشتت الأخلاقي، ويمنح الإنسان خفة داخلية. افعل ما هو صائب حتى وإن كلفك الكثير. في الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب: الحديث عن لحظة الوقوف على حافة الحياة، ماذا يبقى وماذا يزول. يأخذنا الكاتب في هذا الجزء من هذا الكتاب إلى مساحة وجودية أعمق، إلى سؤال لا يهرب منه إنسان مهما ابتعد: ما الذي يبقى منا بعد أن نرحل؟ هذه ليست دعوة للقلق، بل هي دعوة للوضوح. فمن عرف أن العمر قصير، عرف أن عليه أن يركز على ما يستحق. الأشياء التي تزول سريعا: ضجيج الناس، مقارناتهم، مشاهد الرفاهية اللحظية، الانشغال بالمظاهر، العلاقات الهشة، الخوف من رأي الآخرين، تفاصيل يومية لا قيمة لها. يقول الكاتب: ما تضيعه من وقت على ما لا يستحق لا يعود. فالأشياء التي تبقى طويلا هي قيمك، مزاجك، خطواتك الحقيقية، كلمة طيبة قلتها، أثر تركته، صديق صادق، صحة سليمة، علاقة عائلية دافئة، مهارات صنعت بها حياة أفضل. في رأي الكاتب هذه هي الأشياء التي تشكل معنى الحياة، وهي الأشياء التي يجب أن نركز عليها مهما تغير العالم. كيف تصبح إنسانا لا تهزه العواصف؟ يقول كاتبنا في هذه الجزئية أن مفهوم ما يسميه القوة الهادئة

هي ليست الانفعال ولا الصوت المرتفع ولا السيطرة، بل هي القدرة على الثبات وسط التغيرات. كيف تصنع القوة الهادئة من الصبر، من الانضباط، من احترام الذات، من حماية وقتك، من تقليل الضوضاء، من العلاقات الصحية، من وضوح الهدف، من القراءة، من الحديث الراقي مع النفس؟ هذه القوة لا تأتي فجأة، بل تبنى يوما بعد يوم. مظاهر القوة الهادئة لأي شخص: لا تدخل معارك لا تشبهك، لا ترد على كل كلمة، لا تشرح نفسك لكل أحد، لا تهدر وقتك في توافه الأمور، ولا تستعجل النتائج، ولا تقسو على ذاتك. القوة الهادئة تجعل الإنسان يعيش حياة أقل صخبا، لكنها حياة أعمق وأصدق.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ملخص لكتاب كيف تعيش كل ساعة في يومك كما ينبغي لأرنولد بينت. هل شعرت يوما أن الساعات تتسلسل من بين يديك دون أن تحقق شيئا يذكر؟ أرنولد بينت في كتابه كيف تعيش كل ساعة في يومك كما ينبغي يعرض طريقة مختلفة للتعامل مع الوقت. كيف يمكننا أن نستغل كل ساعة بل كل دقيقة لتحقيق حياة أكثر امتلاء ومعنى؟ يشرح في كتابه أن النجاح ليس مرتبطا بعدد الساعات بل بكيفية استثمارها بذكاء لنصبح أكثر إنتاجية وسعادة في الوقت نفسه. إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من كل يوم فهذا الكتاب سيأخذك ربما كما يقول البعض في رحلة لإعادة اكتشاف ساعاتك اليومية بطريقة جديدة وممتعة. في الفصل الأول يعنون الوقت كأغلى مورد. بينت يشرح هنا فكرة أن الوقت هو أثمن شيء لدينا لأنه بعكس المال أو الممتلكات لا يمكن تعويضه. يشبه الوقت بالمورد الذي يتسرب منا دون أن نلاحظه. يدعونا لأن نتعامل مع كل ساعة بوعي أكثر. كمثال تخيل أنك تملك ميزانية محدودة من الوقت تماما مثل المال وكل ساعة تمثل قيمة كبيرة. بدلا من قضاء ساعات دون تخطيط في مشاهدة التلفاز يمكنك استخدام هذا الوقت للتعلم أو تطوير مهارة جديدة مما يحقق قيمة طويلة الأمد. تحديد الأولويات

0: لتحقيق التوازن. يؤكد بنت في هذا الفصل، الفصل الثاني، على أن ترتيب الأولويات هو ما يميز بين الأشخاص الذين يشعرون بالرضا عن حياتهم وأولئك الذين يشعرون بالإرهاق. ينصح بأن نفكر في الأشياء التي تعطي حياتنا معنى حقيقي، مثل الوقت مع العائلة أو ممارسة هواية ممتعة ووضعها كأولوية قبل العمل. كمثال، إذا كنت تعمل ساعات طويلة دون أن تجد وقتا للرياضة، قد تكون الأولوية هي تخصيص نصف ساعة يوميا لممارسة الرياضة حتى إن كنت خارج ساعات العمل. هذا التوازن يعيد لك الشعور بالنشاط ويساعدك على التركيز في المهام الأخرى. هنا في هذا الفصل الثالث يقدم بنت نصائح حول بناء عادات صغيرة تكون جزءا من الروتين اليومي، مما يسهم في تحسين حياتنا بشكل دائم. مثال، قد تبدأ بقراءة 5 صفحات من كتاب يوميا، بمرور الوقت ستجد نفسك قادرا على إتمام عدة كتب في العام دون عناء. الفكرة هنا هي أن تجعل العادة بسيطة وسهلة لتتمكن من الالتزام بها وتحقيق الفائدة منها مع الوقت. في الفصل الرابع يتحدث عن التخلص من العادات السلبية. يناقش بنت كيفية التخلص من العادات التي تهدر الوقت وتعيق الإنتاجية. يقترح التخلص منها تدريجياً وعدم محاولة التغيير المفاجئ. على سبيل المثال، إذا كانت لديك عادة قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك أن تبدأ بتقليل الوقت المخصص لهذه العادة يوميا حتى تتوقف عن القيام بها. يمكن أيضا وضع الهاتف بعيدا أثناء العمل لتجنب الإغراء، مما يساعدك على التركيز على المهام الأكثر أهمية. في الفصل الخامس من هذا الكتاب يشير بنت إلى أن الكثير من الوقت يضيع في الانتظار، سواء أثناء الانتقال اليومي أو انتظار موعد معين. يقترح استغلال هذه الفترات لتحقيق إنجازات صغيرة. إذا كنت تنتظر في مكتب الطبيب، يمكنك استغلال الوقت لقراءة كتاب أو كتابة بعض الملاحظات حول مشروع تعمل عليه. هذه اللحظات الصغيرة قد تبدو غير هامة، لكنها إذا تم استغلالها بشكل جيد يمكن أن تضيف لك الكثير على مدار الأيام. بنت في الفصل السادس من هذا الكتاب يدعو هنا إلى تخصيص وقت يومي للتأمل كوسيلة لتصفية الذهن وتحقيق السلام الداخلي. يقدم التأمل كطريقة للتخلص من التوتر والتفكير بشكل أعمق في الأهداف والقيم. وفي الفصل السابع يتطرق إلى التعلم المستمر وتطوير الذات. يشدد على أهمية التعلم المستمر، يشجع على استغلال كل يوم لاكتساب مهارة جديدة أو معلومة مفيدة. في الفصل الثامن يتطرق إلى التخطيط الأنشطة الترفيهية والاسترخاء. يختم بنت بنصيحة قد تبدو بسيطة لكنها مهمة جدا. لا تركز فقط على العمل، بل خطط للراحة أيضا. يقترح تخصيص وقت للاستمتاع بالأنشطة التي تجلب لك السعادة وتعيد شحن طاقتك. ختاما، كيف تعيش كل ساعة في يومك كما ينبغي هو كتاب ربما يلهم القارئ لاستثمار الوقت بذكاء. كاتبنا بنت يقدم نصائح عملية تساعد على بناء حياة متوازنة ومليئة بالإنجاز عبر التركيز على التفاصيل الصغيرة واستغلال الوقت بطريقة تجعل كل يوم يحمل قيمة ومعنى. الورق، أنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: إخراج أوس الشطي.
1: مخلوقات من مخلوقات الله مثلني. لا لا لا لا لا، أنا ما ربيتكم على شيء هذا علشان تتكبرون على خلق الله.
2: ها؟ تكبر؟ شاب سيرة التكبر الحين يدي، أقول لك طلعت يني.
1: أنت بنفسك مو قلت إنك كلمتها وعجبك كلامها وأسلوبها ومنطقها؟ ما تقول سحرتك بأسلوبها؟
2: إيه قلت كذي صح.
1: هذا وأنت مو شايفها بعد، شلون لو شفتها يتراوالي بتعبها أكثر، شكلها ثنية ما تتطوف.
2: أنا اللي موترني إن أبوي ساكت. يبش فيك، أكيد معصب مو كذي، معاك حق، وأنا أستاهل كل اللي بتسويه فيني يا يبا.
1: وليش أعصب يا ابني؟ يا ابني ليش أعصب؟ الله يهداك يا ابني. تلي إني بتونسك بتفرحك، كل شوي بتعطيك شكل ما تمل من وجهها، ما تحط لك مكياج، كل شوي تعطيك وجه جديد وجه جديد وجه جديد، ما تمل، تحس إنك متزوج أربعة بواحد على قولتهم. إي هذا العرض السبع يا ولدي، الزواج الحلال، الزواج الحلال زين والحلال ما يزعل يا ولدي.
2: شنو هذا؟ معقولة؟ معقولة هذا أبو عبد الله اللي قاعد يحاكيني الحين؟ العادة، العادة هو يحذرني، يزفني بمثل هالأمور. شو اللي تغير؟
1: علامك ساكت ما تحكي.
2: ينية ينية يا يبا، قاعد أقول لكم ينية. إيه
1: شفيها الينية؟ ما أنا قاعد أقول لك شفيها الينية، حالها حال الآدمية وأحسن مثل ما قلت لك يا ولدي.
2: أوه هذيل ينانوة عندهم سوالف.
1: عندنا بعد العوادم يا ولدي، عندنا سوالف، احنا مقصرين. لا يا ولدي، ايه انا ما ابيك تكون انسان سطحي ساذج يا ابني. ايه فكر معاي يا العبد، فكر معاي عدل بالعرض اللي قلت عنه، اربعة بواحد اذا مو خمسة.
2: اخ شفكر فيه، شفكر فيه يا يبا.

0: عماد وبعماد محبوسين في البيت وما يقدرون يطلعون إلا بإذننا. شلون يحتالون؟ وش اللي بيتهم يسوونه أصلاً؟
1: ما أدري، هذا مجرد إحساس.
0: ترى أنتي وايد قاعد تفكرين، يعني قاعد تفكرين قاعد تأذيني، قاعد يحوشني مرض، فهمي. وبعدين لا تحاتين، طالما عبد الله يحبك فالزواج راح يتم.
1: واي على قولتهم، من بؤك لباب السماء.
0: ومع مرور الأيام أهله راح يتقبلون زواجكم، وإذا ما تقبلوا
2: راح يتسلط عليهم مارد عظيم يوريهم الويل.
1: أوه بطل غشمرة بايخة.
0: وانت الصاد، لا انت يحس الفكاهة عندك متمام، ترى انت متأكدة انك اختي؟

0: شافكر فيه شافكر فيه. يعني شنو اتزوجها؟ اتزوج هنية؟ عيالي شنو بيكونون؟ عفاريت؟ ترضى يكونون احفادك عفاريت؟
1: ارضى طبعا ارضى يا ولدي يا ابني. وليش ارضى؟ تخف عليك المصاريف يا غشيم، اكو يبين لنا العاب ارتقى اصبعك اللعبتي عندهم. اي بدل اقول لك شبيك لبيك يقولوا لي انا عامل يدي. ها ايش رايك؟
0: ها تصدق يبا هذه ما فكرت فيها، باكر يكون عندي عيال عفاريت. يا سلام عفاريت ويسمعون كلامي.
1: يا عفاريت يسمعون كلامك بس كل اللي تبي مجاب. باكر قلت انا ابي انزل حداك برمشة عين تلقى نفسك بالطراد وبط البحر، تقط خيطك صايد مطلع خيطك للزوجة اللي تبيها ما في شموم. اي بيكونون عيالك طول عمرك، لا انت محتاج مصباح سحري ولا خاتم عجيب، بتصير احسن من علاء الدين والسندباد.
0: يا سلام هذه خوش فكرة.
2: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت،
5: نجوم القمة
4: نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة.

0: من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. لبنان يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من فراغ دولي في الجنوب مع تجدد اعتداءات الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية، وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط تطورات ميدانية في خاركوف. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا قدوة في صلة العبد أيضا وفي لقائه مع ربه تبارك وتعالى، فكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال بن رباح رضي الله تبارك وتعالى عن أرحنا به، أي بهذه الصلاة. كان أيضا هو القدوة في صلة الأرحام، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أرحامه ويصلهم عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة في يعني الإحسان إلى الزوجات، فكان يأتي إلى زوجاته ويسأل عن حالهن ويجلس معهن ويضحك معهن ويتسابق معهن عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا قدوة في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان يزور المريض عليه الصلاة والسلام في عيادته وينصر عن أحوالهم ويذهب إلى الفقراء والمحتاجين صلى الله عليه وسلم. هو القدوة عليه الصلاة والسلام في كل نواحي الحياة. إذن الله كمله تبارك وتعالى، وهو الذي أيده جل وعز، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو القدوة الذي نقتدي به، بل ونمر أبناءنا وأنفسنا أن نتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، تمسكوا بها. فهو القدوة. لا نذهب إلى القدوات أخرى فشلوا في حياتهم مثلا، ولا يعني أدوا رسالة نافعة للمجتمع ولا للناس، فنحن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة إلى الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وياكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وياكم لكل خير وطاعة، والله أعلم، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء سمائي وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض. أسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإنا نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتأملة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام، ليس هي سيرة عابرة، ليس هو رجل كرجال عليه الصلاة والسلام، بل ذكر الله جل وعلا بوصفه كما قال وبين الحق عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل من يرجو الله واليوم الآخر فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه، كلامه، فعاله، تعامله عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مهم جدا. فبعض الناس يختزل الدين في المسجد، وهذا غلط. بعض الناس يظن أن الدين يقوم على صلاة، زكاة، صدقة بس، لا يتدخل الدين في تجارته، لا يتدخل الدين في معاملته مع الناس، لا يتدخل الدين بأن يسب أو يشتم أو يتكلم بكل شيء. هنا إخوة الكرام سنعرف حقا ما يكون فيه من المبنى والمعنى. ولذا ينبغي على كل مسلم أن يقف وأن يعرض نفسه على القرآن. اعرض نفسك على القرآن، وقف وتأمل في سورة عظيمة ذكرها الله عز وجل، وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي سورة التحريم، سماها الله عز وجل سورة التحريم. وما قصتها وما سبب نزولها، اسمع إلى هذه القصة كما جاء في الصحيح. معلوم إخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج 9 نسوة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الدولة الإسلامية ويؤطر ويقعد القواعد، فكان أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم

من القبيلة الفلانية فيسلم القبيلة جميعا، كما جرى ذلك لجويرية بنت الحارث، أسلم معها قومها جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه لأجل ذلك، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه كلهن ليسوا أبكار ما عدا عائشة رضي الله عنها، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لعرف طريقه، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما جلس في بيته شهرين لم يجد طعاما، لم يجد طعاما. ولذلك سنعرف في هذه القصة من الفوائد والدروس. القصة ما هي؟ أن المجتمع إذا كثر به ما يسمى اليوم بالضرات يكون بينهم شيء من الغيرة، وهذا طبيعي، هذه فطرة يا إخوان الكرام. المرأة تغار، وغيرة المرأة لابد أن يداريها الرجل، ولا يكون أحمقا بأن يقابل بالصرامة أو التعدي أو غير ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غارت إحدهن من الأخرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل ويحب العسل عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ العسل من بيت إحدى زوجاته، فلما كان يأكل العسل ورجع إلى إحدى زوجاته الأخرى، فلما وصل إليها وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهن، قالت يا رسول الله إن على فمك الدواليب، يعني العسل لما يؤكل يكون بعده أثر رائحة ليست بحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الطعام يكون به رائحة في الفم حرمه على نفسه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أأكل هذا الطعام بعد. ثم أنزل الله جل وعلا جبريل من السماء وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الوحي؟ يخبره أن الله عز وجل يعاتبه، الله جل وعلا يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أقوى أدلة دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل.

حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. ذكرنا قصة جميلة يا إخوان الكرام فيها من الفوائد والدرر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له 9 زوجات وغارت بعض الزوجات من البعض. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت إحدى الزوجات، كان يأكل عند العسل، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم العسل والحلوى، وكان يرجع إلى بيت الأخرى في الليلة الأخرى. فكانت عائشة رضي الله عنها وحفصة جعلوا هناك من الغيرة الطبيعية، قلنا يا رسول الله شممنا رائحة الدواليب على فمك، يعني رائحة بقايا العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه، يعني قال ما راح أكل هذا العسل أبدا. فأنزل الله جل وعلا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهنا عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة يا إخوان الكرام، أقوى دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه بزينب، لما كانت زوجة لزيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الآية الأخرى عبس وتولى أن جاءه العمى، وهنا في سورة التحريم. هذه 3 آيات دلالة صريحة على أن القرآن ما بين يديه كله من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكتم هذه الآيات لو كان كما يقول الناس أنه لسان يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكن هذا القرآن، هذا القرآن، هذا كلام الله عز وجل، هذا سماوي، هذا الذي نزل به ملائك، نزل به الروح الأمين

على قلبك لتكون من المرسلين. القرآن عجيب، لما نزل القرآن قال الله عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ولذلك ذكر الله عز وجل ما كان يقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حيلة احتالت بها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ببعض غيرة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دخل مباشرة إلى زوجاته. هنا يأتي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا للرجال، لعلية الرجال. بعض الناس إذا جرى بينه وبين زوجته مشكلة تأتي لا يذكر المشكلة، بس لا يذكر هذه المشكلة ومشكلة سابقة وعشر مشاكل قبل واليوم الفلاني والحاجة الفلانية والشيء الفلاني وقصرتي كذا وفعلتي. ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، نبأها، قال: ترى الذي جرى نبأني العليم الخبير جل وعلا، فالله على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بذور الخير في المجتمع التي تبذر وينمو بعدها إخاء وصداقة ومعرفة وغير ذلك من تواصل خير وبذل معروف هي بذرة الأخوة والصداقة، فإنه ما من مجتمع إلا ويحتاج إلى ذلك فيرعاه وينميه ويزيده من فضل الله. الصحبة لها قوانينها، وما الذي نحتاجه، وما هي الصفات التي تراعى في الصاحب، وقد تكلمنا كثيرا عن ذلك، ولكن هنالك ملحظ، وهو حتى تعرف صديقك ومن هم الأصدقاء، وهل هذا صديق حقيقة أو أنه ممن ظاهره صداقة، وليس الأمر كذلك، فهذه الصداقة لابد أن تراعى. طيب كيف نراعي ذلك وكيف نعرف ما وراء ذلك؟ الصحبة إنما يكون علامة الصحبة هي الإعانة والمعاونة. طيب كيف نقسم الأصحاب في ذلك، أو كيف نقسم من نظنهم أصحابا في ذلك؟ لو قسمناها ستكون إلى 4 أقسام: منهم من يعين ولا يستعين، ومنهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين. طيب ما معنى هذا الكلام كله؟ أول قسم هو الصاحب المعين والمستعين، صاحب منصف من نفسه وقام بحق الصحبة وطلب حقها، أي قام بالذي عليه من واجب وطلب بالذي له من حق، فهنالك واجب تقوم به وهنالك حق لك المطالبة به. صاحبك إنما ترجو منه أن تعينه إذا احتاج، وترجو منه أن يعينك إذا احتجت، فإن لم يعنك تطلب منه معونته، تكلمه وتطلب منه المعونة، هذا حق الصحبة وحق الإخاء، وإلا فلماذا قامت الصحبة ولماذا كانت؟ فالصاحب الأول هو المعين والمستعين، فهذا معاوض قدم الذي له وأخذ، قدم الذي عليه وأخذ الذي له، أنصف من نفسه واستوفى حقه وما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، فعندما احتجت أعطاك، وعندما استغنيت طلب منك، فهذا هو الصاحب المشكور في معونته والمعذور في استعانته، فلما استعانك لم يثقل عليك، بل هو معذور في هذه الاستعانة، ولما بذل فهو مشكور لأنه بذل الذي عليه، وهذه الحال هي أعدل أحوال الإخوان وطبيعتها، هذه هي الأخوة الطبيعية، حالكم تعينني وأعينك، هذا صداقتنا وهذا هو الأصل في الصداقة. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي لا يعين ولا يستعين، صاحب كالصورة التي عندك، وهذا نوع نسميه متارك، يتركك وتتركه، منع خيره وقمع شره، يمنع الخير عنك ويقمع الشر أن يصل إليك، فلا هو صديق يرجى ولا عدو يخشى، ليس بصديق ترجوه وليس بعدو تخشى، كفاك خيره وكفاك شره، فهو صورة، وهو في صورة كصورة الصديق، كهو صورة ممثلة كمتام تمثال أمامك، يروعك حسنه ويخونك مخبره، فإن رأيته إن عددته فهو صديق، وإن لمست ما وراءه لم تجد شيئا، فهو هل هو مشكور على ذلك أو لا؟ فهو ليس بمشكور لمنع الخير، وليس بمذموم لقمع الشر، فهو من جهة إن رأيته قال لك ما كلفتك شيئا فوق طاقتك، وما طلبت منك أمرا ليس إليك، بل هو لم يكلفك شرا ولم يطلب منك خيرا، فلم يصل إليك منه أذية ولم يطلب منك منفعة. إذن ما هو هذا الصاحب؟ هذا نعم كونه ترك الخير فأنت لا تذمه، لكن الصحبة لماذا قامت؟ هذا بالذم أقرب وبالذم أليق، لأن الصحبة إنما يقام بها في الحقوق، وإلا فلماذا قامت الصحبة؟ كما يقول الشاعر: وأسوأ أيام الفتى يوم لا يرى له أحد يزري عليه وينكر، لأن الصحبة إن لم يكن كذلك فما فائدتها؟ فهذا يوم سوء الذي لا يتكلم معك أحد ولا يلومك أحد ولا يثني عليك أحد، ذاك
يوم سوء. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. الصحبة لا بد فيها من قيام بحقوقها، وقد تكلمنا عن النوع الأول الذي هو الصاحب الطبيعي، يعينك عند حاجتك ويستعين بك عند حاجته، هذا هو الصاحب الطبيعي ولذلك قامت الصحبة. لكن النوع الآخر هو النوع الغريب الذي لم يعنك ولم يطلب منك، فهذا صورة صاحب لكنها ليست محققة، فهل هذا صاحب يرجى أو ليس كذلك؟ زماننا، وأنت إن سألت الناس في أزمنتهم ومن خبر ومن جرب لوجدته يقول لك نحن في زمان من كف عنك أذاه فذاك هو الخير كله، فهذا يحمد لأنه كف عنك الأذى، لأن الناس قد تغيرت وتغير أهلها وتغير أهل الزمان، فهذا الترك الذي ترك عنك الشر ولم يوصله إليك تركه ذلك يوجب شكر من كان شره مقطوعا وإن كان خيره ممنوعا، كما يقول المتنبي إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. هذا زماننا الذي يترك القبيح هذا أفضل شيء، الذي تركك من شره هذا خير على خير، فإن لم يصلك منه شر فالحمد لله، لأنك في زمان تبذل الخير ثم لا يأتيك بعده إلا المساء. طيب، هذا الآن النوع الآخر، وقلنا أن هذا نوع غريب، لكن إن حمد فهو يحمد لأنه لم يثقل عليك شيء، فإن جئت تلومه قال لك ما أثقلنا عليك بشيء وما أنزلنا بك همومنا ولا رفعنا إليك حوائجنا، فعلى ما الملامة؟ فحقه في ذلك الجواب، وليس لك شيء تضربه به أو تعيبه عليه، لكن العيب هو أن الصحبة إنما هي بإعانة واستهانة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث الذي يستعين ولا يعين، صاحب يريد منك لكن لا يريد أن يعطيك، هذا هو اللئيم الثقيل، وهو الذي يعبر عنه بأنه الكل أي الذي ثقيل، والمهين المستذل، قطع عنك الرغبة وأسقط وبسط فيك الرهبة، خيره لا يرجى وشره لا يؤمن، وحسبك مهانة برجل يستثقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله. ولاحظ وفتش في زمانك ستجد أن من الناس من إذا احتاجك التصق بك، وإذا اغتنى انصرف عنك لا يريدك وكأنه يتأفف عليك ولا يعرفك، فليس لمثل هذا في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب، وهو ممن كان علامته الداء، لأن هذا داء الصحبة وليس بصاحب، لأنه ليس لك من صحبته إلا أداء. ما الذي وراءه؟ إذا احتجته أو وقف عندك شيء أو وقع عندك مصيبة حتى لا يعرض ولا يبدي شيئا من عنده. يقول بعض الحكماء شر ما في الكريم أن يمنعك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. وهذا هو الواقع، الكريم إن أغضبته وأسأت إليه ماذا بعد ذلك؟ سيكف عنك الخير وابقى كما شئت بعد ذلك. وخير ما في اللئيم، اللئيم شر كله، أفضل شيء عنده أن يكف عنك ذلك الشر، كما يقول ابن رومي يقول عذرنا النخلة في إبداء شوك يرد به الأنامل عن جناه. يقول عذرنا النخل، النخل معروف الذي هو صاحب الثمرة الطيبة، يقول في إبداء شوك لأن أطراف الساعة في حادة، يقول فالشوك الذي في النخل عذرناه لأن عنده شيء يوجب وهو النخل وهو الرطب الذي عنده. يقول فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر نراه. يقول العوسج الذي هو شوك كله لماذا أبدى لنا الشوك وليس فيه شيء نطمع فيه أيضا وليس هنالك مطمع فيه؟ فهذا هو حال الصاحب الذي فقط يثقل عليك وإن احتجته لم تجده. ونحن لا نقصد الصاحب الذي إن احتجته لم تجده بسبب فقر عنده وحاجة، لا، هذا أمر آخر، لكن تجده حتى لا ينهض معك فيما يستطيعه، فهذا عليه علامات لا بد للمرء أن يعرف أن هذا ليس بصاحب، هذا طامع جاء ليثقل عليك ويثقل عليك وليس هو طالب صحبة، قد يكون طالب فضل أو طالب صدقة أو طالب معروف ونحو ذلك، لكن هو بجميع المعايير ليس بصاحب. أعاذنا الله وإياكم من الأصحاب المنافقين والمداجين. إلى حلقة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

0: استنى، وانا حبيت كتير نظريتك عن الثقة ومفهوم الثقة. صاحبك وين يا حلو؟
1: صدقني رأيي.
2: شوف شربل
1: معلم
2: شربل

0: ما تعرفنا عليك.
1: يوسف عسكر.
0: نعم والله. شنو تخصصك؟
1: الكتريكال انجينيرنج.
0: هلا.
1: هندسة كهرباء.
0: أول سنة آخر سنة؟
1: هلا هذه ثالث سنة، ما ظني سنة إن شاء الله بتخرج.
0: شد حيلك، أهلك يبونك تتخرج عشان يكونون مفتخرين فيك
1: إن شاء الله.
0: كونك شاب وأتمنى تقضي وقتك بشيء ممتع، أتمنى تروح مسرحيات جورج خباز، تراهي مفيدة للمجتمع ومسرحياته مؤثرة وايد.
1: أكيد جورج خباز أشهر من اللي أعرف.
0: قلت لي شنو تخصصك؟
1: الكتريك انجينير.
0: ايش سرينا؟
1: الكتريك
0: انجينير. هذه شوف القمح اللي بيطلع
1: بفوق. شوف
2: انا كيف بدي اسمع
0: يا اخوي باري، ماني مجبور اسمع معاك اللي قاعد تسمعه، قصر صوت سماعه عالي.
3: اهلا وسهلا، اخيرا شرفتنا جورج.
4: اصلا هذا مكاني الطبيعي يصيبه، اللي حياته مثل السجن ما راح تفرق معه ظهر فيت عادي.
3: هيك بس انت عارف انه الميموري صارت معنا والدلائل كلها ضدك، يعني خبرتك مطوله عنا.
4: برافو سي، ما عندي شيء. شوف سيدنا، في واحد صيني حفر قبره بكاميرته، بيستاهل.
3: وبالنسبة للأولاد الصغار وصورهم يلي شفناهم، شو الوضع؟
4: شوف سيدنا، مشان ما تتعذب، هذا الموضوع مش رح تاخد فيه لا حق ولا باطل، فما تفتح
3: منشوف.

0: تاكسي
1: تاكسي
0: حياك عمي حياك.
2: مش معقول مش معقول مش معقول رح يجننوني. مش معقول مش معقول ابدا مش معقول. يا عمي يا عمي عم يجيبوا ناس من برا. صدقني انا لو بلعب بطلهم احسن منهم.
3: وين بتروح؟
2: عرس بيروت يا اخي.
3: حاضر حاضر.
2: مش معقول مش معقول مش معقول رح يجن رح يجن رح يجننوني.
0: هارد لك هارد لك. هذه الرياضه ربح وخساره يا عمي.
4: شنو تشتغل؟
5: انا مدرب رمايه وعندي محل للصيد واسلحه يعني وريد صيد. في عندنا كمان نعمل رحلات عن صيد عصافير عندنا للفري اراضي. يعني شو بتحب انت مولود عندنا؟ واذا بدك شيء اكبر كمان في عندنا للارانب في عندنا للغزلان كله موجود. اذا انت حابب تتمرن هاي كارتي كيلي ساعة اللي بدك جاهزين.
6: شرف
5: والله. يا اهلا وسهلا فيك. شو اسم الكريم؟
6: عمر.
5: عمر يا اهلا بعمر. عمر بس حسيت لهجتك شوي غريبة.
6: انا من الكويت.
5: من الكويت. يا اهلا وسهلا نورت.
6: خليك
5: نورت. مش غريب شوي انه على التاكسي وهيك؟
6: صراحة صارت لي ظروف لكن انا اقول دائما حلو ان الواحد يجتهد ويشتغل.
5: نعم.
6: الله يحط دائما اسباب على الظروف.
5: الله يفرج علينا وعليكم.
0: دير بالك دير بالك
6: اخي. الناس في الشارع ما شلون ما يخافون.
7: شوفير.
6: هلا.
7: سيارتك فيها بلوتوث؟
6: شلون يبا؟
7: سيارتك فيها بلوتوث؟
6: اي نعم.
7: لكن هيك بدي احط غنيه.
6: اي يلا تفضلي شبكي.
7: يلا

0: بدي اسمع نعم تحط الصوت.
1: لا لا لا لا لا الله يخليك. ازعاج ازعاج الله يخلي الصوت وايد عاد.
0: دافع فلوس انا دافع مصاري. دفعت لك مصاري انا.
2: ايش ربنا هات لنشوف شاب مثلك باول عمره وهذا صغير شو فوتك عليك عالم.
3: الواحد بهالدنيا لحتى يعرف كيف بده يعيش لازم يكون اقوى، وانا اخترت هالطريق. حضرت المحقق بتقلي اني متهم بجريمه قتل او انه انا حدا مش منيح او حتى اني رح اعفن وموت بالحبس، ما بتفرق معي. حضره المحقق هالدنيا صغيره والناس بتعرف مين هو. وانا بكره لما اطلع من هون الناس رح تضرب لي الف حساب، وانت اكثر واحد بتعرف اشي.
2: غلطان كتير على فكرة، كل الأحوال بفهم منك إنه أنتوا قتلتوا الصيني.
3: صح.
2: عظيم. وبالنسبة للأولاد الصغار شو قصتهم؟ عم تدوروا على الميموري كارد، مين كان عم ينقلكم تحركات عمر كل الوقت؟

0: 왜 짬을 안 잡아? 고무 라떼로
1: 주부에다
0: 주부에 가마라
1: 주제바 개발로왔
2: لا بس خلصت شغل اليوم عمار داخل
1: شو هو
2: ابو عمار شلونك
0: هلين شو من بكرة
2: رورو اطلع برا شوي بكلم ابو عمار
3: عرس
2: كفو
0: خير
4: شو شباب هالقضية تسكرت جورج صار عنا ستعرف عمر للأسف ما عرفنا مين كان عم يخبر عن تحركاتنا
5: أنا ما يهمني من اللي بلغ عنه عم اللي يهمني إن أنا وفيت بوعدي وأنت لازم توفي بوعدك
4: عمر رح لقيه وحياتك رح لقيه
5: كل يوم يمر الغصة بقلبي تزيد ما رح ارتاح الا نلقاه
4: مهم هلا القصة خلصت
6: مثل ما قلت لكم القضية تسكرت بس بعد ما فيكم ترجعوا على الكويت هلا قبل ما يطلع حكم نهائي بالبراءة انت من اليوم بطلت شوفير وانت بطل دليفري
5: شلون يعني؟
6: يعني كفايته ووفيته فيكن تعملوا يلي ما تكون ايه
5: شكور على كل شيء سويته معنا
4: توكلوا على الله

0: شغلة،
1: أي نهار أي شيء بيصير معكم، لو قلبت فيكم الدماء أنا خيكم ومضهركم.
2: مشكور
1: عمر،
2: عدنا صرت تحول يكون دليفري.

0: تعال ساعدني عمر، امسك هذا شوي.
1: انت من صدق تبيني انا اساعدك؟
0: ايه ليش ما تساعدني؟
1: شو ساعدك يبا؟ ايش عرفني انا سايق تاكسي شوفير؟ مشكله بالترمبه، مشكله بالبنزين، الجير خربان وطق الماكينه، واحد بيحاسبك تواصله وينهاش.
0: والله والله والله
1: انا هني مو مال دبوس وخيط وخام، اي شيء بالسياره ايدك دربالك.
0: لا تحاتي لا تحاتي، متعوده.
1: زين هذا الخام شنو، ايطالي؟
0: اي ايطالي.
1: ايش ما خذيتي الخام الالماني؟
0: متعودة معهم.
1: متعودة ها؟ أنا خالاتي وعماتي الله يذكرهم بالخير بالكويت.
0: ايه؟
1: كله خام تركي.
0: لا ايه؟ حق الملافع ها؟
1: حق الملافع؟
0: إي
1: صدق. زين أقول إن شاء الله.
0: قول.
1: بدل لا نضيع وقتنا إحنا هني اليوم، إيش نطلع برا؟
0: زين عندي شغل شلون؟
1: يبا العمر يخلص والشغل ما يخلص. أنا أكلمها. أستاذة كارما.
2: إي نعم.
1: بدي أعزبك فيكي تسوي الخام على مالول وتفل من هوني.
2: إي أكيد. ايه
1: بدها تفل.
2: خلص
0: ميرسي.
1: شكرا.
0: ايه ميرسي.
2: نعم شوف
1: يا حياتي.

0: تمشي؟
1: ايوه قلت اوصلك اول، عندي شغل مجبوره كامله. انت ما تبين شيء؟
0: لا سلامتك.
1: كلش
0: في شيء واحد بس.
1: عمري
0: خليك دوم مبتسم، ابتسامتك وايد حلوه
1: على فكره، ترى طبيعيه.
0: لا
1: ضربها على نفسك
0: سلام.

0: Sorry hoor, waarom ben je het? Waarom niet? Moeten!
1: Schrik op voor de achter.
0: Wat is dat?
2: Ja, hallo, boy, hem geen.
0: We zijn alweer, dat ik weer bekeer.
2: Nee, والله. قلت ما عندي شيء اسويه قلت خل امرك اتريق وياك سمعيات
3: اليوم عاد انا ما ابيك تطبخين ابي اوكلك انا ريوقنا ريوق الكويت تدري ايش تريق احنا
0: لا
3: شوفي احنا عندنا نخي باجله بلاليط على قرص بيض تعرفين شنو يعني نخي
0: والله يا ابني لا بابا
3: نخي اللي بتسمونه انتوا عندكم حمص هو نفس النخي بس شوفي يما يمكن عندكم حمص بس ما عندكم بلاليط. بلاليط هذا بس عندنا، سيجنتشر كويتي. راح اسوي لك الاكله تاكلين اصابعك من وراها.
0: يلا ذوقني، هيكتو اكلك طيب يلا. عمر وين؟
3: والله ما ادري الصراحه. تلقين عنده كم شغله كذي بيخلص هوي وين بيروح؟
0: يا الله يحميك ويحميه يا رب.
3: يا حبيبتي انت.
0: يلا طعميني.
3: يلا.
4: الو
2: الو لولو شلونك عساك بخير
4: انا عمر تمام انت شلونك
2: انا بخير دامك بخير لولو ودي اطلب منك طلب والامانه منحرج منك
4: قول شنو
2: ام جهاد تعبانه وانا بنوديها المستشفى وما بكون بروحي ودي تين تكونين معانا
4: اي اكيد تم حاضر
2: شكرا
4: يلا باي

0: ابو عمره طافك اليوم بلاليط، سويت حق الحجيه يعني اكل كويتي ما صار.
1: تسلم ايدك قواك الله، انا ما مداني اتريق معاكم، رحت اتمشى شوي وقلت ارد البيت.
0: ايش فيك شيء؟
1: لا ما فيني شيء.
0: اكيد
1: اكيد.
0: ايش عندك اليوم بالليل عين؟
1: ما عندي شيء.
0: طب ما عندك شيء خلنا شوي.
1: يلا فوقه. وين مكان جديد؟
0: وين مكان جديد؟ نقعد هني عندكم بالسطح، وين بنروح بعد؟
1: هذا مكان جديد.
0: انا بروح البيت شوي اريح، شوي في مباراه عم بقعد اشوفها.
1: زين، انا بس بطلع لها فوق الحين، بحاول اساحلها على موضوع المستشفى، ان شاء الله توافق.
0: يا معود هالكبار بالعمر تقتنع دقيقه انها تروح مستشفى، الدقيقه الثانيه تغير رايها. تكفى توافقت باي لحظه شيلها شيل للمستشفى وانا بيك هناك.
1: ماشي انا انطرك.
0: تبي شيء؟
1: سلم.

0: أهلا، هلا كامل رفيقك هون شفته؟
1: شفته وأنا صاعد.
0: أكلت؟
1: كليت الحمد لله. يمه ايش رايك نطلع نغير جو؟
0: يا ابني والله إجري بيوجعوني، ما فيني أمشي كتير.
1: فعليك يا يمه، الكرسي موجود، وإذا ما يشيلش الكرسي أشيلش فوق راسي.
0: الله يرضى عليك يا رب، مثل ما بدك. يلا حلبس الجاكيت وبس.
1: يلا حبيبتي، دير بالك شوي شوي.

0: نجوى، بدك بسرعة خايف.
1: بسم الله على قلبك خالته، وما تعتلي هم، انت قوية. وين الاتفاق اللي اتفقنا عليه؟
0: صمت. نجوى
1: عيوني
0: اسمعيني يا بنتي، بدي اطلب منك طلب يمكن يكون تقيل عليك. انت ما قصرتي مع عمر، هذا السلام ينظلم بخمس سنين، بدي اياكي دايما تكون لي جنبك. انا ما بدي ادخل بمشاعرك او نوع علاقتكم مع بعض، بس انا ست كبيره وعندي نظره للحياه. صدقيني يا بنتي، اتمنى لك الخير مثل ما كنت اتمنى لبنتي.
1: حبيبتي خالتو، اهم شيء الحين تطلعي لنا بسلامه.
2: الو.
3: عمر وينك؟
2: كاني انا بالطوارئ.
3: وين الطوارئ يا صوب؟
2: كان شفتك.
3: ايه
2: ان شاء الله امورها طيبه. عمليه بسيطه بس تدري مره كبيره وتخاف من المستشفى. اخي ما ادري ايش فيهم الكبار بالعمر، اجيب لهم طاري مستشفى انك جايب طاريني. مشكله عيالهم واحفادهم يعني ما يبون شيء، يبون يهتمون بصحتهم. اللي يشوفونه بالتلفون هالاشاعات يخوفون خلق الله 24 ساعه. كلا برودكاست برودكاست. اللي ينزل برودكاستات اصلا هذه هم نفسهم الكبار بالعمر. صحيح بودكاست وصباح الخير وجمعه مباركه ومقله يطلع منها رقي. هذه مزرعه بالوفره. هذه نصور بس مو وقتك. شو اسمه؟ خلينا نشوف صحته ايش ضريه.

0: ان شاء الله يا يمه كلها فتره وتسوين احسن وتقطين هالويل شير وتمشين على ريولك.
1: ان شاء الله يا ناصر ان شاء الله.
2: ام جهاد.
1: نعم.
2: هول الناس رح يدفعوا ثمن اللي عملوه ورح يتحاسبوا. وعلى فكره لولو ساعدتنا بحل القضيه. ما فيني خبرك قد ايه انسانه شهمه، لانه تحملت كثير وكان ممكن تقع بمشكله كثير كبيره.
3: اكيد. وانا وحده ما احب الظلم، فما بالك عمر. لان ولدي ارتبث.
4: بما ان كلنا متجمعين انا ودي تقنعون امي بشغله.
3: قول. حاضر.
4: ان تسوي عمليه ريوله.
1: العمليه مش سهله يا عمر. انا مش خايفه من الوجع، خايفه من بعد العمليه.
4: لا يا يمه، ان شاء الله بعد العمليه تمشين وتركضين بعد.
1: هيك اولاك انتبهوا، اول شغله رح شارك بالماراثون.
0: يا حلوة جمجات.
3: انزين خالتو، انا قريب واتخرج، فحضورك يشرفني، فلازم تسوي العمليه باسرع وقت.
1: خلص.
4: شوف. مشكورك. ما قصرت وتعبناك معانا.
2: ابدا. اذا عايز اي شيء احكيني. ناصر.
0: حبيبي.

0: اتفضل.
1: الحمد لله يا حبيبتي، الدكتور أفضل من لك صوت.
0: الحمد لله.
1: حياك حياك.
0: الله يخلي فيك.
1: يما اليوم أنا وناصر بنشوي، ارتاحي برسي لي لحم وارجع. وانتي منتي غريبة البيت بيتك.
0: يا عيب الشوم، انت بلي لحمة أطيب تتميلي بالعالم.
2: وأنا راح أساعد خالته.
1: وانتي شعرفش بالتتبيلة؟
2: ولو لما تذوق التتبيلة راح تعرف انه مو خالته ومسويته.
1: ماشي، ذوق ونشوف.
3: دام اللحم موجود احنا نروح نجيب فحم.
1: أودك تشوفني مستانس.
3: نروح نجيب فحم. حياك.
0: للوى للوى.
2: هلا خالتو.
0: حبيبتي تعي لنكفي تتبيلة اللحمة.
3: ولهت على الراحة، ولهت على الهدوء.
1: وأنا بعد ولهت عليهم وايد.
3: ليش تقولها بهالنبرة؟
1: الله يرحمهم.
3: أنا آسف، ما أدري إن هذا اللي ببالك. صدق هم شلون توفوا الله يرحمهم؟ يعني هم كانوا معدين على رجولهم صوب خط المشاة ودشت فيهم سيارة، ولا شلون صار الحادث؟
1: ما كانوا على ريولين، كانوا داخل السيارة. كان يوم حلو أذكره بكل تفاصيله. كنت نازل أشتري شيء حلو حق أحلى شيء بحياتي. منو أحلى ولد؟
2: أنا.
1: منو البطل؟
2: أنا.
1: منو شيخ الشباب؟
2: أنا.
1: أنت كامل والكامل الله سبحانه. شوف عاد، أنتوا أربعة شقر بالكويت وأنت الحين الخامس. أبيك تتعلم كويتي، ترد الديرة تحكي كويتي، فاهم؟
2: إيه كويتي. بدك تعلم كويتي؟
1: إيه بيرد الديرة لازم يسولف كويتي.
2: وأنا أونجا بفهم عليك، بدك تعلم ولو كمان؟
4: لا أي متى هالحال أنت يا فيشل؟ لك البنت تزوجت وأنت بعدك على الحال وماشي بسكة الخراب. لك من شان الله توب، من شان الله توب.
1: مدام أمك قالت أنجأ يعني عصبت. يلا يلا يلا حبيبي، يلا يلا يا وحش. عاش بغازي، عاش البطل. خليك تتعلم كويتي.
2: لا والله شو
1: وانت تتعلم كويتي بعد؟
2: أكيد.
1: كفو
2: أكيد
1: كفو والله.

0: أهلين.
1: أهلا أنا.
0: بس في طلب اسم كارما.
1: إيه تكرم عينك. يلا بس خمس دقايق.
2: لا يما الحياة ماشية تمام، ماكو شيء. في ناس يقولون يعني سخنين وما فيهم كرامة، وفي ناس فيهم كرامة يقول لك لا والله سخن. أنا هاد كلمة، في ناس حاطة وفي ناس مو حاطة. بس ماشية الحياة.
3: هذه أحلى طلعة بحياتي تدرون؟ أحلى طلعة اليوم، وأحلى آيس كريم حق أحلى فيصل، بس ها بعد الآيس كريم أبيك تنام، أوكي؟ I love you.
0: I love you too.
3: أبي أحلى اثنين آيس كريم.
4: يا أهلا وسهلا فيك، تكرم عينك.

0: لا الأمور طيبة إن شاء الله، أنا قريب يمكن أرجع. ثلاث حالات يمكن.
1: سأرد لك باقي.
2: يا الله، أنت ما بتصحي؟ الدنيا كلها أمراض.
3: أنا أساسا ماني مصدق هذا المرض.
2: صدقت ولا ما صدقت؟ حس بشعورنا يا أخي.
3: رجاء ما تغلطي. تعال برا. يلا لبرا. يلا يلا يلا يلا يلا.
2: استغفر الله.
0: ايش فيك أنت أخوي؟
3: أنت شو بدك ليه؟ أنت شو بدك؟
0: صرخ عليها بالشارع؟ ما
3: لا أنا بلا ذوق.
0: بلا ذوق أنا ما بعرفها، بس أنت عيب تطول لسانك على بنت.
3: أنا ما طولت لسانها، هي طولت لسانها.
0: هي طولت لسانها، أنت بنت. بنت تبدي تسأل شنو تتفش
3: عليك. تحملت ما بتحمل بكل الزباين ما بتحمل.
0: أنت رجال ولا مو رجال؟
3: أنا رجال.
0: ياكل؟
3: أنت
0: صح.
3: والله روحي.
0: كيف؟

0: لكن الله سبحانه كاتب أني أظل هني عشان أعرف من اللي دعمه. السيارة كانت باسم زياد، زياد جاره لزوجتي، كان بالبقالة وفي شهود شافوه، يعني مو اللي دعمه، اللي دعمهم باقي السيارة والحاش. تسوي حادث نفس هذا ما تنزل تطمن تشوف العائلة اللي داخل حيين ميتين صار فيهم شيء، خلي أم تبشي دم على حفيدها وبنتها، وزوج يفقد زوجته وولده. اللي سوى الحادث شنو قلبه؟ هذا إذا كان عنده قلب.
1: أصلاً ناصر، ناصر
2: كيف فيك؟ الله يرحمني.
1: ناصر ايش فيك؟
0: ايش فيك يا معود؟ خلينا نكمل شوي. انا اقول بعدها صار العزاء وقت طيارة الجلاط طاح علينا الصيني وانسجننا، ومن يومها كتب علي اني اجاب لك ليل ونهار. ما كنت حابك بالبداية، بس لما جبت الشوربة بالسجن ضحكتني، وأنا من زمان مو ضاحك. حسيتك أخو رفيج وراعي وقفات.
2: والله ما كان قصدك، ما كان قصدك.
0: ولا أنت شو تقول ناصر؟

0: وش فيك؟
1: وش فيك؟ وش سوال؟
0: قسم بالله أكسر الصينية والقلاصات على رأسك.
2: أنت مو ما تحب أحد يدخل خصوصياتك؟ أنا بعد ما أبي أحد يدخل خصوصياتي.
3: بس هذا أقل سؤال أسأله مع واحد أول مرة أركب وياه.
4: أنا آسف على الكلام اللي قلت لك إياه بساعة أخر.
5: كل دقيقة تمر فيها خطورة على حياة ناصر، ممكن يأذونه.

0: بتزين ان شاء الله ورد الديره
1: وتعادي.
2: تبي انا اشوف اخوي يموت واسكت؟ انت لو مكاني اكيد بتسوي كذي واكثر.
0: تسوي حادث بس هذا ما تنزل تطمن تشوف العائله اللي داخل. اللي سوى الحادث شنو قلبه؟ هذا اذا كان عنده قلب.

الأسرة هي خط الدفاع الأول في حماية الأبناء. في الحوار المستمر والاستماع للأبناء ومتابعة ما يتعرضون له من محتوى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تساعد على اكتشاف أي سلوكيات سلبية في وقت مبكر، ليكن مع أبنائكم مساحة آمنة للنقاش والحوار السليم نرسخ فيها قيم الاعتدال والتسامح والانتماء للوطن، لأن الوقاية تبدأ من الأسرة. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي، وإحنا وياكم طوال العام في حملة وقاية وأمان.

يعطيكم العافية، معاكم بشار العنزي، هاوي وتاجر مسابيح في الكويت. طبعا اليوم حابين نتكلم عن خامات المسابيح. المسابيح الرو ماتيريال مالها من وين يتكون، او شنو المادة المستخدمة حق انتاج المسابيح. طبعا عندنا في عالم المسابيح شقين، شق نسميه المصنع وشق نسميه الكهرب او الخامات الطبيعية بشكل عام. الخامات المصنعة تأسست تقريباً أو تصنعت في حدود 1870-1880، خامات اللي نسميها الصب القديم. طبعاً هذه الخامات تكلم عن تقريباً قريب 150 سنة تم تصنيعها. وهذه الخامات حالياً قاعد نقسم منها مسابيح مميزة وجميلة. هذه المسابيح تتميز برنتها، صوت رنة الخرز جداً عالي، كثافتها، وانها تأكسد، يعني فيها مواد تاخذ تغليف مع مرور الوقت. طبعا اول ما تصنعت هالخامات تصنعت قبل تصنيع البلاستيك اساسا، قبل لا يكون في شيء اسمه بلاستيك بالعالم، صنعت خامه اسمها الجلاليث الفرنسي. طبعا كانت اول خامه مصنعه من مواد كيميائيه مع مزيج من بروتين الحليب. بعدها تم تطوير هذه الخامة وصنعوا خامة البكالايت أو الكتالين، وبعدها صنعوا كذلك الفاتوران، وبعدها تم تصنيع بداية 1900 تم تصنيع البلاستيك اللي هو متواجد في عالمنا اليومي. يعني طبعا هذه الخامات اللي تصنعت قبل البلاستيك خامات لها مميزات، كل خامة لها ألوان وجمالية، كانوا يهتمون بذاك الوقت في الديكورات بشكل عام، مقابض الأبواب، ديكورات المكتبية وغيرها من الأمور، بالألوان أن تكون ألوانها زاهية وجميلة. طبعا هذه الخامات تتميز أن ذكرنا أنها تأكسد وتأخذ لون، فبالتالي هذه الخامات تصنعت في فترة زمنية معينة. فاليوم إحنا لما نقص هالخامات، أنت قاعد تقص خامة أنتيك عمرها أكثر من 150 سنة، كثر ما الناس أنتجوا منها مسابيح كثر ما شحت وصارت أندر وقيمتها ارتفعت. طبعا الشق الثاني اللي هو شق الكهرمان او الكهرب او الخامات الطبيعيه بشكل عام. الخامات الطبيعيه عندنا الخامات العاجيات اللي هي عاج الفيل وغيره اللي هي من العظم، كذلك عندنا خامه الترسه اللي هي من ظهر السلحفات، وخامه اليسر احنا نسميها بمسمى الدارج اليسر اللي هو اليسر الحجازي واليسر المصري، هذا اللي كان دارج عندنا. وطبعا اليسر هي خامه أصلها هو مرجان، مرجان أسود عادة يتم استخراجها من البحر الأحمر، ويتم قصها وصقلها وتطعيمها أحيانا بالفضة، ويتم استيرادها إلى دول الخليج. قبل كان في مواسم الحج والآن صار في كل المواسم. طبعا إحنا في الخامات الطبيعية نحب نركز أكثر على الكهرب والكهرمان، لأن أكثر شيء دارج عندنا وأكثر شيء الهواة يحبونه. طبعا الكهرمان قصته طويلة. الكهرمان هو راتنج، احنا نسميه او راتنج، اللي هو عصارة شجرة الصنوبر، هو اشبه ما يكون في الصمغ العربي او في شجر اللبان اللي ينتج الصمغ. الكهرب هو صمغ شجري من شجر الصنوبر المعمر اللي او خلينا نقول المنقرض من ملايين السنين، يعني هذه الشجيرات خلينا نقول انتجت صمغ شجري. الصمغ هذا كان يتم انتاجه بشكل كبير او كميه كبيره من الشجره نفسها للدفاع عن نفسها، كانت تنتج هذا الصمغ ضد الحشرات او ايا كان اللي كانت تتعرض له. طبعا يتم انتاج هذه العصاره فتتكتل بكتله كبيره وتنزل من الشجره نفسها، احيانا وهي نازله يلصق فيها حشرات. فعشان كذي احنا نشوف متوفر عندنا في السوق مثلا يتم تداول الكهرب الحشري، اللي هو كهرب تجمدت فيه الحشرات، او احنا مرات نسمي او نعبر عليه بآلة الزمن الكهرمان. ليش؟ لان تجمدت فيه حشرات من ملايين السنين، حافظ على جسم

0: من الحشرة بالكامل وجمد صورتها وشكلها لملايين السنين، فهذا وايد ساعد العلماء في انهم يستدلون على عمر الحشرات وطبيعة معيشتها من ملايين السنين، وساعدهم بشيء كبير في أبحاثهم. كذلك عندنا اكتشاف أصغر ديناصور في العالم، هو ديناصور طائر تم اكتشافه في حجرة كهرمان. كذلك مرض الجدري أو بكتيريا مرض الجدري، تم اكتشاف أن في حشرات كانت تحمل هالبكتيريا هذه في قطعة كهرمان تم تحليلها من ملايين السنين، فهذا يعني المرض مو حديث في عصرنا يعني. فبالتالي يفيد وايد علماء الطب والآثار والأنثروبولوجي. فبشكل عام الكهرب لما ينزل من هالشيرة أحيانا يصيد هالحشرات وأحيانا لا، يتعرض حق عوامل التعرية والتجوية، يحوشه ماء، يحوشه هواء، يحوشه ضغط، أيا كان، وأحيانا تجرف السيول، فبالتالي تغير ألوانه بسبب عوامل الجو. طبعا مع مرور الوقت وصل لنا هالأحجار، استخدمناها وقصيناها، سوينا منها مسابيح جميلة.
1: هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديق المسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة ومدرب معتمد. خلونا نبدأ رحلة اليوم. ليش تحس بعض الأمهات لما يكبرون عيالهم بأنهم تغيروا فجأة؟ أحياناً أسمع أم تقول ولدي تغير، ما قام يحب الأشياء اللي كان يحبها، صار عنده آراء غريبة علي، اهتماماته تغيرت، حتى شخصيته أحسها مو نفس قبل. وتقولها الأم شيء من الحزن، كأن التغيير يعني إنه شيء سيء حدث لولدها. طيب هو طبيعي إنه يتغير، راح يظل طفل لي متى؟ هو قاعد يكبر. وهم صغار نعرفهم معرفة دقيقة جدا، نعرف شنو يحب يأكل، شنو ما يحب، منو رفيجه، شنو يخوفه، شنو يفرحه، متى ينام، شنو المادة اللي يحبها، حتى من تعابير وجهه نعرف إذا في شيء مضايقه، لأن عالمه وهو صغير تقريبا كله قدامنا. بس لما يكبر يدخلون ناس يدد في حياته، تجارب جديدة، كتب، جامعة، عمل، ربع، سفر، محتوى يشوفه من غيرنا، أفكار يسمعها من غيرنا، ويبدي يبني رأيه الخاص. وهني أحياناً تطيح الأم في خطأ بسيط، تظل تتعامل معاه كولد بعشر سنين، بس اللي قدامها عمره 17 أو 20 أو 25 أكيد تغير، وتستغرب هي من وين جاب هالفكرة، ومن متى يحب هالشيء، ليش صار يفكر كذي. الواقع هو ما صار شيء، هو بس قاعد يكبر، وكل مرحلة تحتاج تعرف جديد. طيب إذا تغير الابن فعلا، شلون تتعرف الأم عليه من جديد من غير ما تخسره؟ أول شيء بالسؤال والصبر مو بالتحقيق. مثال، إذا قال لي رأي جديد وكان أول رد فعل عندي من قال لك هالكلام، من وين جبت هالفكرة، منو قاعد يأثر عليك، أنا من البداية وصلت لرسالة أن النسخة الجديدة منك مو عاجبتني، فرح يدافع عن نفسه أو يسكت وينغلق. لكن ممكن أسأله بطريقة ثانية هادية ومريحة، شنو اللي خلاك تفكر كذي، متى بديت تهتم بهالموضوع، شنو اللي يعجبك فيه، فسر لي أكثر، يعني أحاوره حوار الكبار. التعرف على ابني ما يعني أني أوافق على كل أفكاره، مرات إحنا نحكم على كلمة قالها وهو وراها عنده فكرة زينة، وأحياناً نكتشف أن الفكرة اللي خافت منها الأم هي مو مثل ما هي فاهمتها أصلاً، ويمكن بالعكس أسمعه وأكتشف أن في شيء يحتاج مني وقفة أو تصحيح. السؤال المتوقع الحين، بعض الأمهات تخاف من تغير الابن، وين يكون التقبل ووين يبقى دور التربية؟ التقبل ما يعني أني أقول خلاص كبر خلي يسوي اللي يبيه، ولا يعني أني أتخلى عن دوري كأم أبداً. في قيم عند الأسرة ومبادئ، وفي أشياء إذا شفتها تضر الولد أكيد راح أتكلم، لكن في فرق بين شيء يمس قيمة حقيقية وبين شيء فقط مختلف عن اللي أحبه أو اللي متعودة عليه. علاقتنا بأبنائنا تتجدد لما يكبرون، هم يتغيرون وإحنا بعد لازم نتغير. أقل أوامر، أكثر حوار وأكثر استماع، ورح نكتشف إن إحنا ما فقدنا الطفل اللي نعرفه وهو ما زال موجود، لكن انضافت إليه سنوات وتجارب وأفكار جديدة. كنت معاكم في رحلة من خبرتي صديقة المسوي.

يمكن سمعتوا عن الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة اللي أطلقه الصندوق الكويتي للتنمية، بس شنو دوره بالضبط؟ ببساطة هو مبادرة وطنية لدعم جهود الدولة بعد الأضرار اللي طالت بعض مرافق الدولة من البنية التحتية والخدمات الحيوية من جراء العدوان الآثم على ديرتنا. صندوق الاستجابة مو هو اللي ينفذ المشاريع، دوره يمول يقيم ويتابع، والتنفيذ راح يكون عن طريق الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه. والهدف بالنهاية واحد، نسرع التعافي ونخلي الكويت أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة أي ظرف مستقبلي. بعطائنا تبقى شامخة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. لما نسمع اليوم اسم بيت الحكمة غالبا نتخيل مكان مليان بالكتب والمخطوطات وحوله علماء ومترجمين يشتغلون على علوم قادمة من مناطق وحضارات مختلفة. لكن بيت الحكمة ما ظهر فجأة وما نقدر نفهم قصته إذا ما عرفنا شنو كان موجود قبله، لأن قبل بيت الحكمة كانت في بغداد، وقبل حركة الترجمة الواسعة كانت في دولة بدأت تجمع الكتب والمعارف، وقبل ما يصير عندنا علماء يدرسون هالمؤلفات كان لازم تتكون بيئة كاملة تسمح للعلم أنه ينتقل وينمو. وعشان كذي حلقتنا اليوم تبدي من المدينة نفسها، من بغداد. نرجع إلى عام 762 ميلادية في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. الدولة العباسية كانت في بدايتها وتحتاج إلى عاصمة جديدة تكون مركز للحكم والإدارة، وبعد البحث عن الموقع المناسب وقع الاختيار على منطقة قريبة من نهر دجلة تتميز بموقع يساعد على الاتصال بمناطق حوالينها مختلفة، وتمر بالقرب منها طرق للتجارة والتنقل. وهني أمر المنصور ببناء مدينة جديدة حملت رسميا اسم مدينة السلام، لكن الاسم اللي استمر واشتهر عبر التاريخ كان بغداد. التخطيط الأول لبغداد كان مميز جدا، المدينة بنيت بشكل دائري ولهذا تعرف في المصادر بالمدينة المدورة، وفي مركزها كان قصر الخليفة والمسجد، وحول المركز توزعت المنشآت والمساكن المرتبطة بإدارة الدولة، وكانت لها أبواب تؤدي إلى الطرق الرئيسية المتجهة نحو مناطق عديدة مختلفة حوالينها. لكن بغداد ما ظلت داخل حدود المدينة المدورة، لأن العاصمة الجديدة جذبت أعداد كبيرة من السكان والتجار وأصحاب المهن، وبدأ العمران يمتد خارجها وظهرت أحياء وأسواق ومناطق جديدة حوالينها. وخلال فترة ما هي بطويلة تحولت بغداد من عاصمة جديدة إلى مدينة ضخمة فيها حركة مستمرة، تجار يدخلون ويطلعون، موظفين في دواوين الدولة، أطباء، حرفيين، علماء، أدباء، وناس قادمة من مناطق مختلفة. هذا التنوع مهم جدا، لأن المعرفة في هذه الفترة ما كانت موجودة بلغة واحدة أو في مكان واحد، كانت في مؤلفات فارسية ونصوص يونانية انتقلت وحفظت بلغات من بينها السريانية، ومعارف هندية في الحساب والفلك، إلى جانب المعرفة اللي كانت تتطور باللغة العربية. وهني بدأت بغداد تستفيد من موقعها ومن اتساع الدولة العباسية. الكتاب اللي كان موجود في منطقة بعيدة صار ممكن يوصل إلى العاصمة، والشخص اللي عرف لغة معينة صار له دور في نقل المعرفة الموجودة فيها. لكن لازم نعرف أن حركة الترجمة ما بدت من بيت الحكمة ولا كانت مرتبطة بشخص واحد. الترجمة إلى العربية كانت موجودة قبل تأسيس بغداد نفسها، لكن في العصر العباسي أخذت بالتدريج حجم أكبر وصارت بغداد واحدة من أهم البيئات اللي احتضنتها. أبو جعفر المنصور كان مهتم ببعض مجالات المعرفة، وخصوصا الأمور اللي لها علاقة بالحساب والفلك والطب، وفي عهده وصلت إلى البلاط العباسي معارف هندية في الفلك ورياضيات، ومن أشهر ما ارتبط بهذه الفترة انتقال مادة فلكية هندية عرفت عند العرب باسم السند هند. كذلك استمر نقل بعض المؤلفات من الفارسية، وبدأ الاهتمام بترجمة أجزاء من التراث العلمي القديم، وهذه كانت بدايات مهمة جداً لأنها خلقت حاجة إلى المترجم والناسخ والعالم اللي يقدر يقرأ المادة الجديدة ويفهمها. وعملية الترجمة في ذاك الوقت كانت أصعب بكثير من مجرد تحويل كلمات من لغة إلى لغة،
بعض النصوص العلمية كانت تنتقل مثلا من اليونانية إلى السريانية، وبعدها من السريانية إلى العربية، والمترجم لازم يكون فاهم المصطلحات العلمية، لأن الخطأ في كلمة طبية أو مسألة رياضية ممكن يغير معنى النص بالكامل. ومع مرور الوقت ظهرت خبرات متخصصة في هذا المجال، وصار نقل الكتاب عملية علمية بحد ذاتها. وفي نفس الوقت بدت ثقافة الكتاب تكبر داخل بغداد. احنا نتكلم عن زمن ما في طباعة، يعني كل نسخة من أي كتاب لازم تنكتب بالإيد، وهني ظهرت أهمية النساخ والوراقين، كانوا يسمونهم الوراقة لأنها صارت مهنة مرتبطة بالكتب، من نسخها وبيعها وتداولها. ومع ازدياد عدد القراء والعلماء صار للكتاب حضور أكبر في الحياة الثقافية للمدينة، ووجود الورق وانتشار استخدامه في العالم الإسلامي ساعد بعد على زيادة إنتاج الكتب مقارنة بمواد كتابة كانت أغلى وأصعب في الاستخدام. وبعد أبو جعفر المنصور استمر اهتمام البلاط العباسي بالعلم والكتب، ومع وصولنا إلى عهد هارون الرشيد في أواخر القرن الثامن الميلادي كانت بغداد وصلت إلى مستوى مختلف تماما، العاصمة اللي صارت مركز اقتصادي وثقافي كبير، والدولة كانت تمتلك الموارد اللي تسمح لها برعاية العلماء والأطباء والمترجمين. وفي هذه الفترة بالتحديد ارتبطت بعض الروايات بخزائن للكتب داخل البلاط، وهي من الجذور اللي راح يرتبط فيها لاحقا اسم بيت الحكمة. لكن هني لازم نكون دقيقين، الصورة المشهورة اليوم عن بيت الحكمة باعتباره مؤسسة تشبه الجامعة الحديثة، فيها أقسام وقاعات ومئات العلماء تحت سقف واحد، مو بالضرورة صورة نقدر نثبت كل تفاصيلها من المصادر التاريخية، لكن المؤكد كان أكثر أن بغداد شهدت خزائن للكتب ونشاط في الترجمة ورعاية للعلماء، وأن اسم بيت الحكمة ارتبط في العصر العباسي بحفظ الكتب والعمل العلمي. أما شكل المؤسسة بالتحديد وحدودها النشاطي فهذه مسألة يناقشها الباحثون إلى يومنا هذا. هذه النقطة بالتحديد ما تقلل من أهمية بيت الحكمة، بالعكس تخلينا نفهم القصة بصورة أدق، لأن الإنجاز الحقيقي ما كان في مبنى بروحه، الإنجاز كان في البيئة اللي تكونت حول المعرفة، صار في طلب على الكتب وفي ناس تبحث عنها وفي ناس تترجمها وناس تنسخها وعلماء يقرونها ويناقشونها ويضيفون عليها. هذه المنظومة كلها هي اللي خلت بغداد تتحول إلى مركز علمي كبير. ولما توفى هارون الرشيد سنة 809 ميلادي كانت الأسس موجودة، لكن المرحلة الأكبر في قصة بيت الحكمة كانت للحين بالأمام. بعد فترة من الأحداث داخل الدولة العباسية وصل الخليفة المأمون إلى الحكم، والمأمون كان مهتم بالعلوم والمعرفة بصورة كبيرة، وفي عهده راح تتوسع حركة الترجمة ويظهر عدد من العلماء والمترجمين اللي صارت أسماءهم جزء من تاريخ العلم. ومن هني نقدر نفهم أن قصة بيت الحكمة ما تبدي بباب انفتح ودخل منه العلماء في يوم محدد، هي قصة تراكم بدأت بعاصمة جديدة، وبعدها وصلت الكتب وكثر المترجمون والنساخ وتطورت ثقافة القراءة والبحث وتوفرت رعاية للعلم. بغداد هي اللي صنعت البيئة، والأجيال المتعاقبة هي اللي بنت المشروع خطوة وراء خطوة. في الحلقة القادمة من برنامج إرث راح ننتقل من بغداد إلى بيت الحكمة نفسه، راح نشوف شنو نعرف عن نشأته وشنو علاقته بهارون الرشيد والمأمون وشنو كان موجود داخله، والأهم هل كان فعلا جامعة ومكتبة ومركز أبحاث مثل ما يوصف أحيانا، أو أن الحقيقة التاريخية كانت مختلفة وأكثر تعقيدا. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

أفكارك أقدارك. أي يجب أن نفكر منذ بداية العام الدراسي بالتفوق والتألق. عزيزي المتعلم، ابدأ عامك الدراسي بالتخطيط للدراسة أولاً بأول مع الحد من استخدام الأجهزة الذكية، ومهم جداً أن تعتني بأكلك وتخصيص وقت للرياضة مع البعد عن السهر. فالمعادلة تقول كلما أخذت قسط نوم كافي كلما زاد تركيزك. ولا تنسى أن تتواصل مع معلمك إذا احتجت لأي توضيح يخص المنهج العلمي، وتذكر أن المتعلم الناجح والمتميز لا يحبط عند الخطأ بل يستمر للوصول إلى الهدف وانتو قدها، مع خالص تمنياتي القلبية لكم بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويقرم يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. أيها الإخوة وأيها الحبة، حديثنا اليوم عن صلة الرحم، هذه العبادة العظيمة المباركة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة في العرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية أن الله عز وجل قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. انظر شأن الرحم، والله سبحانه وتعالى جعلها مكانة عظيمة، وحذر الرب سبحانه وتعالى من قطيعة الأرحام. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن قطيعة الأرحام تكون بالإساءة إليها وعدم نفعها وعدم التواصل معها، تكون بالضغينة والحسد والبغضاء والنميمة، وتكون بسوء الأخلاق والعياذ بالله وعدم التواصل، هذا كله والعياذ بالله من قطيعة الأرحام. وهذه القطيعة أيها الإخوة لا شك أن الله سبحانه وتعالى حذرنا منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. ومن أسباب حرمان الإنسان من دخول الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وينبغي للإنسان إن كانت لديه أرحام أن يحرص على صلتها بالدعاء، بمكارم الأخلاق، بالصبر وبالعفو، وأن يفعل الأشياء التي تجلب المحبة ويبتعد عن الأشياء التي تجلب البغضاء والتقاطع والتدابر. ولا شك أن من أعظم الأهداف التي يسعى إليها الشيطان الرجيم والعياذ بالله تقطيع الأرحام، أن تتقطع الأرحام بين الآباء والأبناء، وهذه أشد القطيعة، وأن تتقطع الأرحام بين الإخوة في البيت الواحد، وأن يسبب لهم والعياذ بالله التباغض والتدابر والتناحر. والشيطان له أسبابه الكثيرة وله وساوسه الكثيرة، لا شك أن من الأسباب، أولا أعظم هذه الأسباب هو اتباع الإنسان لهواه، إنسان يتبع هواه، فالأرحام قد يكونوا متفقين ومتحابين وكذا، يأتي شخص يريد أن يشذ عن العائلة، يريد أن يتبع هواه، عندما يتفقون على أمر معين هو يريد أن يعاند، يريد أن يكابر، يريد أن يخرج بآراء غريبة وجديدة، يخالف لأجل المخالفة. والله عز وجل قد حذرنا من اتباع الهوى. الإنسان حتى لو كره بعض الأشياء أو بعض الأمور التي تكون في الأسرة، لابد أن يكون هذا الإنسان عنده نظرة كبيرة واسعة، فيصبر إذا هذا الشيء ما ترتب عليه أمر محرم أو مضرة فيوافق. الأسرة قد تجتمع على يوم وهذا يريد يوم معين، فيبدأ الكلام ويبدأ الحديث والشيطان يعني يؤز وهكذا، ولا أريد ولا، فإنسان يدع الهوى. كذلك من أسباب القطيعة والعياذ بالله النميمة، يكون هناك شخص يفرق بين الأسرة، قد تكون يعني بين الإخوة، بين الأزواج، بين الزوجات، يعني بعض الناس الذي ينقل الكلام ويضخم ويكبر كل صغير وكبير، هذا أمر محرم، ومن عرف بذلك فليحذر منه. نعم، أنت أحيانا لا تستطيع أنك تخرج نفسك من هذا الوسط، ولكن لابد أن تحذر وأن تكون
بصيرا بما يدور، وأن تعرف أن هذا الشخص من نمى لك فقد نمى عليك، هو اللي ينم لك اليوم ويجيب لك الأخبار ويعني يسعى في الوشاية وغير ذلك، غدا سوف ينقل أخبارك إلى هؤلاء ويسعى. إذن إخواني، قضية النميمة التي تكون أحيانا حتى بعض الناس ينقل كلام حتى لا أقصد النميمة، لكن يريد أن ينقل كلام فقط، هذا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا الكلام يغر الصدور، كثرة القيل والقال. لابد أن يعني الإنسان يعني يوقف عند حده، وإن ذكر بعض إخوانه بسوء أن يعني يحسن الظن به، هذه قضية مهمة جدا. كذلك إخواني، من الأمور التي تجلب القطيعة بين الأرحام هي قضية الأموال، أن يختلف الناس حول الأموال بعد يعني أن توفى مثلا أحد الوالدين، يختلفون على البيت، أو أن يختلف هؤلاء على الورث، أو أن يدخلون في يعني أمر معين، أو تكون عندهم شركة أو كذا. فلابد أن يتقوا الله وأن يعرفوا أن الأموال تذهب وتعود، يعني أن الأموال تذهب وتعود في هذه الدنيا، لكن لن يبقى إلا العمل الصالح يوم القيامة. إذن قضية مهمة جدا أيها الإخوة، لا تجعلوا الأموال سببا للخلافات. فنعم، قد يكون هناك البعض يريد أن يأخذ يريد كذا، ولكن تحل هذه الأمور من خلال التفاهم. ولو تنازل بعض الإخوة لإخوانهم عن بعض الحقوق في سبيل البقاء، هذه يعني الرابطة، رابطة الأرحام، لحصل أمر عظيم. كذلك إخواني، جهل الإنسان بأهمية صلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. بعض الناس يقول لك: أنا مالي خلق وتعبان وكذا وأروح، واليوم مناسبة. يا أخي، المناسبات مهمة، عرس، زواج، عزاء، مريض تزوره، الزيارة الأسبوعية، الاجتماع مطلوب إخواني، الاجتماع مطلوب، أن يكون لكم يوم تجتمعون فيه، قرابة، أسرة، ديوان عائلة، غير ذلك، هذا أمر مطلوب. وأن يؤخذ الأولاد يعلمون ويربون، هذه قضية أيضا مهمة، تربية الأولاد على صلة الرحم، تحبيبهم بذلك وتشجيعهم. وأن يعرف الإنسان أن فيها بركة في العمر والمال. بعض الناس يقول: أنا أضيع وقتي وأضيع صحتي وأنا أقعد أركض وأتعب وكذا وهالأمور هذه. لا لا، الأخ الكريم، الله عز وجل يبارك لك. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أهل البيت لا يتواصلون فتكثر أموالهم، وإن كانوا فجارا ففجورهم على أنفسهم. سبحان الله. كذلك من الأسباب التي تجلب يعني القطيعة، يعني أن لا يكون هناك تواصل يعني صريح بين الإخوة، لابد أن يتصارحون، لابد أن يكون هناك كلام صريح إذا كان هناك شيء يزعج، خصوصا إذا كان في مجال أنك تتحاور مع الشخص الذي أمامك إن كان قريب في السن. فهذه قضية. الأمر الأخير أن يكون هناك عفو من الإنسان، والإنسان يصبر، هذه من الأمور المعينة على صلة الأرحام. إذن إخواني، يعني الأرحام تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى دعاء دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على صلة الأرحام، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يولف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام. والله لو صبرنا لنلنا الأجر والخير والرفعة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا معكم لصلاة الأرحام، وأن يجنبنا القطيعة، وأن يجعلنا دائما قلوبنا متآلفة، إنه لذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرصا على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

0: حياكم الله. كثيرة هي اللقطات والمشاهد اللي محفورة بذاكرتنا، ولكن هذه اللقطة لها مكان خاص.
1: سيد القاضي، إن موكلتي صاحبة حق وما يت المحكمة إلا لأن الحق معها. حضرة القاضي، حضرة القاضي، المطلوب منك إنك ما تسيء الظن فيها، تحكم ضميرك قبل ما تحكم عليها. سيد القاضي، موكلتي أولا مرة تخاف الله، عرفت أبوي؟ علما بأنها ترعرعت في هالبيت، عرفت أبوي؟ ومدام سريرها موجود في هالبيت معناها البيت بيتها، مدام كل أغراضها موجودة في هالبيت معناها البيت بيتها. حضرة القاضي، حضرة القاضي، القانون في أمريكا يعطيها البيت لها، القانون في نيودلهي يعطيها البيت لها، القانون في نيروبي البيت له. إذا كيف لا يكون القانون هنا في ديرتها ما يعطيها البيت لها؟ هذا يصير على هذا حجي، هذا حضر القاضي مو حجي، هذا ما سوينا شيء احنا، ما صاحبت حق والبيت بيتها.
2: يا حسين، احنا في الكويت وما لنا شغل بالدار الثانية.
1: ما عليه، ما عليه. سيد القاضي، انا اولا اناشد الحق وأناشد الإنسانية، الإنسانية والعدالة أناشدهم، والإنسانية لازم أنكم تحكموا بالعدل. سيد القاضي، أولا أنا قريت في كتاب الأغاني للإصفهاني يقول أن حالات مثل هذه البيت لها، البيت لها، مع أن القانون هذا محطوط من 700 سنة، 700 سنة ويقول البيت لها. إذا القانون ليش يقول البيت لها؟ ما يصير، ما يجوز هذا. فأرجو أنكم تعيدوا النظر وتحكمون بالعدل للإنسان المسكينة. أنا أناشد العدالة والحق، والأمر لك.
3: سيد القاضي،
2: تفضل.
3: ترى أنا بطة شبدي، هذا اللي يقول علمناهم على طرارة وسبقونا على الببال.
1: أخذ.
2: ها؟ أخذ. يا حسين،
1: نعم،
2: خلنا نسمع المحامي شو يقول.
3: إن موكلي عنده شهود، وإن موكلة زميلي ليس عندها شهود، فكيف يكون البيت بيتها ولا عيسى عندها ورقة فيه؟
1: سيد القاضي، هذا جنبازي، ما تعلم.
3: احترم نفسك.
1: سيد القاضي، هذا قبل القهاوي، بالقهاوي اللي يجمع متاليك الحصار.
3: أرد عليه.
2: سكوت سكوت.
1: مدام سيد القاضي اسمح لي أنا أتكلم، أرجوك أنت مالك حد يتكلم.
2: سكوت.
1: قاضي اسمح لي بالكلام، يعني أنت مالك
3: شغل. سكوت. رابع هني أنا وياك هني.
2: سكوت سكوت سكوت.
1: عمري القاضي،
2: تفضل.
1: حبيبي القاضي،
2: تفضل.
1: المسألة واضحة، ما فيها روح وتعال أبدا، صاحبة حق ويها. انظر انظر البراءة، انظر الابتسامة، انظر.
2: تفضل.
1: نظرت ولا انظر؟
2: كمل.
1: انت انظر.
2: كمل كمل.
1: انظر اذا قلت انا الحق ان هاي صاحبة حق ما هي صاحبة حق.
2: كمل.
1: طالع. شيخ الذبان قاعد.
3: قاضي، هذا تهجم. احتج.
2: انا مضطر اطلع واحد منكم اذا سوى.
1: سيد القاضي، اللي احب اقوله بعد الاثباتات وبعد الاوراق الرسمية اللي انا اثبتها بالمحكمة لديكم، اقول اللي في الجدري يطلعه الملاسه. ومن له حيلة فليحتال. هذا اقول انا.
2: يا حسين، انت في محكمة وثمن كلامك ورد عليه بحكي قانوني.
1: يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، الأوراق كلها، المستندات كلها موجودة قدامي، وأنا جازم على كل كلمة أقولها، أقولها بإثباتات بحق، أقولها والعلم عند الله، لكن أقول هالشيء هذا ومستعد أثبت. وأرجو من أبوي القاضي أن يعطيني كذا أسبوع مهلة، ها روح البصرة ونجيب أخت الحجية وياها أوراقها الرسمية، وهناك تقدر أنت تحكم الحق بحسب حال ما يهمنا طواله.
2: أخت الحجية في البصرة؟
1: أخت الحجية، أختها الكبيرة.
2: اي نعم،
1: من البصرة موجودة. شو اسمها حجية؟
3: مسجلة عندها
1: دلال. عندي أنا دليلة، استمينها أنت دليلة، أنا أحضرها معها أوراقها الرسمية. أرجو إعطائي مهلة.
2: اي نعم،
1: مهلة.
2: اي نعم.
1: وزيادة على ذلك حضرة القاضي، أنا رايح البصرة رايح، والسيارة خالية. إذا كان القاضي يرغب قليلا من الجبن القصباوي أو من القيمر الطيبي أو صمون البصراوي، فأنا مستعد لذلك. وشكرا.
2: تؤجل الجلسة لمدة أسبوع.
1: بارك الله فيك.
2: لحين عودة حسين بن عاقول من البصرة.
1: شكرا جزيلا.
2: ارفع الجلسة.
1: ارفع الجلسة. بارك الله.
4: شوف يا الملعون شلون اطلع البيت.
3: آخ
4: تيك الاخبار يا ملعون، انا رايح البصره
1: والله لو اروح اخر الدنيا، المهم ان اطلع حق هالمسكينه لو من عيونك بنتي.
3: طيب طيب هي
1: محامي حاط لك لحيه وقاعد تقص على العالم.
3: بسيطه
1: اصبر علي بعد سنتين ان ما صرت محامي بمجلس الامن ونخليك.
3: تفضل انا ما عندي ظهر جبن معكف وقمر وبخصم. انا ما عندي

أعلنت إشارة ضبط الوقت السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم أولى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. واشنطن تلوح بخطوة مرتقبة تجاه إيران وتصعد الضغوط على قطاع الطيران. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسلام يؤكد بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط تطورات ميدانية في خاركوف. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. كانت تلك مقدمة نشرتنا، وإلى حضرتكم تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وذلك في مقر إقامة جلالته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه جلالة الملك وسمو ولي العهد وتمنيات سموه رعاه الله لهما بموفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح

صباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

محمد الصباح حفظه الله أمس، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وذلك في مقر وفد الجمهورية التركية الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة وللجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تم خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد ألبن كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو الصديقة والوفد المرافق لمعاليه، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوسوفو الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر لقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، ولشعوب دول الاتحاد الأوروبي الصديقة مزيدا من التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي

والسيد عبد العزيز إبراهيم الملا المديرة التنفيذية لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات بشأن تدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تقديم الدعم الفني بما يخدم أهداف رؤية الكويت، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستشارية وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية والدولية وجهود تمويل التنمية المستدامة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وفدا من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي الكويتي، كل من السيد كوش تشوكسي نائب الرئيس الأول للشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى ونائب الرئيس الأول للتواصل مع الأعضاء الدوليين في غرفة التجارة الأمريكية، والسيد ستيف لوتس نائب الرئيس للشرق الأوسط في الغرفة، والسيدة ليديا جابز المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الأمريكي الكويتي في الغرفة، والسيدة دونا ميلفورد نائب الرئيس التنفيذي في شركة ستيت ستريت بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي الكويتي، إلى جانب السيدة جيني جونسون الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء على أهمية دور أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي الكويتي في دعم وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، واستعراض الفرص الاستثمارية في دولة الكويت للشركات والمؤسسات الأمريكية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيدة روث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة ألفابت وجوجل، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء متابعة آخر تطورات الاتفاقية الإطارية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

وتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية الكويتية، كما تم بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الكويت وشركة ألفابت العالمية بما يسهم في دعم رؤية دولة الكويت. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية، كما تم تسليط الضوء على الاستعدادات لافتتاح أكبر مركز للابتكار الرقمي لشركة مايكروسوفت في المنطقة بدولة الكويت خلال الأسابيع المقبلة. هذا وتناول اللقاء الفرص لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراكز البيانات، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول التقني بدولة الكويت وتطوير منظومة التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري الصديق إغناسيو كاسيس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قطاع غزة وجهود مجلس السلام الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه الأنباء سادتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في اليمن أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز.
وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز وخمس مركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وعلى خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لوح البيت الأبيض بحدث مرتقب بالتزامن مع قرار يعتزم الرئيس دونالد ترامب اتخاذه بشأن إيران وسط ترقب لطبيعة الخطوة الأمريكية المقبلة. وفي موازاة ذلك صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن شركات الطيران الإيرانية قد تستبعد من حركة الطيران الدولي اعتبارا من يوم غد الأربعاء تحت طائلة العقوبات الأمريكية على الجهات التي تواصل تقديم الخدمات لها. في مسار المفاوضات أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام أباد ترى أن القضايا محل الخلاف يجب معالجتها من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكدة التزامها بدور الوسيط والعمل على التوصل إلى حل سلمي للصراع بين إيران والولايات المتحدة. هذا وقد بدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. من جانبه قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. في العراق أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أهمية تفكيك الميليشيات ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية بما يضمن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في نيويورك بحثا خلاله مستقبل الشراكة بين بغداد وواشنطن. في لبنان تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الجنوب اللبناني عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات استهدفت عددا من البلدات والمناطق الحدودية. وعلى المسار السياسي أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال تحركاته في نيويورك التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته بالتزامن مع مواصلة الجماعات الاستيطانية اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة. في نيويورك تبدأ اليوم أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، وذلك بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتهيمن على أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري قضايا الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي. في روسيا أظهرت التقديرات الأولية للانتخابات البرلمانية حصول حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا في مجلس الدوما بما يمنحه الأغلبية الدستورية. وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية أكد الكرملين عدم إحراز تقدم في مسار التسوية معربا عن أمله في استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ومعتبرا أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود تحسين العلاقات مع واشنطن ودفع مسار التسوية.
أما ميدانيا فأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وتنفيذ ضربات استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومراكز لوجستية ومواقع عسكرية أوكرانية. على صعيد التحركات الدولية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب

كانت إيجابية وبناءة وتناولت تطورات الحرب في أوكرانيا والوضع في البحر الأحمر. وأكد ماكرون أهمية مواصلة التنسيق بشأن الملفين، مشيرا إلى انفتاح ترامب على مواصلة النقاش حول التطورات الدولية. في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة كان وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته بكين منتصف مايو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون إن الرئيس شي سيجري خلال الزيارة تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى جانب السلام والتنمية العالميين. ختاما لنشرتنا، إلى حضراتكم إعادة لأهم ما ورد بها من أنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. واشنطن تلوح بخطوة مرتقبة تجاه إيران وتصعد الضغوط على قطاع الطيران. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسلام يؤكد بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط التطورات الميدانية في خاركوف. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. طاب يومكم، شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الساعة 6:29 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الخير لكويتنا الحبيبة. صباح يبدأ بالفرح وتفتح معه نوافذ الأمل وتكبر فيه مساحة الأمنيات الجميلة. صباح للقهوة التي تضبط المزاج، وللأغنية التي تجعل الطريق أخف، وللخبر الجميل الذي يأتي في وقته، وللضحكة التي لا نعرف كيف بدأت لكننا نعرف أنها جعلت يومنا أجمل. صباح لكل من استيقظ اليوم وفي قلبه

أمنية، ولكل من لديه موعد مع إنجاز أو لقاء يحبه أو خطوة يتمنى أن توصله إلى مكان أجمل. وفي طريقك إلى هذا المكان سنرافقك عزيزي المستمع في صباح الخير. تقبلوا تحيات محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

صباح جديد يفتح لنا أبوابه فلنستقبله بقلب ممتن ونفس متفائلة ويقين بأن القادم يحمل كل خير بإذن الله تعالى. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، زكية شرخي.

0: تحيات الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقابي.
1: إذن مستمعين الكرام، دعونا نترك للابتسامة مكانا أكبر هذا الصباح، ونقبل على يومنا بشيء من الحماس والكثير الكثير من التفاؤل، فربما يحمل لنا هذا اليوم مفاجأة جميلة لم نخطط لها. من هنا من إذاعة دولة الكويت نبدأ معكم صباحا جديدا نملأه بالكلمة الطيبة، بالمعلومة الجميلة، وبالأخبار التي تهمكم، واللحظات التي تستحق بالفعل أن نبتسم لها. صباح الخير، صباحكم فرح، صباحكم يوم جميل يبدأ من الآن. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
2: صباح الحب لكل قلب اختار أن يكون طيبا، ولكل روح تنشر النور أينما حلت، ولكل إنسان يتمنى الخير لنفسه ولمن حوله. هذه تحية من التنفيذ عنود لرجيب.
0: وهذه دعوة عزيزي المستمع لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: نقف فخرا لنرفع هاماتنا ونشدو باسم الكويت العالية في السماء.

اللهم يا من هو أقرب من حبل الوريد، ويا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا اللهم ما يهمنا من أمر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ثبات الخطى ومنارة المعرفة.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات مع صباح هذا اليوم الجديد. اعلموا أن الإصرار اليومي على التحصيل المعرفي هو الذي يصنع الفارق الحقيقي في بناء شخصيتكم. لا تجعلوا التحديات الصغيرة تثبت عزيمتكم، بل اجعلوها سلماً ترقون به نحو التفوق. كل ساعة تستثمرونها في القراءة والفهم تقربكم أكثر من أحلامكم وتضيف لبنة قوية في صرح نهضة الكويت. ثقوا بأنفسكم واستمروا بشغف.

0: أحب أذكر ربع الطلبة لا تنسون تحيون علم الكويت بصوت عالي في الطابور، ولا تنسون تحترمون ربعكم ومدرسينكم، وداوموا مبكر بانتظام، حلوا واجباتكم أول بأول. اللي قاعد يسوق بالسيارة الحين يسمعني، حطوا بالكم واحنا نعبر الشارع.
1: ردينا بفرحة واطمئنان معاكم احنا بأمان،
2: مع تحيات إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية.
3: صباح الخير.
4: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
5: كما أنا مشتاقة لقراءة نشرة الأرصاد عندما أقول بأن الطقس اليوم سيكون بارد جدا على المستمعين، لكن هي أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء القصير في دولة الكويت، لكن أجواء جميلة جدا خصوصا للخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية. دعونا، يعني هذا كان الخيال، دعونا الآن ننتقل إلى الواقع. نطل عليكم صباح اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر بالتحديثات الجوية الشاملة في ربوع دولتنا الحبيبة الكويت. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 24 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كيلو متر في الساعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 15%، مما يجعل الأجواء الصباحية جافة لكنها مستقرة، مع ضرورة أخذ الاحتياطات شرب المياه في أوقات الظهيرة. وإلى أطفالنا وأصدقائنا الصغار الذين يستمعون لنا الآن عبر الأثير وهم ذاهبون إلى مدارسهم، ابدأوا يومكم بابتسامة، قولوا لأنفسكم سأحاول، سأتعلم وسأكون أفضل من الأمس، وأبدا لا تخافوا من الخطأ، فكل محاولة تعلمكم شيئا جديدا، وكل خطوة صغيرة تقربكم من أحلامكم. تذكروا دائما أنتم قادرون على أشياء أجمل مما تتخيلون، فقط آمنوا بأنفسكم وابدأوا هذا اليوم بعزيمة وبثبات. ترى ماذا لدينا لكم في صباح الخير؟
6: في منوعاتنا عزيزي المستمع، نقف عند حقول جافة وأبقار ناحلة في أمريكا الوسطى.
7: قصر باكنغهام ينفي أقوالا نسبها شقيق ديانا لتشارلز الثالث.
5: وفي بريطانيا كذلك تركيب أرضيات ذكية في المتاحف.
6: قياس المسافة إلى كويكب باستخدام الليزر.
7: دراسة تقول غرينلاند وأنتاركتيكا تفقدان 11.3 تريليون طن من الجليد.
5: وإذا كنت تريد أن يصبح عليك من حولك بزهور الصباح، فاذهب إلى النمسا.

0: عيادتنا الصحية اكتشاف مسمار طبيعي يوقف الالتهاب المزمن.
1: وفي الصحة كذلك، نزيف اللثة يرفع خطر الزهايمر بنسبة 61%.
2: والتأمل لخمس دقائق يهدئ العقل ويرفع التركيز.
0: وتأجيل الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، هذا في الثقافة والفن.
1: بعد غياب سنوات، قناع مومياء ذهبي يعود إلى مصر.
2: وإذا كنت تتساءل عزيزي المستمع ماذا تتناول في الصباح، فسأقول لك تناول العنب الأسود.
0: ولنا جولة عزيزي المستمع مع أخبارنا المحلية.
1: كثيرة هي المحطات، فابقوا معنا
3: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.
2: اربطوا الأحزمة، سنقلع معا إلى بريطانيا. في كشف تكنولوجي وبيئي حديث كشفت عنه إدارة المتاحف في لندن، سيتم تركيب بلاطات كهروضغطية في الممرات الرئيسية لتحويل طاقة خطوات الزوار الصباحية إلى كهرباء نقية. وتساهم هذه التقنية في إضاءة القاعات العارضة وتشغيل الشاشات التفاعلية، مما يمثل نموذجا حيا للاستفادة من الحركة اليومية في خفض استهلاك الطاقة التقليدية. وقد أبدى الزوار أعجابهم بالفكرة التي تجعل من جولاتهم في المشي مصدراً لخدمة المبنى وحماية البيئة. العقل البشري الممتع بالإبداع لا يكف عن ابتكار حلول تساهم في استدامة كوكبنا، ففي الفكر الذكي نرتقي مستمعينا.
1: ونظل في بريطانيا. قصر باكنغهام ينفي أقوالا نسبها شقيق ديانا لتشارلز الثالث. نفى قصر باكنغهام رواية نقلها تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا، ونسب فيها إلى الملك تشارلز الثالث الذي كان أميرا لويلز آنذاك، قوله أن ديانا ستنسى قريبا بعد وفاتها عام 1997. جاءت الرواية في مذكرات سبنسر الجديدة التي تتناول تفاصيل من حياة شقيقته ووفاتها، إذ تحدث عن خلاف هاتفي دار بينه وبين تشارلز بأن مشاركة الأميرين ويليام وهاري وكان في 15 و12 من العمر في موكب جنازة والدتهما والسير خلف نعشها. وبحسب رواية سبنسر، فقد اعترض على مشاركة الأميرين في الموكب معتبرا أن والدتهما لم تكن لترغب في خوضهما هذه التجربة العلنية القاسية، فيما أصر تشارلز على مشاركتهما قبل أن ينسب إليه العبارة المتعلقة بنسيان ديانا قريبا. وفي رد نادر على ما ورد في كتاب، قال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملكة يدرك إن لم تفقدان الشقيقة يمكن أن يؤثر في الحكم والذاكرة، في إشارة إلى احتمال تأثر تذكر الأحداث بعد سنوات طويلة من وفاة ديانا. تأتي هذه الروايات قبل صدور المذكرات التي يقدم فيها سبنسر شهادته الشخصية عن شقيقته والأحداث التي أحاطت بوفاتها، فيما تبقى الأقوال منسوبة إلى تشارلز جزءا من رواية سبنسر الشخصية، في حين نفى القصر مضمونها ولم يؤكدها مصدر مستقل.

0: ومن بريطانيا إلى أمريكا الوسطى حقول جافة وأبقار ناحلة. يعاني ما يعرف بالممر الجاف في أمريكا الوسطى جفافا شديدا أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه ونفوق أعداد من الماشية وسط ظروف يصفها السكان بأنها من الأسوأ التي شهدوها. ويمتد الممر الجاف عبر أجزاء من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا، ويعيش فيه أكثر من 10 ملايين شخص، فيما يعتمد عدد كبير من السكان على الزراعة وتربية المواشي. أدى الجفاف إلى تراجع إنتاج المحاصيل خصوصا في الذرة وجفاف خزانات المياه التي كانت توفر احتياجات القرى، ما دفع السكان إلى تقليص استهلاكهم الغذائي والتخلي عن بعض الأنشطة الزراعية والحيوانية. كما تسبب شح المياه في نقص الأعلاف، ما أدى إلى هزالة الماشية ونفوق مئات الأبقار في بعض المناطق، بينما اضطر مربون إلى بيع جزء من قطعانهم بأسعار منخفضة لتجنب نفوقها. يرتبط هذا الوضع بظاهرة النينو المناخية التي تؤثر في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار، فيما يحذر خبراء من استمرار تداعيات الجفاف خلال الفترة المقبلة، ما قد يفاقم من هذه الأزمة من أزمة غذاء ومياه في المنطقة.
1: وتعالوا معا نعيش هذه المبادرة الرومانسية في النمسا. في لفتة اجتماعية دافئة شهدتها مدينة فيينا، انطلقت فرق متطوعة في محطات القطارات والمترو لتوزيع زهور طبيعية صغيرة مربوطة ببطاقات أمل وابتسامة على الممارسين في طريقهم للعمل. وتهدف هذه المبادرة إلى بث الراحة النفسية في صباحات أيام العمل، تشجيع المواطنين على تبادل الكلمات الطيبة في المرافق العامة. وقد لقيت الخطوة استحساناً واسعاً من الركاب الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة البسيطة التي غيرت مزاج يومهم إلى الأفضل. اللفتات الإنسانية الصغيرة تصنع من دفء الكلمات في المجتمع، فكونوا دائماً صناعاً للبسمة في حياة من حولكم.

عاد قناع مومياء ذهبي أثري إلى مصر بعد سنوات من وجوده خارج البلاد في خطوة تعكس جهود السلطات المصرية لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. يعد القناع من القطع الأثرية المهمة لما يتميز به من تفاصيل دقيقة وتصميم يعكس جانبا من فنون الحضارة المصرية القديمة المرتبطة بطقوس الدفن والمعتقدات الجنائزية. جاءت عملية الاستعادة بعد جهود ومتابعة من الجهات المصرية المختصة بالتعاون مع جهات دولية معنية بحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. ومن المقرر أن يخضع القناع للفحص والتوثيق والترميم تمهيدا لإضافته إلى المجموعات الأثرية التي تحتفظ بها المؤسسات والمتاحف المصرية. وتواصل مصر جهودها لاستعادة القطع الأثرية الموجودة في الخارج من خلال تتبع القطع المهربة والمطالبة بإعادتها باعتبارها جزءا من التراث والتاريخ المصري.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 7 صباحا. أهلا ومرحبا بكم. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. واشنطن تلوح بخطوة مرتقبة تجاه إيران وتصاعد الضغوط على قطاع الطيران. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسلام يؤكد بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط تطورات ميدانية في خاركوف. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. شكرا لطيب الاستماع.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار. لكم نقول أيها الأحبة مع شروق شمس هذا اليوم لننظر إلى السماء نتذكر عظمة الخالق ونتذكر أيضا بأن الصباح بداية متجددة تحمل الأمل والبهجة والنفحات الطيبة. صباح الخير لمن صافح الصباح حبا وسلك طريق التفاؤل والرضا دربا. طاب صباحكم.

0: لنزل معكم أيها الأحبة في صباح الخير، وإن اختلفت محطتنا إلا أننا دائما نسعى لجذبك لمتابعتنا عزيزنا المستمع. تعتبر سلامة المرضى مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي والمعرفة، فكل خطوة صحيحة وكل معلومة واضحة يمكن أن تسهم في تقديم رعاية صحية أكثر أمانا وجودة. وانطلاقا من أهمية تعزيز ثقافة السلامة، يأتي الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار سلامتك تبدأ بالوعي، للتأكيد على دور المريض وأسرته ومقدمي الرعاية الصحية في الوقاية من المخاطر وتحسين جودة الخدمات الصحية. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والدكتورة نور عبد الله النباري اختصاصي أول طب عائلة ورئيس برنامج تمكين المرضى في الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، فلنتابع.
1: السلام عليكم، معاكم دكتورة نور النباري استشاري طب العائلة ورئيس برنامج تمكين المرضى في الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى وتحت عنوان سلامتك تبدأ بالوعي، نحب نأكد أن سلامة المريض مسؤولية مشتركة بين المريض والفريق الصحي. من حق المريض أنه يعرف تشخيصه وخطته العلاجية ويسأل عن أي معلومة مواضحة ويشارك في القرارات تعلق بصحته، لأنه هو بالنهاية هو اللي بيرجع البيت ويتعامل مع المشكلة الصحية. ومن أهم جوانب السلامة الاستخدام الصحيح للأدوية، نعرف اسم الدواء وسبب استخدامه وجرعته، وما نوقف العلاج من غير استشارة الطبيب، مع ضرورة إبلاغ الفريق الطبي عن أي حساسية أو أدوية أخرى نستخدمها. للأسرة بعد دور مهم، خصوصا مع اللي يعانون من الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الأدوية والمواعيد والتعليمات الطبية. ونقدر نختصر دور المريض بثلاث كلمات: اسأل، تأكد، وشارك، لأن المريض الواعي شريك أساسي في رعايته وسلامته. وتذكروا أن سلامتك تبدأ بالوعي.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات، بورصة الكويت في صباح الخير.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، ثاني جلسات هذا الاسبوع اللي راينا

فيها تراجعات في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة. كنا نتداول على تداولات إيجابية وإن كانت السيولة ضعيفة أقل من مستوى 100 مليون دينار. تداولاتنا في يوم الأمس 89 مليون دينار و344 ألف، وكميات التداول كانت 303 مليون سهم و310 ألاف، عدد الصفقات 22 ألف صفقة. متى ما ضعفت السيولة تضعف عدد الصفقات ويكون التداول حقيقة مشوب في القلق، وكذلك أيضا يكون أيضا ضغط على بعض الشركات القيادية، لا سيما أيضا الشركات الدينارية مثل ما حصل في يوم الأمس. هناك أيضا 44 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 66 شركة على تراجع، و22 شركة من شركات السوق كانت على استقرار في يوم الأمس. هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت، أكثر 10 شركات من حيث الارتفاع بترولية في تداولاتها في يوم الأمس كان إغلاقها مرتفع عند 840 فلس، شعيبة 253 فلس، الخليجي 3.5 مرتفعة من الفلس وكان إغلاقها عند 917 فلس، منتزهات 129 فلس، وطنية مينباء 296 فلس، مراكز 291 فلس، وكامكو 202، عقار 106، أصول 230 فلس، تجاري مرتفع فلس وفاصلة 7 عند مستوى 52 فلس، تجاري 523 فلس. كذلك أيضا يعني هذه الشركات الأكثر، العشر الأكثر ارتفاعا لم تكن يعني ذات كميات عالية، وإنما كمياتها كلها دون المليون، ما عدا عقار مليون 875 ألف سهم، كذلك أيضا منتزهات 4 مليون سهم، ومراكز 3 مليون سهم. باقي الشركات كانت يعني دون هذه المستويات بالكميات. ماذا عن الشركات المتراجعة؟ المتراجع الأنظمة شركة دينارية يعني وصلت إلى مستويات انطلقت وكانت لها ظروف خاصة حقيقة في انطلاقتها من أسعار متدنية إلى الدينار و440 فلس، لذلك نجد عليها ضغط بيعي، نجد عليها تصحيح سريع، نجد عليها جني أرباح. الأنظمة بكمياتها اللي بلغت مليون و195 ألف سهم وصلت في إغلاقها في يوم الأمس دينار و440. هناك أيضا شركة دينارية أخرى من أكثر عشر شركات اللي كانت تحت وطأة الضغوطات البيعية، خليجي تأمين دينار و332 فلس. أيضا كذلك أيضا لدينا سينما دينار و286 فلس. هذه الشركات الدينارية اللي أسعارها دينارية كلها كانت عليها ضغط بيعي شديد في يوم الأمس وتراجعات، وتصدرت التراجعات فنادق 234 فلس، وخليجي تأمين طبعا دينار 332 فلس، كذلك الديرة 557 فلس، ثريا 228 فلس، والعقارية 64 فلس، نور 500 فلس. هناك أيضا بالنسبة للكميات كميات أعلى على تنظيف طبعا 23 مليون سهم و952 ألف، كذلك مشاريع 16 مليون سهم، إيفا أيضا 15 مليون سهم، وآسيا 15 مليون سهم، وأرزان 14 مليون و469 ألف سهم، التخصيص 12 مليون سهم و559 ألف، جي أف إتش 11 مليون سهم و278 ألف. البيت أيضا تراجع عن مستوى المئة فلس اللي حققه، وقد امتدحنا يعني مستوياته السعرية فوق مستوى المئة فلس، كسر هذا الدعم المهم جدا 100 فلس ونزل، وكان إغلاقه في يوم الأمس عند 97 فلس. سهم البيت عانى كثيرا حتى وصل لمستويات 100 فلس، يعني منذ فترة طويلة، منذ فترة كورونا وما قبل كورونا كان يعني فقد مستويات 124 فلس وعاد ونزل إلى مستويات متدنية، يعني تفاعلنا حقيقة لما شفناه يتراجع يصعد مرة ثانية ويعوض هذه تلك التراجعات ويتخطى مستوى 100 فلس، لكن في يوم الأمس إغلاقه كان 97 فلس. كذلك أولى تكافل 658 فلس، وأيضا كانت الكميات عليه 6 مليون 920 ألف. بالنسبة لبيتك، بيتك مستقر عند 770 فلس والكميات عليه 6 مليون سهم و770 ألف. بالنسبة للسيولة الأعلى هي تنظيف 7 مليون دينار، ثم إيفا 6 مليون دينار، وبيتك 5 مليون دينار، وأولو تكافل 4 مليون دينار، وأرزان 4 مليون، والخليجي 3 مليون، والراسيات 2 مليون. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى عند تنظيف 1936 صفقة، ثم بيتك 1507، ومراكز 916 صفقة، ثم أولو تكافل 899 صفقة. هذه هي تداولاتنا في يوم الأمس، ثاني جلسات هذا الأسبوع، نأمل إن شاء الله أن نعوض المزيد.

من التراجعات ونرى ان شاء الله سيوله ايجابيه وانطلاقه جديده ان شاء الله في منتصف جلسات هذا الاسبوع. بعد قليل ان شاء الله نرى العروض والطلبات وكذلك ايضا السيوله التي يعني تفتتح فيها جلسه التداول لسوق كويت الاوراق الماليه. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. نزيف اللثة يرفع خطر الزهايمر بنسبة 61%. أظهرت دراسة يابانية طويلة الأمد وجود ارتباط بين مشكلات صحة اللثة وارتفاع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، إذ تابع الباحثون صحة الفم والحالة العصبية لنحو 1400 بالغ في اليابان لمدة 10 سنوات، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين عانوا من أعلى مستويات نزيف اللثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بجميع أنواعه بنسبة 56%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 61% مقارنة بمن سجلوا مستويات أقل من النزيف، كما ارتبطت مؤشرات أخرى لأمراض اللثة بزيادة مخاطر الخرف، إذ ارتبط انحسار اللثة الشديد بزيادة الخطر بنسبة 59%، بينما ارتبطت الفجوات العميقة بين الأسنان واللثة بزيادة الخطر بنسبة 72%. يرى الباحثون أن الالتهابات المزمنة قد تكون إحدى حلقات الوصل المحتملة بين أمراض اللثة واضطرابات الدماغ، إلا أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ولذلك لا تثبت أن نزيف اللثة يسبب مرض الزهايمر بشكل مباشر. وتسلط النتائج الضوء على أهمية العناية بصحة الفم واللثة والفحص الدوري لدى طبيب الأسنان ومعالجة مشكلة اللثة مبكرا، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة بين أمراض اللثة والخرف بصورة أكثر دقة.
3: اكتشاف مسمار طبيعي يوقف الالتهاب المزمن. كشف باحثون من كلية لندن الجامعية عن آلية بيولوجية طبيعية تساعد الجسم على إيقاف الالتهاب قبل تحوله إلى حالة مزمنة، في اكتشاف قد يمهد لتطوير علاجات جديدة لأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وبعض الاضطرابات المرتبطة بالمناعة. وأظهرت الدراسة أن جزيئات دهنية صغيرة ينتجها الجسم تعمل على تهدئة الاستجابة الالتهابية من خلال الحد من التوسع المفرط لنوع من خلايا الدم البيضاء التي قد تساعد على الشفاء في البداية، لكنها يمكن أن تسهم في الالتهاب المزمن عند تراكمها. في تجربة بشرية أدى ارتفاع مستويات هذه الجزيئات إلى تخفيف الألم بسرعة، إلى جانب انخفاض أعداد بعض الخلايا المناعية في الدم والأنسجة، ما يشير إلى وجود مسمار طبيعي أو مسار طبيعي يساعد الجسم على ضبط الالتهاب قبل تفاقمه. يرى الباحثون أن استهداف هذا المسار قد يتيح تطوير علاجات تعمل على إعادة التوازن إلى الجهاز المناعي بدلا من تثبيط عمله بالكامل، وهو ما قد يجعلها أكثر أمانا في التعامل مع الالتهابات طويلة الأمد.

0: تناول العنب الأسود صباحا جرعة ممتازة لتعزيز صحة القلب ومقاومة الإجهاد. أكدت دراسة طبية حديثة أن إدراج حفنة صغيرة من العنب الأسود الطازج في وجبة الإفطار يؤمن للجسم نسبة عالية من مركبات الريسفيراترول ومضادات الأكسدة القوية. أوضح الباحثون أن هذه الفاكهة الصباحية تساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل مستويات الإجهاد التأكسدي في الخلايا، مما يمنح القلب والجهاز الدوري حماية صحية يعزز معها النشاط الجسدي طوال النهار. العناية بالصحة تبدأ من الاختيارات الغذائية الذكية، فاحرصوا على تناول الفواكه الطبيعية المنعشة.
1: دراسة جديدة تربط الشيخوخة بمخاطر الزهايمر. كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري يشهد تغيرات بيولوجية واسعة مع التقدم في العمر، تبدأ بصورة ملحوظة خلال منتصف العمر، وقد تسهم في زيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض التنكس العصبي. وحلل الباحثون خلايا من منطقة الحصين في الدماغ، وتبين أن أبرز التغيرات تظهر بين سن 55 و75 تقريبا، وتشمل تراجع بعض الخلايا المناعية وظهور خلايا ذات خصائص مرتبطة بالالتهاب. كما رصدت الدراسة اضطرابا في تنظيم المادة الوراثية داخل خلايا الدماغ، إلى جانب تراجع الخلايا التي تساعد على الحفاظ على الحاجز الدموي الدماغي، وهو نظام مهم لحماية الدماغ من المواد الضارة. وأظهرت النتائج تغيرات في الخلايا المناعية الموجودة داخل الدماغ مع ارتفاع مؤشرات النشاط الالتهابي، ما يشير إلى أن الالتهاب المزمن قد يكون أحد العوامل المرتبطة بالتغيرات التي تحدث مع شيخوخة الدماغ. يرى الباحثون أن هذه النتائج تساعد على فهم الآليات البيولوجية لشيخوخة الدماغ والأمراض المرتبطة بها، وقد تفتح المجال مستقبلا أمام تطوير وسائل وقائية وعلاجية تهدف إلى حماية وظائف الدماغ مع التقدم بالعمر.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: 7:30، أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات ونائبه بوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آخر التطورات الإقليمية. وزير الشؤون تبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية. وزير التنمية والاستدامة: مبادرة السعرات الحرارية تعزز الشفافية الغذائية وصحة المجتمع. المجلس البلدي يوافق على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السلم الحدودي. الداخلية: ضبط متهم بتصنيع مادة الشبو والاتجار بالمخدرات في جاخور بمنطقة شبد. وزارة التربية تعلن عن البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد، معلم متدرب. وكيل الشؤون الإسلامية يفتتح حملة كن مدرك للوقاية من مخاطر المخدرات في جامعة الكويت. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تزكيتها لرئاسة المجلس. دولة الكويت تؤكد إيمانها الراسخ بقيم السلام والحوار والتسامح ونبذ العنف بكافة أشكاله.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ويعلن الحدد لعشرة أيام. أمين مجلس التعاون يحذر من مخاطر الجماعات المسلحة على سيادة الدول واستقرارها. 3 شهداء فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك. جامعة الدول العربية تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات والشعب الفلسطيني. لبنان أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي تعرضت للحرق بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. القيادة المركزية الأمريكية إعادة توجيه 110 سفن تجارية منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج تدين إجراء روسيا انتخابات صورية في الأراضي الأوكرانية. أندونيسيا تنشر 64 طائرة وأكثر من 54 ألف فرد لمكافحة حرائق الغابات.
1: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 1.61 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس واليورو عند 352 فلس. ولي العهد السعودي يطلق أولى سيارات شركة سير الوطنية تحت مسمى إكزوبوت. المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.7 مليار دولار خلال 7 أشهر. النفط دون 100 دولار للبرميل وسط تفاؤل بشأن الإمدادات. الصين تطلب من ألمانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالتجارة الحرة والتخلي عن الحمائية. واردات السيارات الصينية إلى ألمانيا تقفز إلى أكثر من 120%. تايلاند تدافع عن قدراتها الصناعية وسط مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية. سعر القمح يقفز بعد إشارات إيجابية من محادثات بين أمريكا والصين. صناديق بيتكوين الأمريكية تجذب المستثمرين مجددا مع تماسكها فوق 81 ألف دولار.

ومن أخبارنا المحلية، أكد وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا أن انتخاب الكويت لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الثقة التي تحظى بها وما تطلع به من دور فاعل ومتواصل في دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الدول والشعوب. جاء ذلك في بيان صادر عن الوفد أمس الاثنين بمناسبة انتخاب دولة الكويت رئيسا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممثلة بمحافظي دولة الكويت لدى الوكالة المندوب الدائم فواز بورسلي. وأعرب الوفد عن بالغ شكره للدول الأعضاء على الثقة التي أولتها لدولة الكويت، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة التي تجسد ما تحظى به دولة الكويت من تقدير ومكانة لدى المجتمع الدولي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام صحافتنا لهذا اليوم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضم تصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1998 المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب سنغافورة. يسجل الهدف الأول لصالح منتخب الكويتي عبد الله وبران،
2: ويرفع له كرة حلوة ملعوبة لجاسم الويدي، وبران حطها، وبران حطها بالجول، فاضل جول، فاضل جول، يا ولد يا ولد يا ولد يا وبران، العب في شمال، رد يمين وحطها بالجول، حطها بيمينك.
1: ويضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي فواز بخيت.
2: عبد الله وبران يلعبها، بدر جول، فواز يا فواز، فواز يا فواز، ايش سويت فواز؟ كرة بدر حجي الثانية، يسجل منها فواز الثاني.
1: ويسجل هدف الثالث لصالح منتخب الكويت جاسم الهويدي.
2: بدر يرفع له كرة نعم جاسم الهويدي، يشوف نفس اللاعب لعبه يا مانتومان، لكن ما ينفع المانتومان، ما ينفع المانتومان، جول جول جول الثالث يا جاسم الهويدي، ما ينفع المانتومان، قلت لك خلاص خلاص جاسم الهويدي.
1: ويختم المباراة بالهدف الرابع بشار عبد الله.
2: الى بشار، بشار فواز معك، الى مروي، الى فواز، الى بشار، بشار سجل، بشار جول الرابع، يا الرابع، عدل الرابع، خلاص ارتحنا.
1: وانتهت المباراة بفوز منتخب الكويت على سنغافورة بنتيجة 4-0.
3: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية نبتدي مع الصحافة الرياضية. عبد الله شعبان يحصد الذهبية الأولى للكويت في الألعاب الآسيوية. سيد محمد الموسوي يحرز برونزية كاتا فردي ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية. المنتخب الكويتي لكرة اليد يخسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 26-23 في آسيا. رافينيا يتجاوز رقم ميستي. دنماركي كريستنسن مدافع برشلونة يتعرض لإصابة جديدة. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1. سجل أبطال بطولة كأس الخليج عبر التاريخ. في المركز الأول منتخب الكويتي بعشر ألقاب، وبالمركز الثاني منتخب العراقي بأربع ألقاب، وفي المركز الثالث المنتخب السعودي والقطري بثلاث ألقاب، وبالمركز الرابع المنتخب العماني والإماراتي والبحريني بلقبين. ثلاث أندية فقط حققت العلامة الكاملة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهم بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وبرشلونة. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف: الأزرق سينافس بكل قوة في خليج 27. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أحرز البطل الكويتي عبد الله شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية الأولى في منافسات الكاراتيه خلال مشاركته الحالية بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية إتش، وذلك لوزن أقل من 60 كيلوغرام. وتأتي ذهبية شعبان لتكون الأولى للوفد الكويتي في منافسات الدورة، بينما أحرز الميدالية البرونزية للمنتخب الكويتي سيد محمد الموسوي. وتستمر منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 في اليابان إتش حتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة ب 43 لعبة مختلفة. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
4: انطلاقا من شعار قوة الإطفاء العام هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
5: حياكم الله مستمعين الكرام، ونستمر معكم في برنامج صباح الخير حتى الساعة 9 صباحا. بهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الرائد أحمد منصور. رائد أحمد، صباحك الله بالخير.
6: صباح النور، يعطيك الصحة والعافية، ويا أهلا ومرحبا، صبح كذلك على مستمعين برنامج صباح الخير، وإن شاء الله تعالى يوم يكون موفق للجميع، خالي وخالي أيضا من الحوادث.
5: اللهم امين، وصبحك الله بالنور رائد احمد. حياك الله في برنامج صباح الخير، نود ان نعرف اخر البلاغات التي وردت اليكم من غرفه العمليات خلال ال 48 ساعه الساعه التي مضت. نعم
6: بالفعل، يعني راح نتكلم معاكم خاصه يعني عن ابرز الحوادث اللي تم التعامل معها خلال اليومين الماضيين بالنسبه ليوم الاحد وكذلك للاثنين. بداية يعني تعاملنا يوم الأحد مع حريق عمارة فترة المساء بمنطقة السالمية، والله الحمد لا إصابات تذكر. نفس الشيء يوم الأثنين كذلك حريق شقة بمنطقة الركعي، وكذلك حريق عمارة بمنطقة خيطان، والله الحمد لا إصابات. بشكل عام الحرائق قوية جدا. نفس الشيء أيضا بخصوص المنازل، الأحد يوم الأحد تعاملنا أيضا مع حريق منزل منطقة خيطان وكذلك الأحمدي والعقيلة والحساوي، يوم الأثنين كذلك منطقة أشبيلية وأم الهيمان وقرب عبد الله مبارك، وهذه الحوادث أتت لله الحمد يعني بشكل محدود جدا. ولكن إحنا يعني نقدر نتخلص من هذه الحوادث أستاذ عبد الرحمن؟ ترى الحوادث إحنا ما نقدر نتخلص منها 100%، ولكن نقدر نقلل منها بشكل كبير جدا. لا إحنا دائما نقول ونرجع برنامج صباح الخير، الوقاية خير من ألف علاج. أنت اليوم لما أنا دائما أهتم بالجودة العالية الكهربائية، وأحرص دائما أيضا على إقلاق المصادر الكهربائية الغير مهمة، وبين الفترة والأخرى أيضا أطلع وتم أيضا معاينة الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة، الغسالة، الجولة، لأن هذه الأجهزة أحيانا تكون موصلة على الطوفة وغير مرئية بشكل واضح للأهالي، فمو معناته أنها تشتغل بشكل سليم معناته ممكن ما تواجه خطر الحريق لا قدر الله. فالمعاينة أيضا ضروري جدا جدا. ونفس الشيء إحنا نتكلم عن حرائق العمارات أو حرائق المنازل، ترى أستاذ عبد الرحمن مو شرط أنها تأتي أحيانا بالنسبة للكهرباء،
5: صحيح
6: أن تأتي بالنسبة للطباخ. لذلك دائما نقول الأهالي لي عليهم واجب كبير أيضا توصيل معلومات مهمة وثقافية حق عاملة المنزل، لأن هي أي مسؤولة بشكل كبير أيضا بالنسبة للطباخ وهالأمور هذه يعني بشكل عام. فاليوم امتلاك بطانة الحريق أمر في غاية الأهمية، نفس الشيء بطانة الحريق وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، لأن ممكن عاملة المنزل هني تواجه خطر اشتعال الزيوت، ممكن يتحاول تخميدها عن طريق شنو؟ عن طريق المياه. طبعا هني مو بس أن الحريق راح يتفاقم، نفس الشيء العاملة ممكن أيضا تواجه لقدر الله أن الزيوت ممكن تتطاشر على جسدها وتسبب ذلك يعني إصابات. فالثقافة دائما مهمة جدا. حرائق الزيوت دائما تتعامل معها بطانية الحريق من خلال عملية الخنق وقطع الأكسجين بشكل مباشر. لم تتوافر بطانة الحريق ممكن تتعامل معها من خلال يعني مطفأة الحريق اللي من نوع البودرة الجافة، وكذلك إن يعني توافرت نفس الشيء مطفأة CO2 ثاني أكسيد الكربون. نفس الشيء بخصوص الحوادث أستاذ عبد الرحمن، تعاملنا أيضا يوم الأثنين يوم أمس مع حريق خيمة مقابل واجهة البيت بمنطقة المطلع السكنية N5 فترة المساء. طبعا المستمع الكريم ممكن يستغرب لأن خيمة وأبدأ إحنا رجال الصناعة نتعامل معها خاصة يعني فترة الشتاء، ولكن لما نتحدث اليوم فترة الصيف، ما زلنا فترة الصيف وحريق خيمة بشكل عام وشكل واضح للجميع أنه ممكن يكون احتمال كبير جدا أمور واردة منها الكهربائية.
5: صحيح،
6: لأن مو معناته اليوم أنا عندي خيمة خارجية أستخدم مثلا أسلاك كهربائية ممكن تكون تالفة أو أجهزة كهربائية رديئة الصنع، ممكن أيضا أواجه خطر الحريق. فالأمور الكهربائية لازم تنصب على يعني جميع الأمور سواء الخارجية أو الداخلية، أول وتالي هذا حلالك لابد أن تحافظ عليه. ممكن هذه أيضا إحنا دائما نقول ونكرر أن البعض ما يدري بذلك، يعني حقاً إحنا الأشهر الأخيرة كثير أسباب تتعلق بأمور الحرائق بكل الأسف، وهو يعود بذلك عقاب السجائر. للأسف يعني هذا من الظواهر السلبية أنك ترمي السجارة اليوم بغير أماكنها المهمة أو الرسمية. أنت هني مو بس أنك راح تعرض للأمور أو مثلا يكون هناك في خسائر مادية كبيرة، بالإضافة لذلك أيضا راح تتلف، ويعني هذه بيئة أنت هني بيئتك لابد أن تحافظ عليها، مو أنك ترميها على الأرض والسبب ممكن خسائر مادية. لا، في ناس تفكر أن عقاب سجائر بسيطة مستحيل السبب حريق كبير. لا، هذا لو تسأل أي رجل أطفاء اليوم راح يقول لك أن عقاب السجائر للأسف لها دور كبير وناتج بالنسبة للخسائر يعني مادياتك بشكل كبير، خاصة نتكلم اليوم بالنسبة لحرائق المركبات. في ناس يعني ترمي اعقاب السيجار بجانب الحرائق بجانب المركبات، وممكن الجو هنا يتغير مع اجركم الله الغازورات وممكن اوراق الاوراق الاشجار فتنتقل هذه الحرائق. هذه كلها ترى امور
5: بسيطه،
6: لذلك احنا ذكرنا معكم بدايه الحلقه الوقايه خير من ألف علاج. اليوم دائما لازم تثقف وتتعلم انه تحاول كثر ما تقدر انه تبتعد ان شاء الله تعالى من المواضيع الحريقه وما شابه ذلك.
5: نعم، لذلك نقول لك الرائد أحمد منصور كل الشكر والتقدير لكم ولمنتسبي قوة الأطفاء العام على الجهود المبذولة التي تقومون بها وحرصكم الدائم على سلامة الأرواح والممتلكات. كل الشكر لك رائد أحمد منصور،
6: حياكم الله، مع السلامة.
7: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. أغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
8: أخبار الدار. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة أمس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي جسدت على مدى 60 عام قيم المجتمع الكويتي في التكافل والتراحم وإغاثة المحتاجين. قالت الحويلة في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس الجمعية بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء الجمعية، إن العمل الإنساني حظي على امتداد تاريخ الكويت برعاية كريمة من القيادة السياسية التي جعلت من مساندة المحتاجين وإغاثة المتضررين نهجا ثابتا وجزءا أصيلا من مكانة الدولة بين الأمم. وأضافت الحويلة أن الكويت تواصل أداء دورها الريادي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهم الله ورعاهما، وما يوليانه من دعم متواصل لهذا المجال. وأوضحت أن هذه المسيرة توجت عام 2014 بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، مبينة أن الاحتفال بهذه المناسبة يشكل فرصة لاستذكار 6 عقود حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة الإنسان. وذكرت أن الجمعية استطاعت منذ تأسيسها عام 1966 أن تكون شريكا وطنيا فاعلا في دعم جهود الإغاثة داخل الكويت وخارجها، وأن تسجل حضورا بارزا في ميادين الأزمات والكوارث حاملة اسم الكويت ومواقفها النبيلة إلى مختلف أنحاء العالم.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أيامكم بكل الخير واليمن والبركات. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها عبد الهادي خير الله.

هذا الصباح ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. واشنطن تلوح بخطوة مرتقبة تجاه إيران وتصعد الضغوط على قطاع الطيران. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسلام يؤكد بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط تطورات ميدانية في خاركوف. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. إلى تفاصيل جولتنا لهذا الصباح. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وذلك في مقر إقامة جلالته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه جلالة الملك وسمو ولي العهد، وتمنيات سموه رعاه الله لهما بموفور الصحة والعافية، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وذلك في مقر وفد الجمهورية التركية الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله

في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة وللجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد ألبن كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو الصديقة والوفد المرافقة لمعاليه، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوسوفو الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، ولشعوب دول الاتحاد الأوروبي الصديقة مزيدا من التطور والنماء. تم خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد عبد العزيز إبراهيم الملا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات بشأن تدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تقديم الدعم الفني بما يخدم أهداف رؤية الكويت، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستشارية وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية والدولية وجهود تمويل التنمية المستدامة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية.

0: لشؤون المنظمات الدولية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود صباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وفدا من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي الكويتي، كل من السيد كوش تشوكسي نائب الرئيس الأول للشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى ونائب الرئيس الأول للتواصل مع الأعضاء الدوليين في غرفة التجارة الأمريكية والسيد ستيف لوتس نائب الرئيس للشرق الأوسط في الغرفة والسيدة ليديا جابس المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الأمريكي الكويتي في الغرفة والسيدة دونا ميلفورد نائب الرئيس التنفيذي في شركة ستيت ستريت بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي الكويتي إلى جانب السيدة جيني جونسون الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء على أهمية دور أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي الكويتي في دعم وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. تم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واستعراض الفرص الاستثمارية في دولة الكويت للشركات والمؤسسات الأمريكية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيدة روث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة ألفابت وجوجل وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء متابعة آخر تطورات الاتفاقية الإطارية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية الكويتية. كما تم بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الكويت وشركة ألفابت العالمية بما يسهم في دعم رؤية دولة الكويت. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية، كما تم تسليط الضوء على الاستعدادات لافتتاح أكبر مركز للابتكار الرقمي لشركة مايكروسوفت في المنطقة بدولة الكويت خلال الأسابيع المقبلة. وتناول اللقاء الفرص لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراكز البيانات، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول التقني بدولة الكويت وتطوير منظومة التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قطاع غزة، وجهود مجلس السلام الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري الصديق إغناسيو كاسيس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذه الجولة الصباحية تأتي لحضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى اليمن، حيث أعلنت القوات اليمنية الحكومية استعادة عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز عقب مواجهات عنيفة، كما أعلنت إسقاط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز، واستهداف 5 مركبات عسكرية للميليشيا في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. على خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لوح البيت الأبيض بحدث مرتقب بالتزامن مع قرار يعتزم الرئيس دونالد ترامب اتخاذه بشأن إيران وسط ترقب لطبيعة الخطوة الأمريكية المقبلة. التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن عباس متولي.
1: جاء في منشور للبيت الأبيض على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن ثمة شيء قادم، ترقبوا ذلك. وأرفق بالمنشور مقطع فيديو يظهر فيه جهاز تلفزيون، وتظهر في نهايته لقطة سريعة للرئيس ترامب. وقد توجه ترامب يوم الاثنين إلى مدينة نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي اليوم الثلاثاء كلمة أمام الهيئة الدولية. ويبحث الرئيس حاليا ما إذا كان ينبغي عليه شن ضربات جديدة ضد النظام الإيراني. ومن المتوقع أن يتواجد نحو 130 زعيما عالميا في نيويورك لحضور القمة في ظل استمرار الحروب في إيران وغزة وأوكرانيا. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن شركات الطيران الإيرانية قد تستبعد فعليا من حركة الطيران الدولي اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك في ظل تهديد واشنطن للشركات الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية عليها إذا واصلت تقديم خدماتها للناقلات الجوية الإيرانية. وقال بيسنت لقناة CNBC يوم الاثنين إنه اعتبارا من 23 سبتمبر ستتوقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل حول العالم. ولا يستهدف هذا التحذير شركات الطيران فحسب، بل يشمل أيضا المطارات وموردي الوقود وشركات بيع التذاكر وغيرها من المؤسسات التجارية التي تعتمد عليها تلك الشركات في عملياتها الخارجية. وقال بيسنت إذا هبطت تلك الطائرات فلا يمكنكم تزويدها بالوقود أو خدمات الهبوط أو بيعها التذاكر، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار. ويعد هذا التهديد أحدث خطوة في الحملة الاقتصادية المتصاعدة التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وهي حملة تتواصل بالتوازي مع الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران. وتندرج هذه الإجراءات ضمن منظومة عقوبات أوسع نطاقا تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي الدولي، إذ تفرض العقوبات الثانوية الأمريكية عقوبات خاصة على الشركات الأجنبية التي تتعامل تجاريا مع إيران في قطاعات تشمل الطاقة والشحن والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي موازاة التصعيد تتواصل تحركات الوساطة، إذ أكدت الخارجية الباكستانية تمسك إسلام أباد بالحوار والدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لبحث جهود الوساطة وكسر الجمود. من جانبه أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز انفتاح الرئيس دونالد ترامب على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. ومن طهران إلى بغداد، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أهمية تفكيك الميليشيات ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية بما يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في نيويورك تناول مستقبل الشراكة بين بغداد وواشنطن. أما في لبنان فتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الجنوب عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات استهدفت عددا من البلدات والمناطق الحدودية. التفاصيل مع سحر بشارة.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب سواء بالغارات الجوية أو القصف المدفعي والتفجيرات التي طالت مناطق عدة، فقد استهدفت غارة أطراف بلدة زوتر الشرقية، فيما تعرضت بلدة كفر تبنيت لغارة بصاروخين، وفي النبطية الفوقى شن الطيران الحربي غارة بصاروخ لم ينفجر، كما طالت الغارات بلدتي دير سريان وبرعشيت ووادي زبقين. بالتوازي استهدف القصف المدفعي سهل مرجعيون وأطراف بلدتي حداثة وحريص ووادي زبقين وبلدة كفر تبنيت وأطراف بلدة زوتر الشرقية وبلدتي المنصوري ومجد الزون. إلى ذلك لم تتوقف عمليات التفجير التي نفذتها قوات الاحتلال في بلدة المنصوري في منطقة صور والتي تردد صداها في مناطق بعيدة، كما هزت تفجيرات عنيفة بلدتي دير سريان وعيناتا. أما في بلدة زوتر الشرقية فقد أقدمت قوات الاحتلال على أحراق المنازل والممتلكات بالتوازي مع القيام بعملية تفجير كبيرة، وألقت قوات الاحتلال قذائف فوسفورية محرمة دوليا على وادي أسلوقي. وفي موازاة التصعيد الميداني يواصل رئيس الحكومة نواف سلام تحركه السياسي والدبلوماسي من نيويورك، حيث أكد خلال لقاءاته على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التزام الحكومة بسلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان في مسار التعافي وإعادة الأعمار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في الأراضي الفلسطينية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال. أما في الضفة الغربية المحتلة فصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالتزامن مع مواصلة الجماعات الاستيطانية اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة. أما التفاصيل فمع مراسلنا حسن جعفر.
3: واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفعت بالدبابات والمدرعات إلى اقتحام قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة مدينة سلفيت إلى الشمال من الضفة الغربية، وانتشرت في أحياء المدينة وسرعت في عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل وألحقت الضرر الكبير في عديد المنازل والممتلكات العامة والخاصة في المدينة، ونشرت الحواجز على كافة مداخل المدينة التي حاصرها جيش الاحتلال حصارا مشددا، كما تكرر المشهد من مدينة سلفيت إلى بلدة بيدو في محافظة القدس المحتلة التي اقتحمها جيش الاحتلال بأعداد كبيرة وبقرار من نتنياهو، وذلك بعد مقتل مستوطن متطرف يوم أمس في محافظة رام الله. كما طلب نتنياهو الجيش بالتجديد الحصار على مدينة رام الله وبشن حملات اعتقالات وبهدم منزل منفذ عملية قتل المستوطن. هذا يأتي في الوقت الذي وصلت فيه قوات الاحتلال تجديد الحصار على كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة، ووفرت الحماية لمئات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني من يوم الغفران اليهودي. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: نأخذكم إلى نيويورك حيث تبدأ اليوم أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتتصدر الصراعات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال. من نيويورك نأخذكم إلى موسكو حيث أظهرت التقديرات الأولية للانتخابات البرلمانية حصول حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا في مجلس الدوما بما يمنحه الأغلبية الدستورية. إلى التفاصيل مع الزميل أشرف الصباغة.
4: أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بومفيلوفا أنه من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحد الحاكم على 355 مقعدا في مجلس الدوما في دورته التاسعة ليحقق الأغلبية الدستورية التي تتطلب أكثر من 300 مقعد. وبحسب الوكالات الحكومية الروسية فإن حزب روسيا الموحدة سيشكل فصيلا قياسيا في مجلس النواب. وأصدرت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية بيانا بالنتائج الأولية موضحة أن حزب روسيا الموحدة الحاكم والحزب الشيوعي الروسي والحزب الليبرالي الديمقراطية وحزب الشعب الجديد تجاوزت عتبة 5% لانتخابات مجلس الدوما على المستوى الفيدرالي. هذا وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوب بأنه لا يوجد حتى الآن أي تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية، معربا عن أمل موسكو في استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وأعلن أن روسيا تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا لتحقيق أهدافها، لكنها منفتحة على استئناف المحادثات الثلاثية بشأن التوصل لتسوية للأزمة. وفي تصريح آخر أشار بيسكوف إلى أن قانون العقوبات الأمريكية على صادرات النفط والغاز الروسية لا يسهم في إنعاش العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، ولا يساعد على دفع العجلة في اتجاه إيجاد حل للنزاع الأوكراني. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف شرق أوكرانيا وشنت ضربات على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية والسفن والموانئ الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع إطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 630 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: على صعيد التحركات الدولية، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالإيجابية والبناءة، موضحا أنها تناولت الحرب في أوكرانيا والوضع في البحر الأحمر. وأكد ماكرون أهمية مواصلة التنسيق بشأن الملفين، مشيرا إلى انفتاح ترامب على استمرار النقاش حول التطورات الدولية. ختاما، في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، أعلنت الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء 23 وحتى 25 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت أن مباحثات الرئيسين ستتناول القضايا الرئيسية في العلاقات بين بكين وواشنطن إلى جانب عدد من الملفات الدولية. من أخبارنا الاقتصادية في هذه الجولة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استقرار الأسواق بعد تراجعات استمرت عدة جلسات وسط حالة من الترقب للعوامل المؤثرة في حركة الخام. وصعد خام برنت إلى نحو $100.57 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو $95.80 وسط توقعات ببقاء الأسعار ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
5: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 10:57 دقيقة مساء، والجزر الساعة 3:03 دقائق العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:45 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والهواء الشمالي غربي إلى متقلب الاتجاه أحيانا خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا سيداتي وسادتي، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله، يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله، يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. واشنطن تلوح بخطوة مرتقبة تجاه إيران وتصعد الضغوط على قطاع الطيران. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تفكيك الميليشيات ومنع الهجمات من الأراضي العراقية. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسلام يؤكد بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط التطورات الميدانية في خاركوف. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. تنتهي جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، سعيدا بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، وسعيد أيضا بمرافقتي في إخراجها الزميل عبد الهادي خير الله. شكرا جزيلا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم متابعينا في صباح الخير. نقول ما أجمل الصباح عندما يبدأ بابتسامة عذبة بكلمات لطيفة طيبة، علّه يكون صباح بهدوئه يشبه الأمنيات الحلوة، ويحمل بين طياته سكينة وراحة بال. أهلا بكم، وقد تمسكتم بالأمل والتفاؤل كطاقة لاستئناف المسير رغم أقدار الحياة الثقيلة. طاب صباحكم.

0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا في صباح الخير، وعلى الجانب الآخر لدينا مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد غريب. صبحك الله بالخير عقيد عثمان.
1: يا هلا والله، صباحكم خير، أصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما أتمنى السلامة للجميع وما يكونون، وتبقى وزارة الداخلية مستمرة في خطتها الخاصة للعام الدراسي الجديد بانتشار الدوريات، وعارفين أن في كثافة مرورية والله إن الناس على يعني شوي كثافة اللي قاعد يواجهونها،
0: وبعض
1: يمكن أعمال
0: إغلاقات
1: التطوير
0: الطرق عقيد عثمان قد
1: شلون؟
0: تتسبب أيضا، إغلاقات بعض الطرق الرئيسية قد تتسبب أحيانا في أزمة مرورية، ولكن يعني نطلب تفهم قائدي المركبات لهذه التعديلات والإصلاحات لأنها بالنهاية لصالحهم.
1: نعم، فإحنا نأكد ونقول بضرورة يعني الخروج المبكر والانتباه أثناء القيادة وترك المسافة الكافية وعدم الانشغال بغير الطريق، وخاصة أن البعض يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. إحنا نأكد ونقول أنه من أسباب الحوادث اللي هو الهاتف النقال، ومن عقبة حركة السير أيضا الهاتف النقال، لذلك الانتباه والالتزام أمر في غاية الأهمية. تبقى جهود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في التوعية للأبناء وحرصها على شو اسمه اللي هو عفوا الطلبة أو الفئات العمرية المختلفة ملتزمين فيها، ولكن اليوم أو هذا الأسبوع وزارة الداخلية تحديدا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بدأت جولاتها الخاصة للمدارس على ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن وزارة الداخلية نظرة لهؤلاء واهتمام كبير، الجانب الإنساني مهم جدا، الجانب الاجتماعي مهم جدا. فاليوم والأيام اللي طافت وخلال هذا الأسبوع تبقى إدارة عامة للعلاقات والإعلام تزور هذه المدارس ويعني تستقبلهم وتقدم لهم الهدايا، وأيضا الأمور التوعوية من أجل زيادة الوعي الأمني والمروري لهم، بالإضافة إلى يعني النظرة الخاصة لهم بجانب الإنساني والجانب الاجتماعي. هذا جانب من جوانب الخطة الخاصة للعام الدراسي. كذلك أيضا وزارة الداخلية مستمرة في معارضها اللي تشارك فيها لتوعية المواطنين المقيمين، مستمر المعرض الخاص بقانون النظم الكاميرات والنظم الأمنية اللي هو الخاص بالتعريف على قانون رقم 60 لسنة 2015 المعدل بمرسوم 76 لعام 2026 في مجمع الوزارات، ومن خلال هذا البوث التوعوي كثير من الناس قاعد يستفسرون على يعني آلية تركيب الكاميرات للشركات والمدارس والجهات الخاصة. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا إدارة عامة للعلاقات والإعلام الأمني والإدارة عامة للمرور شاركوا في المعرض الخاص بالسيارات في أرض المعارض ببوث توعوي خلال هذه الأيام، يكونون أيضا متواجدين مع الجمهور للتوعية الأمنية والتوعية المرورية والإجابة على استفساراتهم. من خلال هذا الكلام كله احنا نأكد لكم أن وزارة الداخلية ما تتهاون في التواصل مع الجمهور بشتى الطرق، سواء بالجانب الميداني أو من خلال المحاضرات التوعوية أو من خلال المعارض. فنقول إن شاء الله دائما تبقى وزارة الداخلية مواكبة لكل متطلبات الجمهور بالتعاون مع وزارة الإعلام، وهي المرآة الحقيقية لوصول كل هذه الرسائل التوعوية.
0: ذكرت قبل قليل مشاركتكم في معرض السيارات، يا ترى هل هناك من مثلا رسائل موجهة لقائدي المركبات يعني الجدد اللي يبدون بعمر 18 سنة خطوات أخذ الليسن؟
1: نعم.
0: وهل هناك رسائل موجهة لهم أو ورش أو أيا كان لنشر الوعي والثقافة المرورية؟
1: نعم، نقطة مهمة جدا. احنا دائما نقول ان يعني وزارة الداخلية دائما تحرص على غرس الثقافة المرورية، يمكن يعني هؤلاء المقبلين على رخص القيادة مروا في مراحل عديدة وبجانب توعية اثناء المدارس وغيرها، لكن هذا ما يكفي للتوعية الشاملة. ايضا وزارة الداخلية تستقبل كل من يحاول يعني ياخذ الثقافة بكل انواعها، من خلال ايضا اللي هو البروشورات التوعوية والنقاط المهمة جدا. لذلك حرصت وزارة الداخلية بتواجد فرق مختصة من إدارة عامة المرور

0: الإدارة العامة للعلاقات والأمن متواجدين يجاوبون على أسئلة المقبلين على رخص القيادة، وخاصة في الإجراءات اللي تحصل فيها على رخصة القيادة. الإجراءات طبعا تكون عن طريق تطبيق سهل، وهناك إجراءات للفحص الطبي وأيضا للتراي اللي هو القيادة، اختبار القيادة، فإجراءات عديدة. هؤلاء المتواجدين هناك يجاوبون أول بأول، بالإضافة إلى الاستفسارات عن المخالفات المرورية، بالإضافة إلى تحويل المركب، بالإضافة إلى تصدير اللوحات أول مرة. هذا كله من خلال هذا المعرض التوعوي، وهذا يعتبر جزء من المعارض المستمرة فيها إدارة العلاقات العامة التابعة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام.
1: جهودكم مشهودة العقيد عثمان محمد غريب، الله يعطيكم العافية، وشكرا لمدير العلاقات العامة والإعلام الأمن العقيد عثمان محمد غريب، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، يا هلا فيك.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
4: أصبحت معرفة ما تحتويه الوجبات من عناصر وقيم غذائية جزءاً مهماً من ثقافة الغذاء الحديثة، فكلما كانت المعلومات أمام المستهلك أكثر وضوحاً كان أقدر على اتخاذ خيارات تناسب احتياجاته ونمط حياته. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الشفافية في قوائم الطعام، بما يجعل الوعي الغذائي حاضراً عند الاختيار. وفي هذا السياق أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية المبادرة الوطنية التطوعية بالسعرات، قائمتك أوضح والثقة أكبر، والموجهة إلى المنشآت الغذائية المحلية في دولة الكويت، بهدف تشجيعها على توضيح السعرات الحرارية في قوائم الطعام. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع الدكتورة شيماء محمد العصفور، مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب، حيث علقت قائلة:
5: بالسعرات قائمتك أوضح وثقة أكبر. رسالتي اليوم إلى أصحاب المنشآت الغذائية في دولتنا، أنتم شركائنا في تعزيز صحة المجتمع، ودوركم لا يقتصر فقط على تقديم الطعام، بل يمتد إلى مساعدة المستهلك إلى اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعي. من هذا المنطلق أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة السعرات الحرارية. هي مبادرة طوعية ندعو من خلالها المطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت الغذائية إلى المشاركة في عرض السعرات الحرارية في قوائم الطعام بصورة واضحة ودقيقة. نحن ندرك أن تطبيق هذه المبادرة قد تكون تجربة جديدة لبعض المنشآت، لذلك لن تكونوا وحدكم في هذه الرحلة، سنكون معكم خطوة بخطوة من خلال الدليل الإرشادي وورش العمل والتدريب، وبالإضافة إلى الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة لمساعدتكم على احتساب السعرات الحرارية وعرضها بالشكل الصحيح. مشاركتكم ليست مجرد وضع رقم بجانب الوجبة الغذائية، بل هي رسالة منكم لعملائكم بأنكم تؤمنون بالشفافية وبحق المستهلك بالمعرفة ومسؤوليتكم اتجاه المجتمع. أنا اليوم أدعوكم شخصياً، كونوا من أوائل المشاركين وكونوا شركاء معنا في هذه المبادرة الوطنية. كن مبادر، معاً نجعل الاختيار أسهل. سجلوا منشآتكم الآن في مبادرة السعرات الحرارية.
4: ويبقى الوعي بما نختاره من غذاء خطوة أساسية نحو نمط حياة أكثر توازناً، فوضوح المعلومة لا يساعد على الاختيار فحسب، بل يعزز ثقافة غذائية تجعل الصحة جزءاً من القرارات اليومية. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
1: أهلا بكم في آخر محطة لنا من الأخبار المحلية. افتتح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم أمس الاثنين الحملة الوطنية التوعوية كن مدرك لتعزيز الوعي والوقاية من مخاطر المخدرات التي تنظمها الوزارة ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. قال السويلم إن الحملة تأتي انطلاقا من أهمية ترسيخ

المسؤولية المشتركة في حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى أن الوعي لا يقتصر على معرفة مخاطر المخدرات، وإنما يمتد إلى بناء القدرة على اتخاذ القرار السليم ورفض السلوكيات التي تهدد الفرد والأسرة والمجتمع. وأضاف أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والصحية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة تطلع بدورها في مجال التوعية والإرشاد من خلال البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز القيم والوعي المجتمعي، فضلا عن تنفيذ البرامج التأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية ومراكز رعاية الشباب.

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال لحويلة أمس الاثنين مع مستشار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور خالد الخليفة سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الإنسانية والإغاثية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الاجتماع التنسيقي ناقش أهمية الدور الذي تطلع به المفوضية في إدارة العلاقات وتنسيق الشراكات الإنسانية والإغاثية مع الحكومات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج، بما يسهم في دعم اللاجئين والمتضررين حول العالم.

0: أكد سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإندونيسية خالد الياسين أمس الاثنين أن دولة الكويت ترحب باستقدام المزيد من العمالة الإندونيسية المؤهلة والمدربة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الكويت. جاء ذلك في تصريح للسفير الياسين عقب لقائه وزير حماية العمال المهاجرين الأندونيسيين مختار الدين لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال العمل وسبل دعمها وتطويرها. وقال إن دولة الكويت تعتمد مجموعة من التشريعات التي تضمن حقوق العمال وتنظم بيئة العمل، داعيا إلى مناقشة آلية تنظيم استخدام العمالة الأندونيسية بما يضمن حقوق جميع الأطراف. من جانبه قال الوزير الأندونيسي في تصريح صحفي إن العلاقات الكويتية الأندونيسية تتسم بالعمق والودية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع دولة الكويت في مجال توفير الكوادر المهنية والأيدي العاملة الماهرة والمدربة سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي. وأكد حرص الحكومة الأندونيسية على ضمان حقوق مواطنيها والعمالة الأندونيسية في الخارج وحمايتها.
1: أعلنت وزارة التربية أمس الاثنين عن مشروع البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد، وذلك ضمن توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد المعلم وتأهيله مهنيا وتربويا وميدانيا قبل ممارسته الكاملة لمهنة التعليم. وذكرت التربية في بيان صحفي أن مشروع إعداد وتأهيل المعلمين الجدد يمثل مسارا وطنيا متكاملا لإعداد وتأهيل المعلمين قبل تثبيتهم في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الإعداد الأكاديمي النظري والممارسة الفعلية داخل الميدان التربوي، ورفع جاهزية المعلم الجديد معرفيا وتربويا ومهنيا ونفسيا، ودعم استقراره خلال السنوات الأولى من الخدمة. وأفادت بأن البرنامج يسترشد بمعايير NTESC، إذ تركز على 4 مجالات رئيسية تشمل المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية ضمن 3 أبعاد رئيسية تتمثل في الأداءات التدريسية والمعارف الأساسية والقيم المهنية، وتتضمن 10 معايير أساسية ومعايير فرعية تجمع بين معرفة المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية.

0: ماكو أحلى ولا أجمل من الكويت. ومع ختام صباحنا اليوم نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى يومكم شيئا جميلا، فكرة أو ابتسامة أو حتى لحظة خفيفة جعلت صباحكم أجمل. خذوا معكم اليوم كلمة طيبة، قلبا متفائلا، رغبة في أن تصنعوا من يومكم شيئا يستحق أن تتذكروه. وقد لا نستطيع أن نختار كل ما يحدث لنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نعيش يومنا. فابتسموا واقبلوا على الحياة واتركوا خلفكم أثرا جميلا أينما ذهبتم. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد،
1: ولا تنسوا بقي في اليوم متسع لإنجاز الكثير. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، زكية شرخي.
0: تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: وأطيب المنى من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي،
0: وهذه تحيات عنود لرجيب من التنفيذ.
1: نترككم بحفظ الله ورعايته. هذه تحية المخرج بدر المروان.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال سفن وطائرات إضافية لحماية الملاحة عبر مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. مصدر دبلوماسي يقول إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية لإنهاء الحرب ترتكز على سلام يصنعه السودانيون. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف البنى التحتية الحيوية، والرئيس الأوكراني يعلن من نيويورك عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. الاتحاد الأوروبي يبحث مجددا اليوم التوصل إلى توافق لرفع العقوبات عن رجلي أعمال روسيين في إطار تسوية لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. وكوريا الجنوبية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية، وتدعو بيونغ يانغ للحوار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه الركوب رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز القصري، عبد الله ابو
4: شهر. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. واليوم غوانات، وحديثنا عن أسطوانتين من الوطن العربي. تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لكم التحية أعزائي المستمعين وحياكم الله، ومع فنانة شهيرة في المغرب العربي بشكل عام، وهي من تونس واسمها بيا رحال. هذا اسمها الأصلي، لكن اسم الشهرة عليا التونسية. جت الخليج وجت الكويت وسجلت مجموعة في فترة الستينيات والسبعينات مع مجموعة من الملحنين، من أشهر أغانيها في الكويت شكوى العتاب، يا دمعتي، يا بنيات المدينة، مع كثر من الفنانين. لكن بداياتها في عام 1957 أسطوانة بعنوان ظلموني حبايبي، ألحان رضا القلعي، وتعزف هذه الأغنية على العود، وتسمعوا الأداء والحلاوة والطلاوة لهذه الفنانة الكبيرة عليا التونسية من تونس عام 1957.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: سمعنا الفنانة عليا التونسية ومن اسطواناتها القديمة ظلموني حبايبي عام 1957، ونذهب إلى السودان. يا سلام السودان، إيه نعم السودان. هذا الفنان من مواليد 1935 وتوفى في عام 1978، ويعتبر من رواد الأغنية السودانية، الفنان العاقب محمد حسن. ظلموني الحبايب، الله أكبر، ظلموني الحبايب كلمات أحمد قدو، لحن وغناء محمد حسن. وهذا الفنان من منطقة مشهورة عند أهل السودان، أم درمان. ما بين 1000

1960 1965 يعني اشتهرت هذه الأغنية. على فكرة كلمة ظلموني الحبايب وايد غنت في أغنية في فيلم قديم أتذكر بطولة صباح وعماد حمد وفريد شوقي وحسين رياض وصباح، أغنية حق الفنانة صباح ظلموني الحبايب، كلمات كمال الشناوي ولحن محمد فوزي. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما لا.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: اليوم محاكمة ربعك وانت مو مهتم ولا داير لهم بال، ولا حتى سألت عن السبب الرئيسي اللي بيتحاكمون عليه. لاهي بس بالبيت وبالأثاث وبالمعطف والحذاء والساعة. انت غيرت يا ديدرو.
2: اي نعم انت تغيرت، ولازم تعرف يا ديدرو انك انت مو الاولي. الناس حبتك عشان انت صادق ومتواضع، مو علشان لبسك ومعطفك وقلمك. ودير بالك انك تتخلى عن ربعك ليخاندرو وباولو وكريستيان، ترى هذيل الربع اللي الواحد ما يتخلى عنهم.
3: لكن ليخاندرو وباولو وكريستيان مجرمين مسجونين وطلع عليهم قضايا سرقة، هذيل الواحد ما يتشرف انه يتواصل معهم.
1: كذب، انت كاتب وفيلسوف واديب.
3: أوه.
1: هل حرصت انك تروح تشوف شو السالفه وش اللي صاير، ولا قاعد بمكانك تتفلسف؟ ما تعودت اسمع منك هالكلام وهذا التصرف اللي سويته. انت الوحيد اللي تتحمله.

0: الجميع موجود معانا في هذا المكان، نحب نعلن لكم يا أهالي المدينة الكرام أن أليخاندرو وباولو وكريستيان المجرمين راح يتم الحكم عليهم. معرفتهم ليست جيدة، تاريخهم مناصع، خالفوا القوانين وسببوا المشاكل واعتدوا على الناس وقاموا يبوقون وينهبون، ماضيهم أسود.
1: إذا كان ماضيهم أسود يا حضرة المحقق، معناته حتى اللي كان يمشي معاهم بعد مو زين.
2: إي نعم، وبما أن اللي كان يمشي معاهم مو زين، إحنا لازم نحاربهم ونحارب كل اللي كان يمشي معاهم. مقاطعتهم واجبة يا حضرة المحقق.
3: نعم مقاطعتهم واجبة. قل لنا يا حضرة المحقق، قل لنا أمام أهالي كل هالمدينة منو كان صديقهم ومنو كان داعمهم ومنو المتسبب بهذه الأفكار اللي ممكن تلوث أجيال بعدهم.
0: اللي ما تعرفونه يا أهالي المدينة الكرام إن اللي كان متسبب بهالأفكار الملوثة أوه ديدرو. ديدرو ديدرو.

0: قلت لكم انهم راح يقلبون على ديدرو. هم محابين ولا حابين قلبه، منقهرين من انه وصل وانه اخذ الاضواء منهم.
1: واحنا ليه اللحظه الاخيره لازم ما نخلي رفيجنا. صحيح ان المظاهر خدعته، وصحيح ان الملابس والفلوس والحياه والاضواء خلته يبتعد عنه، لكن احنا ما نتخلى عنه.
2: خلونا مع بعض متماسكين، احنا على وعد من ام ديدرو انها تتصرف. يا ليخاندرو يا كريستيانو، دعواتكم ان ام ديدرو تتصرف بالشكل الصحيح.

0: محاسبة ليخاندرو وباولو وكريستيان وديدرو ضرورة يا حضرة المحقق.
1: لا يمكن، لا يمكن أن نسكت لهم أو نخليهم يتعايشون معنا. هذه فئة لا تستحق التعايش والاندماج معنا بالمجتمع.
2: نعم يا حضرة المحقق، خلهم يتحاسبون. وتقدر تسأل ليلاجو وهنري ومايكل إن هذيلا ما يستحقون يكونون بيننا.
3: نعم نعم ما يستحقون،
4: بل يستحقون أشد العقوبات.
3: إيه نعم، أهما وفيجهم اللي اسمه ديدو كلهم لازم يتحاسبون.

0: أحد، وحتى هذه العقوبة راح تكون قدام أهالي المدينة. وللعلم يا أهالي المدينة، إحنا ترى وصلنا هالمعلومات وصلناها لعميد المدينة، وهو يدري إن هالعقوبة راح تشمل الجميع.
1: لكن أنا مالي ذنب، ليخاندرو وباولو وكريستيان تاريخهم كان مشرف، وأنا أقول هذا الكلام بحكم أني صاحب قلم صادق، وبحكم أني صاحب مقال صادق. لو كانوا مو زينين لما كنت وصلت إلى هذه المحطة اللي قاعدين تقولونها يا ليلاجو ويا هنري ويا مايكل ويا توماس، هذا أمر غير صحيح ولا يمكن أني أسكت عنه. وإذا كان الغرض منكم أنكم تحاكمون أصدقائي، فلا يمكن أني أرضى، لا يمكن على الإطلاق أني أرضى.

0: راح نحاسبكم، والآن أعطي الأوامر أمام الجميع بفرض العقوبة عليهم، وأيضا الحراس عليكم إلقاء القبض فورا وحالا على ديدرو وفورة وجيلد وليخاندرو وباولو وكريستيان. الآن الآن الآن.
1: يعيش المحقق اللي أخذ حقنا من هؤلاء الفاسدين.
2: لا يمكن لهؤلاء الفاسدين إنهم يعيشون بيننا، زين سوينا فيهم، خلوهم يتحاكمون.
3: أشد العقوبات وديدو معاهم.
4: للأسف تخليتوا عني وخليتوني ضحية وأنا مالي ذنب، وانتوا تدرون أنا توقعت إنكم أصدقاء صادقين بمشاعركم معاي.
5: روح أنت كتاباتك مصدق نفسك.
6: لا يمكن أنك ترضع راسك وتنضم معانا وتصير واحد منا.
7: أنت مستواك مع أليخاندرو وباولو وكريستيان

0: أعتقد أن الوقت خلاص طاف، يعني ما في مجال أبداً. وينك؟ وينك يا أم ديدرو؟ وينك يا أخ ديدرو؟ إحنا كلنا ناطرين.
1: باجي بيننا وبين الجلد ثواني معدودة، وهالي المدينة يطالبون بأن نتحاكم،
2: وطالبين أن يتم القبض على ديدرو.
0: مؤامرة،
1: هذه المؤامرة لا يمكن أنها تتم.
2: نطالب رؤية عميد المدينة،
0: لازم نشوف عميد المدينة.

0: هذا كل اللي صار يا حضرة عميد المدينة، وهذه الإثباتات والأوراق وهذه المستندات. هناك مؤامرة على ليخاندرو وباولو وكريستيان، وإذا رجعت حق التحقيقات راح تكتشف إنهم بس دافعوا عن ولدي ديدرو، لأن توماس وفليكس وفليب كانوا كثيرين من التنمر عليه، وأنا كل هالمحطات سجلتها ودونتها عندي، وتقدر تتأكد قبل لا تتمم العقوبة الحين، لأن كل اللي طالبينه منك الحين إنك تأجل العقوبة حتى تتأكد من صحة الأقوال بنفسك يا عميد المدينة.
1: وللعلم ترى ديدرو ما يدري إن إحنا جايين، والحين خلال ثواني معدودة راح يتم محاكمتهم ومحاسبتهم، وما ندري يمكن ديدرو بعد يكون معاهم ويروح وياهم ويحاكمونه ويحاسبونه وهو ما له ذنب.
2: مو معقولة كل هالتصرفات تصير. إحنا اخترنا ديدرو كقلم مؤثر، كشخصية مؤثرة، لا يمكن يتم معاقبته وإلقاء القبض عليه. إحنا بهالطريقة نشوه سمعته الثقافية. هذا ديدرو أحد الأقلام المهمة اللي لازم نهتم فيها.
0: أرجوك تتدخل يا عميد المدينة، ما بقى إلا دقايق معدودة، ارفع التليفون ووقف التنفيذ قبل لا ينظلمون.
1: ديدرو ضحية وربع ضحية، وكل اللي سووا هالأمور هم مجموعة أصدقاء قهوة المساء، وبعد مجموعة الكتاب والفلاسفة اللي غارون من ديدرو.
2: طالما أنكم وصلتوا لي تأكدوا أني بتدخل، وإذا تأكدت أن المحقق فعلا كان يتلقى الرشاوى

وان توماس وفليكس وفيليب هما اللي القوا التهم على اليخاندرو وباولو وكريستيان، وان ليلاجيو وهيري ومايكل قاموا بخداع ديدرو خلي يتحملون النتيجه.

0: ألو، أهلا أهلا، محقق المدينة معك. عرف بنفسك لو سمحت. عندنا مهمة تنفيذ عقوبة مجموعة من اللصوص والسارقين اللي شوهوا أفكار وثقافة شبابنا.
1: معك عميد المدينة يا محقق. فورا يتم إيقاف عقوبة ليخاندرو باولو كريستيان. نعم، وصلني الأمر وأعطيت الأوامر بمحاسبتهم، لكن يبدو أن المعلومات اللي وصلتني كانت مغشوشة. أنت موقوف الآن عن العمل إلى حين التأكد من المعلومات اللي سلمتني إياها كلها أنها تكون صحيحة، وأرجو منك إيقاف جلد ليخاندرو باولو كريستيان وإحالة ليلانجيو وهيري ومايكل إلى التحقيق، ووضع توماس وفليكس وفليب تحت العقوبة، لأن هناك دلائل تثبت

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج تكتيب ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
4: وصل العزيز حبيب.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية دوما عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت، وبرنامجكم اللي ننتظركم فيه وننتظر آراءكم ووجهات نظركم المختلفة في مساحات الحوار المتعددة ما بين اجتماعية ونفسية وخاصة بالأطفال وأيضا عن المجتمع بشكل عام. تناطر أقول برنامج عشان تقول مراحب
1: مراحب،
0: لا بس أنا راح أقول اليوم لأن احنا معاكم في مراحب
1: مراحب.

عشاق الكرة أكيد الخليجية غدا هم موعودون مع مباريات رائعة جدا. يمكن المنتخب العماني والعراقي يسبقون بساعتين ثلاثة، 5:30، 6:00، بعدين الساعة 9:00 مساء

0: بين الأشقاء السعودي والكويتي. نتمنى إن شاء الله للمنتخبات الخليجية السداد التوفيق، وأيضا المشاهد الخليجي والعربي الاستمتاع بما سيقدم من أداء رياضي تقني وأيضا الفوز. نتمنى دائما المنتخب
1: الوطني. خبرك رياضي اليوم مهتم بالبطولة،
0: هذه الكويت لازم مهتم أكيد بالبطولة أكيد. كلنا مهتمين بالبطولة،
1: بطولة الخليج لها طعم ونكهة جميلة ورائعة، بس الله. أتمنى تتابع المباريات
0: أكيد.
1: التحليل الرياضي راح يكون عندك.
0: عندي أنا؟
1: أي نتفق؟
0: الله يعين المستمعين نتفق. إذا أنا أنا لا أزورهم هني في الاستديو البث يعني. وجميل ترى لما تقعد وتشوف المعلق الرياضي يعني، سواء كان اللي باستديوهاتنا العاملة أو في أرض الملعب، شون يحلل وشون يتوقع وشون يعني، مجهود جبار كبير تقوم فيه وزارة الإعلام بكل قطاعاتها إذاعة وتلفزيون من أجل هذه يعني المباريات العزيزة أكيد على شعوبنا الخليجية وعلينا في دولة الكويت لمنتخبنا الوطني.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني بالتوفيق لكل الفرق المشاركة، والجميل أيضا بأن هذه الكأس تقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأروع أن رح نشهد منافسات جميلة ما بين هذه الفرق الرياضية.
0: نتمنى يوسف متابعة المباريات على محطتنا الشبابية الرياضية من خلال موجاتنا الإذاعية أو على موقع إذاعة دولة الكويت الإلكتروني 51. وإذا إن شاء الله فاز منتخبنا الوطني يوم الخميس زوارتنا بتكون غير
1: أكيد،
0: الكيكة بتكون زرقة، ملابسكم لازم زرقة، أزرق بزرق
1: أكيد، أكيد إن شاء الله يعني الروح الرياضية موجودة، ولكن الواحد يتمنى لفريقه كل الخير، وكذلك يعني المنتخب السعودي جزء لا يتجزأ منه إحنا كمجتمع كويتي، وكذلك القطري والبحريني والعماني والإماراتي.
0: نعم.
1: كل الفرق الخليجية أمانة تمثلنا وإحنا مع اللعب الحلو، ولكن ما يمنع أن نرتدي زي الرياضي الكويتي.

0: يقول الشاعر: إذا اعتذر الصديق إليك يا يوسف يوما من التقصير عد له اعتذاره، فإن الصفحة شيمة كل حر وبه تسمو المكارم والفخارة.
1: يا سلام
0: الله الفخارة.

0: الفخارة شنو؟
1: من الفخر.
0: آه حلو.
1: الفخر
0: والفخارة تنطق؟
1: نعم. يا سلام. والفخارة.
0: يعني أنا يبي لي شهر شهرين وخلاص.
1: يعني سنة وشهرين.
0: ألف قصايد كله من يوسف هذيل.
1: يعني
0: أنا طحت على دفتره يا جماعة مع المذكرات كل يوم أخذ لي قصيدة.
1: مذكرات بحار. يعني طلال البيتين اللي ذكرتهم أكيد نعم. رح يأخذونا إلى مساحة حوارية رائعة تجمع الأصدقاء صح. ولكن في جانب معين وهو الاعتذار. هل هناك اعتذار بين الأصدقاء؟ وإذا كان هناك اعتذار هل هذا ينم على قوة الشخصية أم تنازل من أجل استمرار هذه الصداقة؟
0: أحسنت. أعتقد أيضا من الاعتذار الهدية. يعني في بعض الناس يمكن ما تقدر تعتذر بلسانها، ممكن أنها تعبر بكلمة حلوة، بابتسامة، بملاطفة. وأيضا كف الأذى عن الأصدقاء هو من أجمل الشيم الحفاظ على الصداقة. إيش فايدة صديق إذا كان صديق مؤذي أو صديق مزعج أو صديق لا يصدقك القول، يعني يجاملك ويقولك إيه وأنت يا سعود أحسن واحد وأنت يا يوسف. لا لا لا لا، أنا ما بها النوعية. نبي نوعية الصديق اللي يصدق حتى بالاعتذار، واللي غلط لازم هو اللي يبدي بالاعتذار وما يمنع من الود شيء ولا من الود قضية.
1: نعم طلال، أنت اليوم متخذ قرار
0: صعب،
1: بتترك صديقين
0: مشاري الرباح
1: تأثر مشاري
0: سعود وسهلي
1: توا كانوا غير
0: كاهو رجل
1: إذا صرنا أربعة
0: سمعنا.
1: صرنا أربعة لازم يعني.

0: نتركهم خلاص.
1: الله الله الله
0: تغيير.
1: هذا تغيير بالجملة.
0: 27 إيه 27 غير.
1: كنا اثنين صرنا أربعة.
0: خلاص لازم نسوي تصفية.
1: عقب الحلقة بنصير 16-1.
0: الله يستر. إحنا ناطرين اتصالاتكم حبايبنا المستمعين على 22-4-1-3-250 أو 22-4-1-3-251 وناطرين الاعتذار بين الأصدقاء، هل هي قوة شخصية أم تنازل يضعف الصداقة؟

0: إذن في بداية حلقتنا نبعث لكم بأجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
1: تحية حلوة من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد والتنسيق والمتابعة لسوسن بوشهري.

0: يعني أيضا من أجمل الصداقات يوسف اللي سمعنا فيها واللي عشناها وشفناها أنه يكون أبو صديق لأبنائه، عم صديق لعيال أخوه، خال يلا خل نطلع. الله كان عندنا عمنا يعني رياض الله يطول بعمره ويسمع البرنامج، كان دايما صديق لعيال أخوه يوديهم ويردهم ويجيبهم. فجميل أيضا أنه يصير في اعتذار وفي احترام بين الأبناء وبين عمهم خالهم، مو معنى أنه هو وداكم ورفيجكم ومن عمركم أنك تتجاوز هذا الشيء. وبعضهم يمكن حتى ينادي الأب مكثر ما هو رفيجه باسمه يعني، وأنا ما أحب هذا الموضوع، أحب الأبو أبو والولد ولد ولد.
1: إذن هي دعوة مقدمة لكم للمتابعة والمشاركة وتنتظركم سوسن إن شاء الله عبر هواتف البرنامج، نقول لكم على الرحب والسعة وننتظر آراءكم في موضوع الاعتذار بين الأصدقاء، وهذه دعوة مقدمة لكم للمشاركة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مرحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مرحب. قال الشاعر: إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عد له اعتذاره، فإن صفح شيمة كل حر وبه تسمو المكارم والفخارة. أعزائي المستمعين، لا تخلو أي علاقة إنسانية من الاختلاف أو الخطأ، فالكمال ليس من صفات البشر، لكن ما يميز العلاقات الناجحة ليس غياب الخلاف، بل القدرة على تجاوزه بالحكمة والصدق. ويظل الاعتذار من أجمل القيم الإنسانية، لأنه يعكس شجاعة النفس واحترام الآخر والحرص على استمرار المودة. ومع ذلك نلقى من يعتقد أن الاعتذار انتقاص من الكرامة أو اعتراف بالهزيمة، فيرفض أن ينطق بكلمة آسف رغم يقينه بأنه أخطأ، أو العناد إلى التمسك بموقفه، فيخسر صديق كان من الإمكان أن يحتفظ فيه بكلمة صادقة. وهني يبرز السؤال: هل الاعتذار دليل ضعف كما يظن البعض، أم أنه قوة أخلاقية لا يمتلكها إلا أصحاب النفوس الكبيرة؟ وهل تستحق لحظة كبرياء أن نخسر بسببها سنوات من الصداقة والمحبة؟ وبرأيكم شنو اللي يمنع بعض الأشخاص من الاعتذار رغم اعترافهم بداخلهم بأنهم أخطأوا؟ وإحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل.

0: الاعتذار بين الأصدقاء هل هو قوة شخصية أم تنازل؟ وخلنا ناخذ رأي أخونا يوسف إبراهيم. ألو
1: ألو، صبحك الله بالخير.
0: صباح النور.
2: يصبحك بالنور والسرور.
1: الله يحفظكم ويسلمكم.
0: الله
1: يحفظكم. بالنسبة للاعتذار،
0: نعم،
1: لا هو طبعا قوة شخصية ولا، بالعكس هذا أمرنا فيه الإسلام.
0: نعم،
1: يقول وخيركما
0: الذي يبدأ بالسلام،
1: ومن عفا وأصلح فأجره
0: على الله. صحيح،
1: هذا العفو أجر عند رب العالمين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
0: أحسنت.
1: ما في تنازل هذا. وبعدين من اللي قاعد تنازل أنت؟ من اللي قاعد تنزل نفسك حق صديقك؟ ما يكون صديقك إلا اللي هو مقرب لك.
0: صحيح.
1: شنو الخلاف اللي يوصل معاي إني أزعل من رفيجي؟ فلا، ماكو شيء إنه يمنعني، ولا أعتقد إنه والله يعني أنا أكون قوي لما أعتذر. لا، هذا أمر طبيعي المفروض بين الأصدقاء.
0: ممتاز يوسف. أنت تقدر وأنت زعلان مثلا على سعود ولا خالد إنه لا أنا أكبر منه لازم هو اللي يعتذر، ولا أنت حتى مع الصغار تمارس نفس الشيء؟
1: ما فيها أخوي كبر وصغر. نعم، ما فيها كبر وصغر. صداقة. أنا أكبر منك بعشر سنين، أنا أكبر منك بعشرين سنة، لكن ظل أنت صديقي حتى لو كان فارغ العمر موجود.
2: طيب، هذا جانب أخوي يوسف. لو نتكلم على الجانب الآخر ما بين الشجاعة وقضية الكبرياء، أن الواحد يقول والله أنا شجاعة مني أعتذر عشان لا أخسر صديقي، ولكن تلقى مرات يقول لا أنا ليش أعتذر، هو اللي غلط بحقي. فهني يصير الكبرياء اللي يلعب الدور في أن تنتهي هذه العلاقة بسبب شيء بسيط جدا.
1: لا طبعا، الواحد إذا مع صديق مستحيل توصل معاه أن كبرياء يوقف ضد صديق
2: كعائق يعني. نعم،
1: ما راح يكون عائق. ما راح يكون عائق ابدا مع صديق، ما راح يكون عائق.
2: نعم. اذا السمي، انت تشوف بان الاصدقاء ما بينهم لا اعتذار ولا بينهم ان شاء الله شيء مكروه يحدث؟
1: ما في شيء، لان اصلا الدين نفسه هو يقول لك ومن عفا واصلح فاجره على الله، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول وخيرهم الذي يبدا بالسلام.
2: احسنت ومشكور وما قصرت السمي. كل الشكر والتقدير لك.
1: يا هلا،
2: حياك الله. مراحل
3: في زحمة

0: الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام في مراحب الصوت ينبض روح.
1: الاعتذار بين الأصدقاء هل هو قوة شخصية أم تنازل وإذلال؟ خل نروح الأراضي المقدسة. عندنا أختنا أفراح من مكة. صباح الخير.
2: صباح الأنوار. هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟
3: عليكم السلام.
2: الحمد لله. كيف الحال؟
3: يا حياك الله يا أفراح.
1: شلون مكة اليوم؟ خبرينا عن الأجواء، عن الأمطار.
2: والله إذا جواها حارة يعني أمس رشة خفيفة بس مو ذاك.
1: ما شاء الله.
2: وبجوانا حارة يعني.
1: يجيب الله خير إن شاء الله.
2: خير يا رب.
1: آمين.
2: آمين. أول حاجة والله أشكركم على المواضيع، جدا مواضيعكم جميلة، الله يعطيكم العافية يا رب.
1: الله يعافيك. تسلمين.
2: الله يعافيك. والله شوف، الاعتذار شيء جميل أول حاجة، والاعتذار من جهة الكبار كمان.
1: صحيح.
2: فممكن يكون قوة شخصية وممكن يكون تنازلات، بس الأغلب هي قوة شخصية. لما أنا أبادر وأعتذر، والله تظنني أبادر وأعتذر ما خليه كذا.
1: الله.
2: وإذا كان تنازلات، بعض الأشخاص يجي يعتذر خلاص يعني يقول لك ليش أوجع قلبي، خلاص أبغى عشان أرتاح، ما أبغى مشاكل مع أحد.
1: صحيح. زي كذا. وإذا تسامحته وأفراح، هل بعد مدة عايرينه والله أنا اللي سامحت ويا ريتني ما سامحتك ويا ريتني ما عفوت عنك مثلا؟
2: لا، أنا سامح.
1: سامحين وتنسين.
2: وأنسى خلاص.
1: الله.
2: أنسى يعني اللي حصل. طيب، لكن مع الأسف اللي حاصل.
1: نعم.
2: يعني لبعض الأشخاص يغلط. أيوة. يغلط غلط كبير في حق الآخرين.
1: نعم.
2: ويمشي ولا يعتذر ولا كأنه صار حاجة ولا كأنه حصل حاجة ولا شيء غلط،
1: على اساس ان انت طيبه وراح تعفوين وتسامحين. يقول لك لا، هذه افراح طيبه خلوها،
2: هي راح تنسى، هي راح. بس لا، مو كل مره يعني اغلط نفس الغلط واكرر، ما يصير.
1: الله يعطيك العافيه يا افراح، واصله وجهه نظرك. واهل مكه ما يجي منهم الا كل خير على فكره، يعني كل اصدقائنا اللي بمكه طيبين ويبادرون، الله يبارك بجهودكم الكبيره صراحه.
2: وانتوا اهل الكويت كمان، انتوا كمان اهل الكرم يا رب.
1: الله يحفظكم ويزيدكم.
3: شكرا لك.
2: هلا.
4: مرات كلمه بسيطه تغير حياه انسان.
1: واذا زعلتوا على بعض، هل تحاربك باسرارك؟
5: حيل
4: حيل. ابتسامه تصفي القلب. شيء في مراحب اسرار التواصل ومهارات اجتماعيه، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: يترك بالمايك.
1: يعني نتكلم ولا نسكت؟
0: لا لا نتكلم. يعني أكيد أخوي طلال الشد والجذب ومنه يبدأ بالاعتذار والتردد في أني أعتذر لصديقي، هل أنا على حق، هل هو على حق، التهرب، كل هذه محاور تستحق النقاش أمانة. وخير من يتحدث في مثل هذه الأمور أخونا العزيز أبو راشد من الزلفين. حياك الله.
2: أبقاك الله أستاذ طلال أستاذ يوسف، لكم الشكر الجزيل ولذاع المبارك وهذا البرنامج الرائع، والله عين على هذه على ما قال تزكية منك أستاذ يوسف تحرج كثيرا. أقول وأبدأ، الاعتذار مثل غيره هو فن. الاعتذار له فنية، فن، مهارة، قدرة على الاعتذار. تقول أختنا فريدة الكبيرة، الاعتذار لا يلزم يعني يعطيك أوراق اعتماد سفارة، يكفي المعتذر أنه يبتسم في وجه المخطئ إليه، يكفي أنه ينظر بابتسامة، يكفي أن يقوم إليه يسلم عليه، قد هذا يسمى اعتذار. لكن ما أريد أن أقول هنا، لا يلزم أستاذ طلال أستاذ يوسف أن المخطئ يكون هو المعتذر، بل الأكثر حبا للآخر هو الذي يبادر دائما للاعتذار.
1: أنا معك 100%، يعني هذا اللي قاعدين نسمعه ونشوفه، العاشق أعمى بغض النظر هو غلطان ولا مو غلطان، راح يروح ويبادر ويعتذر منك يا أبو راشد.
2: أستاذ يوسف أستاذ طلال ما شاء الله على هالكلمة، دائما تجيب كلمات كاريزما. العشق تراه لكل شيء، لوردة، لجمال، لجو. أنت تعشق الصداقة، أنت تعشق لا تجلبها صداقة لأمور قد تكون تحتفظ بنفسها وبنفسك، وقد تكون أنت مروءتك تتشيم أن تفقد صديق بسبب كذا. ولذلك
1: حسنت.
2: أكثر حبا للاستمرار أي علاقة، زوجين أيا كان، الأكثر اجعلك أنت الأكثر حبا للاستمرار العلاقة. أنا عاجز عن الشكر.

0: يخليك ويحفظك. يعني أبو راشد إذا تسمح لي، يعني الاعتذار ما هي كلمة آسف بالنسبة لأبو راشد، وإنما هي نظرة، هي ابتسامة، هي فعل، هي حضن، هي أي شيء آخر بغض النظر عن كلمة آسف. وهذا الشيء رائع جدا أمانة يا أبو راشد، لك منا كل الشكر والتقدير.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: ما زلنا بالمملكة العربية السعودية. شوف من مكة رحنا الزلفي الحين نروح سيهات بالشرقية. وأحلى تحية لأبلة نوال. ألو.
1: هلا هلا هلا هلا حياكم الله.
0: ما راح نطلع من السعودية اليوم، قاعدين معاكم.
1: حياكم الله، والله العين لكم وسع من
0: الله يحييك
2: يا شاء الله. تسلمين أبلة نوال.
1: بارك يوسف.
2: الله يطولنا عمرك.
0: خير يا مال الخير.
1: غزو سعودي اليوم عليكم.
0: يا مرحبا وغلا بالأحباب كلهم، عسى الله يزيد إن شاء الله محبتنا وإذاعتنا بيننا وبينكم. تقصرين على الراديو أبلة؟
1: والله ما عندي راديو، حتى سواك اللي بتكون
0: في صدى
1: ما عندي راديو.
2: هذا طلال يسمع صدى نفسه.
0: أسمع صدى صوتك.
1: حلت نفس الكلام، ما عندي راديو أنا.
0: طيب طيب احنا سامعين، ايش قولي وجهة نظرك لو سمحتي.
1: طيب في البداية اول شيء تحية محبة وتقدير حق افراح، ما شاء الله عليها، عيني عليها باردة. اي والله صراحة انسانة جميلة ورائعة ما شاء الله، الله يحفظها ان شاء الله ويخليها نستانس ان هي تشارك معاكم حقيقة. ثانيا الاعتذار هو قوة شخصية، ومسألة إن أعتذر ما أعتذر يعني ما أدري، في ناس يعني تنتظر الزلة عشان أنت تقدم الاعتذار.
0: صحيح.
2: يعني هم هذه أي صداقة اللي تنتظر الزلة نوال؟ يعني إذا إحنا أصدقاء بالفعل ليش ننتظر على بعض الزلة ولا واحد يخطئ بحق الثاني عشان أنتقم منه؟ مو صديقي.
1: أنا ما أتكلم عن الصداقة. لا أنا ما أتكلم عن الصداقة، نتكلم بشكل عام. كأن مثلا أنا جاي قاعد في مجلس وزل لساني وزعلوا، يلا تعال اعتذري لنا وما ادري ايش ومن هذا الكلام.
2: تمام هذا مع الناس مع كل الناس، ولكن ما بين الاصدقاء.
1: مع الاصدقاء يعني انا اشوف يعني العتب او الزعل هو منح الصداقه صراحه، مثل ما تكون المشاكل منح الحياه الزوجيه، حتى العتب ده البسيط والزعل البسيط حسيت ان منح الصداقه لانه يجدد الصداقه زياده. ما انا اشوف، انا ما اشوف في اعتذار بين الاصدقاء، لان انا لو مثلا غلط على يوسف او على طلال وهم عارفيني زين يلتمسون لي العذر.
0: احسنتي.
1: يعني إيه، لكن لو انا كررت هذا شيء ثاني، يعني كررت مره اثنين ثلاثه هذا شيء ثاني، لكن مره والله انا عارف نوال ما تغلط ما عنده هذه السوالف، اكيد يعني في شيء ما يعني مضايقنها وخلاها مثلا زلت لسان، فاحنا لازم.
0: ما شاء الله عليك يا ابله، يا بخت تلاميذك فيك. شكرا لك ابله نوال.
1: خلاص ما في تلاميذ
0: ولا في تقويه، يبيهم العصر
1: ان شاء الله.
0: شكرا
2: اساس على القوه ان شاء الله. حياك
1: الله، احفظكم
2: الله.
3: طب مراحب نختلف بذوق،
4: كلنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
5: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشعر.
3: نتعامل برقي.
6: شفت شيء في طريقك وعجبك؟ لا لا لا لا.

0: لا انت مو صديقي خلاص.
1: ليش؟
0: مسجل مع المخرج امس حلقه بروحكم نادوني.
1: مو حلقه ايش فيك؟
0: ها شو مسجلين قصه؟
1: شغلات يعني كذي لطيفه.
0: خفائف
1: حق العيد الوطني السعودي.
0: الله السعودي. يا سلام يا سلام.
1: كل شيء تبي.
0: كل عام هم بخير. خل نروح حق ابو خالد.
1: ايش رايك بواحد ما يزعل ما يعتذر؟
0: منو هذا؟
1: ما يعتذر لانه ما يزعل احد.
0: موجود بالاستديو.
1: موجود موجود يعني مو بالاستديو حوالي الاستديو طاير بعد
0: هذا ابو بشت. لابس بشت لابس بشت
1: لابس بشت
0: الو خيه ضيعتنا انت. الو بشت ولا بشت؟

0: البروشيت كلها.
1: بشت سميناك بشت غير الحين صار.
0: لا ما يصير بشت الحالة كذا ما يصير.
1: فيها سكون.
2: حيا الله أبو خالد.
0: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباحك بالنور. أنا أقول أبو خالد ما يعتذر. إيه؟ لأن ما يزعل أحد.
1: إيه والله.
0: أنا والله إنك تقرأ أفكاري. أنا ما أزعل أحد بس لو زعلت أي مخلوق أنا أعتذر. الله. من الرجال إلا الاعتذار.
1: ما شاء الله عليك. الله يبارك لك يا أبو خالد.
0: الحمد لله فضل رب العالمين يعني. يعني كيف زعلت شخص؟ لا استحالة. ولكن يمكن أنت تنعزم على زواج وما يمديك تحضر الزواج أو عندك ظرف.
1: نعم.
0: وهذا أنك تعتذر منه ما يتقبل، يقول لك أنت رحت كذا زواج وما حضرت زواج وكذا، فما يتقبل، خاصة إذا أنت عرف أن أنت مثلا ما جيته وأنت ما عندك شيء.
1: طيب شلون تراضي ثاني يوم أبو خالد؟ يلا الحين عرس مشاري وما رحنا وزعل علينا وصديقنا.
0: عرس طلال نقول.
1: لا عرس يوسف.
2: لا عرس طلال نروح أول الناس إن شاء الله.
0: طلال ونروح أول الناس.
1: أيوة عليكم. اليوم ما تبون يتغدى؟ عاد اليوم غدانا سمك.
0: أطق البشت أشيك.
1: حبيبي. يا
0: أنا أقول الله يعزك عشان الأخبار. أنا أقول لك الاعتذار من أيوة. الرجال.
1: أحسن.
0: إيه نعم. أحسن. اعتذر للشخص اللي يستحق، برضو يستحق الاعتذار ولا اعتذر منه. في ناس والله تقول لك لا ما دام زعل خلاص مع السلامة أبغى أفتك منه. فيعتمد من شخص إلى شخص، في ناس نظريتها كيف.
1: صحيح.
0: بالنسبة لي أنا والله أعتذر للجميع صغير أو كبير.
1: وهل يعتذرون لك أبو خالد؟
0: أي طبعاً.
1: دائماً ولا أحياناً؟
0: الحمد لله ما قد صار معي، ولكن بالنسبة لي أنا أنا أنا أنا مسالم مع الجميع ولله الحمد.
1: ما شاء الله عليك. الله يسعدك. وش رأيك
2: بالصديق اللي بالصديق اللي يؤذيك وما يعتذر منك؟
0: ما هذا ولا جنبك ما يحتاج.
2: زي أنا ما أقول شيء. أنا ما أقول شيء.
1: وين بصالح يا رب يدق بصالح ويفزع لي. تسلم يا أبو خالد.
0: مرحبا.
1: مع السلامة.
0: سلام.
3: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تأخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن الجميل. زمن

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. مصدر دبلوماسي يقول إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. مجموعة السبعة تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال سفن وطائرات إضافية لحماية الملاحة عبر مضيق باب المندب. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية لإنهاء الحرب ترتكز على سلام يصنعه السودانيون. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مستهدفة منشآت صناعية وعسكرية وبنى تحتية حيوية، والرئيس الأوكراني يعلن من نيويورك عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. الاتحاد الأوروبي يبحث مجددا اليوم التوصل إلى توافق لرفع العقوبات عن رجلي أعمال روسيين في إطار تسوية لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. وكوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية، وتدعو بيونغ يانغ للحوار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12

0: عشرة ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة العاشرة مساء وسبعا وخمسين دقيقة. أدنى مستوى للجزر الساعة الثالثة عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والنويصيب 44، مطار الكويت 46، الوفرة 45، جزيرة جارو 36، أم المرادم 38. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وأم المرادم 33، النويصيب 27، مطار الكويت والوفرة 26، جزيرة جارو 34. موعد غروب الشمس الساعة الخامسة مساء وخمسا وأربعين دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مراحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مراحب.

0: انظر حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك
1: وصباح حي للي طيب مكان تستفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
2: اي والله
3: ما يصير اقول بعد شوي.
2: لا لا لا
3: بعد شوي
2: لا الحين
1: الله يحفظك
2: تدللي واسألي.
1: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
0: مراحل مراحل.

0: نعود لاتصالات أحبابنا المستمعين والاعتذار ما بين الأصدقاء قوة ولا تنازل. معنا أخونا محمد المشعل، يحياك الله.
1: الله يحييكم، صباح الخير يا الغاليين جميعا.
0: صباح الأنوار.
1: أول شيء صوتي واضح؟
0: واضح جدا
2: كروان.
1: الله يحفظكم، الله يحفظ الكويت، يحفظ كل من يسمع.
0: آمين. آمين يا آمين. رب العالمين.
1: أنا إن شاء الله 10 و10 ناهي مداخلتي عشان نعطي المجال. شنو أقول أحسن من اللي قال قبلي، وشنو اللي راح ينقال واللي انتو قلتوه في هالموضوع؟ بس انا ودي عندي ملاحظة، ما يخالف انا اثقل عليكم.
2: تدلل
1: دائما احنا التعاون بين البيت والمدرسة يكون في كل المجالات. انا مرة شفت واحد

ولد المدرسه عند باب المدرسه سيارته قاعد يتناقش وياه ويعطي الفلوس هذا كله المفروض يكون عشان ما تعطل. احد الربع معلمي الافاضل ماسك دوره جزاه الله خير انه ينظم برا كل يوم على مدرس. المنظر اللي يضحك بس مؤذي انه ويت وقفت الله يهديها وقفت ولدها وقاعده تحل وياه الواجب مال المدرسه ومعطلين المدرسه ما مشت الا للاسف.

0: اخوي ابو مشعل يعني تدري العام الدراسي توه بادي، في طفل ينسى واجبه، واحد ينسى مصروفه، ما عليه. المسامح كريم، اليوم قاعد نتكلم عن الاعتذار.
1: نعم نعم المسامح كريم. امانه انا راح اتكلم بجانب اللي هو الاعتذار بسبب.
0: تفضل.
1: يجيني واحد يقول لي والله انا عصبت عليك، انا طاولت عليك، بس انت يا اخي كم كلامك مو صح. اني كانه يا بالحق له، وكانه هو اعتذر
0: صح.
1: لا اعتذر يعني بالنيابه عني، لا هو شلون
0: فيها النوعيه فيها النوعيه، حتى مسجاته تحسها مي مريحه.
1: نعم نعم. يعني الاعتذار بسبب شويه يرفع عن اللي يعتذر ثقل الاعتذار. ترى الاعتذار مش يم الرجال، دول تعتذر للدول، ويا ويا ويا ويا ويا بخته واجر كبير اللي حس انه غلط واعتذر حتى لا يلزق في هذا الذنب او
0: المرتبه. نعم. مش علي بادرونك نفس الشيء، يعني مثل ما انت تسامح وتعتذر وكذا، هل اللي المحيطين ربعنا واهلنا وجيراننا هل نفس الشيء تحس انه يعتذرون اذا اخطأوا وبسرعه، ولا يعني يخلونك انت بروحك تزعل وترضى؟
1: والله صراحة. أنا أعطيك موقف حتى أختم كلامي. شوية كنت غازي بتغريدة بس أجل الكويت، قلت لي عجبة ما عجبة عفوا طق راسي على الطوبة، يعني واحد كان يقول لي أنت بطريقة ما قول اللي عجبة أنا ما عجبة تظل الكويت شامخة والكويت بأفعالها وبسجاياها. أنت كذي اعتذرت وبنفس الوقت بينت ان حبك للكويت جعلك تنفعل، فهذا الاعتذار.
0: عسى الله يحفظها ان شاء الله وينصرها ويبعد عنها كل شر وكل ضر. شكرا
2: كل الشكر لك اخوي محمد.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.

0: صالح دائما يحط جول ويصلح.
1: يحيي الله اخوي صالح.
2: حين الباك ما عليك زود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أصبح عليك أستاذ يوسف أستاذ طلال ومستمعين ومستمعات.
0: صباح الورد
1: النور والسرور.
2: صباح العمل والأمل.
0: الله. نعم. قول يا صالح مساحتنا إيش رايك فيها؟ هل الاعتذار بين الأصدقاء ينقص من قدرك، يقلل من شخصيتك؟ سياستك مع الاعتذار.
2: الاعتذار قمة الأخلاق أصلا.
0: الله.
2: الاعتذار ما ينزل الشخصية بل لكن ترفع الشخصية، بس بمكان الصحيح. الاعتذار مكانه الصحيح. بما معنى أنه ما معنى الصحيح، الصحيح أنه تحط الشيء مكانه. الاعتذار قمة الأخلاق. الاعتذار يقوي الشخصية. الاعتذار يجلب لك الأخلاق، ويجلب لك محبة الناس، ويجلب محبة الله سبحانه وتعالى. تفضل استاذ طلال سليم.
0: شكرا لك، احسنت يا صالح.
2: حياك
0: ما قصرت. شكرا لك.
3: بعز الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثر الحوار.
4: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
1: يا حي الله،
5: سعدل صباحكم.
0: صباح النور.
5: احس الحين لاهي بالتلفونات،
6: يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
7: لازم السؤال
5: حلوه مو بالعمر يا يوسف.
0: مشاركتك فوز والله. شكرا لك
1: عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل مراحل
1: قاعد اشوف ابو صالح. اخر مره كلمنا يوم الاثنين،
0: عليه تاخير،
1: عليه وايد تاخير،
0: حط عليه غرامه.
1: ننتظر
0: كل يوم دينارين
1: بالفلاش يعني. ونسنا ان شاء الله يكون موجود معنا. البحرين ام حمد. يا حي الله. نعم. ام حمد.
8: صباح الاعتراف بالذنب فضيله. صباح الورد عليكم.
0: صباح
8: الخير لكم، عسى الله يحفظكم ان شاء الله كلكم
0: افضل اجمعين. ويحفظك يا حبيبتنا يا دانة البحرين.
8: انت في حوض الخليج، الله يطول عمرك. ما عليك زوج، انت الورود
0: حبيبه،
8: وعندكم الفروشه سوسان، والمخرج هذه النخذه الصراحه، والبنات البوق اللي على الطاقم كله، تحياتنا واحترامنا.
0: كلهم يسالون البنات متى بتوصلين الكويت بالسلامه.
8: ان شاء الله ان شاء الله
0: قريب ان شاء الله،
8: اللي عقبه ان شاء الله. لا طبعا عندي موعد، سامحوني والله.
0: امس مسموح
1: على الرحب والسعب. اي وقت يا محمد، مو كانك وبين اهلك وناسك.
8: سلامات الصباح وسلامات الكويت.
0: الله يسلمك.

0: لهم اللي
1: تشرفين
0: بيشوفوا.
1: وتنورين حبيبتي.
0: الله ينور قلبكم ان شاء الله بالليمون. طبعا الاعتذار هو بالعكس، الاعتذار بالذنب فضيلة، كلنا نغلط ترى محمد، بعد تغلط حاطين هنا
1: محشومه يا امي،
0: كلنا
1: محشومه
0: لا بعد احنا نغلط ساعات،
1: صحيح،
0: فهم يصيدنا
1: من غير قصد امي اكيد.
0: ايه من
1: نعم
0: دون يعني من دون قصد
1: اكيد اكيد.
0: بس يعني الواحد يعتذر ما فيها شيء، بالعكس
1: اي والله،
0: يعني الواحد يعتذر ما فيها شيء.
1: حتى مع الصغار يما تمارسين الاعتذار، ما عندك
0: ايه لان
1: مشكله.
0: ساعات يعورك قلبك على
1: اي
0: شيء يعني، فحتى على الصغير يعني
1: اي
0: ما ادري، يعني الواحد لازم تكون عنده حنية، تكون عنده مثلا انا ليش اكابر، هاي
1: نعم
0: التكابر هذا هو اللي يفرق الحبايب، يفرق الاهل،
1: صح.
0: انه اكابر لا طلال غلط علي او يوسف انا ما لازم، هو يبادر هو
1: وساعات انت
0: ولا
1: مو قصدك اما بالموقف، او ما
0: ايه
1: فهمتي، او ما وضحتي.
0: بالضبط. ايه انا وايد صدني على اشياء ساعات مثل ما تقول مو بسوء الفهم، ساعات مثلا احد يكلمك وترد تحكي ما يشيل، تقول احنا الحين هو متصل فيني او متصله فيني ورد اتصل، خاصه اذا واحد مريض فانت تتشاقب عليه ما تدري شنو اوضاعه،
2: نعم
0: فهني تقعد سالفه تاكل تشرب فيك، عقب يطلع مسكين مثل او مسكينه تقول انا كنت يضمدوني ما كنت اقدر ارد، شوف شلون يعني انت تحط في بالك شيء وها في شيء ثاني. فالاعتذار ليش الواحد يعتذر يعني ما فيها شيء، بالعكس انا عندي هذه قوي شخصيه واللي يعتذر، مو ترى العناد مو زين، هذه اكره شيء
1: صح.
0: في الواحد العناد والتكابر، الكبر لله سبحانه
1: أحسنتي
0: وتعالى. اي
1: أحسنتي،
0: يعني ازيد من الرسول
1: اللهم
0: يوم
1: صل
0: يمشي
1: وسلم
0: ويا
1: عليه.
0: واحد سمت رداءه، هو رسول الله حبيب الله يعني صلى الله عليه وسلم، واللي يمه ما اذكر شو اسمه كان بيرد عليه مرضي، قال له لا خله هذه الرسول، يعني هذه عبره
1: صلى
0: لنا
1: الله عليه
0: كلنا
1: وسلم.
0: كمسلمين، شلون احنا ما نتنازل ساعات حاله غضب يوسف ممكن في حاجه، لان يعني الواحد ما تلقى كل ساعه مزاجه زين، ساعات مع
1: صحيح
0: البيت ساعات مع حد غير، وتشوفه يعني حتى رده شوي نوع الجاف يصير، مو
1: صح.
0: قصة عليك انت، هو في شيء الشخص
1: يعني انت مع
0: احنا
1: الاستفسار يما اذا شفتي رفيجك خلقه ضيج تسالين ايش فيك عسى ما شر، مع هالطريقه.
0: ايه مع هالطريقه
1: احسنتي
0: واخذ ما في خاطره، بس
1: احسنتي
0: بعد ما ما ما لوت عليه وايد، ساعات ناس يقول
1: فعلا
0: ما يبي يقول لي شيء شخصي، ما
1: في
0: الا تقول لي الا لا ما يصير،
1: نعم
0: هو ما قال
1: نعم
0: لي انا اساله، اذا قال لي كان بها اعدل
1: احسنتي
0: عليه مثل ما تقول اوسع صدره بكلمه واعطيه
1: احسنتي
0: مواعظ، لكن اذا شيء يمكن خاص شيء خاص له هو ما يبيني انا ادري،
1: نعم
0: تقعد تلح عليه تعالي مثل الاكل اللي يجبرونك، احنا هالسكر تعال او رهش
1: بسم الله
0: اكلوا يا
1: عليكم
0: جماعه في الناس سكر لا
1: بسم الله
0: وضع
1: عليكم
0: على راسك بصينيه تاكلين،
1: يما.
0: زين هذه ما يصير بعد لحين على
1: احسنتي
0: الاولم هلون
1: يما،
0: ايه
1: انا
0: ف
1: بعتذر منك لان بوقت التكريم انت
0: اعتذر
1: ما كنتي موجوده، لكن تكريمك موجود بامر الله. بي معاك
0: والله
1: اسامه
0: تكريم
1: حاجي
0: شوفاتكم وشوفات الحبايب،
1: حبيبتي
0: ونتمنى ان يجون العملاق الكبير اللي هو ازور ياسين
1: بشري بنقول
0: جمال
1: له
0: عطا الله وربعنا
1: بشري
0: فريده الله يحفظها ناديه صقر
1: بامر الله،
0: وايدي القبليين مال كل مالهم كلهم
1: كل
0: صراحه وانتم
1: القبليين
0: وجودكم
1: والتعليم بتشوفون.
0: وصلاحات النخل اللي ما يصير بحار، تحياتي
2: الله
0: لهم
2: يحفظك ان
0: احترامي
2: شاء الله.
0: الجميع كلهم
1: يما
0: صراحه
1: بي معك
0: وانتم
1: اسامه عشان بس الدرع
0: ان شاء
1: ماله.
0: الله هو
1: اسامه
0: على صوت
1: حاجي
0: النبي ان شاء الله
1: الساعه
0: اكد عليه
1: المباركه
0: بعد،
1: خلاص صار
0: الله يرضى عليك ويبارك
1: حبيبتي
0: في عمركم،
1: حبيبتي
0: ودائما يجمع وياكم على الفرح ان شاء
1: نستقبلك
0: الله
1: بالورد
0: والخير
1: والمشموم ان شاء الله.
0: الله يطول عمرك
2: وعمرك يا
0: ويبروكم
2: رب
0: الورد
2: عسى يطول
0: المشموم والفراشه والنحله كل شيء عندكم بل،
1: حبيبي
0: وناخذ اللي ما
1: حبيبي
0: بيصير
1: شويه بحقك يا امي.
0: الله يحفظكم
1: مع
0: حق
1: السلامه.
0: مع السلامه يما الله يحفظكم.

0: ننتقل لاتصال جديد يجمعنا بأخونا مبارك أبو ناصر. يحياك الله يا أبو ناصر.
1: السلام عليكم أخوي يوسف وأخوي طلال، وأسعد الله صباحكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وصباحك يا رب.
1: والله الموضوع قوي شوي، لكن هو الموجود بحياة الإنسان. حياة الإنسان هي شغلة واحدة بس، الاحترام. الاحترام الغير محترم هذا مبارك يشيله من راسه بحياته كلها. الاحترام حتى لو أنا مرة بروح أعتذر حق واحد، أكيد الاعتذار هذا هو يزيد من شخصية الإنسان. أما التنازل هذا اللي يعتبره تنازل، الشخص اللي يقول فلان اعتذر حق فلان ليش هذا تنازل، هذا هو ضعيف في شخصيته.
0: أحسن.
1: الشخصية قد أول شيء قدام رب العالمين أنت أطلبت، لأنه هو يستاهل، لأنه هو إنسان محترم ويستاهل أنك تتعذر له. لكن الغير محترم هذا أنا أشيله من حياتي، ويا كثرهم أخوي يوسف، يا كثرهم، وينهم؟ خلاص انتهى الموضوع.
0: نعم. يعني أنت مع المقولة اللي تقول يا أبو ناصر بأن الاعتذار من شيم الكبار.
1: بالضبط.
0: إذا أنا غلطان أعتذر، إذا أنا مو غلطان أسحب نفسي بصمت.
1: بالضبط. بس هذه هي.
0: أحسنت يا أبو ناصر.
1: الله يبارك، أشكرك جزيل الشكر.
0: الله يحفظك ويطولنا بعمرك.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله.
2: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
3: ألو صباح الخير.
4: صباح الأنوار. مرحبا. يقول أنا غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
3: إي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟ في المركز العلمي بالسالمية.
2: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
2: مراحل.

0: إذن الاعتذارات متنوعة وأكيد يعني كل له قدره ولا مكانه. ليش تضحك يوسف؟
1: يعني أضحك لأن برات حتى لما تعتذر ما يقبلون اعتذارك. إيش مسوي أنت اللي ما يقبلون اعتذارك؟
0: والله ما سويت.
1: لازم تسأل نفسك.
0: الشاهد المخرج أم عبد العزيز تكوين تعالي حضري. فكيني منهم.
1: شو مسوي بالعالم؟
0: والله هم يما كلهم الحين متحدين علي بيروحون يتقلون برا ما يبون.
1: إحنا ما قلنا طلال أم عبد العزيز بس ما أدري مرات الواحد يسوي شغلة إن حتى اعتذاره مو مقبول.
0: تخيل.
2: لا لا حتى لا حبيب كلكم حبيبين. صباح حبيب.
0: صباح
2: الحب والوفاء والإخلاص.
0: صباح
1: يا هلا يا هلا بهالصوت. هلا بأمنا الغالية. هلا أم عبد العزيز.
2: يحييكم يا حر ربي يخليكم لنا.
1: يخليك ربي.
2: بس أهلو طولوا البرنامج على قولة محمد يا ليك يعودونا بعد بالليل
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: وعد انتوا وعدتوني بس ماكو فايده.
0: بس مخرجنا يقول بامر الله ان شاء الله الفايده عند رب العالمين ان شاء الله.
2: هذا دليل حبنا لكم والله
0: يا حبيبتي. حتى احنا والله ما نشبع منكم يما الوقت بسرعه يمر. تخيل باجي خمس دقائق يمكن ما يسبع.
2: والله العظيم طلال اقسم بالله يا ان من اسمعكم احس حالتي بيني
0: يا حبيبتي.
2: والله العظيم احساس شعور قريب.
1: الله يحفظك. واحنا هم شعورنا وحفظك. يعني متبادل امانه ام عبد العزيز يعني امالنا غنات عنكم
0: وحبيبتك بتوصل ان شاء الله الاسبوع الجاي مو هالخميس
2: ايه
0: اللي وراه.
2: ام محمد عمري محمد يا حلوه.
0: النون عليك ام عبد العزيز.
2: عيوني لها خلاص. مو بس نون. اي والله
0: الله يعطيك العافيه. وانا علي الخرده انا اجيب الفلوس انت بس هاتي النون.
2: مو خرده محمد قدرها اكبر يا
0: بس احلى ترن بالقاع هناك نبي نسوي فوضى بالمركز العلمي.
2: لا تبي تبلع العالم.

0: ما يصير يا ولادي.
1: خلاص خلاص ماني بخردة. قولي يما شو رايك بالاعتذار مالنا اليوم؟
0: والله احسن شيء بالحياه التسامح
1: الله.
0: والحب الله. والاعتذار والموده الله. تركوا الزعل تركوا. أيوة
1: والله.
0: والله العظيم
1: الدنيا رايحه والاعمار يعني مشكله الكبار اذا زعلوا يما تعالي فاككها يعاد عائله كامله تنتهي.
0: الكبار لا بس اذا وقف المخبز
1: اي والله
0: اي والله
1: اي والله
0: لا لا الدنيا احنا فوقها اليوم وباكر تحتها ما فيها شيء يسوى والله.
1: اي والله
0: لكم بعد يا بعد
1: يما اخوان الحين قاعدين يسمعونك زعلان على اختها وهي زعلانه من مرت اخوها شو تقولي لهم يعني شلون ممكن نقربهم من بعض عشان العائله ما تنتهي؟
0: لازم الحين لاحظنا اخوي طلال
1: نعم.
0: مع الاسف الشديد
1: ايه؟
0: ابي تطرقون لو سمحتوا من فضلكم
1: نعم.
0: حق جحود الابناء حق الوالدين.
1: لا اله
0: مساء بنتي تسولف ايه؟ عن وحده وياهم بالدوام
1: نعم.
0: تقول عندهم سامحوني على الاطاله ولا
1: لا قولي امي عندك دقيقه تفضل.
0: عندهم وحده بالدوام
1: ايه؟
0: أبوهم توفى
1: إيه؟
0: بسم الله عليكم بعدين الأم بروح حق عدت
1: إيه؟
0: شروا لها شقة صارت الأم مثل الكرة يتحاذفونها
1: لا حول
0: من
1: ولا
0: عندك قوة نعم من عندك تروح
1: بدل ما يتخامطونها كل واحد يقول إيه؟ خل أمي تقعد عندي أسبوع
0: حطوا لها نيرس وخدامة
1: لا إله
0: تروح إلا. والله حتى ما يمرونها يبون أقراض تبي أقراض الجمعية
1: إيه
0: هو الخدم اللي عندها
1: إيه.
0: فشو تسوي تروح ماشي إيه هو الخدامة
1: لا إله إلا الله باكر يعني... لو تدعمها سيارة يما ولا تخشي أيه. بالطريق وين بيروحون من رب العالمين
0: طلال وغير اللي نشوف بالتليفون اللي يطقمه عشان زوجته وحدة ذاك اليوم تقول أدعي بالحرم مصري أما
1: نعم.
0: من جنسية عربية
1: نعم
0: تبكي وتدعي على ولدها الناس وقفوا ليش تدعين على ولدك
1: اي والله
0: هذا
1: بالعكس طلبي له بالهدايا يما ما يرد القضاء إلا الدعاء أنت مع الأمهات كثروا من الدعاء ومن الاستغفار والله بهداهم إن شاء الله اي والله
0: اي والله
1: ما قصرتي
0: يعطيكم الف عافيه
1: حبيبه يما
2: الله يعافيك
1: الله يطول بعمرك ويخليك لنا
0: على طال حبايبي
1: حبيبتي
0: مكانك وصلكم انتوا والمستمعين
1: ويطول بعمرك
0: ويطول بعمرك
1: مع السلامه امي مرحبا
2: يعني ان شاء الله معدين يتناولون هذا الموضوع في الايام القادمه
1: أيوة
2: يا عبد العزيز وننتقل لامنا العزيزه ام يحيى حيا الله ام يحيى
3: حييكم اكثر صباحكم خير وبركه يا رب على الجميع عليكم كلكم
1: صباح النور
3: خليكم خليكم يا رب تسلمون يا رب يخليكم يحفظكم دائما نكون من اللي يعني ربي ما يحرمنا من الاستماع او المشاركه يا رب
2: بالنسبه
3: خليكم يا رب بالنسبة حق المشاركين تبارك الرحمن يا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الكل يقول الزين عندي وما شاء الله أنا ما رح أقول اللي قاله بس إضافة بالنسبة حق اللي هو الاعتذار
1: نعم.
3: أقول الاعتذار هني هنيئا اللي كان إذا هو أخطأ وطبعا المقابل لمنه ما يكون اليوم أنا حتى أدخل يعني مو بس بين الزوج والزوجة ولا العيال ولا الأصدقاء حتى العمالة أحيانا في البيت العمالة يعني لأنها مغلوب ممكن يكون على أمرها
1: صحيح.
3: فهذا هذا ترى شنو اللي في هني يا أمي وايد يعني كوني حذرة يا أمي اللي يتعامل معهم
1: نعم.
3: بشكل عام بشكل عام إذا أنت حسيت أن أنت أخطأت يا أمي أسرع وبادر
1: صحيح.
3: في تقديم الاعتذار حتى لو ما طلب من عندك ولا يعني حسسوك انت برد ذمه ليش لان هني وايد وايد اهون من هناك يوم اللقاء
1: حسنتي.
3: يوم الحساب هناك ترى وايد الفاتوره وضريبتها وايد قويه وصعبه
1: نعم.
3: ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت هني في شغله مو معي انت مع فلان روح دور عليه في هذا يعني الله اكبر على ذاك اليوم الله يعلم فيه روح دور عليه اذا سامحك انا راح اسامحك فاحنا هي طبعا هي مو كذي مثل ما يقول مو قوتره يعني يلا احنا جايين هني هالدنيا ويلا بنطلع منها كذي لا الكلمه محسوبه الحركه
1: أيوة.
3: الموقف فنكون حذرين دائما احنا ان شاء الله وانا وياكم يعني نكون متانين في كلامنا مو سريعين بس نقط الكلمه وخلاص بعدين اقعد اقول ويلي كان زين يا ليت ما قلتها
1: أيوة
3: معنا لازم هذه الوهله شويه في التصرفات في الكلمه في الحركه في هذا مطلوب وانا اقول لنفسي واتشكر منكم وايد والله يحفظكم ويعيد الشر عنكم
1: ويحفظك يا امي ما قصرتي ما شاء الله عليك
3: يا عمري
2: يا الله يحفظك.

0: الله وياك.
1: سلمكم في أمان الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. أمان الله.
3: وفي الختام، الاعتذار لا ينقص من قيمة الإنسان، بل يرفع مكانته، لأنه دليل على قوة الشخصية ورقي الأخلاق وصفاء القلب. أما الإصرار على الخطأ بدافع الكبرياء ممكن يعطي صاحبه شعور مؤقت بالانتصار، بس ممكن يكلفه خسارة أشخاص ما يتعوضون. خلونا كلنا نحرص على أن تكون بيننا شجاعة الاعتذار وسعة التسامح وحكمة الحوار، فالعلاقات الإنسانية ما تستمر بالكمال، وإنما تستمر بالصدق والاحترام والقدرة على تصحيح الأخطاء.

0: في الختام أخوي طلال ما نقول أن الناس معصومين عن الخطأ وإنما الواحد يقع في الخطأ، ولكن يمكن الرسالة الأجمل كانت من أم يحيى بأن عندك وقت الحين تسامح اعتذر يعني ما فيها شيء. هنيئا لمن أخطأ واعتذر بحق الآخرين قبل لا يفوت الأوان، اعتذر للناس اللي أذيتهم، اللي غلط عليهم، اللي لا سمح الله حتى بالخطأ يعني ما كان قصدك، اعتذر منهم، وإن شاء الله يعني الواحد ما يخطأ عشان لا يضطر أنه يعتذر.
1: 100% يوسف والمسامح دائما كريم. تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيع،
0: هم زعلان منك وتحياتنا لكم طلال الماجد، هم زعلان من نفسه ويوسف جوهر.
1: اي ماكو كل الستاف زعلان،
0: حتى سوسن زعلان.
1: شو بتغيبون باكر؟ نعرفكم اذا زعلتوا باكر تغيبون.
0: سوسن زعلانه علي
1: بعد
0: زعلانه،
1: والهندسه الاذاعيه انفال العياف
0: هم زعلانه عليك،
1: وسعود
0: سعود كاتش قدامك يقولوا وايد زعلان عليك.
1: شلون
0: زعلان المخرج اللي زعله شايد يا طلال؟
1: الله يستر.
0: شو مسوي بدنياك يا طلال؟
1: ما ادري كلكم ضدي وتقدم برا بروحكم، ما تبوني. عبد الوهاب الصلاحات يحييكم، الى اللقاء.
2: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

مشتاق أبكتب في عيونك وبقراك، مشتاق أبكتب في عيونك وبقراك، وترجم وإحساس الغلا في عيونك. مشتاق أبكتب في عيونك وبقراك، وترجم وإحساس الغلا في عيونك. ضمك خفوقي بجمل القيد وغلاك، واسمع صدى اللهفة تغني لحونك. أبيك وعشق شوفتك وتحراك، أنت القمر وأنا بعد كل كونك. وجودك بدنياي خلاني أهواك، حتى دروبي لونها نفس لونك. يعني أنا من بد خلق الله أبغاك، مجنون فيك ولذتي في جنونك. مشتاق أبكتب في عيونك وبقراك.

وترجم إحساس الغلا في عيونك. ضمك خفوق بجمل القيد وغلاك، واسمع صدى اللهفة تغني لحولك. أبيك وعشق شوفتك وتحراك، أنت القمر وأنا بعد كل كونك. وجودك بدنياي خلاني أهواك، حتى دروبي لونها نفس لونك. يعني أنا من بد خلق الله أبقاك، مجنون فيك ولذتي في جنونك. أشوف بك حلمي، أشوف بك حلمي وبي كل دنياك، لأن هالدنيا خسارة بدونك. جيت منك الحب والحب ناداك، صانك وفا وانت الوفا ما يخونك. بذرتني لهفة غلا في حناياك، وسقيتني لهفة غلاك وظنونك. كلي فدا حبك وكلي فداياك، فدوة عيونك يوم كلي عيونك. أشوف بك حلمي وبي كل دنياك، لأن هالدنيا خسارة بدونك. جيت منك الحب والحب ناداك، صانك وفا وانت الوفا ما يخونك. بذرتني لهفة غلا في حناياك، وسقيتني لهفة غلاك وظنونك. كلي فدا حبك وكلي فداياك، فدوة عيونك يوم كلي عيونك.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون

0: kompyutën e gjetive. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. موضوع اليوم مو بعيد عن آخر الحلقة الماضية. الحلقة الماضية تكلمت عن التغيير، ولا قالوا إيه هذا تروحون حق الدورات ولا تدريبية ولا غيرها، تروح حق بياعين الحكي، أو بعضهم يقول عن المستشارين النفسيين أو مثلا التربويين أو الماليين إلى الاقتصاديين، راح حق بياع الحكي. أنا الصراحة يعني أنا بالنسبة لي أنا والله يا جماعة استعين في العديد من الأشخاص، ويوني بعض الأشخاص أحيانا يجيني شخص مثلا يقول والله أبو خالد أنا دخلي عالي بس مو قاعد أصرف. أقول أنا عندي صراحة اثنين أثق برأيهم أحول عليهم، أقول هذا هاي تلفوناتهم روح لهم، لأن هذا شطار بمصطلح اليوم، مصطلح اليوم يسمونه الذكاء المالي مصطلح الحديث، وشطار ويقولون لك تقول لهم أنا عندي 1000 دينار شو أسوي فيها، قول ما أنا عندي 50,000 شو أسوي فيها، قول عندي 20,000. مو أكاديمية يا جماعة، دارسين وبراحة وخذوا دورات وقاروا كتب وطوروا نفسهم، بس هذول إيدهم في الميدان، ولا وهم بروحهم عندهم بزنس، عندهم يعني عمل، عندهم نشاط يتاجرون فيه. يعني يا جماعه انا لو يعني واحد صراحه يعني واحد قال وهذا عطني نصايح في التجاره اعطيه اقول له ايش اسوي وانا ما عندي تجاره ما تمشي، لكن لا قال واحد بخاد عطني نصايح اصير مدرب، عطني نصايح انجح بالدراسه، انجح في الحياه، عطني نصايح في الزواج، في تربيه الابناء، اقول له يعطيك نصايح لان انا مريت في المجال وعندي نجاحات وعندي عاد كله ناجح ما تصير مو ملاك. حتى بتربيتي حق عيالي يا جماعة لو رجعت فيني الأيام في أشياء سويتها ما سويها وفي أشياء ما سويتها أسويها. أي والله يا جماعة، وهذا يعني هذا طبيعة الإنسان، في نقص واجتهادات يصيب ويخطأ الشاهد. فأنا لا والله أنا أيد يا جماعة، أيد اللي يصير له شيء يروح حق العادي يا جماعة، يروح يسأل عن شخص ويتأكد منه. يا جماعة تقولوا لي أبو خالد هذول اللي في هالمجال كلهم زينين؟ لا ما تصير، ملائكة. هل بخال في هذا المجال التدريب والاستشارات والمحاضرين يعني بخال يعني في بعد في شيء سيء او غير صالح؟ اي طبعا يا جماعه، احنا اتفقنا اتفاق من قبل يا جماعه، ما دام البشر موجود في اي مهنه من المهن راح يكون في عنصر للفساد او للسوء، المقصود اللي هو العمد او غير المقصود اللي هو الخطا الطبيعي البشري، لازم في اي مهنه لازم يا جماعه هذا الانسان يتحرى ويتقصى ويسال يتاكد، وبالأخير هو يصير عقله عنده يطبق ما يطبق، هذا راجع لأنه هو صاحب القرار، المستشار ما يتحمل مسؤولية، يعطي الرأي هو كيفه. زين بخادي وبعدين وين بتروح وين بتودينا؟ هذا التغيير يا جماعة عندنا 3 أنواع. بعض الأشخاص عندهم طبيعة سلبية، كلهم كلنا، الفرق عاد فينا بعضنا يعرف شنو هالسلبية ويقر فيها ويعترف، وبعضنا ينكرها وبعضنا ما ينكرها، لا يقول هذه مو سلبية بالعكس هذا الصح، هذه مصيبة إذا كان صادق. لأن يا جماعة هذا النوع شو المشكلة اللي تصير؟ واحد غلطان بس ما يدري إنه غلطان، هذا أخطر نوع أبو حبيب نعدل، هذا أخطر نوع يا جماعة، لأن مسكين هذا صادق ومنصجة بس ما يدري إنه غلطان. مثلا يا جماعة شخص مسحور ما يدري إنه مسحور، يعني شو راح يتعالج شلون هو ما يدري إنه مسحور أصلا؟ مثلا بس يا جماعة قرب الحين على قرب الصورة. في نوع ثاني هو غلطان ويدري إنه غلطان بس يتظاهر أمام الناس تأخذ العزة بالإثم، لا أنا مو غلطان بس من داخل يدري إنه غلطان، قانون التوافق مع الذات يسمونه. وفي واحد هذا نوع وايد خطر يا جماعة، مسكي يكسر خاطر، هو مو غلطان ويظن إنه غلطان، والله مرت عليه الحالات يا جماعة، هو مو غلطان بس مسكين يظن انه غلطان، مو متواضع عنده قناعة انه غلطان، الحين شلون يقنعون انه مو غلطان؟ وواحد لا والله لا هو غلطان ما غلط، وهو يدري انه مو غلطان تمام ماشي، مثل نفس هذاك اللي غلطان ويدري انه غلطان. زين هذا بس تمهيد، وين الحكي يا جماعة؟ لينا حق الشخص اللي هو يدري انه غلطان او يدري انه فيه صفة سلبية، يدري إنه عصبي، العصبية المفرطة، العصبية السلبية المذمومة يسمونها الغضب المذموم، في غضب محمود، واحد يغضب لله سبحانه وتعالى وما يفجر في الخصومة ولا يفجر في الغضب ولا العنف استخدام القوة في عشان يعبر عن رأيه،

0: واحد عنيد زيادة، واحد حساس زيادة. سلبيات البشر، عيوب البشر. الحين هذا الشخص راح يزعج الآخرين. خلنا نتكلم عن برنامجنا البيوت الجاذبة، فهذا في بيته يعتبر عنصر طارد. قد يكون كريم ونشمي وسوالفة حلوة، لكن فورة الغضب سيدة العداد، عداد البنزين هم يقولون، سيدة من 0 إلى 200 خلال ثواني. سريع الغضب وإن كان سريع الرضا. ولما يعصب القعدة تصير توجس. على الغداء كلهم الحين اسكتوا، نزلوا والله والله يا جماعة المناظر هذه. مرات في بعض البيوت اللي نادوني وشفت أبوهم لما عصب صار هالآدمي إذا صرخ كل عيال ينزلوا راسهم يشوفون صينية الغداء الغنجة، ما يدرون ايش راح يصير. بعضهم بده يقوم يقول خاف أقوم يعصب يصرخ علي يحذفني. رعب رعب، لأن يا جماعة لو واحد صوره شيء خيال. واحد فعلا ذكرت أنا يمكن العام واحد يسولف لي اختلف مع زوجته وفيهم طبيعة سلبية، إذا تهاوش يتهاوشوا قدام عيالهم، عندهم ولد وبنت. يقول أبو خالد لما صرخت هو سبب عنفه يبي ياخذ تلفون زوجته، شاك إنه في شيء، بشوف شنو التلفون ايش فيه. لأن ما يعني زوجته شريفة وكل شيء والحمد لله وهي عائلة طيبة، لكنه السوالف هذه أنت مطرش المسج أنت ما ديك، وهي مسكت ما تبي تعطيه من حقها، ما يجوز لا بالشرع ولا في القانون. يقول أبو خالد لما هديت وتي بنتي ولا مصورتني فيديو ومطرشة الصورة حق أم زوجته يعني يدتها، يقول أبو خالد روان الصورة ما صدقت إن أنا شيطان. يقول واحد يقول مو أنا كذي شكلي، كذي أنت في خويه لما عصب كذي كنت شرس. بس يقول أبو خالد كان درس لي، درس لي إنه لازم أخذ قرار التغيير وأخذ قرار التنفيذ. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا يا جماعة في واحد، هذا الأول الحين راح أتكلم عنه، يد إنه في سلبية. الآن هذا اللي يد في سلبية شو يقول؟ إذا هو مثل هذا عاقل وعقله عنده ومتزن ويخاف الله سبحانه وتعالى، يقول لا والله حان الوقت إني أتغير، ويبدأ التغيير. سواء يحط له خطة، يروح يشاور ناس، يدخل يشوف محاضرات في اليوتيوب، يدخل على جوجل، يدخل شات جي بي تي، العلم الجديد الحلو صراحة بسميه. بس يا جماعة هذا صادق وهذا يدري انه هو يتغير. يا جماعة عندي كلمة صريحة هني، التغيير مو سهل. حين قد واحد يقول لا انا بخاف التغيير سهل بالنسبة لي، اقول له الله يعطيك الصحة والعافية والله يهنيك بقدرتك على التغيير السريع. وإلا الأصل تغيير الطبع يا جماعة يبي له وقت. احنا في الأمثال الشعبية شو يقولون؟ أبو طبيع ما يترك طبعه. أنا أقول هذا المثل مو صحيح. أبو طبيع يترك طبعه لكن يبي له مجاهدة وشغل. ولما يترك طبعه خلال السنة تأييل الطبع القديم، يزوره مرة مرتين، كل واحد ولا يزوره كل أسبوع. في السنة مرة، 3 مرات في السنة مقدور عليه. راح يفرق. أول ما يفرق عليه هو. فإحنا جماعة هذا النوع الآن، بس هو لازم يقول يكون صادق، وأول ما يستعين بالله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة أنا أعطي نصيحة، إذا يبي يقرر يتوضى وإن حصل الله يأخذ له بعد يتسبح يغتسل يأخذ له شاور ما يقولون، ويصلي ركعتين وإن حصل الله يقرأ له شوي كم صفحة من القرآن الكريم، ويقعد يرفع إيده ويدعو ويكون صادق في دعائه، ويعزم على أنه يوقف ويعتبرها عبادة. لأن هذا الغضب المذموم يا جماعة والاعتداء على الآخرين وعلى العيال وعلى الزوجة أو رفع الصوت على الوالدين، هذا مصيبة عقوق. يرفع صوت على ما أبوه، أنا ما قلت يابا، أنا ما قلت أبوه. العلماء يقول لو نظر لهم نظرة شوي حادة يأخذ أثم عقوق. شو اللي صرخ عادي يغلقتها يا جماعة، سولت من قبل، يغلفها بالبر، يابا الله يرضى عليك أنا ما قلت، يابا انت تهدي انت غالي، يابا انت غالي علي، يابا الله يرضى. هذا تغليف يعني، عزكم الله كنا خمر او لحم خنزير، يغلفه لحم خنزير مكتوب عليه حلال، ما راح يصير حلال. قرطاس هذا اللي مكتوب على اللحم او شيء ميته حط عليها غلاف حلال وهو يدنها ميته وهو مغلفها، لا غلط. فنقول له وسع البال، وسع البال. انواع العصبيه يا جماعه توصل فيها

0: عصبية على أمه وأبوه، هذا أشد من العصبية على زوجته. الأم والأبو بالعين قصة قصة قصين، يبكي أمه وأبوه وبعدها لهدا يا يبا الله هداكم أنتوا تخلوني، بعد هم عقوق يقعد يلومهم يوبخهم. يبا تخل واحد يطلع من طوره، يعني هم غلطانين، يعني هما اللي طلعوني من طوري، هو تي قصده أن أنتوا غلطانين أنا مو غلطان. وسع البال وسع البال يا بنيتي، على شنو على شنو شنو شنو الذنب العظيم اللي سووه نغلط على أمنا وأبونا؟ لا أغلطوا علينا، ما لنا حق نغلط عليهم. ناخذ بخاطرك تزعل داخلك لا يدون انك زعلت، بعد تقول هذا أمي وأبوي، كل واحد قال كلمة جميلة، ولده كان في المتوسطة، الأب يقول حق ولده يا ولدي أنت أول يوم طلعت للدنيا كان في رقبتك دين 9 شهور حق أمك اللي ما تحمل. وفي شيء من زمان قريته عجبني، من زمان قريته، الأب يقول حق ولده يا ولدي أنت أول بيت سكنته ما دفعت أجاره للحين، أصلا لما أمك كانت حامل فيه وهن وضعف. فأنا مو قاعد أتكلم الحين بس عن فضل الوالدين علينا، أتكلم عن هذا العصبي. إذا أنا قلت كمثال عصبية، عنيد حساس شكاك، صدق الناس حتى مو كل ما قالوا شيء قالوا شلون، من قال لكم أي شيء؟ بعيوب البشر اللي فينا. ياخذ واحد عزم، يعزم يا جماعة، يعزم اليوم، يعزم وينفذ من باشر تدريجي إنه هو يوقف، لأن تكلفة التغيير هذه أرخص أنواع التكلفة. إن شاء الله الحلقة الجاية أسولف زيادة. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. مصدر دبلوماسي يقول إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال سفن وطائرات إضافية لحماية الملاحة عبر مضيق باب المندب. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية لإنهاء الحرب ترتكز على سلام يصنعه السودانيون. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا مستهدفة منشآت صناعية وعسكرية وبنى تحتية حيوية، ورئيس الأوكراني يعلن من نيويورك عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. الاتحاد الأوروبي يبحث مجددا اليوم التوصل إلى توافق لرفع العقوبات عن رجلي أعمال روسيين في إطار تسوية لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. وكوريا الجنوبية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجبال.

نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين، مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لمن الديار ببرقة الروحاني، إذ لا نبيع زماننا بزماني. إن زرت أهلك لم يبالوا حاجتي، وإذا هجرتك شفني هجراني. هل رام جو سويقتين مكانه، أو حل بعد محلنا البرداني؟ رجعت بعد سلوهن صبابة، وعرفت رسم منازل أبكاني. أصبحنا بعد نعيم عيش مونق قفرا، وبعد نواعم أخداني. قد رابني نزع وشيب شائع بعد الشباب وعصره الفيناني. شعف القلوب وما تقبى حاجة، مثل المها بصريمة الحوماني. نزل المشيب على الشباب فراعني، وعرفت منزله على أخداني. حور العيون يمسن غير جوادف، هز الجنوب نواعم العيدان. وإذا وعدنك نائلا أخلفنه، وإذا غنيت فهن عنك غواني. أصحى فؤادك أي حين أواني، أم لم يرعك تفرق الجيران؟ معركة النقائض بين جرير والفرزدق بصفة خاصة لم تكن لترفع درجة الخصومة بينهما إلى مستوى العداوة والبغضاء الدائمتين، فإن المأثور من الأخبار تدلنا على أن مراحل من الصفو وفترات طويلة من الصداقة كانت تحتل مكانا بين قلبي الشاعرين الكبيرين، حتى أنهما كانا يقصدان الخليفة في دمشق مرتحلين على ناقة واحدة. روي أن جريرا والفرزدق خرجا مرتدفين على ناقة واحدة إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

هو بالرصافة. فنزل جرير لقضاء حاجة، فجعلت الناقة تتلفت، فضربها الفرزدق وقال: إلى ما تلتفتين وأنت

فيقول: تلفتوا، إنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفأس الكهامي. متى ترد الرصافة تخزفيها كخزيك في المواسم كل عام. فلما جاء جرير والفرزدق يضحك، قال: ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده البيتين الأولين، فأنشده جرير على الفور البيتين الآخرين. فقال الفرزدق: والله قد قلت هذا. فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد؟ والبيتان الأولان من قصيدة طويلة للفرزدق. أقول لها إذا ضجرت وعضت بمورقة الوراك مع الزمام: إلى ما تلتفتين وأنت تحتي؟ وخير الناس كلهم أمامي. متى ترد الرصافة تستريحي من التهجير والدبر الدوامي، وتلقى الرحل عنك وتستغيثي بغيث الله والملك الهمامي؟ كأن أراقما علقت براها معلقة إلى عمد الرخام، تزف إلى العرى لمقت عليها زفيف الهادجات من النعام. إذا صحت الحادثة فإن معنى ذلك أن صداقة وطيدة كانت بين الشاعرين الكبيرين جمعت بينهما إلى الدرجة التي جعلتهما يسافران على ناقة واحدة. لقد كانت معركة النقائض بين جرير والفرزدق وبين جرير والأخطل ضربا من الأعمال الفنية الكبرى في التاريخ البشري، معركة عمل على تشجيعها وإضرام أوارها المنافسة الفنية الموسومة بالحسد من ناحية، ثم باهتمام الناس بها وترديدهم للأشعار التي قيلت فيها، ثم تعصبهم لهذا أو لذاك من الشعراء من ناحية أخرى، على أن التعصب لهذا أو ذاك من الشعراء لم يكن موقوفا على طبقة من الناس بعينها، إنما كان يشمل مجتمع ذاك الزمان في إمبراطورية هي الأعظم على وجه الأرض حينها وفي أعلى سلطة منها، بادئا بالخليفة الأعلى منتهيا بعامة الناس ودهمائهم. غير أنه كان من الطبيعي أن ينحاز خلفاء بني أمية للأخطل لأنه شاعرهم الرسمي، وهو أول من جرؤ على هجاء بعض طوائف الأنصار لحساب أجنحة من الحكم في بني أمية. وفي ذلك يقول مسلمة ابن عبد الملك: أنا أعلم العرب بثلاثة، يعني الأخطل والفرزدق وجرير، أما أحدهم فيجيء سابقا أبدا، ويعني الأخطل، وأما الآخر فيجيء مصليا، يعني الفرزدق، وأما الثالث فيجيء سابقا مرة وسكيتا مرة، وهو جرير. وهذه العبارة تقال لأول ما يبدو من الخيل في مجال السباق السابق، وللثاني المصلي لأنه يكون عن صلة الأول والسكيت الثالث. على أننا إذا ما تتبعنا نقائض جرير والفرزدق أو نقائض جرير والأخطل لا نستطيع إلا أن ننحاز لأرقهم صوتا وأشعرهم قريبا وأبرعهم عزفا على قيثارته، وهو جرير، وهو من ناحية أخرى سريع الهجوم على المعاني، يدعوها يناديها فتسرع إليه منقادة في لين ويسر وسماحة دون ما تعسر أو تقعر أو تصنع.

أصح فؤادك أي حين أواني؟ أم لم يرعك تفرق الجيران؟ أخط الربيع بلادهم فتيمنوا، ولحبهم أحببت كل يماني. بكرت حمامة أيكة محزونة تدعو الهديل، فهيجت أحزاني. لازلت في غلل يسرك ناقع، وظلال أخضر ناعم الأغصان. ولقد أبيت ضجيع كل مخضب، رخص الأنامل طيب الأردان. عطر الثياب من العبير مذيل، يمشي الهوينا مشية السكراني.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة

0: مثبته تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التاريخ، لحظات لا يحتاج فيها الإنسان إلى قرون كي يعرف أن القوة ليست وعداً دائماً، وأن المكانة التي تبدو راسخة قد تنهار في لحظة، وربما لا توجد صورة أكثر غرابة من صورة إمبراطور روماني كان يجلس فوق عرش إحدى أعظم إمبراطوريات العالم، ثم وجد نفسه بعد معركة واحدة أسيراً في أرض أعدائه. كان اسمه فاليريان، إمبراطور روما في القرن الثالث الميلادي، في زمن مضطرب عرف بأزمة القرن الثالث، حين كانت الإمبراطورية تواجه أخطاراً متلاحقة على حدودها، وصراعات داخلية على السلطة، وضغوطاً عسكرية واقتصادية أنهكت الدولة التي كانت قد اعتادت أن تبدو عصية على الانكسار.

في الشرق كانت الإمبراطورية الرومانية تواجه خصما قويا هو الإمبراطورية الساسانية التي ورثت قوة الفرس القديمة وأصبحت منافسا خطيرا لروما في بلاد الرافدين وأرمينيا وسوريا. وبين الإمبراطوريتين لم يكن الصراع مجرد نزاع على أرض، بل منافسة بين قوتين كبيرتين على طرق التجارة والمدن والحدود والنفوذ. في عام 260 ميلادية خرج فاليريان إلى الشرق لمواجهة الملك الساساني شابور الأول. كان الإمبراطور يعرف أن الموقف خطير، لكنه لم يكن يتوقع أن تحمل تلك الحملة واحدة من أكثر المفاجآت قسوة في التاريخ الروماني.

0: التقى الجيشان قرب مدينة إيديسا في شمال بلاد رافدين، وهناك انقلبت المعركة إلى كارثة. أصيب الجيش الروماني بالضعف، وانتشرت الأمراض والمشكلات داخل صفوفه، وأصبح الإمبراطور في موقف بالغ الصعوبة قبل أن يقع في الأسر لدى شابور الأول. وهنا حدث ما بدا لرجال ذلك العصر شبه مستحيل، إمبراطور روماني أصبح أسيراً.
1: عمق التاريخ.
0: لم يكن فاليريان قائداً عادياً، كان رأس الدولة الرومانية والإمبراطور الذي يمثل قوة روما وهيبتها، ولذلك لم يكن أسره مجرد خسارة عسكرية، بل كان صدمة رمزية هائلة. لقد أصبحت الإمبراطورية

قالت اعتادت أسرى ملوك خصومها تواجه الآن صورة معاكسة تماما. إمبراطورها نفسه أسير لدى خصم أجنبي. سجل شابور الأول هذا الانتصار في نقوش ومنحوتات صخرية، أشهرها نقوش نقش روستوم وبيشابور، حيث يظهر الإمبراطور الروماني في مشهد يرمز إلى خضوعه. وهنا يصبح التاريخ أكثر غرابة، لأن المنتصر لم يكتفي بالنصر، بل أراد أن يترك صورته محفوظة في الحجر، بينما كان فاليريان نفسه يترك التاريخ خلفه في صورة أسير. أما مصيره بعد الأسر فقد أصبح موضع روايات كثيرة. بعض المصادر المتأخرة تقدم قصة شهيرة تقول إن شابور استخدم الإمبراطور الأسير كوسيلة رمزية لإظهار انتصاره، بل وتذكر رواية أنه كان يستخدمه كوسيلة للركوب ثم قتل لاحقا بطريقة مهينة. والأهم من تفاصيل موته هو أن فاليريان ظل في الأسر بينما استمرت الإمبراطورية التي كان يحكمها بدونه. وهنا تظهر المفارقة الكبرى، الدولة التي يمثلها رجل واحد لم تتوقف عندما سقط الرجل، فروما لم تختفي وجيوشها لم تتبخر ومدنها لم تسقط كلها، لكن صورة الإمبراطور تبدلت. لقد كان النظام الروماني يقوم على فكرة أن الإمبراطور هو رأس الدولة وأن قوته جزء من هيبة الإمبراطورية، وعندما وقع في الأسر ظهر بوضوح أن الإنسان مهما بلغ موقعه يظل إنساناً أمام الحرب.

لم يكن أسر فاليريان حادثة معزولة عن أزمة روما في ذلك العصر، فقد كانت الإمبراطورية تواجه في الوقت نفسه أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية، وتتنازعها صراعات داخلية، بينما كانت القبائل والقوى الخارجية تضغط على حدودها، وكأن التاريخ كان يختبر قدرة روما على البقاء عندما تجتمع عليها الأزمات من جهات مختلفة. لكن المفارقة أن روما نجت. بعد فاليريان تولى ابنه غالينوس الحكم، واستمرت الإمبراطورية في مقاومة خصومها، ثم مرت العقود وتبدلت الأسر الحاكمة وتغيرت الجيوش، وعاد رومان إلى القتال على الحدود الشرقية. أما فاليريان فقد أصبح اسمه مرتبطا إلى الأبد بتلك اللحظة التي لم يستطع فيها أن يهرب من التاريخ، لحظة الإمبراطور الذي دخل المعركة قائدا وخرج منها أسيراً.

هذا هو أحد أكثر دروس التاريخ قسوة، فالإنسان غالبا يخلط بين القوة والأمان، يعتقد أن كثرة الجند تحميه، وأن ارتفاع المكان يجعل بمنأى عن السقوط، وأن العرش يحمي صاحبه من المصير الذي يصيب الآخرين. لكن التاريخ لا يعرف طبقات عندما يتعلق الأمر بالموت والأسر. لعل أكثر ما يثير التأمل أن الذين عاشوا في ذلك العصر كانوا يعرفون روما بوصفها قوة هائلة، لكنهم لم يكونوا يعرفون أنهم يشهدون لحظة ستبقى بعدهم بقرون. لم يكن الجندي الذي قاتل في ديسا يعرف أن المعركة ستصبح قصة، ولم يكن الإمبراطور يعرف أن صورته ستبقى منحوتة.

تتم في الصخر. هنا يكمن عمق التاريخ، فالتاريخ لا يتذكر الإنسان دائما بالطريقة التي يريد أن يذكر بها. قد يبني إمبراطور مجده طوال سنوات، ثم تختصر ذاكرة القرون حكايته في لحظة واحدة. فالانتصارات الكثيرة قد تختفي في صفحات الكتب، لكن الهزيمة النادرة قد تصبح عنوانا كاملا لحياة رجل. ولذلك فإن قصة فاليريان ليست قصة إمبراطور هزم فقط، بل قصة الإنسان عندما يكتشف أن المكانة ليست حصنا، وأن القوة ليست ضمانا، وأن التاريخ يستطيع في لحظة واحدة أن يقلب مواقع البشر. لقد دخل فاليريان إلى الشرق بوصفه إمبراطور يحمل خلفه اسم روما وهيبتها وجيوشها، لكنه خرج من إيديسا بصورة أخرى تماما، رجل أسير يحمل معه درسا لم تنجح آلاف السنين في محوه. تذكروا أن أعظم الأقوياء قد يدخلون التاريخ أحيانا، لا لأنهم انتصروا، بل لأنهم اكتشفوا في لحظة واحدة أن القوة نفسها قابلة للأسر.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من

0: خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي. إعداد أمل عبدالله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: الكفتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد منيرة السعيد. لقد أسست هذا المسجد الشيخة منيرة بنت عثمان بن حمد بن عثمان السعيد رحمها الله، وولدت المحسنة الشيخة منيرة عثمان السعيد رحمها الله بالجهراء في عام 1911، وتربت بكنف عمها مبارك الحمد العيار رحمه الله، حيث توفي والدها ووالدتها وهي في سن صغيرة. وقد تزوجت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله حاكم الكويت الأسبق في عام 1926 وهي لم تتجاوز 15 من العمر. وقد أنجبت منه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل رحمه الله، وكذلك أنجبت الشيخ العنود بنت أحمد الجابر الصباح. وكانت تعد الشيخة منيرة العثمان المرجع والملجأ لعائلتها الذين يرجعون إليه في جميع أمورهم فتسعى لحلها، كما كانت تقوم بتقديم النصح والحث على الاجتماع والاتفاق لما لها من تجارب بالحياة. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد تعلمت الشيخة منيرة السعيد رحمها الله القراءة والكتابة وحفظت القرآن الكريم بعد زواجها، وقد كانت متدينة وتقية لا تجد طريقا للخير إلا تفعله وتسعى إليه، وقد قضت حياتها بأعمال البر والتقوى في جميع المجالات. فقد قامت ببناء أول صالة أفراح بالجهراء على نفقتها الخاصة، وافتتحتها في العاشر من شهر سبتمبر من عام 1989 بهدف مساعدة أهالي الجهراء على تكاليف الزواج، وكانت تؤدي مناسك الحج في كل عام وتذهب إلى العمرة بالعام مرة أو مرتين حتى توفاها الله في عام 1996. غفر الله لها وتقبل منها إحسانها لعائلتها ولأهل الجهراء ولعامة المسلمين. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بنت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

أنا في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بجرح ما عرفت له دواء. قتلني غزال أهيف بجماله فجاب حسام القتل من جانب الدواء.

أمل قتل من جانب الدواء فرحت لقاضي العشق يسمع قصتي.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد، فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: جوهر اللسان في بيان الإنسان. تسمو لغتنا العربية بأسرار الاشتقاق، فتهدي العقول مواعظ تبلغ الآفاق، وتربط بين الظاهر والباطن بكل وفاق. قالت العرب في بليغ القول: ما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك. فما استقر في القلب من الصفات نطق به الفم في جلي العبارات، ليكون اللسان مرآة للروح وسفيرا للبوح. نقتبس من هذا البيان صدق التعبير، ونرتاد به درب التهذيب والتنوير، ليبقى النطق زينة للعاقل بين الأنام، وميزانا يعلو به شأن الكرام. فما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك.
1: أزاهير العرب.
0: الحزن والصبر ووفاء القلب. حين يتسلل الحزن إلى القلب وتثقل الأيام على النفس، يظهر الشاعر أبو فراس الحمداني سحر الكلمة وقوة العاطفة، مبينا أن التعزية والمواساة تكون أقوى من الجلد، وأن الصبر والوفاء للشدائد هما أعظم ما يحمل القلب. فتفجر أبياته بعد المشاعر الصادقة، وترسخ في النفس معنى الوفاء والمواساة، فيشعر المرء بالحرارة والصدق والعمق الإنساني. عبر تلك المشاعر ما بين صبر وحزن ووفاء، فاضت قريحة أبو فراس الحمداني، فنظم أبياتا رائعة من القصيد قال فيها: أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد، جل المصاب عن التعنيف والفند، إني أجلك أن تكفى بتعزية عن خير مفتقد، يا خير مفتقدي، هي الرزية إن ظنت بما ملكت، منها الجفون فما تسخو على أحدي، بمثل ما بك من حزن ومن جزع، وقد لجأت إلى صبر فلم أجدي، لم ينتقصني بعدي عنك من حزن، هي المواساة في قرب وفي بعدي، لأشركنك في اللأواء إن طرقت، كما شركتك في النعماء والرغد، أبكي بدمع له من حسرتي مدد، وأستريح إلى صبر بلا مدد، ولا أسوغ نفسي فرحة أبدا، وقد عرفت الذي تلقاه من كمدي، وأمنع النوم عيني أن يلم بها، علما بأنك موقوف على السهد، يا مفردا بات يبكي لا معين له، أعانك الله بالتسليم والجلد، هذا الأسير المبقى لا فداء له، يفديك بالنفس والأهلين والولد.

0: أماني سحراً يبدد الظلام، ويبني في رياض الروح صروحاً لا تضام. إن الحلم بضم الحاء وسكون اللام هو ما يراه النائم في نومه من منام أو رؤيا، وجمعها حلوم أو أحلام تملأ الدنيا. وقد ورد ذكرها في الآية المباركة من سورة الطور ضمن قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ وفي الحلم يقول المتنبي: وتخاله سلب الورى من حلمه أحلامهم فهم بلا أحلام. أما الحلم بكسر الحاء فيعني الصبر والأنات وضبط النفس عند الغضب لمن أراد النجاة، مع القدرة والقوة ليبلغ المرء مبتغاه، ويتجلى معناه في التعقل والتأني، ويقابله الجهل والطيش في التمني. والحلم كما يقولون سيد الأخلاق، وقد وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالحلم في سورة هود بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقد أوردها الشريف الرضي في شعره تعبيرا عن المقام فقال: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. وذكرها المتنبي قائلا: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. أما الحلم بضم الحاء واللام فيعني بلوغ الصبي مبلغ الرجال، بدليل قوله تعالى في سورة النور حيث يهدينا لخير الخصال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وهكذا يتضح أن الحلم في المنام، والحلم في الصبر والاحتشام، والحلم في بلوغ مقام الكرام.
1: أزاهير العرب.
0: بين العجز والفرصة. تأتي الفرص كالسحاب الراحل، لا يقتنصها إلا ذو عزم واصل، ولا يضيعها إلا ذو رأي غافل. وقد نقل ابن قتيبة في عيون الأخبار بيتا سائرا للريشية يلمس فيه طباع من ضعفت بصيرتهم، حيث يقول: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. في ذلك النظم الجميل تجسيد لحال من يتساهل في اتخاذ القرار ويسمح للسانحات أن تمر دون استثمار، فإذا ما حل الفشل وضاع الأمل، جعل القدر شماعة لتقصيره، ونحى باللائمة عن سوء تدبيره. فالعزيمة منجات، والتسويف مهلكة لا تمهل صاحبها، واللبيب من أخذ للأمر عدته ولم يجعل القدر عذرا لضياع فرصته.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
3: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
4: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
2: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

بعض النصائح التي يمكن أن تفعلها لتفتح لك باب الثوابت وفعل الخير تحت عنوان فكر ثواني واكسب ثواب. لا تحتاج منا سوى برهة من التفكير تجعلنا نقدم على التصرف بشكل إنساني وروحاني نحصد عليه ثواب الله. فما أحوجنا جميعا لهذا الثواب؟ من هذا المنطلق علينا أن نختار من وجوه البر ما هو أكثر ثوابا، والصدقة على الأقارب يكون أجرها عند الله مضاعفا. فقط اجلس مع نفسك قليلا من الوقت وفكر في جميع أفراد عائلتك، فبالتأكيد هناك شخص يجعل حياؤه بعيدا عنك ويخجل من طلب مساعدتك. فقط اختر الطريق التي تتصدق بها عليه ليكن أن تدعوه وأفراد أسرته عندك يوم

0: على وجبة معينة، يكون هو الضيف الوحيد لديك. عامله بأصول معاملة الضيف. يمكنك أيضا أن تعرف بطريقة غير مباشرة ماذا يحب من أنواع الطعام واطلب أعداده خصيصا لهم. بهذه الطريقة تكسب أجرين، فالصدقة على الأقارب تعد من أفضل أنواع الصدقات، لأن لها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فالأقربون أولى بالمعروف، ومسح الأسى بطريقة راقية ومحترمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العلاقة بين الأدب في التعامل مع الخلق وحسن الخلق علاقة واضحة لا ريب فيها، لأن حسن الخلق هو الجانب النفسي الذي تنتج عنه الآداب الحميدة وأنواع السلوك المرضية، وحسن الخلق هو الذي يشكل قواعد السلوك أو الأدب مع الخلق. قال أحد الحكماء: العقل بلا أدب كالشجر العاقر، ومع الأدب كالشجر المثمر. فالتأديب يلزم من وجهين، أحدهما ما لزم الولد، أحدهما ما لزم الوالد، أحدهما ما لزم الوالد لولده في صغره، والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره. فأما التأديب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الأدب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشوء الصغر على الشيء يجعله متطبعا به، ومن أغفل تأديبه في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا. وقال أحد الحكماء أيضا: بدروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. وعن نمير ابن أوس قال: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وقال أحد الشعراء: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومتها الخشب. وقد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فأما أدب المواضعة والاصطلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتفق عليه استحسان الأدباء، وليس لإصطلاحهم على وضعه تعليل منبسط، ولا اتفاقهم على استحسانه دليل موجب كاستصلاحهم على مواضعات الخطاب واتفاقهم على هيئات اللباس. حتى أن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار مجانبا للأدب ومجانبة ما صار متفقا عليه بالمواضعة، مفض إلى استحقاق الذم بالعقل ما لم يكن لمخالفته علة ظاهرة ومعنى حادث. أما أدب الرياضة والاستصلاح فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في العقل أن يكون بخلافها. فأول مقدمات أدب الرياضة ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه، فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوي أخلاقه، لأن النفوس بالشهوات آمرة

0: وعن الرشد زاجرة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: كيف نربي أولادنا وأنفسنا على القناعة والرضا؟ اهتم الإسلام بدور الأسرة في التربية وفي غرس الكثير من القيم، ومن هذه القيم القناعة والرضا. قيمة القناعة والرضا لها أهمية كبيرة في حياة الفرد، وغيابها يسبب عواقب وخيمة يظهر تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات. وبالنظر إلى المتغيرات التي يشهدها الوقت الراهن، نجد الميل إلى ظاهرة القيم المادية في مجالات الحياة المختلفة. فما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا على القناعة والرضا، وما أحوجنا إلى الرضا بما قسمه الله في زمن تكلب فيه الكثير من الناس على الدنيا فانغمسوا في شهواتها، وفي زمن كثر فيه التذمر والتشكي وضعف فيه الرضا بما قسم وقدر رب العالمين. فالرضا والقناعة لفظان متقاربان في المعنى. لقد حث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على القناعة، وبين لنا بأنها الطريق إلى السعادة والفلاح.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: كيف نكسب خلق القناعة والرضا؟ وما الطريق إليها؟ نكتسب هذا الخلق بالإيمان واليقين الجازم بأن الله هو الرزاق، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا أردنا أن يرزقنا الله القناعة، أن ننظر إلى من هو أقل منا مالاً وجاهاً وحسباً، فقد علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكمة الله في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد حتى تحصل عمارة الأرض، ويتبادل الناس المنافع والمصالح ويخدم بعضهم بعضاً. القناعة بما عندك وعدم السؤال، تدريب النفس على الاقتصاد في المعيشة، والرفق في الإنفاق إذا تيسر به في الحال ما يكفيه. تربية الأولاد على الرضا والقناعة أمر مهم جدا. إذا أردنا أن ينشأ أولادنا على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة والأخلاق الحسنة، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب عظيم من أسباب الانحراف عن الفطرة. ولا شك بأن تنشئة طفل قنوع راضي عما بين يديه وما هو متاح رغم كل التأثيرات الخارجية هو تحد بالغ للأسرة، وليس مهمة سهلة. لابد أن يتعلم الأبناء فوائد القناعة والرضا، وأنها سبب لنيل محبة الله، علامة على كمال الإيمان، تبعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي التي تحبط الحسنات، تجعل الإنسان يعيش حياة هنية طيبة، تشبع المودة وتنشر المحبة بين الناس، تكسب الإنسان قوة الإيمان والثقة به، والرضا بما قسم سبيل راحة النفس والبعد عن الهموم، تعفف عما في أيدي الناس.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة

0: إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كليبة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلون. تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات وسط تراجع لتسع قطاعات، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01%، بينما انخفض العام بنسبة 0.2%، ونزل الرئيسي 0.16%، وتراجع الرئيسي 50 بنحو 0.48% عن مستوى الأحد. وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 89,340,000 دينار، وزعت على 303,310 سهم بتنفيذ 22,020 صفقة.

مستمعينا الكرام، إلى حين موعد إغلاق المؤشرات نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت بورصة الكويت عن إبرام شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقدي تجديد تسهيلات ائتمانية محلية بقيمة إجمالية تقدر ب 96 مليون و 530 ألف دينار لتمويل أنشطة الشركة. وذكرت سفن إلى أن التجديد تم بواقع عقد تبلغ قيمته 84 مليون و 530 ألف دينار وآخر ب 12 مليون دينار. وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي على أن تنعكس المبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة تدريجيا على البيانات المالية من قيمة التسهيلات المصرفية. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد سجلت سفن ربحا في النصف الأول من عام 2026 بنحو 2.370 مليون ألف دينار بتراجع 40% قياسا ب3.960 مليون ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.

0: كما أعلنت بورصة الكويت عن إعلان شركة بيت الطاقة القابضة صدور حكم طعن بالتمييز لصالح شركة نورديك إنرجي التابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الدعوى المقامة من شركة Energy Exploration and Development Company Limited. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد تحولت بيت الطاقة للخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1,060,000 دينار مقارنة ب 152,670 دينار أرباح في الفترة ذاتها من عام 2025. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان. أهلا بك معنا أستاذ شجاع.
1: أهلا وسهلا فيك ومرحبا أستاذ المستمعين.
0: أستاذ، كيف تقرأ المشهد العام للسوق السعودي حاليا في ظل التراجع الأخير للمؤشر؟
1: حقيقة يعني المؤشر فعلا تراجع ملحوظ في تداولات الايام القليله الماضيه، لكن في نهايه المطاف هو يحاول الحفاظ على مناطق كان قد لامسها في فتره سابقه، بمعنى ان السوق لم يكون قائد جديد.
0: نعم،
1: هذه نقطه مهمه جدا. الان المؤشر يتداول عند 10,600 تقريبا و52 نقطه، اليوم انخفاض 28 نقطه في هذه اللحظات. السوق بدايه التداولات كان باللون الاخضر، على الرغم من انخفاض المؤشر بانخفاض طفيف 28 إلى 30 نقطة في هذه اللحظة، إلا أن الشركات الخضراء أكثر بكثير من الشركات الحمراء، بمعنى 160 شركة خضراء مقابل تراجع أسعار أسهم 90 شركة. هذا يعتبر، والبقية الشركات هي بالثبات، هذا يعتبر أمر جيد، يعني أن انخفاض المؤشر لم ينعكس على أداء الشركات، بالعكس الشركات اليوم معظمها مرتفعة وهذا أمر إيجابي. طبيعة الحال اليوم الضغط على المؤشر هو يأتي من شركات قيادية. تعلمين أن أسعار البترول أخذت في تراجع في الأيام الماضية، وهذا أيضا مؤثر. أيضا البنك الراجحي سبيل المثال لديه حقية وحقية توزيعات نقدية، فبالتالي اليوم هو يتراجع ويضغط على المؤشر. بعض الشركات القطاع الصحي اليوم تشهد بعض التراجعات. أضيف إلى ذلك أن هناك تراجعات متفرقة من بعض الشركات نوعا ما مؤثرة في حركة السوق، مثل شركات صناعة البتروكيماوية، تحديدا شركة بترورابط. هذا أثر على حركة المؤشر العام، لكن في المقابل الشركات الخضراء أكثر، ونشهد ارتفاع مثلا في سهم الخدمات الأرضية بأكثر من 9%، لدن ب9%، وبالتالي هذا ارتفاعات قوية جدا، يعني احنا نتحدث عن ارتفاعات قوية في المؤشر الشركات عطفا على انخفاض بسيط المؤشر.
0: نعم،
1: طالما ان الشركات الخضراء اكثر من الشركات الحمراء على الرغم من انخفاض المؤشر العام، فهذا يدل على حركه ايجابيه حقيقه في مسار السوق.
0: نعم. طيب، اسعار النفط تراجعت مؤخرا مع تحركات مرتبطه بالتطورات الاقليميه والدبلوماسيه، كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي واداء سوق الاسهم؟
1: يعني الاقتصاد السعودي بالمجمل هو اقتصاد يعني لا يعتمد فقط على البترول.
0: نعم،
1: صحيح أن البترول مكون رئيسي للاقتصاد وحركة الاقتصاد، ولكنه ليس الوحيد. يعني إحنا لدينا الآن حركة الاقتصاد تعتمد بنسبة 40% أو أكثر على القطاع الخاص وعلى الناتج، على حيوية القطاع الخاص مما يؤثر على الناتج المحلي. لكن يبقى أن أسعار البترول أكيد أنها مؤثرة بأكثر من 50% في حركة الاقتصاد. اليوم أسعار البترول هي مرتفعة بالمنظور العام، يعني إحنا كنا نتحدث قبل سنتين عن متوسط أسعار 65 إلى 70 دولار، الآن إحنا نتحدث عن أسعار بين 90 و100 دولار كمتوسط منذ 7 أشهر أو 8 أشهر. فبالتالي النظرة العامة أن أسعار البترول مرتفعة. طبيعة الحال الدول المنتجة في المنطقة، هي قضية السعر هي تحصيل حاصل، هي الأصل هي عملية توفير الإمدادات، إمداد الأسواق. تعلمين أن هناك أزمات تحدث في بعض الدول فيما يتعلق بنقص الغاز، نقص الوقود، بالتالي هذا أثر على أسعار، أثر على وفرة الإمدادات الطاقة، ويؤثر على نمو تلك الاقتصادات. يعني في نهاية المطاف البترول هو مكون رئيس لنمو الاقتصادات في الدول العالم أجمع، يعني الاقتصاد العالمي قد يحدث فيه بعض التراجع في الانكماش أو بعض الأزمات تحدث بين حين وآخر، قد تكون الأسباب هو

0: نقص الطاقة أو نقص أو ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار هي قضية أخرى تماما. فالاقتصاد السعودي اليوم من حيث الأرقام هو يحقق معدلات نمو جديدة في كل ربع، وهذا النمو إيجابي بلا شك للاقتصاد وحيوية الاقتصاد. بالنسبة لسوق الأسهم بحكم سؤالك، سوق الأسهم عبارة عن شركات مدرجة. هذه الشركات بعض منها يستثمر في قطاع صناعة البتروكيماوية على سبيل المثال، وهذا القطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، إما بارتفاع أسعار المنتج البتروكيماويات وبالتالي يبيعونها في الأسواق وسعر مرتفعة، أو بارتفاع التكاليف على هذه الشركات. فقضية مختلفة تماما، لكن في المجمل نحن نتحدث عن سوق مال يوفر الفرص، شركات توزع أرباح، نمو جيد في السوق، مؤشر منخفض بلا شك، لكن في نهاية المطاف يعطي انطباع جاذبية في السوق، وهذا اللي يجعل تدفقات الاستثمارات الأجنبية والخليجية تشهد ارتفاعات من حين لآخر.
1: نعم. طيب أستاذ شجاع، بعد فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر منذ فبراير 2026، هل بدأنا نلمس أثرا واضحا على السيولة وسلوك السوق السعودي؟
0: أولا يعني القرار منذ فبراير فعلا كان قرار تاريخي. نعم. قرار يتعلق بفتح السوق دون قيد وشرط إلا في نطاقات محدودة جدا، لكن الانعكاس أكيد أنه سيظهر على المدى البعيد وليس على المدى اللحظي. نحن ننظر للاقتصاد السعودي والسوق السعودية على أنها سوق جاذبة. المستثمرين الأجانب ينظرون أيضا بهذه النظرة. بطبيعة الحال الفترة الماضية، الأشهر الماضية، شهدت الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكي ارتفاعات واضحة. وطالما الأسواق العالمية مثل السوق الأمريكي وغيره تحقق هذه الارتفاعات، فإن الأسواق الأخرى الواعدة التي تحظى بالفرص ستكون على رادار الباحثين على الفرص في حال حدث في تلك الأسواق أي اهتزاز. بمعنى أنه إذا رأينا أي اهتزاز في تلك الأسواق الدولية والعالمية، يبحث المستثمر عن فرص وأسواق أخرى، سيجد أمامه فرص في أسواق نحن في منطقة الحديث في السوق السعودي الذي فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب دون قيد وشرط، وبالتالي والسوق يزخر بالفرص الاستثمارية، بالتالي قد يكون من يعلم قد يكون هو السوق الذي يحظى بزخم إيجابي خلال المرحلة القادمة.
1: نعم. وإلى أي مدى تؤثر أسعار الفائدة والتوقعات بشأن السياسة النقدية العالمية على تقييمات الأسهم السعودية؟
0: مؤثرة جدا على شركات التي لديها ارتباط بحجم يعني اقتراض عالي، لكن الشركات التي لديها اقتراض منخفض أو شركات محدودة الاقتراض أو صكوك وسندات محدودة النسب أو ثابتة النسب ليس عليها تأثير، لكن يبقى معدلات الفائدة بلا شك أنها مؤثرة سواء القطاع المالي ولا الشركات المقترضة، وبالتالي يؤثر على حركة تلك الشركات.
1: نعم. أخيرا، ما أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية التي يجب مراقبتها خلال الفترة المقبلة لفهم اتجاه السوق السعودي؟
0: النتائج المالية للشركات في الربع الثالث، هذا أهم عامل للفترة القادمة. ستبدأ الشركات في الأسبوع القادم، من نهاية الأسبوع القادم بإذن الله، فترة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث. هذه الفترة فترة مهمة جدا للمستثمرين، وبالتالي اقرأ قوائم الشركات، اقرأ النتائج المالية وابن قرارك بناء على ذلك. يعني النتائج المالية تلعب دور في عملية حركة السهم، حركة توقعات البيوت الخبرة، تدفقات السيولة، وبالتالي مهم جدا أن احنا نراقب فعلا النتائج المالية للشركات، وندرك تماما هذه النتائج تلعب دور في حركة السهم في الفترة المستقبلية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. طيب مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من السوق السعودي مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة التقرير الاقتصادي، حيث تترقب الأسواق العالمية نتائج القمة الأمريكية الصينية وسط آمل بالتوصل إلى تفاهمات جديدة حول التجارة والرسوم الجمركية، في وقت تستمر فيه المنافسة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. معا إلى هذا التقرير.
2: تستعد واشنطن لاستضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة تستمر من 23 إلى 25 من سبتمبر لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية. وتأتي القمة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والصين الحفاظ على الهدنة التجارية القائمة بعد فترة شهدت تصعيدا كبيرا في الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الحالية في نوفمبر، ما يجعل مستقبل العلاقات التجارية أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر.

0: وحثت. ومن بين الملفات المطروحة أيضا إمكانية خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار لكل جانب، إلى جانب بحث زيادة صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الصين وتسهيل حركة بعض السلع بين البلدين. كما يحظى قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باهتمام خاص في ظل المنافسة المتزايدة بين واشنطن وبكين على تطوير التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات. وخلال المحادثات الأخيرة بين المسؤولين، طرحت الولايات المتحدة إنشاء آلية لإخطار الجانب الصيني بالحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تمس الأمن القومي. وفي المقابل لا تزال هناك ملفات أكثر تعقيدا، من بينها الاستثمارات المتبادلة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، خصوصا أن الصين تعد موردا رئيسيا للعديد من المعادن الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقة والسيارات الكهربائية. وتأتي هذه الملفات في وقت تحاول فيه الشركات العالمية تقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات، وتراقب الأسواق نتائج القمة عن كثب، لأن أي تقدم في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم يمكن أن ينعكس على حركة التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، إضافة إلى قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوسع. وفي أسواق المال انعكست آمال تحسن العلاقات الأمريكية الصينية بالفعل على معنويات المستثمرين، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بأكثر من 1% في تعاملات اليوم بدعم من أسهم التكنولوجيا وتوقعات استمرار الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك معنا أستاذ حسن.
2: أهلا فيك، رحب فيك وإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: شكرا لك أستاذ حسن. كيف تقرأ أداء بورصة الكويت وما هي أبرز العوامل التي تحرك السوق اليوم؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم بدأ السوق في المنطقة الخضراء، كانت الأسهم القيادية عليها عمليات شراء في بداية الجلسة مثل بيتك والوطني، نوع من التذبذب، نوع من التباين، يعني تقريبا حتى النصف الثاني من الجلسة، ولكن في النصف الثاني من الجلسة حدث تغيير كبير. سهم بيت الاستثمار الخليجي كان عليه بيع بنسبة عالية، نزل 44.7% تقريبا 400 فلس، وأنزل السوق الرئيسي بنسبة عالية تقريبا فوق 3%. فبدأت باقي الأسهم بالانخفاض، يعني شرارة البيع بدأت من سهم بيت الاستثمار الخليجي. حاليا السوق منخفض، المؤشر العام 87 نقطة، المؤشر الرئيسي 360 نقطة، مؤشر السوق الأول منخفض 33 نقطة، قيمة التداول فوق 100 مليون دينار. بيت الاستثمار الخليجي تداوله كبير اليوم، قياسي تقريبا 10 ملايين دينار في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية سهم التنظيف انخفاض 9.4%، 289.8 ملايين دينار. طبعا التنظيف انخفاض مستحق بعد ارتفاعات متتالية دامت تقريبا 3 أشهر، أرزان تحت 300 فلس الآن تقريبا 3% انخفاض 5.8 ملايين دينار. بيتك استقرار عند 770، أولى تكافل 2.8% 639، الوطني تقريبا 16% 850، إيفا 1.6% 3.5 ملايين دينار، منخفض 7 فلوس 426، وطنية مينباء في بداية الجلسة كانت عليه عمليات شراء وارتفاع، الآن عند منطقة 290 منخفض 2% 3.6 ملايين دينار، أركان بانخفاض 3.2% 325 مليونين ونص قيمة التداول، صناعات الوطنية بانخفاض طفيف بفلس واحد 235 مليونين 219 ألف دينار، بنك الخليج كان بارتفاع في بداية الجلسة حاليا منخفض 2% 334 مليونين و473 ألف دينار، أسيكو انخفاض 16% 611، الأنظمة كذلك سببا يعني في الضغط على مؤشرات السوق الرئيسي، الأنظمة منخفض 14% اليوم عند دينار و232 مليون و946 ألف دينار. سهم زين معاكس للسوق مرتفع فلسين 610 مليون و828

0: ألف دينار، الديرة منخفض 3.6% 527 مليون و700 ألف دينار، الدولي بارتفاع فلسين 252 مليون و678 ألف دينار، سنام بانخفاض 7% 350، التخصيص المستقر عند 162، المخازن انخفاض 3.5% 136 مليون ونص قيمة التداول، المشتركة منخفض 6 فلوس 831 عفوا 17% انخفاض مليون و421 ألف دينار، البيت منخفض 2.4% ب 95 حاليا 95.1 مليون و400 ألف دينار قيمة التداول، سفن بانخفاض 16% 612، بيوت منخفض انخفاض طفيف بفلس 1.328، أعيان منخفض 7 فلوس 279، كويتية الاستثمار منخفض 4 فلوس 187، جي اف اتش مستقر عند 168، الاهلي الكويتي مرتفع فلس 1.306 مليون دينار قيمة التداول، ارجان مستقر عند 122، فيوتشر منخفض 4 فلوس 148، المباني 3 فلوس انخفاض 940، راسيات منخفض 6 فلوس 735، وطنية دال قاف منخفض 6 فلوس 178، بنك بوبيان مرتفع فلسين، بنك بوبيان لم يتأثر بهذه التراجعات، عاكس السوق 4 فلوس حاليا ارتفاع 662 981 ألف دينار، استثمارات وطنية 3 فلوس انخفاض 279، ترولي بارتفاع 4 فلوس 966، نلاحظ بعض الأسهم قليلة الدوران نشوفها تتماسك أو تعاكس السوق، الأولى استثمار منخفض 3 فلوس 129، مراكز انخفاض فلس 1.290، أولى وقود 6 فلوس انخفاض 335، ساحل انخفاض 1.6% 86، البورصة منخفض 3 فلوس دينارين 996، بنك وربة مرتفع فلس 1.270 600 ألف دينار، الصفات 7 فلوس انخفاض 186، عقارات الكويت 3 فلوس انخفاض 365، لاحظ عقارات الكويت أقل تأثرا من غيرها من أسهم مجموعة البحر، انخفاض طفيف، انوفيست انخفاض 1% 100.9، انوفيست يعتبر مجموعة بيت الاستثمار الخليجي، مينا العقارية انخفاض فلسين 124، يوباك انخفاض فلسين 280، آسيا انخفاض 3.7% 41.7، الغانم مستقر عند 898، آبار 7 فلوس انخفاض 245، بيت الطاقة 4 فلوس ارتفاع 263، مزايا انخفاض فلس ونص 83.5، يونيكاب انخفاض 13 فلس 267، شمال الزور انخفاض فلس 1 135، الإماراتية بانخفاض 9 فلوس 151، مبرد منخفض 7 فلوس 158، تجارة انخفاض 4 فلوس 112، معادن انخفاض 3 فلوس 204، المعدات منخفض 5 فلوس 164، ألف طاقة مستقر عند 265، منشآت بانخفاض، الإنماء بانخفاض، كذلك كفيك منخفض فلس 1 179، طبعا الأسهم المرتفعة طبعا اليوم أغلبها أسهم قليلة الدوران، يعني أسهم ما عليها تداولات، أهلية التأمين مرتفع 4.2% 745، نابسكو مرتفع 1.4% تقريبا دينار و400، أريدو تقريبا 19% ارتفاع دينار و735، امتيازات 1.4% 370، بنك بوبيان ذكرناه بارتفاع الدولي بارتفاع فلسين 252، بيت كريت ارتفاع فلسين دينار و215، فنادق بارتفاع فلس 1.235، والأهلي الكويتي مرتفع فلس 1 عند 306، الأسهم المستقرة أرجان مستقرار 122، تجاري مستقر عند 523، كويت للتأمين مستقرة عند 442، المنار مستقرة عند 113، إنجازات استقرار عند 146، الإعادة مستقر عند 360، وألف صاقة مستقر عند منطقة 265.
1: نعم، وإلى أي مدى تؤثر أسعار النفط والفائدة على بورصة الكويت اليوم؟
0: طبعا ارتفاع الفائدة بربع نقطة، البنك المركزي الكويتي ثبت الفائدة في الفترة الماضية، فكان يعتبر تأثيره إيجابي على السوق، يعني عدم رفع الفائدة من صالح الأسهم، لأن السوق يعطي عائد أكثر بكثير من الودائع، تثبيت الفائدة كان إيجابي للسوق، ولكن كما ذكرت لك اليوم شيء داخلي في السوق، يعني عمليات بيع من السوق نفسه أثرت على المؤشرات، يعني والدليل أسواق الخليج ما فيها هذه التراجعات، السوق السعودي انخفاض طفيف تقريبا 28 نقطة، أسواق الإمارات بارتفاع، السوق القطري كذلك انخفاض طفيف أعتقد 60 نقطة، فاليوم البيع داخل السوق هو الذي أثر وضغط على المؤشرات، ولكن التحليل الأساسي التحليل

0: التحليل المالي، المعطيات الأساسية كلها إيجابية للسوق. ما أن تنتهي موجة البيع سنشهد ارتداد وتعديل لبعض الأسهم في هذه المستويات.
1: نعم أستاذ حسن، يعني ماذا عن المستثمر الأجنبي؟ هل نشهد زيادة في تدفقاته إلى السوق الكويتي؟
0: طبعا الاستثمار الأجنبي نوعين، الباسيف فاندز الملكيات الخاملة، هذه الملكيات ما تتغير تقريبا، تتغير بشكل طفيف تقريبا كل 3 أشهر يكون هناك إعادة أو مراجعة أوزان. وهناك الأكتف فاندز الصناديق النشطة، هذه الصناديق نشوف حركتها وتأثيرها في السوق بشكل أسرع وبشكل يومي. أحيانا يكون هناك تعديل مراكز في الأسواق العالمية، فيكون هناك بيع في السوق الكويتي وتعديل لتعديل المراكز لعقود المشتقات أحيانا في أسواق عالمية، وأحيانا يكون هناك فرص في أسواق أخرى تقابل السوق الكويتي، فيكون هناك عمليات بيع أو تخارج مؤقتة من السوق الكويتي ودخول في هذه الأسواق. ولكن الملكيات الأجنبية تقريبا بحدود 6 مليار دينار شبه ثابتة، وتتركز على أسهم قيادية مثل وطني وبيتك والمباني وزين، الأسهم القيادية تقريبا البيج ماركت كابس. فالمستثمر الأجنبي واضح أن له اهتمام ودخول في السوق الكويتي، وملكيته تقريبا شبه ثابتة تقريبا فترة بعد فترة، ربع بعد ربع نشوف نلاحظ ملكيات شبه ثابتة للمستثمر الأجنبي.
1: نعم أستاذ حسن، أخيرا ما هي أبرز العوامل التي يجب مراقبتها خلال الفترة المقبلة؟
0: طبعا أبرز العوامل الوضع الجيوسياسي وبالذات عمليات التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن يعني للأمانة الوضع الجيوسياسي السوق يسعر نفس العامل مرتين، يعني إذا كانت الأخبار أو التصعيد يعني أمور مر فيها السوق فيما سبق يكون تأثيرها مؤقت لجلسة أو جلستين أو حتى نهاية الأسبوع، بعدها إذا لم تظهر أخبار جديدة يتجاهل السوق هذه الأمور وتبدأ عمليات التدوير، مضاربة، الانتقال من أسهم إلى أخرى. فبشكل عام يعني هذه الأخبار لها تأثير ولكن تأثيرها مؤقت، بعدها يعاود السوق إلى وضع الطبيعي ويتكيف مع هذه الأمور.
1: نعم شكرا جزيلا للمحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد على المشاركة معنا، شكرا لك.

وإلى أسواق النفط، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مع ترقب المستثمرين تطورات المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، وصعد خام برنت بنحو 1.1% إلى $101.48 للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% إلى $96.65 للبرميل. وتأتي هذه التحركات بعد تراجع أسعار النفط خلال الجلسات السابقة في وقت تظل فيه تطورات الشرق الأوسط وأوضاع الإمدادات من أبرز العوامل المؤثرة في السوق.

وفي أسواق المعادن استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية في ظل توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4342 دولارا و41 سنتا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4379 دولارا و30 سنتا للأوقية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مجموعة 7 تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية جديدة لإنهاء الحرب. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. وبريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال إيسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مالي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمل الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال إيسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال إيسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمل الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد ألبن كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفا الصديقة والوفد المرافق لمعاليه، وذلك في مقر وفد

دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوسوفو الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي، ومدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معالي وتمنياتي له بالتوفيق والنجاح ولشعوب دول الاتحاد الأوروبي الصديقة مزيدا من التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وفدا من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكية الكويتي، كل من السيد كوش تشوكسي نائب الرئيس الأول للشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس الأول للتواصل مع الأعضاء الدوليين في غرفة التجارة الأمريكية، وسيد ستيف لوتس نائب الرئيس للشرق الأوسط في الغرفة، وسيدة ليديا جابز المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الأمريكية الكويتي في الغرفة، وسيدة دونا ميلفورد نائب الرئيس التنفيذي في شركة ستيت ستريت بصفتها رئيسة مجلس الأعمال الأمريكية الكويتي، إلى جانب السيدة جيني جونسون الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء على أهمية دور أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي الكويتي في دعم وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية صديقة. وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، واستعراض الفرص الاستثمارية في دولة الكويت للشركات والمؤسسات الأمريكية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور

مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر للسعود الصباح.

سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيدة روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ألفابت جوجل، وذلك في مقر وفد دورة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء متابعة آخر تطورات الاتفاقية الإطارية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية الكويتية. كما تم بحث آخر التعاون المشترك بين دولة الكويت وشركة ألفابت العالمية بما يسهم في دعم رؤية دولة الكويت. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية، كما تم تسليط الضوء على الاستعدادات لافتتاح أكبر مركز للابتكار الرقمي لشركة مايكروسوفت في المنطقة بدولة الكويت خلال الأسابيع المقبلة. هذا وتناول اللقاء الفرص لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراكز البيانات بما يسهم في تسريع مسيرة التحول التقني بدولة الكويت وتطوير منظومة التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في غزة وجهود مجلس السلام الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ونتحول الآن إلى الرياض، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر عن منطقة نجران عقب تفعيل الإنذار المبكر فيها. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الإنذار المبكر في نجران، داعيا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وفي السياق ذاته نددت مجموعة السبع بأشد العبارات اليوم

اليوم بالهجمات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها المتمردون الحوثيون ضد السعودية، معتبرة أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالوا إن على الحوثيين الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية. كما دعا الوزراء إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين، واصفين تصرفاتها بأنها مستهجنة وتمثل نمطا خطيرا من التصعيد، وتنذر بتفاقم النزاع أكثر فضلا عن تقويض التجارة الدولية والتسبب في حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الاقتصادي العالمي. إلى بروكسل دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دول التكتل إلى تعزيز عملية إسبيدس في البحر الأحمر بسفن وقدرات جوية إضافية. وحذرت كالاس من أن تدهور الوضع وهجمات الحوثيين يؤثران على المصالح الأوروبية والاقتصاد العالمي، وشددت على أن ارتفاع مستوى التهديدات يتطلب تزويدها بمزيد من القطع البحرية والقدرات الجوية. وفي اليمن نفسه قتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 36 عسكريا خلال اليومين من المواجهات العنيفة، غالبيتهم في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز. وفي جديد التوتر في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تمر بوضع سيء للغاية، مشيرا إلى أن لديه اجتماعات مقررة بشأنها اليوم خلال زيارته إلى نيويورك. وأضاف ترامب خلال لقائه عمدة مدينة نيويورك زهران ماماداني إن الإيرانيين لا يبلون بلاء حسنا. في الوقت نفسه قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والز لسي إن إن إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني. وأضاف والز إن الولايات المتحدة ستواصل عملية النبذ الاقتصادي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. بدوره اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مضيفا إن هدف الرئيس دونالد ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامجها خلال السنوات المقبلة. في الوقت نفسه أكد نائب الرئيس الأمريكي إن كميات كبيرة من النفط والغاز لا تزال تتدفق عبر مضيق هرمز، رغم ما وصفه بمحاولات إيرانية يومية لترهيب السفن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على حماية حرية الملاحة والتصدي لتلك الممارسات. وفي تطور ذي صلة، أفاد مصدر دبلوماسي بأن فرنسا تعمل والأمريكيين وشركائها على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في الشأن اللبناني، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وشدد السلام خلال اللقاء على أن هذا الوجود يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويساهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. في سوريا المجاورة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وقامت بعمليات تفتيش لعدد من المنازل.
في الشأن السوداني، طرح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رؤيته لإنهاء الحرب المستمرة في السودان، ودعا البرهان إلى تسوية سلام سودانية داخلية تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وحصر السلاح في جيش وطني واحد وحوار سياسي يؤدي إلى دستور وانتخابات مع رفض مساواة قوات الدعم السريع بالدولة. في نيويورك تنطلق اليوم أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، وذلك بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتهيمن على أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري قضايا صراعات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب مع إيران إضافة إلى أوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت البنية التحتية لموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة إن وحداتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت 297 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة خلال الليل. بالمقابل، أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية اليوم إن روسيا أطلقت نحو 14 صاروخا بعضها باليستي و212 مسيرة على أوكرانيا، حيث تم اعتراض 186 هدفا. وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجمات روسية على مقاطعتي دنيبرو بتروفسك وكييف. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك اليوم، إذ يسعى إلى التوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن قطاع الطاقة. وقال زيلينسكي إن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، مؤكدا في الوقت نفسه إن هناك مقترحات أمنية ملموسة وتدابير لتهدئة التوتر من شأنها أن تقرب من إنهاء الحرب. في بروكسل، يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم في مسعى للتوصل إلى تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان. جاء ذلك غدا تفشي دول الاتحاد في التوصل إلى توافق بهذا الشأن يتيح تمديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. وفيما يتعلق بجزيرة غرينلاند، يجتمع الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يوقع الرئيس ترامب وفريدريكسن ونيلسن اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند وتضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. ونبقى في نيويورك، حيث يعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين بريطانيا والولايات المتحدة. وتهدف هذه الشراكة التاريخية إلى تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية ورصد التهديدات الأمنية والاستفادة من القدرات الاقتصادية للتكنولوجيا الحديثة، في وقت تتطلع فيه لندن لترسيخ موقعها العالمي كقيادة محورية في تنظيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحول تطورات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح اختبارا لسلاح جديد تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون، في خطوة وصفتها بأنها تظهر تقدما واضحا في تحديث قواتها المسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم إشادته بالتجربة ووصفها إياها بأنها دليل بارز على تكنولوجيا دفاعية فائقة الحداثة. بالمقابل جددت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

التزامها بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل مع إبقاء باب الحوار مفتوحا أمام بيونغ يانغ. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مع نظيره الياباني توشي ميتسو موتيجي والكوريا الجنوبي تشو هيون أكد التزام بلاده الراسخ بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية مدعوما بقوتها العسكرية بما في ذلك قدرتها النووية وضمانات الردع الموسع للدولتين. البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله تعالى. نور محمد عبد العزيز الصقعبي عن عمر نهز 41 وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية جديدة لإنهاء الحرب. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. وبريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 28 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا لهذا اليوم. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أولويات وتحديات، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. البرهان يطرح رؤيته لإنهاء الحرب في السودان. أهلا وسهلا بكم مجددا. تنطلق في مدينة نيويورك اليوم أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مشهد مختلف عما كان عليه قبل عام، مع تصاعد حربين في أوروبا والشرق الأوسط وتقلبات الاقتصاد العالمي والتحولات التي يشهدها النظام الدولي. وتتصدر الحرب الأمريكية الإيرانية أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى المدينة في زيارة استثنائية لزعيم دولة لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يستعد في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء كلمته أمام قادة العالم وعقد لقاءات على هامش الاجتماعات لبحث تداعيات هذه الحرب. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من الكويت الدكتور غانم سليماني، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور غانم.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تتحول اجتماعات الجمعية العامة هذا العام إلى منصة لإدارة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وليس يعني فقط لمناقشة الحرب نفسها؟
1: بلا شك اليوم اجتماعات الجمعية العامة التي ستنطلق بعد ساعات بكلمة الرئيس الأمريكي، سيبدأ بعد ذلك بعدة لقاءات مهمة. بلا شك ستفتح هذه الاتصالات واللقاءات المباشرة وأحيانا الغير مباشرة لتوفير مساحة دبلوماسية للخطاب السياسي المتبادل، إشراك أيضا أطراف إقليمية دولية في نقاشات حول أمور مهمة كأمن الملاحة والطاقة، قد تكون تساهم في فرض تسوية مباشرة للصراعات التي تحصل في منطقتنا وأيضا الحرب الأوكرانية الروسية. ومثل هذه الاجتماعات العالمية تعطينا أنها ستكون ساحة طبيعية لطرح الأزمة الأمريكية الإيرانية أمام المجتمع الدولي، فتح قنوات اتصال. اليوم مشاركة الوفد الإيراني بقيادة الرئيس مسعود بازكشيان ووزير خارجيته بلا شك سيتيح فرصة للقاءات جانبية، قد تكون هناك وسطات غير رسمية ستساهم بلا شك بخفض التصعيد، تعزيز أمن الملاحة، فتح المضيق الذي يعاني من تداعيات كبيرة، وأيضا في اضطرابات في استقرار سوق الطاقة العالمية. هذا الاجتماع مهم، الكلمة ستكون مهمة للرئيس الأمريكي. الاجتماعات أيضا مع القادة، ما يقدر بأكثر من 10 قادة سيتم معهم الرئيس الأمريكي، بلا شك ستكون هناك نتائج قد تفرض تسوية مباشرة للصراعات وتخفف الاحتقان في العالم.
0: من خلال هذا الكلام إذن هناك توفير، دعنا نقول دبلوماسية أو مساحة للدبلوماسية أكثر، وتسوية أو محاولة دعنا نقول للصراعات يعني الأوروبية الحالية والشرق أوسطية. ولكن ما الذي يجعل الحرب الأمريكية الإيرانية القضية الأكثر حضورا في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام؟
1: لارتباطها بشكل مباشر في حرية الملاحة والأزمات الاقتصادية التي أضرت العالم وتسببت هذه الاختناقات في مضيق هرمز، وأيضا لاحقا مضيق باب المندب في اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وخلل كبير. لذلك اليوم هذه المساحة وهذه القناة الدبلوماسية العالمية في ظل التصعيد الكبير، قد يكون هناك ما يسمى بدبلوماسية متعددة الأطراف، تتيح للأطراف المتخاصمة أن تتواجد في تحت قبة واحدة دون الحاجة إلى وسطاء. قد تكون هناك لقاءات مهمة ستساهم أيضا.
0: هل نستطيع القول بأن هناك إمكانية لتشكيل من يعني الجمعية العامة قناة دبلوماسية غير مباشرة كما ذكر دكتور غانم لفتح مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران في ظل طبعا تواجد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في نيويورك؟
1: بلا شك، والخطاب العلني أمام رؤساء الدول وكلمات القادة ستكون رسائل إيجابية للأطراف. قد تمرر بعض الأمور التي تمنح التفاوض فرصة، وأيضا وجود الوسطاء الدولي، لأن يوم العالم كله متواجد مثل دول أوروبا ودول الخليج، قد تستغل هذه الاجتماعات لنقل مقترحات، صياغة تفاهمات أولية، وأيضا لا ننسى أن هناك ضغط جماعي، وتكون هناك من عشرات الدول التي تريد أن تعبر عن مخاوفها من تهديد الملاحة. نعم. أسعار النفط المرتفعة خلقت بيئة مضطربة، قد هذا يفتح المجال للتفكير في التهدئة. هناك أمثلة عملية في السابق تم حلها في الجمعية العامة، مثل الحرب العراقية الإيرانية، كانت الجمعية العامة منصة لتمرير تلك الرسائل وساهمت في خفض التصعيد. أيضا هذه الإشارات والأمور التي فتحت في هذه الجمعية بلا شك ستكون مقدمة للتهدئة وفتح مسار التفاوض.
0: نعم، نبقى مع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة دكتور غانم، من خلال الأولويات والتحديات لنتحدث عن فرص نجاح الأمم المتحدة في الدفع نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل كما تعرف تباين مواقف القوى الكبرى.
1: بلا شك الجمعية العامة قد تساهم يعني في أن تكون منصة لخفض الأجواء المضطربة، قد تكون هناك حلول لحل الأزمة بخفض التصعيد، ولكن هذا الأمر دائما نقول يشترط بأن يكون هناك استعداد دولي من الأطراف المتنازعة للقبول بالوساطة الدولية، تجنب الانزلاق لمواجهة مجددا، مواجهة مباشرة. هذه الأمور ستضع خلال الأيام المقبلة. هناك تأثيرات على أمن الطاقة العالمية، الموقع دول الخليج الذي تجاوزت يعني أهمية العالم، الآن العالم يعاني من التداعيات الاقتصادية، تأثيرات كبيرة على أمن الطاقة، لذلك الجميع يريد إنهاء فوري لهذه الأزمة وأن تكون امدادات الطاقة إلى آسيا إلى أوروبا تسير وفق الأمور المعتادة، وأيضا لا حتى لا تهدد الناقلات النفط والبنى التحتية البحرية. هذا الأمر يكلف العالم تكاليف باهظة، أيضا لا ننسى أن هناك ارتفاع للتأمين والشحن، هذا الأمر ضاعف بشكل كبير الأسعار العالمية، دول كبيرة تضررت من هذه الأمور. اليوم
0: ما دام نتحدث عن الطاقة العالمية وحرية الملاحة دكتور غانم، بلا شك أن الحرب يعني في إيران يعني تؤثر على أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وأيضا باب المندب، لكن ما إمكانية أن تتحول قضية أمن الملاحة ما دام نتحدث على هذا الموضوع في الخليج إلى محور تفاوضي دولي مستقل عن مسار الحرب؟
1: هناك تشابك مصالح دولية، لا يمكن فصل قضية أمن الملاحة عن المنطقة بشكل عام، لأن هذا الأمر مرتبط بالتجارة ويحتاج أن يكون في ظل كل الملفات الكبيرة ويحل وفق هذه المنظومة الدولية، لذلك لابد أن يكون هناك شرعية قانونية تشمل جميع الملفات بما فيها أمن الملاحة، تهديد الوكلاء، الأسلحة النووية، كل هذه الأمور لابد أن يتم بحثها بشكل شامل، ولكن قد تكون هناك يعني على عدة محاور. يتم أولا فتح مضيق هرمز بشكل كبير وأيضا باب المندب، وبعد ذلك تأتي الملفات لاحقا. هذا الأمر قد يكون متاح، ولكن أن ينفصل أن يكون محور مستقل في إدارة الدعايات هذا أمر لا يمكن قبوله، لأنها هذه الأمور مرتبطة في بعض ومرتبطة في الأزمات اللاحقة.
0: هذا عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما يجعل هذه الحرب القضية الأكثر حضورا في اجتماعات الجمعية العامة كما تعرف دكتور غانم، ولكن ماذا عن القضية الفلسطينية؟ هل لا تزال تحتل موقع مركزي في أجندة الجمعية العامة رغم تعدد الأزمات الدولية برأيك؟
1: بلا شك القضية الفلسطينية دائما تبقى هي القضية المركزية والعامل الرئيسي في تشكيل المواقف الإسلامية والعربية، وأي ترتيب دولي يكون وفق هذه الحسابات. واليوم رأينا اجتماعات عديدة قادتها المملكة العربية السعودية في نيويورك لبحث ملفات غزة وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ومواجهة التوسع الاستيطاني من قبل الكيان الصهيوني، وكل هذه الأزمات اليوم تحظى باهتمام كبير وعلى رأس دولة الكويت بمشاركة رفيعة من ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الخالد حفظه الله، وهذا يعطي زخم لهذا الملف وهذه القضية التي تحظى باهتمام حكومي وشعبي.
0: نعم، ما دام نتحدث عن القضية الفلسطينية، هل ثمت فرص إيجابية لانتقال النقاش بشأن غزة من المواقف السياسية والبيانات إلى خطوات دولية عملية هذه المرة؟
1: بلا شك اليوم ما تعانيه القضية الفلسطينية أمر خطير، تداعيات في غزة وأيضا امتدت هذه الخلايا السرطانية التي يزرعها الكيان الصهيوني في محاولة لتوسيع النطاق ويعطي هذه قضية مهمة وتركيز مهم، وأن نعيد المواقف العربية والإسلامية في وقت واحدة مباشرة تساهم في خفض التصعيد، تحقيق أيضا القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة كي يكون ملف مرتبط في حقوق الإنسان والمساهمة في مساعدة الإخواننا في غزة وفلسطين الذين يعانون من انعكاسات خطيرة وتأثيرات كبيرة. لذلك نعم، الدول العربية بالفعل قادرة على أن تلعب أدوار رئيسية، وهي تحظى بأهمية في ملف مناقشة الاستيطان، مناقشة القدس، مناقشة المجاميع المتعلقة في التنسيق المشترك والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
0: نعم، تحدثنا آنفا عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وهي القضية الأكثر حضورا في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام، وتطرقنا أيضا منذ قليل عن القضية الفلسطينية، وهل تزال تحتل موقع مركزي كما ذكرت في معرض حديثك دكتور غانم. لكن ماذا عن أوكرانيا؟ هل تستطيع الجمعية العامة تقديم حلول عملية للحرب في أوكرانيا، أم أن القرارات الحاسمة في المقابل ستظل مرتبطة بمجلس الأمن ومواقف القوى الكبرى؟
1: اليوم لدينا مبادرة مهمة ويعني جديرة بالبحث، هي مبادرة فرنسية حملها الرئيس الفرنسي لوقف الهجمات الأوكرانية الروسية على قطاع النفط. هذا الأمر شكل يعني تداعيات خطيرة، شاهدنا في الأيام السابقة الهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت قطاعات النفط في كلا الدولتين، وهذا يعقد ويسبب يعني تشربك في هذه الأزمة التي ممتدة، لا يوجد حلول واضحة، لا يوجد مخرج لهذه الحرب. هناك يعني سقوط كبير في هذه الأطراف المتحاربة، الدول الفاعلة لا تستطيع أن تقدم حلول، وأيضا غياب أدوات الملزمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار أو تكوين تأييد دولي في تبني مواقف للمساهمة في خفض التصعيد في هذه الحرب التي استمرت سنوات وتلقي بظلالها أيضا على أسواق الحبوب والطاقة وكل هذه الملفات في تأمين سلاسل الغذاء. لذلك القضية الروسية الأوكرانية مهمة، قد تكون هناك مبادرة ناجحة للرئيس الفرنسي تساهم بخفض التصعيد وتمنع شبح الحروب، حروب أمن الطاقة التي تشكلت. نعم. يعني
0: إذن تلك يعني قراءة سريعة حول ما يجري في الأمم المتحدة، خاصة حول الحرب الأوكرانية الروسية. إذن من الكويت الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: عقب تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة. عربت مجموعة السبع عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية داعية إيران إلى وقف تسليحها ودعمها لميليشيا الحوثي.
1: نددت مجموعة السبع بأشد العبارات بالهجمات المستمرة وغير المقبولة التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبرة أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان عقب اجتماعا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أنه يتعين على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية. كما دعا الوزراء إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين، معتبرين ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما وصف بيان مجموعة السبع تصرفات إيران بأنها مستهجنة وتمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر، مشددا على أنها تنطوي على خطر تقويض التجارة الدولية والتسبب في حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام على تقديم دعم عسكري للمملكة العربية السعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي. وقال برينهام خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن طائرات بريطانية ستوفر دعما دفاعيا عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوا. بدورها أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات

على أيدي المتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت. ويأتي هذا الدعم للمملكة العربية السعودية غداة تصعيد عسكري جديد لميليشيا الحوثي، إذ أعلن التحالف الذي تقوده المملكة السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، إضافة إلى إحباط محاولات لاستهداف محافظات بيش والطائف وفرسان وينبع. كما أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم إنذارات مبكرة في الرياض والخرج وفرسان قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في أحدث موجة من التحذيرات المرتبطة بالتصعيد العسكري. في هذه الأثناء تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم ميليشيا الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، كما شهدت سلسلة جبال نعمان غربي تعز اشتباكات بين الجانبين.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، من هرمز إلى باب المندب، أمن الخليج أمام اختبار جديد، دانا العنزي. الجيش اللبناني خيار الدولة، يقظان التقي. واشنطن وبكين إبطاء مشترك للذكاء الاصطناعي هال براندز. وقفة مع الصحافة المصرية شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية، والتي قالت فيها الدكتورة دانا العنزي: لم يعد أمن الخليج اليوم مرتبطا بحدود الدولة البرية والبحرية فقط، بل أصبح جزءا من معادلة أمنية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر. فهذه الممرات ليست مجرد خطوط على الخريطة، وإنما شرايين للطاقة والتجارة الدولية، وأي اضطراب فيها لا تتوقف تداعياته عند حدود المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة. وكتبت تحت عنوان من هرمز إلى باب المندب، أمن الخليج أمام اختبار جديد.
2: التطورات المتسارعة في المنطقة تأتي لتؤكد حساسية هذه المعادلة، فالتوتر المحيط بمضيق هرمز بالتزامن مع عودة التصعيد في اليمن يضع دول الخليج أمام تحديات أمنية متداخلة، وما يحدث في هرمز لا يمكن فصله عما يحدث في باب المندب، لأن استقرار الممرين يمثل عنصرا أساسيا في أمن الطاقة والملاحة الدولية، وبالتالي في الأمن الاقتصادي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن تعزيز القدرة الخليجية على حماية الأمن لا يعني الدفع نحو المزيد من المواجهات، فدول الخليج هي الأكثر مصلحة في استقرار المنطقة. إن الجمع بين الجاهزية الأمنية والدبلوماسية الفاعلة يمثل خيارا عقلانيا لحماية هذه المكتسبات ومنع انتقال الصراعات الإقليمية إلى داخل دول المجلس. وأضافت:
2: من هرمز إلى باب المندب تبقى الرسالة الخليجية واضحة، أمن دول مجلس التعاون واحد، وسيادة دوله واستقرارها خطوط أساسية لا يمكن تجاوزها، وفي الوقت نفسه تبقى الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي أدوات ضرورية لمنع اتساع دائرة الصراع.
1: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب يقظان التقي: في كل الاجتماعات والمفاوضات والمبادرات الإقليمية والدولية الجارية لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل، يبرز دور الجيش اللبناني الحل الأقوى والأكثر انضباطا الذي تملكه السلطة لإدارة الملف الأمني التاريخي المعقد على الحدود بين العدوين. وكتب تحت عنوان الجيش اللبناني خيار الدولة:
2: بقي الجيش المؤسسة الأكثر قدرة على التحرك المنظم في حالات النزاع السياسية والاجتماعية والهزات الأمنية، سيما مع فشل النخب السياسية والحزبية في الاتفاق على القوانين والمبادئ التي تضبط التعددية والديمقراطية الهشة، ما استدعى اللجوء إليه خوفا من الفوضى وعدم الاستقرار.
1: وخلص الكاتب إلى أن هذا الخيار خيم على أعمال مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش وترتيبات ما بعد ولاية يونيفيل، ويتبع المسار الدولي نفسه والشراكة الدولية مع لبنان، فهو لن يبحث في تمويل الجيش وتسليحه فحسب، بل أيضا في صياغة شراكة دولية طويلة الأمد مع المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية، وتعزيز صمود الجيش وتوليه أمن المناطق الحدودية واستعادة السيطرة على كامل الأراضي المحتلة في الجنوب. وأضاف:
2: هذا التزام جوهري لأي مؤتمر مستقبلي في التعامل مع سيادة لبنان وسلامته مبدأ ثابتا، يشمل تعزيز صمود الجيش وإعطائه الحرية لمعالجة بقية المسائل الداخلية وحصر السلاح بيد الدولة، وإيجاد ظروف مناسبة في لبنان كي يستعيد سيادته ويتمكن من إعادة بناء الجنوب وتهيئة ظروف عودة أبنائه بأمان.
1: في وكالة بلومبرغ الأمريكية قال الكاتب هال براندز: حين يزور الزعيم الصيني شي جين بينغ واشنطن غدا، سيأتي الذكاء الاصطناعي تقريبا في صدارة جدول الأعمال. وقد اكتسب الحوار الذي بدأته واشنطن وبكين في وقت سابق من هذا العام إلحاحا شديدا في ظل تصاعد المخاوف من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، ما أثار دعوات لإبطاء وتيرة الابتكار على هذا الصعيد. وكتب تحت عنوان واشنطن وبكين إبطاء مشترك للذكاء الاصطناعي.
2: مع احتدام النقاش داخل الولايات المتحدة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، ينبغي الانتباه إلى أن وقف المختبرات الأمريكية جهودها في مجال الابتكار لن يكون ذا معنى إلا إذا اقترن بكبح الجانب الصيني جماحه على الصعيد ذاته. واليوم تقف واشنطن في مواجهة خيار صعب بين السعي إلى تحقيق هذا الضبط عبر الدبلوماسية أو من خلال ضغوط غصرية.
1: وخلص الكاتب إلى أن الرئيس ترامب قال الذي يفوز بالذكاء الاصطناعي سيفوز بكل شيء، وقد راهنت الإدارات الأمريكية على أن التفوق في الذكاء الاصطناعي سيعطي الولايات المتحدة ميزة في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن النماذج الصينية الرائدة تتخلف بنحو بضعة أشهر فقط عن النماذج الأمريكية المتقدمة، وإن أي تباطؤ أمريكي أحادي الجانب من شأنه أن يهدد المصدر الرئيسي للتفوق الأمريكي. وأضاف:
2: ويطرح هذا الواقع أمام واشنطن مسارين، الأول التفاوض مع بكين على إبطاء مشترك للجهود رغم صعوبة التحقق من الالتزام به، والثاني تجديد ضوابط تصدير التقنيات والقوة الحوسبية المتقدمة إلى الصين، وهو مسار قد تقابله بكين بإجراءات مضادة من بينها فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: سلطت الصحف المصرية الضوء على الجهود المصرية المتواصلة في الأمم المتحدة لتعزيز المسار السياسي للأزمة الإيرانية الأمريكية وكذلك الوضع في غزة والضفة الغربية من خلال لقاءات وتصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي. تقول الأهرام: وزير الخارجية يؤكد في نيويورك في لقاءاته المتعددة مع نظرائه من هولندا وسويسرا وبريطانيا على ضرورة تغليب الحوار والمسار الدبلوماسي في الأزمة الإيرانية الأمريكية ومواصلة جهود الوساطة والتفاوض بما يسهم في خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة المواجهة في المنطقة. وفي الشأن الداخلي، تبرز صحيفة الأخبار إعلان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن زيادة إيرادات قناة السويس في شهر أغسطس

ماضي تقول إيرادات قناة السويس تقفز 57% في أغسطس وإلى 567 مليون دولار مع استمرار التعافي وارتفاع عدد السفن 27% سنويا. وتضيف الصحيفة أن زيادة إيرادات قناة السويس في هذا التوقيت رغم التحديات يؤكد أن الممر الملاحي أثبت قدرته على تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الإقليمية والدولية. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. تطرح رؤية رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خارطة طريق لإنهاء الحرب المشتعلة ترتكز على حل سوداني سوداني نابع من الداخل مع دور دولي مقتصر على المراقبة والدعم. وتتضمن رؤيته حزمة اشتراطات أمنية وسياسية أبرزها حصر السلاح في يد جيش وطني واحد ورفض مساواة القوات المسلحة بقوات الدعم السريع، إلى جانب اشتراط انسحاب الأخيرة وتجميع قواتها تمهيدا لحوار سياسي ينتهي بكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ينضم إلينا حول هذه التطورات من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الأفريقية. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك،
0: حياك الله. بداية دكتور سعيد، في أي إطار يمكن وضع طرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان كما استمعت للتقرير آنفا لرؤيته لإنهاء الحرب في السودان، وعلى ما ترتكز هذه الرؤية؟
1: في الواقع يعني بالعودة إلى تصريحات البرهان نفسها والمبادرة هي ليست جديدة على الإطلاق، هو فقط رد فعل على جولة حمدوك في الولايات المتحدة ولقائه بمسؤولين أمريكيين ومحاولة أن يكون هناك ضغط خارجي لتفعيل حالة تؤدي إلى حل المشكلة السودانية دون الاعتراف بأي شرعية سواء للطرفين المتحاربين سواء للجيش السوداني أو الحكومة السودانية الحالية أو لقوات الدعم السريع ومحاولة إقامة حكومة من جانبها. إذن ليس هناك جديد، ما يقوله البرهان يقوله منذ أشهر، يجب أن تكون يعني نهاية للحرب وليست هدنة، ولا يريد هدنة ويريد نهاء للحرب، يريد تجميع السلاح في مناطق معينة خارج المناطق المدنية، يريد أن يكون هناك حوار سوداني سوداني من الداخل لا يفرض من أي جانب من الخارج. هذه المطالب أو هذه النقاط كانت دائما محور تصريحات البرهان منذ ربما بداية الأزمة.
0: عموما يعني الرؤية قديمة أو جديدة، يعني نراها أنها تضع الرؤية خطا فاصلا هذه المرة بين المؤسسة العسكرية الرسمية وقوات الدعم السريع وترفض مساواتها قانونا وأخلاقيا. كيف يؤثر هذا التكيف على القبول بالجلوس للتفاوض؟ هل يمثل هذا الشرط حجر عثرة أم مرجعية رئيسية إنجاز التعبير لأي ترتيبات أمنية مقبولة دكتور؟
1: هي يعني تشكل عقبة أكثر منها تشكل طريقة للحل، لأنه كما ذكرنا حتى المعارضة ممثلة في تحالف صمود تقول نحن ضد طرفين، ضد فكرة الحرب، والطرفين سواء الدعم السريع أو قوات الجيش متورطة في هذه الحرب وفي إطالتها، بالتالي يعني لا يوجد لا في المبادرات الخارجية ولا في الداخل السوداني من يقبل بأن يكون الحل عسكريا وعن طريق التوصل إلى حلول ما بين الطرفين، وبالتالي أعتقد لا جديد سيحدث. يعني الدعم السريع سيرفض أي مطلب لتسليم سلاحه أو إخراجه من المدن، وفي نفس الوقت الجيش السوداني سيرفض أي محاولة للجلوس مع الدعم السريع في ظل السلاح.
0: نعم، إذن من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، ونائبه يشدد على ضرورة ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. مجموعة السبعة تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يطرح رؤية جديدة لإنهاء الحرب. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. قادة الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وغرينلاند يوقعون في نيويورك اليوم اتفاقية أمنية جديدة توسع من الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار، وجرح بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا وتوقيف المشتبه فيه. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الجولة من حدث وتعليق. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استراحة الظهيرة. مستمعينا برنامج استراحة الظهيرة دائما يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وتقدرون تسمعونا على تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة 51. في بداية الحلقة أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا وحياكم الله في استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي نسجل معاكم فيه الانطلاقة دائما في مثل هذا الوقت من الثنتين للثلاث، ساعة كاملة نكون معاكم فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة اللي نتشرف من خلالها باستضافة نخبة من الضيوف الكرام، وأيضا نقدم لكم باقة من الأخبار في فقرة أخبار الديرة،
0: وما ننسى أكيد التقارير الخارجية اللي دائما تكون في نقدر نقول مكان الحدث، وناخذ منها تفاصيل جدا مهمة ونستمع إلى آراء وتجارب ومعلومات ممكن أكيد توصل لكم معلومة جدا مهمة مستمعينا الكرام.
1: من خلال هذه الفقرات، من خلال هذه التقارير تحديدا، نقدم لكم آخر المستجدات، خاصة الجهود المبذولة من الوزارات والمؤسسات. أحيانا يكون في بعض القرارات الصادرة، أحيانا ننشر منها بعض الجوانب التوعوية وتكون بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، وأيضا عندنا الفقرة الحوارية. في هذه الفقرة نحاول بأن نطرح الكثير من القضايا المجتمعية التي تهمكم مستمعينا الكرام، نناقشها، نتعرف على هذه القضايا، نتعرف على أسبابها، نضع الحلول، يكون في نوع من التوصيات

0: وكل هذا وأكثر مع أهل الاختصاص.
1: أكيد، ودائما فريق الإعداد جهوده جدا كبيرة ويحاول يغطي مجالات عديدة في برنامج استراحة الظهيرة، سواء المجالات النفسية أو الصحية والتربوية وغيرها. يحاولون أكيد يغطون هذه المعلومات لإفادتكم مستمعينا بالمعلومات المفيدة وتصحيح الأخطاء. ممكن ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي ناخذ معلومات غير موثوقة من أشخاص ما عندهم هذه الخبرة الكافية، لكن إحنا دورنا في الإذاعة دولة الكويت وأيضا في برنامج استراحة الظهيرة أن نصحح هذه المعلومات ونوصل لكم المعلومات المفيدة.
0: أكيد طبعا، ويسعدنا أن تكونون معنا في استراحة الظهيرة دائما، وانتو طالعين مداوماتكم وانتو طالعين اليوم من زحمة المدارس، نقول عسى الله يحفظ عيالكم، عسى الله يوفقهم. وكل من يسمعنا الآن بالسيارات نقول أكيد يمكن استراحة الظهيرة تبدي معنا بعد هذا اليوم، يوم عمل يوم دراسي طويل. نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا، وأكيد نوجه لكم هذه التحية من فريق العمل من فريق الإعداد، بداية حوراء درويش وبشائر العيد،
1: ومن التقديم سعود الفياض وشاهد الخميس.
0: ولكم هذه التحية وأجمل التحايا من التنسيق والمتابعة من غزلان الخلفان،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة، وإن شاء الله نفيدكم اليوم في حلقتنا لأن عندنا أخبار كثيرة وأيضا ضيوف كثر راح أكيد يكونون معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وهذه تحيات كبيرة مقدمة من مخرج العمل سعود الحربي.

موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

عام أن تطوير البنية التحتية الحديثة ومستدامة للنقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية كويت 2035، مشيرة إلى أن النقل المستدام يحقق التوازن بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. وجاء ذلك خلال كلمة الكويت في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 والمقام في العاصمة الصينية بكين بمشاركة مسؤولين وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية. وأوضحت المشعان أن الكويت تعمل على بناء منظومة نقل متكاملة تجمع بين الترابط وسهولة الوصول والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية طويلة الأمد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم إلى ثاني أخبارنا في فقرة أخبار الديرة. تضع الكويت الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية، انطلاقا من أهمية حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وتشمل التوجهات الوطنية دعم الاقتصاد الأخضر والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات تعزز الشفافية البيئية وتدعم اتخاذ القرارات. كما تتضمن الجهود تحويل السياسات البيئية إلى برامج قابلة للقياس والمتابعة، وتطوير برنامج وطني لرصد المخالفات والمخلفات البحرية وإزالتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية كويت جديدة لعام 2035 ويعزز جودة الحياة وصحة المجتمع. مستمعينا الكرام، كانت هذه باقة من أخبارنا في فقرة أخبار الديرة، مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة.
1: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن إطلاق المبادرة الوطنية التطوعية بالسعرات قائمتك أوضح والثقة أكبر، والتي تستهدف أصحاب المنشآت الغذائية في دولة الكويت ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الغذائي وترسيخ الممارسات الداعمة للصحة العامة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة شيماء العصفور، مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الإنابة.
2: اليوم مبادرتنا هذه عبارة عن مبادرة وطنية غير إلزامية تطوعية موجهة إلى المنشآت الغذائية في دولة الكويت لتطبيق ووضع السعرات الحرارية على قوائم الطعام اللي تتقدم خارج المنزل. بالنسبة لما تم استعراضه في المؤتمر هو طريقة التسجيل للمنشآت، راح يكون في باركود يعرض في منصة الهيئة سواء في منصات السوشيال ميديا أو في الموقع الإلكتروني. باستخدام هذا الكود أو الباركود راح يدخل الشركات تدخل على هذه المنصة وتسجل، بعدها راح يكون في تدريب وورش عمل لمساعدة المنشآت الغذائية وتعليمهم بطريقة احتساب السعرات الحرارية وطريقة العرض. طبعا رسالتنا للمستهلك ان وجود هذه السعرات الحرارية راح تساعده على طريقة الاختيار، احنا ما نمنع ولا نحرم المستهلك من اي نوع من انواع الأغذية الموجودة، ولكن وجود السعرات راح يحدد له او يغير سلوكه بنمط الاستهلاك. صراحة رسالتي لجميع المنشآت أو ملاك المطاعم ملاك المنشآت الغذائية بدولة الكويت أن يساعدونا ويكونون من المبادرين بالتسجيل في هذه المبادرة، لأن بالسعرات قائمتك أوضح وثقة أكبر.
1: تهدف المبادرة إلى تشجيع المنشآت الغذائية على إبراز معلومات السعرات الحرارية في قوائم الطعام بشكل أوضح، بما يسهم في تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعية، ويعزز الشفافية والثقة بين المنشآت الغذائية وروادها. وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار نشر الثقافة الغذائية الصحية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الأنماط الغذائية للمجتمع

0: ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة.
1: خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يومياً من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.

0: زلنا مستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ولم تعد السمنة تقاس بمجرد رقم يظهر على الميزان، كما أن مؤشر كتلة الجسم واحدة قد لا يقدم صورة متكاملة عن الحالة الصحية. فمكان تراكم الدهون ونسبتها وتأثيرها في عملية الإيض هي عوامل مهمة في تقييم المخاطر الصحية واختيار العلاج المناسب. في ظل الارتفاع الكبير في معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، أكيد دائما تبرز أهمية تصحيح المفاهيم الشائعة والتعامل مع السمنة باعتبارها مرض مزمن ويحتاج إلى تدخل وتشخيص علمي وخطة علاجية متكاملة، وبعيدا عن الحلول السريعة أو غير الآمنة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن دور رابطة أمراض السمنة الكويتية في حلقتنا اليوم، رح نتكلم عن تعزيز الوعي المجتمعي. لذلك يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالدكتورة أسرار السيد هاشم، استشارية الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري ورئيس رابطة أمراض السمنة الكويتية. يا هلا ومرحبا فيش دكتورة.
1: أهلا فيك وسعيدة بوجودي معاكم اليوم.
0: دكتورة أسرار، في بداية أكيد هذه الفقرة نبي نتكلم ليش دائما نسمع أن السمنة في الكويت تصنف اليوم باعتبارها مرض مزمن، وأن إحنا نعتبر من الدول في الأرقام الأولى أكيد يعني ومراكز أولى في هذا الموضوع، وزيادة الوزن لا تعتبر مجرد مشكلة ولكنها أيضا مرتبطة بالشكل وبالمظهر.
1: اي نعم، فعليا الناس سابقا كانوا يعتقدون ان السمنة مجرد شيء يتعلق بظاهر الشخص، انه حجمه كبير، انه يلبس قياس كبير، وانه ما لها تأثيرات ثانية على الصحة العامة. لكن هالمفاهيم جدا تغيرت، وحتى يعني تفسير او تعريف مرض السمنة تغير خلال السنوات. بالبداية كان يصنف على انه هو تراكم للدهون الضارة، لكن مع زيادة فهم مرض السمنة صار التعريف أكثر تعقيدا. صارت السمنة تعرف على أن هي مرض مزمن قابل للانتكاس، مسبباته متعددة ومعقدة، ويرتبط بمشاكل صحية مختلفة. طبعا هذا يعني هذا التعريف يبين حق الناس أن الموضوع أكبر مما هم يعتقدون، وعادة يتطلب تدخل المختصين من أطباء وأخصائيين تغذية لمساعدة الشخص المصاب بمرض السمنة علشان يحقق أهدافه العلاجية.
0: إيه نعم دكتورة، ليش دائما نسمع أن الأرقام في الكويت اللي تم إعلانها أكيد من قبل الرابطة أن مرتفعة هذه المعدلات بشكل جدا كبير البالغين والأطفال في الكويت، ونبي نعرف شنو أبرز الأسباب اللي خلتنا نوصل إلى هذا المستوى وهذا المعدل؟
1: وطبعا للأسف الكويت تعتبر من أعلى الدول عالميا بمعدلات الإصابة بالسمنة. المعدلات عند البالغين قاربت 40%، وعند الأطفال نسبة الأطفال اللي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وصلت إلى 50%، وأكيد هذه أرقام جدا مقلقة. طبعا عوامل الإصابة بالسمنة مختلفة، وكثير منها يتواجد عندنا بالكويت. لو نمسك الجانب الوراثي، كثير من الدراسات بينت أن إصابة كلا الأبوين الأب أو الأم بالسمنة يزيد من معدلات إصابة أبنائهم بمرض السمنة. لكن الجينات طبعا مو دائما تكون موروثة، في جينات مكتسبة تتغير معانا أثناء حياتنا. هذا العلم يسمونه علم الإبيجينيتكس، وطبعا علم الإبيجينيتكس يرتبط بشكل كبير بالإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري، وللأسف حتى كثير من الأورام ترتبط بهذا التغيرات الجينية. طبعا ليش تتغير الجينات؟ تتغير بسبب التلوثات البيئية، بسبب الأطعمة المصنعة، بسبب إصابتنا بأعداد كبيرة من الفيروسات اللي نتعرض لها بشكل مستمر. كلها تلعب دور بتغير تعامل جيناتنا من ناحية الهرمونية، التحكم بالشبع، بالسمنة، بعملية الإيض، وهذا طبعا يؤدي بالنهاية إلى الإصابة بالسمنة.
0: إيه نعم، يعني نقدر نقول دكتورة أنه في أكثر من سبب، ممكن يكون وراثي، ممكن اضطرابات هرمونية، وممكن أدوية معينة أيضا قد تسبب الزيادة.
1: أكيد كثير دكتورة... من الأدوية مثل ما تفضلتي منها علاجات الكورتيزون لو أخذت بشكل مزمن، بعض أنواع العلاجات النفسية يرتبط بزيادة شهية الأكل،
0: اي نعم
1: لكن لو نتكلم الأسباب اللي الناس تربطها بشكل مباشر راح يكلمونك عن مستوى النشاط الحركي ونوعية الأكل.
0: اي نعم اذا دكتورة
1: لكن أنا خليتهم آخر شيء،
0: صح، إيه. قلة النوم
1: لأن في أسباب
0: والسهر،
1: ثانية. أيوة، اللايف ستايل، نمط
0: صح،
1: الحياة.
0: نمط الحياة
1: يعني
0: ايضا.
1: نمط الحياة يرتبط بالنشاط الحركي، بالنوم وبالتغذية.
0: صحيح،
1: وهم أكيد بدون شك يلعبون دور وايد مهم مع وفرة الأكل، مع تنوعه، سهولة طلبات الأكل، كثرة البقاء خلف الشاشات، سواء شاشات التلفزيون، الآيباد، الكمبيوتر، كلها تلعب دور. بس اللي أبي أوصله، أحيانا الأمور تتجاوز قدرة الشخص على أنه يسيطر عليها من نفسه بسبب وجود خلفية وراثية أو جينية.
0: اي نعم ساعات دكتورة، بعد في اشخاص يقول لك عندي توتر او عندي ضغوط نفسية فدايما ألجأ الى الاكل.
1: صح، الأكل العاطفي
0: صح،
1: يلعب دور وايد كبير بزيادة الوزن. وأحيانا إحنا يعني نستعين بزملائنا من الأخصائيين النفسيين، الأطباء النفسيين، للتعامل مع الحالات الحادة اللي فعلا يواجهون صعوبة إن هم يلتزمون بنمط حياة صحي، لأن العاطفة تلعب دور كبير بنشاطهم وأكلهم.
0: اي نعم دكتورة، ليش دايما او ساعات نسمع بهذا الموضوع، مثلا اثنين اخوات ياكلون نفس الاكل تقريبا
1: نعم.
0: ونفس الكمية، لكن واحدة يزيد وزنها وواحدة لا؟
1: السؤال وايد مهم. طبعا هني يدخل بين العوامل الجينية والعوامل البيئية. فلما يكون في اخوات ثنتين يمكن هما عايشين بنفس البيئة، بنفس المجتمع، واحدة منهم يمكن يكون لها ميول اكثر للالتزام بالرياضة، عندها تحكم اكثر بنوعية الاكل، وبالمقابل يمكن اختها ما عندها ذاك الاهتمام بالرياضة أو تستسهل الأكل العاطفي.
0: اي نعم
1: فهني راح يفرق معاهم تراكم الدهون على مدى السنين.
0: اي نعم خلينا نتكلم عن اللقاء التوعوي دكتورة أسرار،
1: أي
0: اللي
1: نعم
0: راح يكون بعنوان السمنة أبعد من مؤشر كتلة الجسم.
1: أي
0: شنو
1: نعم
0: الرسالة اللي حابين توجهونها من خلال أكيد هذا اللقاء التوعوي للمستمعين وأيضا للجمهور اللي راح يكونون معاكم؟
1: طبعا هذه حملة توعوية احنا نهدف من خلالها توجيه الاهتمام عند فئتين مهمين بالمجتمع الكويتي، فئة الأطباء وفئة الجمهور. كأطباء احنا دورنا كرابطة أكيد زيادة التوعية بمرض السمنة عند الزملاء من مختلف التخصصات، وهذا راح يكون من خلال إقامة محاضرات سواء حضورية أو محاضرات أونلاين، من مشاركة عدد كبير من المختصين سواء بالكويت أو المشاركين من الدول العالمية.
0: اي نعم
1: طبعا هذا وايد راح يساعد برفع مستوى الوعي بمرض السمنة ومتابعة أحدث التطورات بمجالات العلاجية والدوائية.
0: اي نعم
1: أما على مستوى الجمهور، إحنا طبعا دائما نتمنى إن إحنا نكون قريبين من إخواننا وأخواتنا بالمجتمع الكويتي من الأعمار المختلفة. وطبعا بسبب الظروف اللي مرينا فيها صار في شوية تباعد، ما كنا حاضرين بالحملات اللي احنا متعودين عليها بالعشر الأواخر برمضان، بفترة ما
0: صح،
1: قبل المدارس. بس ان شاء الله احنا رادين بدعم كبير من وزارة الصحة
0: إن شاء الله
1: وبحملة التوعية بالأمراض المزمنة غير المعدية، واللي راح تكون بدايتها بخمسة أكتوبر.
0: إن شاء
1: راح
0: الله
1: تكون ان شاء الله انطلاق الحملة بمشاركة رابطة السمنة الكويتية.
0: إن شاء الله
1: الحملة هذه راح تكون بدايتها بالأفنيوز، وعقبها راح تكون بمشاركة عدد كبير من مراكز الرعاية الأولية.
0: يعطيكم
1: وإحنا
0: العافية.
1: أكيد أي فرصة تقربنا من الجمهور الكويتي المراجعين أكيد راح نستغلها، وراح نكون موجودين عشان نجاوب على أكثر الأسئلة تداولا عن مرض السمنة وعن علاجات السمنة.
0: اي نعم دكتورة أسرار، خلينا نتكلم عن أوجه القصور في الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم بس، ولا المفترض أيضا يكون في ممكن يكون في مخاطر صحية مرتبطة بتراكم

0: الدهون.
1: طبعا في توجه عالمي من السنة اللي فاتت،
0: اي
1: تم
0: نعم.
1: نشرة بمجلة عالمية معروفة اللي هي مجلة لانست، تبين القصور باستخدام مؤشر كتلة الجسم أو البي أم آي. يعني لو أخذنا على سبيل المثال شخص رياضي بالكويتي نقول معضل، وزنه راح يكون عالي بسبب كتلته العضلية الكبيرة،
0: صحيح.
1: وهذا راح يعطيه مؤشر كتلة جسم كبير. لكن هالإنسان صحي؟ لأن تعريف السمنة هو تراكم الدهون الضارة، هو ما عنده تراكم للدهون الضارة، فبهالحالة مؤشر كتلة الجسم ممكن يغشنا. وإحنا من ناحية ثانية يجون لعدد كبير من الفتيات والسيدات اللي مؤشر كتلة الجسم عندهم يعتبر ضمن المعدل الطبيعي، لكن لما نسوي لهم تحليل الدهون والعضل للأسف نسبة العضل عندهم جدا
0: نازلة.
1: منخفضة، ووجود نسبة عالية من الدهون
0: اي نعم.
1: وبالأخص الدهون الحشوية.
0: اي نعم.
1: فهني مؤشر كتلة الجسم ما خدمني عشان يوجهني وين أنا محتاجة أني أركز جهودي لفقدان الدهون الضارة وتعزيز الكتلة العضلية.
0: إيه نعم، للأمانة ذكرتي موضوع جدا مهم دكتورة أسرار، وهو مؤشر كتلة الجسم وأيضا تراكم الدهون، لأن إحنا ما عندنا هذا الوعي الكافي في المجتمع، وإحنا البنات دائما دكتورة نركز على الرقم، رقم
1: نعم
0: وزني، رقمي مثلا أقول بالخمسين بالستين أكون جدا سعيدة ومستانسة، وما
1: صح.
0: أركز على موضوع العضلات اللي راح تشيلني في المستقبل.
1: فإحنا يعني بعياداتنا بممارساتنا الإكلينيكية حاليا التوجه هو التركيز على أخذ محيط الخصر. فلو أخذنا محيط الخصر الطبيعي عند السيدات يفترض أنه يكون 88 سنتي أو أقل،
0: اي نعم.
1: ومحيط الخصر عند الرجال 102 سنتي أو أقل.
0: اي نعم.
1: طبعا محيط الخصر يعطينا تصور عن تراكم الدهون الحشوية الفيسيرال فات، واللي تعتبر العامل الأساسي لزيادة الخطورة للإصابة بمقاومة الإنسولين،
0: سكري.
1: سكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.
0: صحيح. دكتورة لما نقدر نقول يتم تشخيص أكيد أي زائر عندكم بمرض السمنة،
1: نعم
0: هل في أمور معينة ممكن تحصل لها علاقة بالمستقبل بالإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب؟
1: أكيد بدون شك، كل ما يكون عندي معدل كتلة جسم عالي يصاحبه زيادة بمحيط الخصر، هذا يرتبط أكثر بقابلية الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري. ولا ننسى للأسف بالكويت إحنا أيضا من الدول الأعلى إصابة بالسكري من النوع الثاني، تقريبا آخر إحصائيات تقول 1 من كل 3 كويتيين معرض للإصابة بالسكري من النوع الثاني. فهذا يعطينا حافز أكبر إن إحنا نحافظ على صحتنا، الالتزام بنمط الحياة الصحي، وفقدان الدهون الزايدة اللي ممكن
0: صح.
1: تعرضنا مستقبلا للسكري.
0: دكتورة أسرار، شلون تشخصون السمنة بصورة متكاملة؟ في فحوصات معينة تقدم أو مؤشرات تدل على أن هذا الشخص عنده سمنة مفرطة؟ شنو الأشياء اللي تشوفونها غير مؤشر كتلة الجسم والدهون؟
1: طبعا هي عوامل مشتركة، الشخص يتحول لنا بوزن زايد، يكون كلينيكيا الدكتور اللي محوله لاحظ انه هو عنده زيادة بدهون منطقة البطن، واحنا ناخذها كقياسات دقيقة، محيط الخصر، الويست تو هايت ريشيو اللي هو قسمة محيط الخصر على الطول، وحاليا المؤشر المعتمد اللي يقول ان نسبة الخطورة عالية لو كان الويست تو هايت ريشيو اكثر من 0.6. هذا يرتبط بشكل كبير بزيادة الدهون الحشوية ومعدلات الإصابة بأمراض الأيض. طبعا إحنا بفضل الله بعياداتنا أيضا نستخدم جهاز الإنبادي اللي يقيس لنا نسبة الدهون والعضل،
0: صح.
1: ونحاول إن إحنا نكرر هالقياسات بشكل دوري عشان نطمن الناس إن حتى لو وزنهم على الميزان ما تغير وايد، لكن هم قاعدين يفقدون دهون ويبنون عضل، وهذا يعتبر نجاح بخطة العلاج.
0: اي نعم. دكتورة قبل اكيد ناخذ الاتصال، تكلمنا انا وزميلي سعود عن المعلومات اللي دائما تذكر في مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا دارنا اكيد من خلال اذاعة دولة الكويت نصحح هذه المفاهيم. في حميات كثيرة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا حمية البحر المتوسط، الكيتو، قليلة الدهون، صيام متقطع وغيرها، حمية نباتية وعالية البروتين، هذه المفاهيم الكثيرة وانتشار الانواع المختلفة من الحميات القاسية وادوية مختلفة مختصة في إنقاص الوزن في مخاطر ممكن تكون على نقدر نقول المريض لما يأخذ هذه الأدوية الخاصة بنقص الوزن؟
1: طبعا احنا دائما نركز ان السمنة مرض ولازم علاجها يكون بإشراف طبي.
0: صح.
1: فعلاج السمنة ما يعني ما في ايد واحدة تساعد فيه، يعني احنا بالكويت نقول ايد واحدة ما تصفق.
0: صح.
1: فكفريق متكامل لعلاج السمنة، فريقنا يشمل الطبيب المختص لصرف علاجات السمنة وتقييم المريض، أخصائيين التغذية اللي يكونون يعني على درجة عالية من العلم والدراية ويقدرون يحددون خطة التغذية المناسبة لكل شخص حسب عمره، حسب حالته الصحية، وحسب الأدوية اللي هو ممكن يكون ماشي عليها. وغير كذي احنا يعني ندخل ضمن الفريق الطبي اخصائيين العلاج الطبيعي لتعزيز النشاط الرياضي، خصوصا عند الاشخاص اللي يعانون من خشونه ومشاكل ممكن تعوقهم انهم يمارسون الرياضه بالشكل التقليدي.
0: اي نعم.
1: فاحنا اللي نبي نوصله ان هذه العلاجات علاجات ممتازه، خطط التغذيه ممكن تكون مناسبه للشخص وما تكون مناسبه لشخص ثاني. فتحديد خطة العلاج لازم يكون بإشراف المختصين.
0: إيه؟
1: ولو أخذوا بهذه الطريقة أأكد لكم أن نسبة الأمان بخطط التغذية والعلاجات الدوائية جدا عالية وجدا مطمئنة.
0: إيه نعم. طبعا احنا دائما من خلال إذاعة دوت الكويت نقول لكم أن هذه الأدوية يفضل وأكيد دائما يفترض أنها تكون تحت إشراف طبي. كل شكر دكتورة أسرار السيد هاشم استشارية الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري ورئيس رابطة أمراض السمنة الكويتية على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق في اللقاء التوعوي المقبل اللي راح يكون تحت عنوان السمنة يعد من أبعد ومؤشر الكتلة الجسم. كل شكر لك دكتورة.
1: مشكورين والشكر موصول لكم.
0: يعطيك العافية.
2: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي
3: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث الأستاذ صالح المصباح
4: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري
3: حياة الله معنا اليوم أستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي
4: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
2: استراحة الظهيرة ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت. ومن خلال هذا البرنامج مستمعينا الكرام بنكون معاكم بحواراتنا، فقراتنا، بمواضيعنا المتنوعة، وكذلك أيضا بنكون معاكم في ما يتعلق في آخر الأخبار والمستجدات، وتحديدا مستمعينا الكرام فيما يتعلق في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على النفس وممارسة حياتهم اليومية باستقلالية أحد الأسس المهمة لتعزيز جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع وتنمية قدراتهم ما يتناسب مع احتياجات كل شخص وإمكانياته. لذلك نشوف اليوم هذا الحديث ونشوف هذه الجهود الكبيرة المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة أيضا كذلك في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا يعني العيش باستقلالية الاستغناء الكامل عن الدعم. وعلينا أن نضع خط تحت هذه العبارة، علينا أن نوفر لهم المهارات، التقنيات، الخدمات اللي تساعد الشخص على اتخاذ قراراته، إدارة شؤونه اليومية. حتى نحقق الدمج يفترض أن تكون المؤسسات مهيئة، حتى نحقق الدمج يفترض أن تكون كذلك المنشآت مهيئة، حتى نحقق نوع من التمكين يفترض أن يكون هناك الأدوات والسبل اللي يحتاجها حتى ينطلق لوحده ويعيش هذه الاستقلالية بناء على ما تم توفيره من احتياجات أساسية. في هذا الإطار شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي أقيمت في سلطنة عمان، ممثلة بمدير إدارة مركز رعاية ذوي الإعاقة الأستاذة دلال المري. والحديث أكثر عن هذه المشاركة وهذه الإضافة الكبيرة وأبرز محاور المبادرة، يسعدنا أن نتشرف بضيفتنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة دلال المري، مدير إدارة مراكز رعاية ذوي الإعاقة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بالأستاذة دلال، وحياكم الله في برنامج استراحة الظهيرة الأستاذة دلال المري.
1: حياك الله أخوي، وأشكر لكم هذه الاستضافة.
0: حياكم الله، إحنا اللي نشكركم قبول الدعوة وجودكم في استراحة الظهيرة. وبداية أستاذة دلال، ودنا لو تقدمين لنا فكرة عن مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشنو أبرز الأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها، خاصة بأن صرنا نسمع في الآونة الأخيرة بدرجة جدا كبيرة عن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فأصبح هناك انتشار. لكن ما هي مبادرة العيش باستقلالية لهذه الفئة؟
1: بالبداية يعني أخوي أنا أشكر لكم تسليط الضوء على هالفكرة. طبعا مثل ما قلت إحنا نسمع الحين الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بس ممكن في ناس مو فاهمين هالفكرة بصورة كبيرة. يعني هي طبعا الفكرة أو المبادرة تهدف أساسا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إدارة حياتهم اليومية. يعني إحنا نبي مو بس إدارة، حتى اتخاذ قرار، اعتماد على النفس قدر الإمكان. ممكن نوفر لهم الدعم المناسب، بس هذا طبعا لا يلغي دورهم في اتخاذ قراراتهم.
0: اي نعم. ولما نتكلم اكثر اليوم عن هذه المبادره، اكيد نتكلم اليوم عن هذه المشاركه الممثله منكم عن الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه في الدوره الرابعه للمبادره، ودنا لو تكلمينا عنها وطبيعه هذه المشاركه التي مثلت دوله الكويت والتي مثلت الهيئه.
1: طبعا شاركت الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه ممثله دوله الكويت في الدوره الرابعه لمبادره العيش باستقلاليه للاشخاص ذوي الاعاقه بسلطنه عمان. مثل ما احنا عارفين هالدورات يعني لها هدف كبير، تبادل الخبرات وتجارب مع الدول المشاركة. طبعا اطلعنا على أفضل الممارسات اللي تعزز الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم وتمكينهم في المجتمع. طبعا من خلال مشاركة دولة الكويت في هالدورة، واحنا يعني سباقين بالمشاركات بجميع الدورات. الدورة هذه كانت الدورة الرابعة، شاركنا من خلال تجربة دولة الكويت في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وركزنا أكثر شيء بالمجال التأهيل المهني. وطبعا احنا مثل ما عارفين التأهيل يقدم خدمات نفسية اجتماعية وتعليمية وتأهيلية، الى جانب تدريب اشخاص ذوي الإعاقة لانخراطهم بسوق العمل. يعني ندور لهم وظيفة المناسبة لهم حتى تمكنهم من الاعتماد على نفسهم وتمكينهم بسوق العمل. كما اكدت الهيئة طبعا في الدورة الرابعة اهمية الانتقال من مفهوم الرعاية الى مفهوم التمكين والاستقلالية. هذا طبعا يكون راح يكون من تهيئة البيئة المناسبة، توفير التقنيات المساندة، ودعم فرص التعليم. وطبعا المشاركة أسهمت بشكل كبير في تبادل المقترحات وتطوير البرامج، هذه فئة كلنا عارفين إن فئة عزيزة علينا، ودائما نسعى إحنا نضمن لهم حقوقهم وكرامتهم.
0: نعم، ما شاء الله، هذه المحاور التي تفضلتي بذكرها وهي على طاولة هذا المؤتمر أو هذه الفعالية، يعني هي في غاية الأهمية، لكن ودنا لو تكلمينا أكثر عنها، فما أهمية هذه المحاور، خاصة أن لاحظنا وجود نوع من التنوع فيها وتنوع كذلك في الأهداف.
1: صحيح، يعني احنا بالبداية تكلمنا او تطرقنا عن موضوع الاستغلالية بشكل عام، بس ان في هم محاور تطرقنا لها بالدورة الرابعة. يعني ممكن من الجزئيات اللي تطرقنا لها التدريب على مهارات الحياة اليومية والاعتماد على النفس، هم تطرقنا لموضوع كبير والموضوع شائع، يعني توظيف التقنيات والأجهزة المساندة لتعزيز الاستغلالية. يعني كلنا عارفين الأشخاص ذوي الإعاقة محتاجين هالتقنية لمساعدتهم بجميع أنواع الإعاقة، مثل ما قلت لك التأهيل المهني وتوفير فرص العمل، هم دور الأسرة في تشجيع الاستغلال، تعزيز البرامج والمشاركة المجتمعية. كل هالمحاور يعني انضمت لنا في الدورة الرابعة لمبادرة الاستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: اي نعم، وكذلك لما نتكلم أكثر عن هذه المبادرة، ودنا لو نتكلم أكثر عن هذا المصطلح، وهو يمكن من المحاور الرئيسية والفكرة أساسا، يعني هي فكرة رئيسية في هذه الفعالية، العيش باستقلالية. شنو المقصود
1: صحيح.
0: بهذه الكلمة، خاصة أساسا تعريفها هو في محل اختلاف، والبعض قد يفهم معنى العيش باستقلالية معناته التجاهل تام لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، نتجاهل إعاقتهم ونخليهم يعيشون في استقلالية. البعض الآخر يقول لا والله، احنا علينا نوفر لهم السبل ونمكنهم، وهم بإمكانهم أن يعيشون ويتمتعون بهذه الاستقلالية. فش اللي نقصده بكلمة الاستقلالية اللي تكررت في محاور هذه المبادرة وتكررت أكثر من مرة من خلال هذه المقدمة ومن خلال حديثكم الكريم؟
1: هو الموضوع يكون أن الشخص ذوي الإعاقة يعني هو يتمكن من اتخاذ قراراته مثل ما ذكرنا، التحكم في حياته، اختيار مكان إقامته، حصول الدعم المناسب، يعني بس دون فرض قرار عليه أو عزل عن المجتمع. يكون هو الشخص القادر على اتخاذ قراره بنفسه. ممكن هو يحتاج كمساندة وكمساعدة في أمور تكون شوي صعبة عليه، بس بالنهاية اتخاذ قرار يكون لصالحه. يعني المساعدة هي وسيلة، صح، ممكن نمكن له من الحفاظ على قراره في الاختيار، لكن لازم نضمن له الخصوصية والكرامة في اتخاذ قراره.
0: نعم، هل الموضوع يختلف على حسب نوع الإعاقة، على حسب درجة الإعاقة؟ هل مفهوم هذا هو مفهوم ثابت وآليته ثابتة، أم هي متغيرة على حسب طبيعة العمل، على حسب طبيعة الاحتياجات، نوع الإعاقة؟ ما اليوم وجهة نظركم في هذه النقطة؟
1: لا طبعا الموضوع مو ثابت، وهو يختلف أكيد حسب نوع الإعاقة ودرجتها وعمر الشخص نفسه وقدراته واحتياجاته. يعني الموضوع يبي له إعداد خطة فردية دعم لكل شخص. احنا عارفين الإعاقات كثيرة، منها إعاقة حركية، بصرية، سمعية، وكل إعاقة لها نمط معين ولها خطة فردية. مثل ما احنا عارفين الإعاقة الحركية لازم يكون في تهيئة منزل، مرافق، توفير كرسي متحرك. البصرية نفس الموضوع، في تطبيقات أجهزة صوتية. هي مو نموذج واحد تطبق على الجميع، لازم وجود خطة فردية تركز على قدرات الشخص نفسه واحتياجاته، حتى يقدر الشخص انه يوصل لأقصى حد من الاستغلال والمشاركة في المجتمع.
0: نعم، وفيما يتعلق اليوم كذلك في التقنيات، في الأدوات، في المهارات أو الإمكانيات اللي احنا نحتاج أن نوفرها للأشخاص من ذوي الإعاقة، المهارات الحياتية اليومية ومهارات الحياة اليومية اللي يفترض أن يتم تنميتها واستثمارها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يقدرون يوصلون إلى هذه الخطوة، مسألة التمكين، مسألة الاستقلالية، مسألة الاعتماد على النفس، فشنو اليوم علينا نوفر لهم حتى من الممكن أن يتمتعون في هذه الأفكار وهذه اليوم الجوانب اللي احنا نتكلم عنها؟
1: طبعا يوجد مهارات كثيرة انت عارف في الحياة اليومية، بس يعني احنا نركز على اهم المهارات، خاصة السلامة الشخصية. لازم يكون عنده خبرة ومعرفة مخاطر مثل الكهرباء، طلب المساعدة عند الطوارئ، هم إدارة الوقت شيء مهم، التزام بالمواعيد، تنظيم الأنشطة اليومية. يعني جميع المهارات، سواء حتى إدارة المال، المهارات طبعا الاجتماعية والمهنية وحل المشكلات، توجد مهارات كبيرة، بس يعني نسلط الضوء احنا على المهارات المهمة. يا إدارة المال والتواصل واستخدام التقنية مثل الهاتف، هذه أشياء تفيدهم في حياتهم اليومية.
0: صحيح. وفيما يتعلق اليوم في هذه المهارات، هذه التقنيات، البعض يتكلم اليوم على وجود جانب تقني، جانب تكنولوجي، أدوات مساندة، أجهزة تعويضية تساعدهم اليوم في ممارسة أعمالهم، تساعدهم في تحقيق الاستقلالية، وبإمكانهم أن يقومون في نفس المهام اللي يقومون فيها عامة الناس. ولكن في ظل وجود هذا الجانب التقني والتكنولوجي والأجهزة التعويضية أو ما يعينهم اليوم في إعاقاتهم، رأيك اليوم في هذه النقطة؟
1: طبعا تسهم التقنيات والأدوات المساندة بدرجة كبيرة في تسهيل حياتهم لذوي الإعاقة، وطبعا كلنا عارفين أنها تساعدهم حتى على تجاوز بعض الصعوبات. ممكن نذكر مثال بسيط، يعني كتسهيل الحركة والتنقل باستخدام الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة المشي، هذه ساهمت معاهم بشكل كبير، يعني في خاصة كإعاقة حركية. في أساسا حتى دعم ذوي الإعاقة السمعية باستخدام السماعات الطبية، مثل عارفين احنا بعد الأجهزة هم تطورت، التنبيه الصوتي، تحويل الكلام إلى نص، تسهيل التعليم أساسا عن طريق البرامج المختصة، هذه ساعدتهم بشكل كبير. يعني احنا عارفين كلنا نجاح هذه التقنيات أساسا هم يعتمد على اختيار الأداة الصحيحة، ممكن في
0: نعم
1: حسب الإعاقة واختيار التقنية الصحيحة لهذه الإعاقة.
0: صحيح. احنا طبعا اليوم نوجه تحية لمشاركتكم الكبيرة لمثل دولة الكويت، نشكركم في حديثكم فيما يتعلق اليوم في هذه المبادرة، مسألة الاستقلالية، مسألة التمكين، مسألة وجود الأدوات والمهارات اللي تعزز هذه اليوم الاستقلالية ووجودها. احنا طبعا حتى نختم الحديث في هذا اللقاء، احنا يسعدنا ان نتشرف بذكر نماذج سبق ان ذكرناها مرات ومرات، ويزيدنا شرف ان نذكرهم مرة اخرى في برنامج استراحة الظهيرة. هناك اليوم يعني زملاء لنا من الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون أعمالهم، يمارسون حياتهم ومهامهم المهنية في وزارة الإعلام، كمذيعين، كمقدمين، كمعدين في مختلف القطاعات. هناك من هو عنده إعاقة بصرية وهو مقدم للبرامج وهو معد، مثل الأخ وصديق أحمد البحر. كذلك اليوم في عندنا المعد من الإصابة الحركية، أيضا زميلنا مطير المطيري، زميلتنا مريم البغلي، كلهم ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء
0: استخدموا هذه
1: الله.
0: الأجهزة التعويضية، مارسوا أعمالهم، كان عندهم استقلال، كان عندهم تمكين، كان عندهم نوع من الدمج، ومارسوا أعمالهم بأفضل ما يكون، بل إن هم من أفضل النماذج وأفضل الزملاء ومن أفضل اليوم الأداء الوظيفي المقدم. أنا أشكركم أستاذ دلال على جهودكم الكبيرة، تمثيلكم للهيئة وتمثيلكم لدولة الكويت. من

0: خلال هذه المشاركة في هذه المبادرة وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى.
1: يعطيك العافية أخوي وأنا شاكرة لكم هالاستضافة.
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام هذا برنامج استراحة الظهيرة.
2: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
3: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
4: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
5: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
6: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
7: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
8: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، برنامج استراحة الظهيرة مستمرين معاكم في هذه الحلقة. ويمكن اليوم يعني الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إصاباتهم أو بمختلف أنواع إعاقاتهم لهم النصيب الأكبر من برنامج استراحة الظهيرة لهذا اليوم. هذا تشريف لنا طبعا في برنامجنا، وإحنا يسعدنا أن نكون حلقة توصل ما بين ضيوفنا الكرام من المتخصصين، وكذلك اليوم مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك أيضا من يقدم جوانب إعلامية وجوانب أيضا فيها الجانب الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن ذكرنا نماذج في وزارة الإعلام، ذكرنا أحمد البحر، ذكرنا المطير المطيري، ذكرنا مريم البغلي والكثير من الزملاء. لكن اليوم في من هم الأسرة الإعلامية قدموا جهودهم، قدموا خبرتهم لخدمة هذه الفئة من خلال ظهورهم على شاشة تلفزيون دولة الكويت، من خلال ظهورهم في مختلف المحافل، يحملون لغة جدا جميلة وهي لغة الإشارة، حتى يكونون حلقة الوصل ما بين الصوت وما بين هذه الفئة. ويوافق غدا 23 من سبتمبر اليوم الدولي للغات الإشارة، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة الإشارة ودورها في تمكين الأشخاص الصم وضمان حقوقهم في التواصل والوصول إلى الأخبار والمعلومات والخدمات. وما تقتصر لغة الإشارة على مجموعة من الحركات، بل هي تعد لغة متكاملة تمثل جزء أساسي من هوية وثقافة مجتمع الصم، وتسهم في إزالة حواجز التواصل وتعزيز مشاركتهم. راح نتكلم عن كل هذا وأكثر مع ضيفنا، ونحن ما نقول ضيفنا، هو جزء من أسرة وزارة الإعلام وإذاعة دولة الكويت، زميلنا الإعلامي، زميلنا المتخصص في لغة الإشارة وحضور لغة الإشارة في الإعلام والمجتمع بمهاراته وبأدواته، الأستاذ مهدي دشتي. أهلا وسهلا، حياك الله. وزميل مهدي دشتي هو مذيع ومترجم لغة الإشارة في نشرات الأخبار ورئيس قسم للتربية الفنية. أهلا وسهلا بالزميل.
1: يا هلا والله، يا هلا والله أخوي سعود،
0: حياك الله، وإحنا سعيدين جدا في وجودك معنا في استراحة الظهيرة.
1: والله وانا اكثر، الله يعطيكم العافيه على هالاتصال الجميل.
0: الله يسلمك، وجودك معانا هو الاجمل، وايضا جهودك الكبيره من خلال شاشه قناه الاخبار وتلفزيون الكويت جدا جميله، وكذلك اليوم يسعدنا ان نسمع صوتك. بدايه زميلنا مهدي، شنو تقول اليوم بهذه المناسبه، اليوم الدولي للغات الاشاره، وشنو يعني لك هذا اليوم بصفتك اليوم تحمل هذه اللغه وتقدمها من خلال شاشه قناه الاخبار وتلفزيون دوله الكويت؟
1: أول شيء مسي عليك أخوي سعود وعلى المستمعين الكرام عبر إذاعتكم الجميلة. أول شيء والله ودي أتكلم عن اليوم العالمي للغة الإشارة. طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مهم بالنسبة حق إخواننا من فئة الصم والبكم، لأن هي اليوم هذا يسلط الضوء على لغة الإشارة وعلى حقوق إخواننا الصم، وتوضيح للمجتمع أكثر بأهمية لغة الإشارة، شنو أهميتها يعني. وطبعا الرسالة هي من هاليوم أن لغة الإشارة مو مجرد وسيلة تواصل أو مجموعة إشارات بالإيد وفقط، لا، بل هي لغة متكاملة لها قاموسة ولها ارتباط كبير بهوية وثقافة مجتمع الصم بشكل عام.
0: أي نعم، اليوم هل لغة الإشارة تعد يعني يمكن عنصر أساسي في تمكين الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، ولا هي عبارة عن موضوع فيه نوع من الرفاهية وهي مجرد خدمة؟

0: خدمة تقدم بشكل إضافي. اليوم نشوفها من خلال ظهورك المميز في تلفزيون دولة الكويت، نشوفها في مختلف الأماكن من خلال المراكز الخاصة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة. في بعض الأماكن أيضا يقدمون هذه اليوم الجهود ويكون في المختصين في هذه اللغة. شنو رأيك بهالنقطة؟
1: شوف، الأمانة هو التواصل أساس المشاركة للمجتمع بشكل عام، إن كان الإخوان من فئة الصم أو من فئة السامعين. لما نوفر لغة الإشارة، إحنا ما قاعد نعطي حق الشخص الأصم من فرصة أكبر إنه يتعلم، لا، إحنا قاعد نعطيه فرصة إنه يتعلم ويشتغل ويتابع الأخبار وينجز معاملاته ويعرف شنو حقوقه وواجباته، كل هذا عن طريق شنو؟ لغة الإشارة طبعاً. وطبعا هني احنا من نعطيه من لغه، اهميه لغه الاشاره هو انه شلون يتواصل ويا ويا المجتمع بشكل عام باستغلاليه. والاهم ان ما ننطر توفير لغه الاشاره على انها ميزه اضافيه احنا قاعد نميزها لهم، لا، احنا نقدمها للشخص الاصم، بالعكس هذا حق من حقوقهم في الوصول للمعلومه والتواصل بشكل عام. يعني كل ما غللنا الحواجز بالتواصل زادت قدره الشخص الاصم على المشاركه والاندماج وابراز قدراته بالمجتمع بشكل اوضح واكثر.
0: اي نعم، جميل، واحنا نتمنى فعلا انها تنتشر مثل هذه الثقافه ويكون في نوع من الوعي حول اهميه لغه الاشاره في المجتمع، سواء لمن هم حولهم اليوم من الاشخاص من الصم، وكذلك اليوم ايضا احنا لما نتكلم عن عامه المجتمع. لكن لو نتكلم اكثر عن تقييم واقع حضور لغة الإشارة في وسائل الإعلام الكويتية الآن حاليا، وعي المجتمع حول أهمية وجود لغة الإشارة في وسائل الإعلام، ودنا لو نتكلم أكثر عنها بصفتك مختص في الجانب الإعلامي وكذلك في لغة الإشارة.
1: شوف، الأمانة خلي أقولها بصراحة، الحمد لله الكويت لها اهتمام واضح بلغة الإشارة في الإعلام، يعني اللهم لك الحمد، الكويت تعتبر من أوائل الدول اللي وفروا مترجمين لغة الإشارة في نشرات الأخبار،
0: ما شاء الله،
1: خصوصا خلال وجود مترجمين لغة الإشارة في نشرات الأخبار وبعض البرامج والتغطيات المهمة طبعا، وهي شيء احنا نفتخر فيه. والأمان الإعلام له دور جدا مهم، لأن الخبر والمعلومة لازم يوصل حق كل فرد في المجتمع. يعني أعطيكم على سبيل المثال، آخر فترة اللي إن شاء الله الله لا يعودها علينا،
0: اللهم آمين،
1: فترة العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت. طبعا من أول يوم التليفون مراضي يسكت، المسؤولين في الإعلام يتصلون، يلا يا مهدي وينك تعال، يعني شوف التغطية من أول يوم ليه أمس هم شقالين، لا ليه اليوم بعد، ليه اليوم الظهر، حتى برنامج الحدث لغة الإشارة متوفرة 24 ساعة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: تذكرون إحنا ترى نعتبر من أوائل الدول اللي حتى وفروا مترجمي لغة إشارة في وقت سطرات الإنذار.
0: صحيح.
1: يعني الأمانة يعني وزارة الإعلام مو مقصرة، لكن أكيد إحنا نتمنى
0: نطمح لأكثر دائما.
1: أكبر.
0: أي والله.
1: نتمنى وجود لغة الإشارة يتوسع أكثر وما يقتصر على نشرات الأخبار، نشوف جميع البرامج إن كانت ثقافية ورياضية. أول البرامج متنوعة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وإحنا نتمنى نحقق هذا الأمر. أنا أشكرك فعلا يعني على نقل هذه الصورة، خاصة في وقت يمكن كان في بعض الشائعات، كان في بعض الرسائل، كان في أهمية أن احنا نلتفت للمصادر الرسمية في الدولة، وأن نسمع قناة الأخبار، نسمع اليوم كذلك تلفزيون دولة الكويت، نتابع القنوات الرسمية وكذلك أيضا الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن البعض كان يقدر يقرأ البوستات، لكن أحيانا يحتاج إنه يسمع الخبر، يحتاج إنه يسمع المسؤول شنو قاعد يقول، فهني تأتي أهمية لغة الإشارة. وهذا الأمر احنا نضم صوتنا أيضا للزميل مهدي في كل برامج نحتاج هذا الأمر، وفي الجهود الإعلامية أيضا حتى خارج أسوار وزارة الإعلام. لو نتكلم زميل مهدي دشتي أيضا عن الجوانب الثانية بالإضافة إلى الإعلام، الجوانب الثانية بوجهة نظرك، المرافق، المؤسسات وغيرها اللي تحتاج إلى تطوير لتوسيع استخدام لغة الإشارة في بقية المؤسسات والخدمات المختلفة. وإحنا طبعا نذكر مستمعينا الكرام، إحنا في برنامجنا استراحة الظهيرة تعودنا على سياسة الباب المفتوح، وتعودنا أن إحنا اليوم ناخذ الكلمة وناخذ الرأي من أهل الاختصاص ونسمع لأهل الاختصاص ومنهم الزميل مهدي دشتي، فشنو رأيك بهالنقطة؟
1: شوف، أنا أعتقد أن أهم نقطة أن وجود لغة الإشارة ما يكون مختصر على الإعلام ونشرات الأخبار فقط. يعني إحنا شفنا الأمانة، ترى وزارة الداخلية الأمانة مو مقصرة بتوفير رقم طوارئ حق إخواننا من فئة الصم والبكم، وكذلك الحرس الوطني على أي بيان ينزلونه قاموا يوفرون وياها، وكذلك المترجمين لغة الإشارة. بس إحنا نتمنى أن نشوفها بشكل أكبر، في المستشفيات في الدوائر الحكومية والتعليم والخدمات الأساسية اللي يحتاجون أخوانا من فئة السم والبكم، وخصوصا في حالات الطوارئ. مرات أخوانا من فئة السم والبكم حالات الطوارئ يبون يتواصلون ويا أحد، يعني مثال أعطيك على سبيل المثال، إذا واحد من أخواني من سم البكم إذا راح إحدى المستشفيات حالة طارئة يبي إنه يتمنى إنه يكون إنه المترجم موجود هناك 24 ساعة،
0: صحيح،
1: بدل لا يتصل على أحد المترجمين أو يدور منه يروح وياه عشان يساعده عشان يوصل معلومة أو المرض اللي هو فيه حق الدكتور أو أي شخص إذا جابلها يعني بشكل عام. أنا قلت لك نفس ما قلت لك، لأن في بعض المواقف تكون المعلومة جدا مهمة ما تتحمل يكون في تأخير، فإحنا نتمنى إنه نشوف يوفرون مترجمين لغة إشارة ويطورونها بشكل أكثر في المستشفيات وفي الدوائر الحكومية.
0: نعم، إحنا اليوم يعني هذه رسائل تهمنا جدا من الزميل مهدي دشتي، وإحنا نوصل صوتنا اليوم لوزارة الصحة للهيئة العامة لذوي الإعاقة، نوصلها لكل الجهات المعنية في الدولة حتى تكون يعني فعلا في نوع من الخدمات اللي تقدم بأفضل صورة لهذه الفئة، وهي حالة خاصة تتطلب وجود هذه اللغة وتتطلب وجود اليوم من يتحدثون بهذه اللغة أو من يمارس هذه اللغة، وبإمكانه كان كذلك أن يخدم هذه الفئة ويستخدم لغة الإشارة. زميل مهدي، اليوم لو نتكلم أكثر عن عامة الناس، شنو أهمية أن احنا من عامة الناس يزيد عدد اليوم من يستخدم لغة الإشارة، بإمكانه أن يتعلم حتى يخدم هذه الفئة، يقدم نوع من الخدمة المجتمعية، واللي يتسأل يقولك أنا ما حولي أحد من فئة الصم والبكم، إذا أنا تعلمت شنو ممكن أضيف؟ شنو رأيك بهالموضوع؟
1: شوف الأمان، أنا دائما أقول أنا في وايد ناس يسألوني زي شنو أهمية إني أتعلم لغة الإشارة، زي أنا ما عندي أحد من أهلي، ما عندي أحد من أصدقائي من فئة الصم البكم. أنا دائما أرد وأقول أنت إذا مو اليوم يمكن باكر، إذا مو باكر يمكن بعد شهر، إذا مو بعد شهر بعد سنة، بس لابد إن يوم من الأيام أنت راح تصادف واحد من إخواني من فئة الصم البكم. زين أنت إذا ياك وشفته يعني ويته يعني بويه، شلون راح تقدر تتعامل وياه؟ الله لا يقوله إذا أنت شفت إنه هو حاش، الله لا يقوله وقت الحادث إن كان تعطلت فيها في سيارته في الشارع، أو إذا كنت موظف وإذا ياك مراجع من فئة الصم البكم، أنت شلون راح تقدر تتعامل وياه؟ ترى لغة الإشارة هي وايد مهمة، وايد مهمة إن الكل يتعلمها.
0: إيه
1: لابد
0: نعم.
1: إنك تتعلمها، أنت لابد إنك يوم من الأيام راح تصادف واحد من فئة الصم البكم. لابد ان انت تكون مدرك شلون راح تتعامل وياه، شلون راح تفهم وياه. هذه اهميه ان نشر الموضوع ان كل المجتمع انه يتعلمون، لابد ان يتعلمون لغه الاشاره.
0: اي نعم، هي كلمات جدا مهمه وتوصيات في غايه الاهميه قدمها زميلنا مهدي دشتي، الاستاذ مهدي دشتي، مذيع ومترجم لغه الاشاره في نشرات الاخبار، رئيس قسم التربيه الفنيه، وليحمل هذه الرساله الجميله حول لغه الاشاره. كلمنا بمناسبه اليوم الدولي للغه الاشاره، قدم توصيات في غايه الاهميه لوزارات ومؤسسات الدوله ومنها المؤسسات الاعلاميه، وكذلك اليوم لوزاره الصحه ولغيرها من المرافق والاماكن الخدميه اللي تخدم فئه الاشخاص ذوي الاعاقه وعامة الناس، وأيضا كان في توصية حول أهمية تعلم هذه اللغة. أنا أشكرك وإحنا سعداء جدا في جهودك، وكانت يعني هذه الساعة المباركة اللي نسمع فيها صوتك من خلال برنامجنا، وبإذن الله تعالى نلتقي على خير دائما وأبدا في وزارة الإعلام
1: بإذن الله.
0: كل الشكر للزميل مهدي دشتي. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. هذه الحلقة اللي قدمنا من خلالها فقرات ومواضيع وحوارات متنوعة، يمكن كان الأشخاص ذوي الإعاقة لهم نصيب الأسد من هذه الحلقة، وأيضا كان في عندنا فقرات ومواضيع أخرى بالإضافة إلى فقرة أخبار الديرة. في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم فريق الإعداد حوراء درويش، بشاير العيد، ومن التقديم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. موعدنا معاكم باكر راح يتجدد الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. لكم أجمل التحايا في الختام والدعوة لمتابعتنا غدا مقدمة من قائد هذا العمل، برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم دائما من إخراج سعود الحربي. أما الآن فسننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
2: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديداً للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوبي غرب تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة، والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. قادة الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يوقعون في نيويورك اليوم اتفاقية أمنية جديدة توسع من الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما
2: يعلو العالم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطناً للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، نلتقي معكم من جديد لنتعرف اليوم على شخصية كويتية أثارت الجدل في زمنها. إنه الشاعر صقر الشبيب، ولكن من هو وكيف حياته؟ دعونا نقترب من حياته أكثر.

إنه صقر بن سالم الشبيب، شاعر كويتي ولد عام 1894 في مدينة الكويت في أسرة بسيطة بظروف قاسية. فقد أبويه وهو صغير، ثم فقد بصره في السابعة من عمره. لكن كيف واجه هذه الظروف؟ بالعزم والإرادة، فتوجه نحو العلم طريقا له. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن، ومع مرور الوقت اكتشف أن لديه موهبة حقيقية في الشعر والأدب. لم يستسلم لفقره وعماه، فكان لديه إيمان بقدراته، وهذا الإيمان جذب إليه رجلا أعجب بذكائه.

أصدقائه، فأرسله إلى الإحساء ليتعلم علوم اللغة والدين. ماذا حدث هناك؟ تشرب الأدب العربي، حفظ ديوان المعري والمتنبي، وتأثر بأحمد شوقي والمنفلوطي. عاد من الإحساء ليطوف المساجد يقرأ للناس ويستمع إليهم. ازدادت شهرته حتى أطلق عليه المؤرخ عبد العزيز الرشيد لقب شاعر الكويت، لكن شهرته جاءت بثمن. كيف ذلك؟ لأنه دعا في أشعاره إلى التحرر وعدم التعصب. وبسبب عودته هذه واجه التيارات المتحفظة فحاربوه، فاضطر للإنزواء في بيته حتى وفاته عام 1963. إذن ماذا ترك لنا؟ ديوان شعري جمعه بعد وفاته أحمد البشر الرومي، يضم قصائد من الشعر العربي الفصيح. ومن المواقف المؤثرة عندما لم يحضر الزيارة الأولى للزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي، كتب قصيدة اعتذار وندم في الزيارة الثانية، وطلب من صديقه إلقاء القصيدة عنه. بالرغم مني كنت أمسي مقصرا في واجبي نحو الزعيم التونسي، والعفو منه أرتجيه، فإن عفا فالعفو من شيم اللبيب الكيسي، والعقل في عبد العزيز موقر، فلذاك من عف له لم أيأسي. ترك لنا صقر رسالة حياة سامية، وهو أن العلم سلاح الإنسان في مواجهة صعوبات الزمن وطريق المجتمع للتقدم والنهضة. فإكراما لذكراه أطلقت دولة الكويت اسمه على إحدى مدارسها، واختير من بين الشخصيات المرشحة لتخليدها على طوابع بريدية عام 2009 صقر الشبيب، اسم جسد معنى الأمل في هذه الحياة.

0: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا. قدم الإسلام للبشرية منهجاً متكاملاً عن المال الذي هو عصب الحياة ومصدر القوة. قدم تصوراً واضحاً عن كيفية إنفاقه فيما ينفع، فقال جل وعلا:

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم احفظها كل يوم.
2: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. إن الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة الأولياء وشرف مكانتهم وأحل عليهم الرضوان وبشرهم بأعالي الجنان، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فولي الله هو العالم بالله المتقرب إليه بطاعته المستقيم على أمره المخلص في عبادته. ولي الله هو من جمع بين وصفين عظيمين الإيمان والتقوى، فجمع الله له البشرى في الدنيا والأخرى. لابد علينا أن نعظم الله في قلوبنا، نعظمه خوفا ومحبة وإجلالا، فمن يتصف بهذه الصفات يحبه الله سبحانه وتعالى ويعظمه في قلوب الناس. فمن يرى هؤلاء الناس يذكر الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله، من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله.

0: يبدو على محياهم هذا الإيمان، فيعرفون بسيماهم أيها الأحبة، ومما يبين شرف الولاية وعزها ويرشد إلى طرق تحصيلها وبلوغها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث عظيم يبين مكانة هؤلاء الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، فما أعظم منزلة أولياء الله تعالى حينما ينذر الله بالحرب. لك أن تتخيل عزيزي المستمع أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه ينذر بالحرب لمن عاداهم وآذاهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قاله أهل العلم: في هذا تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه، ومن كره من أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا في جانب المعادات ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة، نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية. الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، البرنامج الذي نسلط من خلاله الضوء على الموضوعات المرتبطة بالنشاط البدني والتغذية والصحة، ونقدم مجموعة من المعلومات التي تساعدنا على تبني عادات يمكن الاستمرار عليها وجعلها جزءا من أسلوب حياتنا. عندما يبدأ الإنسان بممارسة الرياضة بانتظام، غالبا ما يزداد اهتمامه بطعامه، يبدأ بالبحث عن النظام الغذائي الذي يساعده على تحقيق أهدافه، سواء كان التحسين في الأداء الرياضي أو المحافظة على الوزن أو بناء العضلات أو الوصول إلى جسم أكثر صحة ولياقة. لكن وسط كثرة الأنظمة والنصائح المنتشرة، قد يتحول الاهتمام بالتغذية إلى مجموعة من القواعد الصارمة، أطعمة ممنوعة ووجبات لا يمكن تجاوزها وحساب مستمر لكل ما يتناوله، حتى يصبح النظام الغذائي عبئا يصعب الاستمرار عليها. وقد يستطيع الإنسان الالتزام بهذا الأسلوب أياما أو أسابيع، لكنه عندما يواجه ضغط العمل أو مناسبة اجتماعية أو سفرا أو حتى رغبة طبيعية في تناول طعام يحبه، يشعر بأنه خرج عن النظام بالكامل، وهنا تبدأ دائرة الانقطاع والعودة من جديد. الحقيقة أن النظام الغذائي الناجح لا يقاس فقط بمدى دقته، بل بمدى قدرتنا على الاستمرار عليها. فالتغذية التي تخدم الصحة والأداء الرياضي لا ينبغي أن تكون مرحلة مؤقتة مرتبطة بهدف قصير، وإنما نمطا مرنا يمكن تطبيقه في الحياة الواقعية.
1: وهنا يظهر مفهوم الاستدامة الغذائية، أي أن نختار طريقة في تناول الطعام توفر للجسم احتياجاته وتدعم النشاط الرياضي، وفي الوقت نفسه تتناسب مع العمل والأسرة والمناسبات والميزانية والأطعمة المتاحة دون شعور دائم بالحرمان. فالمرونة لا تعني التخلي عن النظام، كما أن الالتزام لا يعني الوصول إلى المثالية في كل وجبة، وبين الاثنين توجد مساحة يمكن للإنسان من خلالها أن يتناول طعاما صحيا في معظم الوقت، ويترك لنفسه هامشا للاستمتاع ببعض الأطعمة التي يحبها دون أن تتحول وجبة واحدة إلى سبب للتخلي عن كل ما بناه. وفي حلقة اليوم نتعرف بصورة أوسع على التغذية المستدامة للرياضي، ولماذا تعد الاستمرارية أكثر أهمية من الأنظمة القاسية، وكيف نتجنب عقلية كل شيء أو لا شيء، ونتعرف على مفهوم المرونة الغذائية وقاعدة 80-20، وكيف يمكن تصميم نظام غذائي يتناسب مع حياتنا واحتياجاتنا الرياضية ونستطيع المحافظة عليه على المدى الطويل. فكونوا معنا.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: النظام الناجح هو الذي تستطيع الاستمرار عليه.
1: قد يكون من السهل اتباع نظام غذائي شديد لفترة قصيرة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عندما نحاول المحافظة عليه وسط تفاصيل الحياة اليومية. فالنظام الذي يتطلب من الشخص الابتعاد عن جميع الأطعمة التي يحبها أو إعداد وجبات معقدة لا تتناسب مع وقته أو شراء منتجات لا تتناسب مع ميزانيته قد يبدو مثاليا على الورق، لكنه يصبح صعب التطبيق مع مرور الوقت. ولهذا فإن أحد أهم المعايير عند اختيار النظام الغذائي هو قابليته للاستمرار. فإذا كان الشخص يمارس الرياضة بهدف تحسين صحته ولياقته على المدى الطويل، فمن المنطقي أن تكون طريقة تناوله للطعام قابلة للاستمرار أيضا، وألا ترتبط بفترة مؤقتة تنتهي بمجرد الوصول إلى رقم معين على الميزان أو تحقيق هدف رياضي محدد. كما أن الاستدامة لا تعني تناول الأطعمة نفسها يوميا، بل يمكن تحقيق التوازن من خلال خيارات متعددة توفر للجسم احتياجاته من البروتين والكربوهيدرات والدهون والعناصر الغذائية الأخرى، مع مراعاة احتياجات الشخص ونشاطه. والرياضي بصورة خاصة يحتاج إلى أن ينظر إلى الطعام باعتباره جزءا من دعم التدريب والتعافي، وليس عقوبة يجب الالتزام بها من أجل الحصول على نتيجة. وكلما كان النظام متناسبا مع روتين الإنسان وتفضيلاته، أصبح تطبيقه أسهل وانخفضت احتمالية الدخول في دورات متكررة من الالتزام الشديد ثم الانقطاع الكامل. وللتعرف بصورة أوسع على أهمية الاستدامة والمرونة في النظام الغذائي لمن يمارسون الرياضة بانتظام، نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي لأخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران.
3: اليوم راح أتكلم عن ما أهم نصيحة غذائية أقدمها لمن يمارسون الرياضة بانتظام. لو أحد طلب مني أني أختصر السنوات التي عملت فيها في مجال التغذية الرياضية ومتابعة العديد من الجدول الغذائية في نصيحة واحدة فقط، فماذا ستكون؟ ما راح أقول لكم اقطعوا الكربوهيدرات، ولا أقول لكم أطلب منكم شراء مكملات باهظة باهظة الثمن. النصيحة الأهم التي ستحميكم من الفشل والإحباط هي النظام الغذائي الذي لا تستطيع الاستمرار عليه لمدة سنة لا تبدأ به لمدة يوم واحد. نعم، السر ليس في مدى قسوة نظامك، بل في مدى قدرتك على جعله أسلوب حياة. لماذا الاستدامة والمرونة؟ أكبر خطأ يرتكبه من يمارسون الرياضة بانتظام هو الدخول في عقلية كل شيء أو لا شيء. إما الالتزام صارم يجعله يعتزل المناسبات الاجتماعية والدواوين ويأكل دياي مسلوق فقط، أو الانقطاع التام وتخريب كل شيء. جسمك لا يتعامل باليوم، بل يتعامل بالمدى الطويل. الاستدامة تعني المرونة الذكية. إذا كان لديك عزيمة عائلية أو مناسبة واشتهيت طبق معين، تناوله بوعي ودون تأنيب ضمير، بعدين ارجع لنظامك في الوجبة التالية مباشرة. جسمك ما راح يخزن الدهون من وجبة واحدة، تماما كما أنه ما راح يبني عضل من تمرين واحد. تطبيق قاعدة 80-20، إليك كيف تحول هذه النصيحة إلى خطة عمل يومية عبر قاعدة 20-80 أو 80-20. 81% من يومك اجعل طعامك قادما من مصادر طبيعية غنية بالبروتين، الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية التي تخدم أدائك الرياضي. 2-20% من يومك اتركها للمرونة، كوب قهوة مع قطعة حلوى تحبها أو وجبة تشاركها مع أصدقائك. هذا الهامش البسيط هو اللي يحمي عقلك من الانفجار ويخليك تستمر لسنوات دون ملل. 3، صمم نظامك بنفسك. لا تنسخ جداول غيرك. النظام الناجح هو اللي يتناسب مع جدول عملك وميزانيتك والأكل المتوفر في بيتك. ختاما، التغذية الصحية ليست عقاب، بل هي مكافأة لجسمك على مجهوده في الصالة الرياضية. تعلم كيف تحب طعامك الصحي وتستمتع فيه. تذكر دائما الاستمرار العادي أفضل بكثير من المثالية المنقطعة. كان معكم أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران. نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي، وتمرين ممتع للجميع.
1: الابتعاد عن عقلية كل شيء أو لا شيء.
0: من

0: أكثر الأفكار التي تجعل الالتزام بالتغذية صعباً تقسيم الطعام والسلوك الغذائي إلى حالتين فقط، إما الالتزام الكامل أو الفشل الكامل. فقد يلتزم الشخص طوال الأسبوع بنظام غذائي صارم، ثم يتناول في مناسبة اجتماعية وجبة لم تكن ضمن خطته، فيعتقد أن كل ما فعله قد ضاع، ويقرر الاستمرار في تناول الطعام بصورة عشوائية بقية اليوم أو حتى بقية الأسبوع. وهنا تكمن مشكلة عقلية كل شيء أو لا شيء، لأن تجعل أي خروج بسيط عن الخطة يبدو كأنه نهاية النظام بأكمله، لكن جسم الإنسان لا يحكم على نمط حياته من وجبة واحدة، بل تتشكل النتائج من العادات المتكررة على مدى الوقت. فوجبة واحدة أعلى من المعتاد في السعرات لا تلغي أسابيع من الالتزام، كما أن وجبة صحية واحدة لا تستطيع تعويض نمط غذائي غير متوازن يستمر لفترة طويلة. ولهذا فإن الطريقة الأكثر واقعية هي النظرة إلى الصورة الأكبر، ماذا نتناول في معظم الأيام، وهل يحصل جسمنا على العناصر التي يحتاجها، وهل نظامنا يدعم نشاطنا وقدرتنا على التدريب والتعافي. وإذا تناول الإنسان وجبة مختلفة في مناسبة فلا حاجة إلى معاقبة نفسه بالتجويع أو التدريب المفرط في اليوم التالي، وإنما يمكنه ببساطة العودة إلى نظامه المعتاد في الوجبة التالية. هذه العقلية تساعد على بناء علاقة أكثر توازنا مع الطعام، وتمنع الخطأ البسيط من التحول إلى انقطاع طويل.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
0: المرونة الغذائية لا تعني الفوضى.
2: قد يفهم البعض المرونة الغذائية على أنها حرية تناول أي طعام وفي أي كمية، لكن المقصود بالمرونة هو مختلف عن ذلك. فالمرونة تعني أن يكون لدى الإنسان أساس غذائي واضح ومتوازن، مع وجود مساحة تسمح له بالتعامل مع الحياة الواقعية دون شعور دائم بالحرمان. فالرياضي يحتاج إلى البروتين لدعم بناء الأنسجة والتعافي، ويحتاج إلى الكربوهيدرات بوصفها مصدرا مهما للطاقة خاصة مع الأنشطة الأعلى شدة، كما يحتاج إلى الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والسوائل. لكن الحصول على هذه الاحتياجات لا يعني أن تكون جميع الوجبات متطابقة أو أن يلتزم الشخص بقائمة محدودة جدا من الأطعمة. يمكن أن تتغير الوجبات من يوم إلى آخر، وأن يستبدل الشخص مصدرا من البروتين بآخر، أو يختار أنواعا مختلفة من الحبوب والخضروات والفواكه ما دام النمط العام يلبي احتياجاته. كما يمكن أن توجد ضمن هذا النمط بعض الأطعمة التي نختارها للاستمتاع وليس لقيمتها الغذائية فقط، دون أن يعني ذلك أن النظام أصبح غير صحي. وهنا تكمن المرونة الذكية، أن نعرف ما يحتاجه جسمنا وأن نجعل الخيارات المغذية هي الأساس، وفي الوقت نفسه نترك مساحة تجعل النظام قابلاً للحياة والاستمرار. فالنظام الذي يمنح الإنسان بعض المرونة قد يكون أكثر نجاحاً على المدى الطويل من نظام مثالي نظرياً لا يستطيع تطبيقه إلا لفترة قصيرة. قاعدة 20-80، التوازن بدل المثالية.
0: من الطرق المبسطة التي تستخدم لتوضيح مفهوم المرونة الغذائية هذه القاعدة، والفكرة ليست معادلة حسابية يجب تطبيقها بدقة في كل يوم، وإنما مبدأ عام يساعد على فهم التوازن، بحيث تكون معظم الاختيارات الغذائية من الأطعمة المغذية التي تدعم الصحة والأداء، مع وجود مساحة أصغر للأطعمة التي نحبها ونستمتع بها. ففي الجزء الأكبر من النظام يمكن التركيز على مصادر البروتين المناسبة والحبوب الكاملة والكربوهيدرات التي تلائم النشاط والخضروات والفواكه والدهون الصحية، إلى الجانب الاهتمام بالسوائل. أما ما يتعلق بالمساحة المرنة 20، فقد تتضمن قطعة من الحلوى أو مشروبا يحبه الشخص أو وجبة اجتماعية مع العائلة والأصدقاء. والهدف من هذه المساحة ليس تشجيع الإفراط، وإنما التخلص من فكرة أن تناول أي طعام خارج القائمة يعني أن الشخص قد فشل. كما أن احتياجات الرياضيين تختلف، ولذلك لا ينبغي التعامل مع هذه القاعدة باعتبارها وصفة غذائية موحدة للجميع، بل باعتبارها طريقة لفهم المرونة والاستدامة. فالأهم من النسبة الدقيقة هو أن تكون الخيارات التي تخدم الصحة والأداء هي الغالبة، وأن تبقى الأطعمة الأخرى ضمن نمط متوازن دون الشعور بالذنب. وعندما ينجح الإنسان في تحقيق هذا التوازن، يصبح الطعام جزءا طبيعيا من حياته، بدلا من أن يكون مصدرا دائما للقلق والحسابات.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: هل تعلم أن الكربوهيدرات تعد مصدراً مهماً للطاقة أثناء كثير من أنواع النشاط البدني، وخاصة التمارين الأعلى شدة؟ ولذلك فإن إلغاؤها بصورة عشوائية ليس شرطاً للحصول على نظام غذائي صحي للرياضي. وهل تعلم أن البروتين لا يرتبط ببناء العضلات فقط، بل يسهم أيضاً في عمليات إصلاح الأنسجة والتعافي، وأن الاحتياجات منه تختلف باختلاف مستوى النشاط والهدف الرياضي والحالة الفردية؟ وهل تعلم أن النظام الغذائي الأكثر صرامة ليس بالضرورة النظام الأكثر نجاحاً؟ فنجاح أي خطة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الشخص على تطبيقها والاستمرار عليها. وهل تعلم أن وجبة واحدة لا تحدد نتيجة نظامك الغذائي، فنتائج الصحية والرياضية تتأثر بما يتكرر من عادات على مدى الأيام والأسابيع والأشهر؟ وهل تعلم أن الشعور بالذنب بعد تناول طعام معين قد يدفع بعض الأشخاص إلى سلوكيات أكثر تطرفاً، مثل الحرمان الشديد أو الإفراط في التدريب، بينما يكون الخيار الأكثر توازناً هو العودة ببساطة إلى النمط المعتاد؟ وهل تعلم أن الاحتياجات الغذائية تختلف من رياضياً إلى آخر بحسب نوع الرياضة وشدة التدريب ومدته والهدف والحالة الصحية؟ ولذلك فإن نسخ جدول غذائي لشخص آخر قد لا يكون مناسباً لك. ومن المعلومات المهمة أيضاً أن التغذية الرياضية لا تعتمد على المكملات وحدها، فالأساس هو نمط غذاء متوازن يلبي احتياجات الجسم، بينما تستخدم المكملات عند الحاجة وبحسب الحالة، ولا تعوض عن سوء النظام الغذائي. كما أن الاستدامة لا تعني أن تكون جميع الأيام متطابقة، فالنظام المرن يستطيع التكيف مع أيام التدريب والراحة والعمل والسفر والمناسبات، مع المحافظة على أساس غذائي متوازن. غذاء يدعم الأداء والتعافي.
0: عندما يمارس الإنسان الرياضة بانتظام، لا يصبح الطعام مجرد وسيلة للشبع، بل يؤدي دورا مهما في توفير الطاقة اللازمة للنشاط ومساعدة الجسم على التعافي بعد التدريب. وتعد الكربوهيدرات من مصادر الطاقة المهمة للعضلات، خاصة أثناء الأنشطة التي تحتاج إلى جهد متوسط أو مرتفع. ولهذا فإن اختيار الكمية والنوع مناسبين يعتمدون على طبيعة التدريب واحتياجات الشخص. أما البروتين فيؤدي دورا مهما في إصلاح الأنسجة ودعم المحافظة على الكتلة العضلية وبنائها عند اقترانها بالتدريب المناسب. وتدخل الدهون الصحية أيضا ضمن النظام المتوازن، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها الجسم من تنوع مصادر الغذاء. ولا ينبغي إغفال الماء والسوائل، فالمحافظة على الترطيب مهم للأداء البدني وتنظيم حرارة الجسم والعديد من الوظائف الحيوية. لكن وجود هذه العناصر لا يعني أن على الرياضي تناول قائمة محددة من الأطعمة طوال الوقت، فهناك أكثر من مصادر للكربوهيدرات والبروتين والدهون، ويمكن بناء النظام من الخيارات التي تتناسب مع ثقافة الشخص وطعام منزله وميزانيته. هذا ما يجعل التغذية الصحية أكثر قابلية للاستمرار. فبدل البحث عن أطعمة خاصة أو باهظة الثمن، يمكن بناء وجبات متوازنة من الأطعمة المتاحة والمألوفة، مع الاهتمام بالكميات والتنوع والجودة العامة للنظام.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: المناسبات الاجتماعية جزءا من الحياة.
2: الطعام لا يرتبط بالتغذية فقط، بل يرتبط أيضا بالعائلة والأصدقاء والمناسبات والذكريات. ولذلك فإن النظام الذي يطلب من الإنسان الانعزال عن كل مناسبة حتى يحافظ على التزامه قد يصبح من الصعب الاستمرار عليه. وقد يشعر بعض الأشخاص بالقلق قبل العزائم أو المناسبات لأنهم يخشون الخروج عن جدولهم الغذائي، بينما يمكن التعامل معها بصورة أكثر مرونة. فإذا تناول الشخص طبقا يحبه أو شارك عائلته وجبة مختلفة عن المعتاد، فهذا لا يعني أن نظامه قد انتهى. المهم هو الوعي بالكمية والاستمتاع بالطعام دون إفراط، ثم العودة إلى النمط المعتاد في الوجبة التالية. ولا حاجة إلى تخطي الوجبات قبل المناسبة بهذا هدف توفير السعرات، كما لا ينبغي اللجوء إلى التجويع أو ممارسة تمرين مرهق بعدها بهدف التعويض. فالهدف من الاستدامة هو أن يتعلم الإنسان كيف يحافظ على عاداته الصحية وهو يعيش حياته بصورة طبيعية، لا أن يشعر بأنه مضطر للاختيار بين صحته وحياته الاجتماعية. وعندما يدرك الشخص أن هناك مساحة للمرونة يقل الشعور بالحرمان، ويصبح الالتزام بالنمط الصحي في بقية الوقت أسهل. لا تنسخ النظام الغذائي لشخص آخر.
0: من السهل اليوم الوصول إلى جداول غذائية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نرى رياضيا أو شخصا حقق نتيجة معينة، فلا أعتقد أن تناول الطعام نفسه سيمنحنا النتيجة نفسها. لكن الاحتياجات الغذائية ليست متطابقة بين الأشخاص، فالشخص الذي يتدرب لساعات يومية طويلة قد يحتاج إلى طاقة تختلف تماما عن شخص يمارس الرياضة عدة مرات في الأسبوع. كما تختلف الاحتياجات باختلاف العمر والجنس وحجم الجسم وطبيعة الرياضة والهدف، ويجب أن يتناسب النظام أيضا مع تفاصيل الحياة اليومية. فما فائدة جداول ممتازة إذا كانت وجبات تحتاج إلى إعداد لا يملك الشخص الوقت له؟ وما الفائدة من خطة تعتمد على منتجات لا تتناسب مع ميزانيته أو لا تتوفر باستمرار؟ ولهذا فإن النظام الناجح هو الذي يمكن تطبيقه في الواقع، ويمكن أن يبدأ الشخص بتنظيم وجباته حول الأطعمة الموجودة في منزله واختيار مصادر مناسبة للبروتين والكربوهيدرات والخضروات والدهون الصحية، ثم تعديل الكميات والتوقيت بما يتناسب مع احتياجاته. أما الرياضي الذي لديه أهداف محددة أو احتياجات خاصة، فقد يستفيد من الاستعانة بأخصائي التغذية مؤهل لوضع خطة تتناسب مع حالته. فالفكرة ليست أن تأكل مثل كل شخص آخر، وإنما أن تبني نظاما يناسب جسمك ونشاطك وحياتك.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.
0: الاستمرار العادي أفضل من المثالية المنقطعة.
2: الوصول إلى نظام غذائي مستدام لا يحدث بمجرد اختيار قائمة من الأطعمة المناسبة، بل عندما تتحول الخيارات الصحية مع الوقت إلى عادات يمكن تطبيقها بصورة تلقائية في الحياة اليومية. فبدل أن يعتمد الشخص على الحماس في بداية كل نظام جديد، يمكنه بناء مجموعة من العادات البسيطة التي يسهل تكرارها، مثل تنظيم الوجبات بما يتناسب مع يومه، وتوفير خيارات غذائية مناسبة في المنزل، والتخطيط المسبق للأيام المزدحمة، والاهتمام بتناول مصادر متنوعة من البروتين والكربوهيدرات والخضروات والفواكه والسوائل. وكلما أصبحت هذه السلوكيات جزءا من الروتين اليومي، قل اعتماد الشخص على الإرادة وحدها، وأصبح اتخاذ الخيار المناسب أسهل وأكثر استمرارية. كما أن بناء العادات لا يحتاج إلى تغيير كل شيء دفعة واحدة، فقد يبدأ الشخص بعادة واحدة يستطيع الالتزام بها، ثم يضيف إليها عادة أخرى تدريجيا. وهذا الأسلوب يجعل التغيير أكثر واقعية من وضع مجموعة كبيرة من القواعد منذ اليوم الأول. ومن المفيد أيضا أن يكون النظام قادرا على التكيف مع اختلاف الأيام، فأيام التدريب قد تختلف عن أيام الراحة، ويوم العمل الطويل قد يحتاج إلى تنظيم مختلف عن يوم الإجازة، كما أن السفر والمناسبات قد يغيران الروتين المعتاد. وهنا تظهر أهمية أن يكون لدى الشخص مبادئ غذائية مرنة بدل جدول جامد، فيعرف الخيارات التي تناسب احتياجاته ويستطيع اختيار البدائل المتاحة دون الشعور بأن النظام قد اختل لمجرد تغيير وجبة أو توقيتها. ومع مرور الوقت تصبح الاستدامة أقل ارتباطاً بفكرة اتباع نظام غذائي وأكثر ارتباطاً ببناء أسلوب حياة يستطيع الإنسان المحافظة عليه، لأنه يتناسب مع واقعه واحتياجاته ولا يحتاج في كل مرة إلى بداية جديدة. فالهدف في النهاية ليس أن ننجح في اتباع جدول لفترة محددة، وإنما أن نبني عادات غذائية تدعم صحتنا ونشاطنا الرياضي وتبقى معنا على المدى الطويل. اجعل نظامك مناسباً لحياتك.
0: لا تبحث عن النظام الغذائي الأكثر قسوة، بل ابحث عن النظام الذي تستطيع أن تعيش معه. اجعل الجزء الأكبر من طعامك من الخيارات التي تمنحك وتمنح جسمك الطاقة والعناصر التي يحتاجها، واترك مساحة معقولة للأطعمة التي تستمتع بها دون الشعور بالذنب. ولا تجعل المناسبة الاجتماعية أو الوجبة المختلفة سبباً للتخلي عن العادات. عد إلى نظامك في الوجبة التالية واستمر بصورة طبيعية، وتذكر أن الطعام الذي يناسب شخصاً آخر قد لا يناسبك، ولذلك صمم عاداتك بما يتوافق مع نشاطك ووقتك وميزانيتك والأطعمة المتاحة لك. فالتغذية الصحية ليست عقاباً، والرياضة ليست وسيلة لمعاقبة الجسم على ما تناولناه، والنجاح الحقيقي لا يكمن في قدرتنا على الالتزام بنظام مثالي لفترات قصيرة، وإنما في قدرتنا على بناء أسلوب حياة متوازن نستطيع المحافظة عليه لسنوات. فكما قال أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران في المقطع، الاستمرار بصورة واقعية أفضل من المثالية التي لا تدوم.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا التي تعرفنا فيها على التغذية المستدامة وأهمية اختيار نظام غذائي يمكن الاستمرار عليه ويتناسب مع احتياجاتنا الرياضية وحياتنا اليومية، وتعرفنا على أهمية الابتعاد عن عقلية كل شيء أو لا شيء، وأن تناول وجبة مختلفة لا يعني فشل النظام بأكمله، فالأهم هو النمط الذي نحافظ عليه على المدى الطويل. كما توقفنا عند مفهوم المرونة الغذائية وقاعدة 20-80 وأهمية تصميم النظام وفق احتياجات كل شخص ونشاطه ووقته وميزانيته بدل نسخ جداول الآخرين. ولعل الرسالة الأهم التي نخرج بها اليوم هي أن التغذية الصحية لا تحتاج إلى المثالية، بل إلى التوازن والاستمرارية والمرونة حتى تصبح جزءا طبيعيا من أسلوب حياتنا. نتوجه بالشكر إلى أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران على مشاركته القيمة من خلال المقطع الصوتي الذي أثرى موضوع حلقتنا، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بصحة وعافية.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غرب

0: بيتعز استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك اليوم. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة، والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. قادة الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يوقعون في نيويورك اليوم اتفاقية أمنية جديدة توسع من الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد، وواشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

نعلم جميعا أن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، تدور بسرعات هائلة، ومع ذلك لا يشعر الإنسان بأي حركة. فلماذا لا نحس بدوران الأرض يا جهينة؟

0: لأن الإنسان لا يشعر بالسرعة الثابتة، وإنما يشعر بالتسارع أو التباطؤ. فعند ركوب طائرة تحلق بسرعة تقارب 900 كيلومتر في الساعة، لا يشعر الركاب بهذه السرعة أثناء التحليق المنتظم، لكنهم يشعرون عند الإقلاع أو الهبوط أو المطبات الهوائية، لأن السرعة تتغير يا سيدتي.
1: والأمر نفسه ينطبق على الأرض؟
0: نعم هذا صحيح، فالأرض تدور حول نفسها بسرعة تصل عند خط الاستواء إلى نحو 1670 كيلومتر في الساعة، لكنها تدور بسرعة ثابتة ومنتظمة تقريبا، ونحن نتحرك معها ومع الغلاف الجوي وكل ما يحيط بنا.
1: وهل هذا ما يقوله علماء الفيزياء؟
0: نعم، فقد أوضح إسحاق نيوتن في قوانين الحركة أن الجسم المتحرك بسرعة ثابتة لا يشعر بحركته ما لم تتغير هذه السرعة، وهذا المبدأ أصبح أساسا في الفيزياء الحديثة، كما تؤكد التجارب التي تجرى في وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ESA أن الإحساس بالحركة يعتمد على التسارع الذي ترصده أعضاء التوازن في الأذن الداخلية وليس على السرعة وحدها.
1: لكن لماذا لا يتحرك الهواء بعنف إذا كانت الأرض تدور بسرعة؟
0: لأن الغلاف الجوي يدور مع الأرض منذ مليارات السنين، فهو مرتبط بجاذبية الأرض، ولذلك

0: يتحرك معها كوحدة واحدة. ولهذا يا سيدتي نحن لا نشعر برياح مستمرة بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة، ومع ذلك فإن دوران الأرض يؤثر في حركة الرياح والتيارات البحرية من خلال ما يعرف بتأثير كوروليوس، وهو ما يفسر اختلاف اتجاه دوران الأعاصير بين نصفي الكرة الأرضية. وقد بيّنت أبحاث من جامعة كولورادو بولدر أن هذا التأثير يعد أحد أهم العوامل في نماذج التنبؤ بالطقس الحديثة.
1: وهل نستطيع إثبات دوران الأرض عملياً؟
0: نعم، ومن أشهر الأدلة باندول فوكو الذي عرضه الفيزيائي الفرنسي ليون فوكو في العام 1851. هذا البندول يتأرجح في مستوى ثابت بينما تدور الأرض تحته، فيظهر وكأن اتجاه اهتزازه يتغير مع مرور الوقت، ولا يزال هذا البندول معروضاً في متاحف ومراكز علمية حول العالم كدليل مباشر على دوران الأرض. كما تعتمد الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة العالمية على حساب دوران الأرض بدقة، وإلا تراكمت أخطاء لتحديد المواقع بسرعة.
1: إذن عدم شعورنا بالحركة لا يعني أنها غير موجودة.
0: نعم، فنحن نعيش على كوكب يتحرك بسرعات هائلة، لكن لأن الحركة منتظمة وتشملنا جميعا يتعامل معها الدماغ وكأننا في حالة سكون تام.

الكثير من الناس عندما يسمعون تسجيلاً لصوتهم يقولون: هل هذا صوتي فعلاً؟ فلماذا يبدو صوتنا مختلفاً في التسجيل يا جهينة؟

0: هذا سؤال جيد، لأننا يا سيدتي عندما نتحدث نسمع أصواتنا بطريقتين في الوقت نفسه.
1: طريقتين؟ ما هما؟
0: الأولى عبر الهواء تماما كما يسمعها الآخرون،
1: والثانية
0: عبر عظام الجمجمة التي تنقل الاهتزازات مباشرة إلى الأذن الداخلية، وهذا النقل العظمي يعزز الترددات المنخفضة فيجعل صوتنا يبدو أكثر عمقا ودفئا مما هو عليه في الواقع. أما التسجيل فيلتقط الصوت المنتقل عبر الهواء فقط، لذلك يفاجأ كثيرون بأن أصواتهم تبدو أعلى أو أنحف مما اعتادوا سماعه.
1: وهل هذه الظاهرة مثبتة علمياً؟
0: نعم، فقد أوضحت دراسات من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن أن الدماغ يدمج بين التوصيل الهوائي والتوصيل العظمي أثناء الكلام، بينما تعتمد أجهزة التسجيل على التوصيل الهوائي وحده. كما أظهرت أبحاث في جامعة مونتريال في العام 2024 أن أغلب المشاركين تعرفوا إلى أصوات الآخرين بسهولة، لكن نسبة كبيرة منهم لم تتعرف مباشرة إلى تسجيل صوتها في التجربة الأولى.
1: الآن فهمت لماذا يكره بعض الأشخاص سماع أصواتهم المسجلة.
0: بالضبط، وهناك ما يسمى في علم النفس تحيز الصوت الذاتي، فالإنسان يعتاد لسنوات طويلة على سماع صوته بالطريقة التي ينقلها العظم، وعندما يسمعه بالتسجيل يشعر بأنه صوت غريب، ليس لأنه سيء بل لأنه غير مألوف. وقد بيّنت دراسة من جامعة كيوتو أن تكرار الاستماع إلى التسجيلات يقلل هذا الشعور تدريجياً، لأن الدماغ يبدأ في التكيف مع الصوت الحقيقي.
1: إذن التسجيل لا يشوه الصوت ولا يغيره.
0: في الأجهزة الحديثة يكون التسجيل غالباً أقرب إلى ما

في الليالي الصافية نلاحظ أن النجوم تلمع وكأنها تومض باستمرار، بينما تبدو الكواكب أكثر ثباتاً. فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟

0: السبب لا يعود إلى النجوم نفسها، بل إلى الغلاف الجوي للأرض. فالنجوم تبعد عنا مسافات هائلة جدا، حتى أنها تبدو كنقاط ضوئية دقيقة للغاية. وعندما يمر ضوء النجم عبر طبقات الهواء المختلفة في الغلاف الجوي، يتعرض لانكسارات صغيرة ومتغيرة بسبب اختلاف درجات الحرارة والكثافة، وهذا يجعل كمية الضوء واتجاهه يتغيران بسرعة، فنرى النجم وكأنه يومض.
1: ولماذا لا يحدث الشيء نفسه مع الكواكب يا جهينة؟
0: لأن الكواكب أقرب إلينا بكثير من النجوم، ولذلك لا تظهر كنقطة ضوئية واحدة، بل كقرص صغير جدا. وعندما يتأثر جزء من ضوء الكوكب بالاضطراب الجوي، تعوضه الأجزاء الأخرى، فيبقى لمعانه أكثر استقرارا. ولهذا يبدو كوكب مثل المشتري أو الزهرة أكثر ثباتا من معظم النجوم.
1: وهل درس علماء الفلك هذه الظاهرة؟
0: نعم، وتعرف علميا باسم الوميض النجمي، وقد أوضحت أبحاث من المرصد الأوروبي الجنوبي وجامعة أريزونا أن شدة الوميض تزداد عندما يكون النجم قريبا من الأفق، لأن ضوءه يمر بمسافة أطول داخل الغلاف الجوي، ولهذا تبدو النجوم أكثر اضطرابا عند شروقها أو غروبها مقارنة بوجودها في منتصف السماء.
1: وهل لهذا السبب تبنى المراصد فوق الجبال يا جهينة؟
0: بالضبط، فالمراصد العالمية مثل تلك الموجودة في صحراء أتاكاما في تشيلي أو فوق جبل مونويكا في هاواي تبنى على ارتفاعات كبيرة، حيث يكون الهواء أكثر استقرارا وأقل رطوبة. كما تستخدم المراصد الحديثة لتقنية تسمى البصريات التكيفية. هذه أنظمة تقيس اضطرابات الغلاف الجوي مئات أو آلاف المرات في الثانية، ثم تعدل شكل المرآة الرئيسية لتعويض هذا الاضطراب. وقد مكنت هذه التقنية التلسكوبات الأرضية من الحصول على صور تقترب في دقتها من صور التلسكوبات الفضائية.
1: إذن النجوم لا تومض فعلا.
0: هذا صحيح، فالنجوم ترسل ضوءها باستمرار، لكن الغلاف الجوي هو الذي يجعلنا نراها بهذه الصورة الساحرة. ولو وقفنا على سطح القمر حيث لا يوجد غلاف جوي، لرأينا النجوم تضيء بثبات تام من دون أي وميض.

قد ينسى الإنسان قائمة من الأرقام خلال دقائق، لكنه يتذكر قصة سمعها قبل سنوات. فلماذا يحفظ الدماغ القصص بسهولة أكثر من المعلومات المجردة يا جهينة؟

0: لأن الدماغ البشري لم يتطور لحفظ البيانات المجردة بقدر ما تطور لفهم الأحداث. فالإنسان عبر آلاف السنين كان يتعلم من القصص قصة الصيد وقصة النجاة من الأخطار وقصة انتقال المعرفة بين الأجيال، ولهذا يعالج الدماغ القصة على أنها سلسلة مترابطة من الأشخاص والأماكن والمشاعر والأحداث، بينما يتعامل مع الأرقام المنفصلة بوصفها معلومات مجردة تحتاج إلى جهد إضافي.
1: وهل أثبتت الدراسات ذلك؟
0: نعم، ففي دراسة أجرتها جامعة ستانفورد بقيادة البروفيسور تشيب هيث، طلب من المشاركين الاستماع إلى عروض مختلفة، بعضها يعتمد على الأرقام فقط والبعض الآخر يقدم المعلومات نفسها داخل قصة. وأظهرت النتائج أن نسبة تذكر المعلومات كانت أعلى بصورة ملحوظة عندما قدمت في شكل قصة مترابطة. بينما بيّنت دراسة من جامعة برينستون في العام 2024 باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن دماغ المستمع يبدأ في تنشيط مناطق مرتبطة باللغة والذاكرة والمشاعر معا أثناء سماع القصة وليس منطقة واحدة فقط.
1: ها، إذن لهذا السبب تستخدم الجامعات القصص في التعليم.
0: بالفعل، فقد نشرت جامعة هارفارد مراجعة تربوية في العام 2025 أوضحت أن دمج المفاهيم العلمية داخل قصة أو مثال واقعي يزيد من سرعة الفهم واسترجاع المعلومات، خاصة لدى الأطفال والطلاب في المراحل الأولى. كما وجدت دراسة من جامعة ميلبورن أن الطلبة الذين تعلموا المفاهيم الطبية من خلال حالات مرضية حقيقية احتفظوا بالمعلومات مدة أطول مقارنة بمن تعلموها في صورة تعريفات فقط.
1: وما الذي يحدث داخل الدماغ أثناء سماع القصة؟
0: لا يكتفي الدماغ بسماع الكلمات يا سيدتي.
1: إذن؟
0: إذا تحدثت القصة عن الجري مثلا تنشط مناطق مرتبطة بالحركة، وإذا وصفت القصة رائحة القهوة تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بحاسة الشم، ولهذا يشعر المستمع أحيانا وكأنه يعيش أحداث القصة بنفسه. وقد أثبتت أبحاث من جامعة إيموري الأمريكية أن القراءة القصصية ترفع الترابط بين مناطق متعددة في الدماغ حتى بعد انتهاء القراءة.
1: أحببت هذه المعلومة، فالقصة ليست وسيلة للترفيه فقط.
0: نعم يا سيدتي، القصص تعد من أقدم وسائل نقل المعرفة، وما زالت حتى يومنا هذا من أكثر الطرق كفاءة في التعليم والإقناع والتذكر.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها

بالحرب العالمية الأولى عام 1918، كانت الدولة العثمانية المتهالكة تجثو على ركبتيها بعد توقيع هدنة مدروس المذلة. سفن الأسطول الإنجليزي والفرنسي تطوق مضيق البسفور وتحتل العاصمة اسطنبول، بينما تتوزع جيوش الحلفاء على أقاليم الأناضول لتقسيمها كالغنيمة. وسط هذا الانهيار والموت بزغ نجم قائد عسكري شاب خاض معركة غاليبولي الشهيرة، رفض الاستسلام ورأى في رماد الإمبراطورية فرصة لولادة أمة جديدة. رحلة شرارة بدأت من ميناء سامسون وأشعلت حرب استقلال طاحنة ضد المحتلين والغزاة.

0: سفن الإنجليز توجه مدافعها نحو قصري يا مصطفى كمال. الوزراء يطالبون بالتهدئة والتوقيع على شروط الحلفاء لتجنب إبادة ما تبقى من عاصمتنا. لقد عينتك مفتشا عاما للجيش التاسع في الأناضول. انزعوا أسلحة الثوار وتفرضوا الأرامية على الأهالي هناك.
1: أمك جلالة السلطان محمد السادس.
2: سأذهب إلى الأناضول فورا للقيام بالواجب الذي يمليه علي شرفي العسكري، وواجب الدفاع عن الأمة والوطن.
3: يا مصطفى، إسطنبول تعج بالجواسيس وجنود الإنجليز، والسلطان يرسلك إلى قلب الخطر. ارحم جسدك وتعبك، ولا تورط نفسك في عصيان قد يقودك إلى المقصلة والإعدام يا بني.
2: يا أمي العزيزة، الوطن يختنق تحت أقدام القوزاة والمستعمرين. إن لم نرفع رؤوسنا اليوم ونقاتل من أجل حريتنا، فلن يبقى لنا أرض ولا كرامة ولا بيت لنعيش فيه. ادعي لي بالسلامة والنصر،

التاسع عشر من مايو عام 1919. اليوم تبدأ الملحمة الحقيقية يا رجال. لن نكون بعد اليوم أداة لتسليم أسلحة شعبنا، بل سنكون الشرارة التي تشعل حرب الاستقلال الكبرى. من هنا، من سامسون.

0: بك يا باشا في الأناضول. قواتي في الجبهة الشرقية تحت إمرتك بالكامل. لقد تعب الشعب من الذل والهزائم وينتظر أمرا واحدا منك لنكسر قيود المستعمر الإنجليزي واليوناني.
1: الأنباء الواردة من اسطنبول تؤكد أن السلطان والحكومة أصدر حكما بتجريدك من جميع مناصبك العسكرية، وحكما غيابيا بالإعدام بتهمة التمرد والعصيان على العرش.
2: ليجردوني من رتبي كما يشاءون. من اليوم فصاعدا أنا مجرد مواطن مقاتل في صفوف الشعب والوطن. سنعقد مؤتمرا في إرزروم وسيواس لنعلن للعالم كله أن الأمة ترفض التجزئة والوصاية الأجنبية.

0: خلع مصطفى كمال رتبه العسكرية البراقة وارتدى الثياب المدنية لينقل مركز الثقل السياسي والعسكري من اسطنبول المحتلة إلى قلب الأناضول بمدينة أنقرة، وهناك أسس المجلس الوطني الكبير ليقود أشرس حرب استقلال في تاريخ المنطقة ضد القوات اليونانية والبريطانية.
1: يا باشا، الجيش اليوناني المجهز بأحدث الأسلحة البريطانية يتقدم بسرعة نحو أنقرة. إنهم على بعد أميال قليلة من مقر مجلسنا الوطني، وعددهم يفوق قوتنا بضعفين.
2: لا توجد خطوط دفاعية يا فوزي، بل يوجد وطن يدافع عن كل شبر من أرضه. كل شبر من الوطن لن يترك للعدو إلا بعد أن يروى بدم الشهداء. هجوم شامل على طول الجبهة.
3: الممرضات والنساء في الأناضول يحملن الذخيرة على أكتافهن فوق الجبال يا مصطفى. لن يدخل الغزاة أنقرة وفينا عرق ينبض بالحياة.
4: انتصرنا في معركة السجاريا. الجيش اليوناني يتراجع وينهزم بعد 22 يوما من القتال المباشر. القوات الوطنية تطارد الفلول نحو ميناء أزمير.
2: أيها الجنود، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. تقدموا فورا وطهروا إزمير وكل شبر من أراضينا من رجس الاحتلال.

0: حررنا الأرض بالكامل يا باشا. الجيوش المحتلة فرت عبر البحر وألقوا أسلحتهم، والشعب يحييك كبطل وقائد أسطوري للوطن.
1: الحرب العسكرية انتهت يا عصمت بنصر مظفر بفضل دماء شهدائنا، ولكن المعركة الأصعب والأعظم تبدأ الآن، معركة البناء والسياسة وإجبار العالم على الاعتراف بحريتنا.
2: أنتم تطالبون بالإلغاء كل الامتيازات الأجنبية والسيطرة المالية على مضائقكم. هذا أمر لا يقبله التاج البريطاني ولا الحلفاء.
0: أتينا إلى لوزان نمثل أمة حررت أرضها بالدماء والبارود يا لورد. إما أن تعترفوا باستقلال تركيا التام والمطلق وسيادتها على أراضيها، وإما أن نعود إلى الميدان ونكمل الحرب بنفس السلاح.
3: يا سيدي، المفاوضات في لوزان صعبة ومحتدمة، والصحة تعاني من الإرهاق الشديد بسبب السهر والعمل المتواصل.
1: لن أستريح حتى

0: وفي الرابع والعشرين من يوليو عام 1923 وقعت عصمة إينونو معاهدة لوزوان التاريخية ليجبر الحلفاء على الاعتراف بالاستقلال التام والسيادة الكاملة لتركيا على أراضيها، وطوي صفحة الإمبراطورية العثمانية للأبد. ولكن ما هي القرارات الجريئة والصامدة التي سيصدرها مصطفى كمال لبناء جمهورية حديثة على أنقاض الماضي؟ وكيف سيتبدل وجه تركيا بالكامل في اللحظات الأخيرة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

لم يتوقف طموح تشارلي تشابلن رائد السينما الصامتة في تحقيق النجاح والانتشار. هذا الطموح الذي جعله حديث العالم حتى يومنا هذا، والسبب هو إيمانه بقدرته على تقديم كل ما يترك بصمة يبقى أثرها خالدا صالحا لكل زمان ومكان. السينما الصامتة تصنع نجماً.

0: يا سيدي المنتج، الفيلم الجديد سيكون عن دكتاتور مجنون.
1: هذا موضوع خطير جدا، قد يثير الجدل.
0: يا سيدي، الدكتاتورية خطر على العالم ويجب التحذير منها.
1: نحن في حرب عالمية، هذا قد يثير تدخلا سياسيا.
0: الفن يجب أن يقف ضد الظلم دائما.
1: لكن هذا قد يكلفك سمعتك وشركتك يا تشارلز.
0: سمعتي لا تعنيني إذا كان العالم في خطر يا سيدي المنتج.
1: أنت تتحدث وكأنك سياسي وليس فنانا.
0: يا سيدي أرجوك، الفنان الحقيقي هو صوت الضعفاء والمظلومين.
1: هذا الكلام قد يوقعك في مشاكل كبيرة.
0: ليس لدي مانع، أنا مستعد لأي مشكلة ما دام ضميري مرتاحا.
1: إذن تحمل المسؤولية وحدك، تحملها وحدك عن هذا الفيلم.
0: وأنا مستعد للمواجهة.
2: تم تحويل تشارلي إلى التحقيق بعد إصراره على إدخال السياسة في أعماله الفنية.
3: سيد شابلن، نحن نشتبه في تعاطفك مع الشيوعيين.
0: سيد المحقق، هذا كذب وافتراء، وأنا لست شيوعيا أبدا.
3: لكنك تلتقي بأشخاص معروفين بتعاطفهم الشيوعي.
0: أنا ألتقي بالكثير من الناس في عالم الفن.
3: بعض هؤلاء الأشخاص عملاء للاتحاد السوفيتي.
0: ماذا؟ عملاء؟ أنا لا أعرف شيئا عن هذا ولا أهتم بالسياسة.
3: لكن أفلامك تنتقد الرأسمالية والنظام الأمريكي.
0: أنا أنتقد الظلم والفقر لا النظام نفسه.
3: هذا الكلام قد يفسر على أنه تعاطف شيوعي.
0: أنا فنان ولست سياسيا يا سيدي، ولا أريد المشاكل.
3: إذن توقف عن التصريحات السياسية والأفلام النقدية.
0: أنا لا أتوقف عن الفن والحرية أبدا.
2: وصل تشارلي إلى مطار نيويورك، وكانت بانتظاره مفاجأة لم تخطر على باله أبدا.
0: سيدي، لماذا لا تسمحون لي بدخول الولايات المتحدة؟
4: لدينا أوامر بمنع دخولك الولايات المتحدة.
0: ولكنني مواطن أمريكي ولدي جواز سفر أمريكي.
4: نحن ننفذ الأوامر ولا نناقشها.
0: إلى أين أذهب الآن وأنا في منتصف المحيط؟
4: يمكنك الذهاب إلى سويسرا أو إنجلترا.
0: سويسرا؟ سويسرا بلد محايد وقد تستقبلني.
4: هذا قرارك أنت، ونحن ننفذ الأوامر فقط.
2: تسبب هذا القرار بصدمة كبيرة لتشارلي، صدمة لم يستطع تجاوزها بسهولة. بعد هذا القرار الصعب قرر تشارلي الاستقرار في سويسرا.
0: حالك يا عزيزتي في هذا البلد الجديد؟
5: أنا بخير يا تشارلي، وسويسرا جميلة جدا،
0: ولكنني أشعر بالغربة والبعد عن الوطن.
5: لم أتجاوز ما حدث، الحزن ما زال يسكن قلبي يا عزيزي.
0: أنا لا أندم على ما قدمته في أفلامي ولا على مواقفي.
5: الفنانون الكبار دائما يدفعون ثمنا لمواقفهم.
0: الثمن كان غاليا لكن ضميري مرتاح.
5: أطفالنا يكبرون هنا ويتعلمون في مدارس جيدة.
0: أعرف هذا يسعدني جدا، فأنا أريد لهم حياة أفضل.
5: أنت أب رائع وفنان عظيم وإنسان طيب.
0: أنا الذي يجب أن أشكرك يا أوديت، فأنت سندي في الغربة.
5: وأنا فخورة بك وبكل ما قدمته للعالم.
0: أما أنت يا ابني، كيف حالك في الجامعة؟
6: أنا بخير يا أبي، والدراسة جيدة.
0: هل تفكر في العمل في السينما مثل أبيك؟
6: أنا أحب السينما، لكنني لا أريد الظل.
0: الظل؟ الظل ليس عيبا إذا كان الظل عملاقا يا ولدي.
6: أنت عملاق بالفعل يا أبي، والعالم يعرف ذلك.
0: لكن العالم نسي الصعلوك قليلا هذه الأيام.
6: نحن نعتز بك وبكل أفلامك القديمة، وأنا فخور بك يا أبي وبكل ما قدمت.

0: أنت تستحق جائزة الأوسكار الشرفية يا تشارلي.
1: أشكرك، أشكرك على منحي جائزة الأوسكار الشرفية.
0: لقد حصلت عليها بجدارة.
1: شكرا لك، أنا سعيد بالعودة إلى أمريكا بعد 20 عاما.
0: أمريكا، أمريكا افتقدتك كثيرا يا تشارلي.
1: وأنا افتقدت أمريكا.
0: انتهت تلك المرحلة، نحن نعيش مرحلة جديدة.
1: هذا صحيح، ولكنني لا أنسى ما حدث.
0: هذا ما يجعلك إنسانا عظيما.
1: العظمة في التسامح وليس في الانتقام.
0: كلمات حكيمة من فنان حكيم.
1: شكرا لك، الفن يعلمنا الحب وليس الكراهية.
0: وهذا ما جعلك خالدا في قلوب الناس يا تشارلي.

0: عودتك خبر كبير في عالم السينما اليوم.
1: أنا سعيد بالعودة بعد غياب 20 عاما أيها الصحفي.
0: ما هي رسالتك للشباب الذين يعشقون أفلامك؟
1: رسالتي هي أن الفن يجب أن يخدم الإنسانية.
0: هل ستصنع أفلاما جديدة في المستقبل؟
1: نعم، سأصنع ما أستطيع ما دمت على قيد الحياة.
0: الصعلوك سيبقى خالدا في تاريخ السينما.
1: نعم، والصعلوك هو جزء مني وأنا جزء منه.
0: شكرا لك يا سيدي تشارلي على هذا اللقاء الجميل.

0: لقد منحتني بريطانيا رتبة سير.
1: هذا شرف كبير يا تشارلي، وتستحقه عن جدارة.
0: أنا سعيد بهذا التكريم بعد كل هذه السنوات.
1: العالم اعترف بأنك فنان عبقري، صاحب فن يحمل رسائل إنسانية.
0: ولكنني ما زلت أشعر بالتعب والإرهاق في هذه الأيام.
1: اعتني بنفسك أرجوك يا عزيزي.
0: روحي لا تزال شابة، روحي تعشق الحياة.
1: روحك ستبقى شابة للأبد يا تشارلي.
0: أنا سعيد بحياتي وبكل ما قدمته،
1: والعالم سعيد بك وبأفلامك الخالدة.
2: عانى تشارلي في نهاية حياته حتى أصبحت صحته في تدهور مستمر، احتاج بسببها إلى عناية طبية مستمرة.

0: ترهق نفسك يا سيدي؟
1: يجب عليك أن تعتني بصحتك جيدا.
2: أنا أشعر بألم شديد في كل جسمي.
0: لا تقلق لا تقلق يا سيدي تشارلي، أنا سأعتني بك.
2: أنا كبير في السن والحياة تقترب من نهايتها.
0: لا تتحدث هكذا،
1: أنت إنسان عظيم.
2: أنا سعيد بحياتي وبكل ما قدمته.
1: نعم نعم، ولن ينساك أحد أبدا، ولن ننسى ما قدمته للبشرية.
3: رحل تشارلي تشابلن وترك خلفه العديد من الأعمال الفنية الخالدة، تلك الأعمال التي جعلته يتربع على عرش القمة.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة البلاحة. مجموعة السبع تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مجلس السلام يدعو لتوحيد المجتمع الدولي خلف خطة الرئيس الأمريكي لغزة. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. والرئيس الأوكراني يعلن عن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع. واشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار. بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الإذاعة معكم.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، وأسعد الله مساكم في برنامج الإذاعة معكم، متواصلين معكم من الآن من الساعة 5 وحتى 6 مساء بمشيئة الرحمن بفقراتنا المتنوعة.
5: أكيد عندنا كثير من الفقرات، واليوم عندنا 3 ضيوف مميزين مجالات تهم كل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أجمل تحية في بداية مشوارنا معكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازم.
4: تحية من التقديم على الهواء الزميل محمد العدواني وفطيم الضفيري.
5: تحية جميلة من المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة.
4: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي.
5: أما التنفيذ على الهواء جمل تحية من محمد السادو.
4: وهذه تحيات مخرج برنامج الإذاعة معاكم مشاري الرباح.

0: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
1: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذه من أهداف نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
2: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
3: سهلت حياتنا دكتور.
4: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
1: هم أرد وأكرر وأقول إن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
5: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
2: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
6: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
5: أكيد طبعا.
6: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
7: الإذاعة معاكم.
8: الإذاعة معاكم.
7: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
8: والتربوي
7: والثقافي وأيضا
8: القانوني.
0: ننطلق في برنامج الإذاعة معاكم. أكيد عندنا كثير من المواضيع اليوم تطرق لها. اليوم جهود البلدية بلدية الكويت مستمرة في مختلف المناطق من خلال الحملات الميدانية والتفتيشية وأيضا متابعة المخالفات والمحافظة على النظافة والمظهر العام، إلى جانب دورها التوعوي في تعزيز مسؤولية الأفراد وأصحاب المنشآت تجاه المجتمع. أكيد للحديث أكثر عن أبرز هذه الجهود والحملات يسعدنا يكون ويانا عبر الهاتف المهندس محمد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي لمكتب مدير عام بلدية الكويت. حياك الله.
9: الله يحييك. السلام عليكم وسعد الله مساكم كل خير.
5: حياك الله مهندس محمد، سعداء بوجودك معنا. وحقيقة جهود بلدية الكويت يعني فوق الوصف، والله يعينكم يعني على المسؤوليات اللي ملقاة على عاتقكم. المهندس محمد، يعني أطلقت بلدية الكويت مؤخرا حملة الأثر المستدام، شنو فكرة هذه الحملة وشنو الأثر اللي تسعون إلى تحقيقه؟ كلمنا عن هذه الحملة مهندس محمد.
9: في البداية نشكركم على هذه الاستضافة، ومو غريب عليكم يعني الأمانة إبراز جهود إخوانكم في بلدية الكويت وتسويق للإنجازات المعمولة على أرض الواقع.
5: نعم.
9: حملة الأثر المستدام انطلقت هي من فكرة بسيطة، وهي المحافظة على البيئة والموارد، وهي وجعل هذه الحملة سلوك يومي ومسؤوليات مستمرة.
5: نعم.
9: والحملة نظمتها يعني بلدية الكويت متمثلة في إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت، وركزت على تعزيز الوعي طبعا البيئي بين موظفي البلدية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الهدر والتشجيع على الممارسات اللي تساهم طبعا في بيئة العمل.
0: أيضا مهندس محمد، هناك حملات أيضا جانبية أخرى أيضا، شنو أبرز الحملات في الفترة الحالية؟
9: للأمانة أخوي محمد، البلدية عندها عدة ملفات رقابية وميدانية وفنية.
5: نعم.
9: وكل هذه الملفات طبعا تصب في هدف واحد، وهو المحافظة على المظهر الحضاري للكويت وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية المرافق العامة وأملاك الدولة. يمكن أبرز الملفات اللي أخذت صدى كبير يعني بالفترة القريبة اللي طافت هو حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة.
5: نعم.
9: ومعالجة طبعا إشغالات الطرق والأرصفة ومستويات النظافة في المناطق. طبعا هناك عدة يعني عدة ملفات وحملات تقوم فيها بلدية وتعزز من دورها الرقابي، وهي يعني طبعا مثل ما ذكرنا إزالة التعديات، الكشف على المحلات التجارية للتأكد من المواصفات وسلامة التراخيص، بالإضافة إلى الكشف على العقارات. يعني ما نخفيكم الكشف على العقارات بالاستعمالات بعدة الاستعمالات للسكن الخاص والتجاري والاستثماري.
5: نعم. نعم مهندس محمد، يعني لو شوية نتكلم عن إزالة التعديات، يمكن البعض يقول إنه خلصت الحملة أو خلاص أنا زلت التعدي شلته وتركت المخلفات، شنو أبرز المخلفات اللي قاعد ترصدونها في إطار إزالة التعديات وهي اللي خذت الزخم الأكبر مهندس محمد من المخالفات اللي صارت مؤخرا؟
9: أبرز المخالفات اللي رصدناها يعني طبعا في الآونة الأخيرة هي النقاط اللي ذكرتها، هي المخالفات اللي ذكرتها بلدية الكويت عبر قنواتها الرسمية، وبالتعاون طبعا مع وزارة الإعلام مشكورين. حددت البلدية أبرز المخالفات، وخلينا نقول يعني أكثر المخالفات خطورة أو تشويه للمنظر.
5: المنظر العام.
9: نعم المنظر العام، وهي إقامة المظلات والأسوار والدواوين خارج حدود العقار على الممرات الطوارئ، واستغلال الأرصفة والساحات العامة بصورة مخالفة كاستغلال خاص. طبعا يمكن لاحظنا كلنا يعني طبعا بالبداية منذ انطلاق الحملة شلون تغير شكل

0: مناطق عقب ما تعاونوا ويانا. طبعا اصحاب العقارات مشكورين وهم ثمرة النجاح بلا شك. طبعا التعديات كانت وابرز المخالفات كانت الموجودة تسكير الممرات الطوارئ، الاستحواذ على محولات الكهرباء الرئيسية او المحولات الفرعية، ما بعد الشارع من إقامة غرف ودواوين ويعني وما شابه ذلك من أي استغلال.
1: نعم.

0: الأسوار نعم.
1: الأسوار المعدنية،
0: إيه نعم.
1: نعم، وطالبة البديل طبعا باستبدالها بأسوار نباتية. طبعا أي شيء حاجب للرؤية سواء كان سور أو نبات مو مسموح فيه، احنا قلنا نركز الحملة على السلامة العامة للجميع وتحسين المنظر الحضاري.
2: طيب طبعا اكيد مهندس محمد جهودكم طيبه في متابعه هذه الامور والمخالفات، لكن ايضا هناك متابعه لمستوى النظافه بالمناطق، سيارات، الاشياء المهمله، استغلال الارصفه، الساحات، الطرق بصوره مخالفه، يعني شنو ابرز هذه الاشياء وشنو تنصح المستمعين ان ما يتبعون هذه الامور حتى ما تكون مخالفه عليهم؟
1: للأمانة النظافة العامة بشكل عام هي من أهم الملفات اللي تعمل يعني واللي تمس حياة يعني كل مواطن ومقيم بشكل مباشر، ولهذا الفرق البلدية تتابع مستوى النظافة من خلال الجولات الميدانية ورصد الملاحظات والبلاغات الواردة من الجمهور. ومن المظاهر اللي نركز عليها تراكم المخلفات والأنقاض وترك الأثاث والأغراض في الساحات مجهولة المصدر أو أن عرف المصدر تم التعامل وياه بالشكل القانوني، بالإضافة إلى السيارات المهملة وإشغالات الأرصفة والطرق. طبعا يعني دائما ما تتواجد في المواقف العامة مثل مواقف مستوصف أو جمعية أو مدرسة، فنتعامل وياها يعني بشكل حازم وسريع. ولا أخفيكم يعني بعد ما أطلقت البلدية حملتها بإزالة التعديات و ووضع شروط ومواصفات للزراعة، أو مو وضع يعني أو إعلام الجميع
0: نعم
1: بهذه المواصفات والارتدادات،
2: الكل
1: لا
2: بادر صراحة
1: يعني
2: يعني.
1: الكل بادر ولقينا الأمانة مبادرة بشكل يعني الكل يعني لاحظها. فمما يعني ثقل حتى الشغل على إخوانكم في إدارة النظافة ويعني جاءت التوجيهات من الإدارة العليا من
0: نعم.
1: مدير عام البلدية ولازم طبعا معالي الوزير بتكثيف الجولات وتكثيف الجولات بفترات يعني أكثر
2: مختلفة
1: من الوقت المعهود. فهذا أكثر ما شفناه وننصح يعني ننصح الجميع يعني سواء أن بالنظافة العامة أو أي حملة كانت بالتعاون مع فرق البلدية وعدم ترك المخلفات والأغراض في الأماكن العامة.
0: نعم مهندس محمد، يعني اللي شايف مخالفات أو مخلفات عفواً أو أشياء مهملة سواء يعني له ولا موجودة في الشارع اللي يقيم فيه، شلون يقدر يبلغ عنها؟ شلون يقدر يتواصل معاكم ويقول إن في مخلفات هني أو في مثلاً مشكلة هني؟ شلون يتواصل معاكم مهندس
1: طبعا
0: محمد؟
1: هناك قنوات للبلدية سواء عن أبليكيشن البلدية أي بلدية للشكاوي أو الخط الساخن 139
0: نعم
1: أو الوصول إلى أقرب مركز بلدية في يعني أغلب المناطق يوجد فيها مركز مخصص للبلدية للنظافة وإشغالات الطرق،
0: نعم
1: يقدر أنه يوجه أو يذهب إلى فرع البلدية الرئيسي خلال خدمة المواطن للإطلاق. ولكن سهلت البلدية هذه الإجراءات الآن عن طريق أبليكيشن،
0: صحيح.
1: يقدر يقدمها عن طريق سهل أو الأبليكيشن البلدية.
0: أنا يمكن بقول شغلة مهندس محمد، أنا عندي تجربة محمد يدري
2: ورتني
0: فيها.
2: إياها أختي فطيم.
0: أي
2: صحيح يعني
0: أنا فاتحة أبليكيشن البلدية، أنا مهندس محمد الأسبوع اللي فات طلبت تغيير الحاوية اللي خاصة في بيتي، وفعلا قدمت الطلب يوم الاثنين
1: أي نعم
0: وتبدلت الحاوية يوم السبت،
2: ما شاء الله،
0: جابوا لي واحدة
2: وكله عن
0: جديدة.
2: طريق الأبليكيشن.
0: الأبليكيشن
2: صورتي و
0: صورت
2: يعني
0: الحاوية وحطيت اللي هو
2: العنوان.
0: العنوان واللوكيشن وطلع العمل مكتمل،
2: في
0: وقاعد اشوف
2: ميزه بعد مهندس محمد.
0: والشباب اللي
2: ايه
0: سووا
2: هذه الميزه، هذه
0: العملية.
2: الميزه انه يقول جاري الطلب الان، التدقيق الان بالطريق مثلا، يعني اقصد في متابعه للطلب
1: تتبع للطلب
2: بالابلكيشن
1: نفسه،
2: اول باول يعني. ما
0: نعم.
2: شاء الله
1: في تتبع وفي اشعار يوصل للمواطن
0: صح.
1: ولصاحب الشكوى بكل يعني التفاصيل الموجوده. وهناك طبعا هنا توجيهات بسرعه الاستجابه لهذه الشكاوي من قبل الإدارة العليا.
0: صحيح.
1: وللأمان أنا قبل لا أكلمكم الحين بنص ساعة مخلص لي عندي شكاوي وقاعد أعمل على إعداد كتاب لاتخاذ اللازم بالشكاوي هذا عن طريق الأبليكيشن.
2: عساك على القوة مهندس محمد.
1: الله.
2: عشان الوقت احنا الحين بنختم بهذا السؤال، اللي الآن مقبلين إن شاء الله على أجواء باردة، طلعات، كشتات، نصيحتك لمن يعني يروح يكشت برا، يروح البر، المناطق الصحراوية، محافظة على البيئة، واجباتكم عنده كبلدية شنو توجه لهم؟
1: طبعا في هذه الفترة عسى الله يحفظنا وياكم إن شاء الله من كل شر
2: آمين.
1: وكل مكروه ويمتعنا وياكم إن شاء الله في هذه الأجواء، وإحنا نحرص على أن تكون المواقع نظيفة وآمنة أيا كان سواء في هذه الأجواء أو

0: في كل المواسم. وفي الوقت نفسه نأكد أن المحافظة بس على الأماكن هي مو مسؤولية البلدية بروحها،
1: صحيح.
0: وإنما مسؤولية مشتركة ما بين البلدية ورواد هذه المواقع.
1: نعم.
0: فمحافظة على الأماكن ونظافة الأماكن وسلامة الجميع هو يعني تعاون مشترك مع الكل. وطبعا يعني ننصح الجميع قبل عمل أي شيء من طبعا مخيمات أو ما شابه ذلك
1: نعم.
0: بالرجوع إلى القنوات الرسمية والتأكد من سلامة التراخيص، من الشيء المسموح من عدمه.
1: نعم، كل الشكر لك المهندس محمد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي لمكتب مدير عام بلدية الكويت،
0: مشكور
1: وكل العاملين في بلدية الكويت نقول بارك الله في جهودكم ويعطيكم العافية.
0: وياكم، جزاكم الله خير.
1: شكرا لك.
2: فضروري جدا، ومن بعض السلوكيات ايضا اللي تسبب ازدحامات مروريه اللي هو الوقوف خاطئ.
3: نعم اكيد، في ظل التطورات المتسارعه كيف يمكن للمعلم تطوير ادواته ومهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
1: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه في تطوير العمليه التعليميه وايضا تطوير مهارات المعلم؟
4: اهميه اني انا اقول تهيئه نفسيه، معناته انا راح اعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئه المدرسه.
5: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور او المعلومات الخاصه كوسيله ضغط.
6: علاقه العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العامل مقابل اداء وظيفه، وانما هي علاقه قانونيه متبادله اعطى فيها القانون حقا للعامل، وفي الوقت نفسه اعطى حقوقا لصاحب العمل.
7: الاذاعه معاكم، معاكم من الاحد للخميس من الساعه 5 للساعه 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا مع اقتراب موعد معرض الكتاب. تبتدي الاستعدادات مو بس من دور النشر والقراء، ولكن حتى الكتاب يكونون على موعد مع موسم جديد للقراءة والاستمتاع، إصدارات جديدة ولقاء مباشر مع الجمهور. ضيفنا اليوم له أكثر من تجربة في عالم الرواية، روايات عديدة منها طعنة في الوتين ورواية جميعنا راحلون وروايات أخرى متعددة. نرحب ويانا عبر الهاتف بالكاتب والروائي حسين البلوشي، ونتعرف منه على أكثر من تجارب مر فيها في عالم الكتابة والرواية. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك الله.
2: الله يحييكم، يا هلا ومرحبا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك
1: أستاذ حسين. خلنا نبدأ معاك في معرض الكتاب اللي راح ينطلق 18 نوفمبر. شنو يعني لكم هذا المعرض وهذا يعتبر موسم كبير لكم؟ شلون كانت استعداداتكم له بشكل معتاد كل سنة؟ وإحنا نعلم ترى كثير من دول العربية والخليج عينهم أيضا على معرض الكتاب الكويتي، له تاريخه وله حضوره يعني.
2: أولا أشكر جميع القائمين على هذا المعرض، ما بأذكر أسامي عشان لا أنسى أحد. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، معرض يعني دول الخليج ومعرض الكويت بالأخص،
1: صح،
2: من المعارض الثقيلة على المنطقة بالكامل. دولة الكويت تكون حريصة دائما على ظهور كتاب جدد، مع طبعا ما ننسى دور النشر وأصحاب دور النشر دورهم بالإصدارات الجديدة والتعاون وسهولة التعامل مع النشر والتوزيع.
0: نعم نعم. اللي استاذ حسين عندك يعني ثلاث اصدارات، طعنة في الوتين وجميعنا راحلون وتاتلة. لما ترجع لأول اصدار وتقارنه بتجربتك اليوم، شنو اكثر شيء تحس تغير في اسلوب كتابة حسين البلوشي؟
2: والله للأمانة انا ما اقدر افرق بين اصداراتي، كلهم انا احبهم وقرب على قلبي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، انا دائما اقول على القارئ ونفس الوقت على الكتاب، جميع الكتاب، كثر ما انت تبدي بالقراءة كثر ما انت يتطور القلم معاك، يتطور الفكر معاك، يتغير الاسلوب معاك. انا تخصص ككاتب اجتماعي وقاعد اكتب روايات اجتماعية،
0: يعني من واقع الحياة نقدر نقول استاذ حسين.
2: اي نعم، واقع الحياة والامور اللي قاعد تحصل سواء بالكويت بالخليج بالوطن العربي بالدول العربية، كل المشاكل اللي قاعد تلامس الناس انا قاعد اعرض المشكلة وقاعد اسويها على رواية وقاعد اعطي حلول حق المشاكل هذه. وما انسى بختام كل رواية لازم ارجع للوازع الديني.
1: الله عليك، صح، أهم شيء المضمون والعمق الديني وعمق عاداتنا وتقاليدنا حتى يعني

0: عبرة من الرواية
1: العبرة،
0: فعلا.
1: صحيح،
0: نعم
1: لأن
0: صحيح،
1: الغث والسمين في السوق، ولازم يكون الكاتب الكويتي عنده مبادئ اللي تربى عليها. لكن حسين، دائما عنوان رواياتك بحد ذاتها تلفت الانتباه، يعني طعنة في الوتين، جميعنا راحلون، تاتلة، يعني هل العنوان يعني يأتي معك من البداية وتبني عليه الرواية، ولا بعد ما تخلص تختار الاسم؟
0: شوف انت سالت السؤال وجاوبت عليه، لانه وايد من وايد من الكتاب يحط عنوان وعلى اثر العنوان يقول خلاص انا ابي هذا العنوان وعلى اثره يبدي بالتسلسل بالروايه. وفي ناس لا، ما عنده عنوان بس عنده الفكره، يبدي يطرح الفكره ويكتب باسلوبه بنص الروايه، يطلع له عنوان، عنوان ثاني، عنوان ثالث، بعدين يبدي بالاختيار. في ناس لا، لما ينتهي من روايته كامله بعدين يحدد لها، يقول ايه هذا الاسم اللي تحتاجه هذه الروايه.
2: استاذ حسين، نعم تفضل.
0: فالاسم وايد مهم ووايد ضروري، وهم باستثناء هم الغلاف لازم الواحد يتعب على ويتعب على الماتيريال، لان كل شيء يكمل الشيء الثاني.
1: صح.
2: العنوان مثل الفترينة اللي يجذب انتباه القارئ.
0: ايه.
2: نعم توافقني. نعم. في هالراي استاذ حسين؟
0: أكيد أكيد.
2: نعم.
0: أكيد.
2: نعم. بين إصداراتك الثلاثة أستاذ حسين، هل في عمل حسيت أنه هو الأقرب للقراء، أو كانت ردود أفعالهم عليه تختلف عن توقعاتك؟
0: سابق أنا عندي قلت طعنة في الوتين، ظهر على النور من 2020 ولتقريبا المعرض السنة اللي طافت، الصدى ماله قاعد ينتشر. احنا بمجموعة الطبعة الأولى نتكلم على 1000 نسخة، أنا دشيت بال 2000 نسخة، والحين النسخة الثالثة، يعني الطبعة الثالثة. طعنا في الوتين قصة اجتماعية وفيها مواضيع كثيرة، جميعنا راحلون، دشيت بموضوع ثاني بين الحياة الأزواج والخيانة وحلول والأمور هذه كاملة. ابتدى الروح أكثر، مع أن ثلاثتهم أنا أحبهم، ابتدى الروح أكثر ابتاتلة. تاتلة صارت كانت فكرة، مجرد فكرة صغيرة عن حالات التوحد. فتقييم تاتلة السنة اللي طافت بالمعرض، وصار ان اول كتاب علمي على مستوى الخليج العربي يتحول الى رواية، وخاصة باطفال التوحد.
1: ممتاز، الفكرة بروحها يعني جاذبة.
2: صحيح.
1: اخيرا استاذ حسين، مع اقتراب معرض الكتاب، شنو شنو الوعد اللي تقدر تعطيه لقراء حسين البلوشي اللي تنتظرون ايضا الجزء الثاني من تاتلة؟
0: انا يعني ان شاء الله باذن الله بعد ما خلص صدى تاتلة الجزء الاول السنة اللي طافت، اصريت ان انا استمر بهذه المسيرة واسجل تاتلة واسوي تاتلة الجزء الثاني، وادخل فيها جميع التفاصيل، وقعدت مع مراكز اصحاب التوحد من المعاهد الاستشاريين، دكاترة من العراق، من مصر، من اليمن، خذيت معلومات حسيت ان ناقصة تاتلة الجزء الاول لازم ان تكون موجودة.
2: نعم.
0: فطورت تاتلة الجزء الثاني، خليته اعمق، خليت طريقة التواصل اولياء الامور او الناس شلون يتعاملون مع هذه الحالات الموهوبين. انا دائما اشوف اصحاب التوحد، اطفال التوحد، سبحان الله موهوبين بالفطرة، تلقونهم هم بروحه فجأة رياضي، يغني، يرسم، يلعب، فجأة هو موهوب ما يحتاج تدريب. ما يعني رب العالمين ياخذ شيء ويعطي اشياء، يعني العوض، هنا نتكلم عن العوض.
2: اذا نقول الجزء الثاني من تاتلة راح يكون مطروح في معرض الكتاب القادم استاذ حسين
0: ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله باذن الله شهر 11 تاتلة الجزء الثاني راح يكون موجود بمعرض الكويت ان شاء الله.
2: ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا رب.
0: أجمعين يا رب،
1: وإن شاء الله إن شاء الله نستضيفك حسين معانا بالاستديو بعد المعرض، ونشوف ردات الفعل
2: إن شاء الله.
0: حاضر بالوقت اللي تبونه، تأمرون أمر
2: بإذن الله. يعطيك العافية وكل التوفيق لك، الكاتب والروائي حسين البلوشي.
0: ألف شكر.
2: مع السلامة.

من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر بالإذاعة معكم.

0: رجعنا نتواصل معاكم من جديد وبرنامج الإذاعة معاكم ومن موضوع إلى موضوع، مواضيعنا كثيرة ومختلفة وتهم كل ما يطرح على الساحة المحلية. مستمعين، التعليم مو طريقة واحدة تنفع مع كل طفل، خصوصا لما نتكلم عن الأطفال من ذوي متلازمة الداون أو التوحد، لأن لكل طفل قدراته وطريقته الخاصة في الفهم والتفاعل والتعلم. ومن المواد اللي ممكن تحتاج أسلوب مختلف في تقديمها اللغة العربية. الموضوع مو بس تعليم حروف وقراءة وكتابة، لكن شلون نقرب اللغة للطفل ونبسطها له ونختار الوسيلة اللي تخليه يتفاعل ويتعلم حسب قدراته واحتياجاته.
1: أكيد اليوم ضيفتنا لها تجربة تجمع بين تخصصها في اللغة العربية وتجربتها السابقة كمعلمة لغة عربية لأطفال متلازمة الداون. نعم. اليوم

0: تقدم دورات تعليمية للأطفال من ذوي المتلازمة الداون والتوحد. الحديث أكثر عن هذا الموضوع، هذه التجربة الجميلة، معنا الدكتورة إسراء الملة. أسراء الملة الحاصلة على الدكتوراه في اللغة العربية تخصص نقد حديث. حياك الله ويانا.
1: الله يحييك.
0: ساعة المباركة.
1: ساعتك أبرك.
0: أنا أحب الإنسان اللي يوجه يعني علمه وخبرته أيضا إلى مجال إنساني.
1: صحيح.
0: وإحنا نقول أحيانا تطوعي. نعم. لذلك هذا في نبل وفي حب للعمل وأجر إن شاء الله من رب العالمين. بالبداية شلون كانت تجربتك كمعلمة لغة عربية لأطفال متلازمة داون، وشنو أكثر شيء تعلمتي؟
1: عموما كانت التجربة محض الصدفة. ما كان لها مترتب إني أنا أدرس تعليم خاص، لأن إحنا أساسا التعليم الخاص المفروض أنهم خريجين تربية خاصة.
0: صحيح.
1: بس إن من تعييننا في الفترة اللي كان فيها نسبة قليلة،
2: كان في نقص.
1: نقص إيه. وبعدين كان البرنامج اللي هو برنامج هو دمج المتلازمة الداون في التعليم العام.
2: نعم.
1: كان حزتها قليلين الكويتيين. كان الموجودين كلهم يعني وافدين. ما كان في كويتيين، لأن كانوا أنا قلتهم في ناس مثل ما نقول إحنا تخاف. إنه مسؤولية مو طبيعي، تخاف إنه يتهجم عليه هذا.
2: نعم.
1: فكان قلة، فمن صادف قدامي، أنا أحب التجربة وأحب الشيء القتم، شيء غير القتم مو معتاد عليه، وأتحدى نفسي طبعا. ممتاز. هذا شيء.
2: نعم.
1: فدخلت، كان أصلا أغلب المحيطين لا، أنا كنت وايد يعني مثل ما نقول بسرعة أعصب أتنرفز.
2: نعم.
1: فمس التدريس يبي له روقان يعني. صح. هم يبي هدوء.
2: صحيح.
1: طولة بال.
2: إيه.
1: من قالوا لي، قلت لهم أنا بجرب. دخلت بالتدريس، هو بداية أنا كأي معلم بدرس لغة عربية حروف كلمات جمل بعلم.
2: نعم.
1: بس حصلت إن صارت إني من معلم إلى مستكشف. هذا واحد. اثنين. نعم. نفسهم الأطفال هذه علمتني شلون قوة ملاحظتي زادت، صبري زاد. هني وصلت إن الصبر أوصل له، إنه بشوف شغلي هذا شلون وصلت له، شلون نجح.
2: نعم.
1: هل الولد أو البنت تطورت، قرت، كتبت. فهذا اللي خلته
0: إن هم أيضا عطوك ميزات وعدلوا بالشخصية كصبر هدوت.
1: بالضبط. عطوكت يعني، شوف الطفل خلاك أنت، هو يخلقك. مو أنت، مو بس إحنا نخلقنا نعلمه، لا، خلقنا شخصيات هادية. بعدين صار القهوة كمرحلة، أو نقول المرحلة الدراسية، الكل الكويتيين تجهله. طبعا التجهوله بسبب اقبال ميزاته، لانه هو العمل مدته قصيره، عدد الطلبه
2: اقل.
1: في زياده بس احنا هني نوقف واقول نحتاج من الوزاره بهاللحظه مثل ما نقول تحط مقاييس حق التعيينات بهالفئه
2: للمعلمين،
1: للمعلمين، لان الفئه هذه تحتاج اهتمام.
2: صح.
1: تحتاج رعايه، تحتاج ان المعلم ما يكون بس معلم، ام. لأن في بعضهم يأخذونها أنها تقول لك يعني، أنا شفت سين من الناس مرة من المرات، أنا بدخل يعني تكرم حمام بنظف الولد أو البنت وهم صغار ابتدائي يعني
2: تساعدينهم.
1: إيه، كان أقولها إيه عادي، بحكم أنا هديت المجال هذا صار لي من وقتها من 15 سنة. قلت لها أنا أيامي كنت أدخل وصدق في وياي صدق في عاملة، بس أنا وياه حتى
0: حب.
1: من اللي أي يعني ما حسسه يعني إن هذا أنت مو ولدي، لا. حتى من اللي تقول لي وحدة أحس يتهجم. أنا كنت أول ما درست أولاد قلت لها حسسي إن أنت أمه، يعني أنا مرحلة جت لي أم من الأمهات، من وصل الولد مرحلة بلوغ. كانت تقول لي ترى أبله ولدي بلغ. قلت لها أوكي ما عليه. كانت تقولي يعني بمعنى صح إنه بلغ، لا تقربين، لا تسلمين. هذا قلت لها هذا ولدي ألمه. حتى من يسأل أقول لا إيه أنا أمك، أنا نفس ماما.
2: عشان كذي الأطفال يعني أستاذة أسراء يشعرون بالطمأنينة والراحة مع المعلم.
1: طبعاً.
2: لازم نخلق هذا الجو،
1: لازم
2: يعني
1: ضروري
2: للمصابين بمتلازمة الداون أو التوحد.
1: هي أي فئة من احتياجات الخاصة، سواء داون، تخلف عقلي، توحد،
0: كل احتواء.
1: كل احتواء، وكل ما حسستي هذا الشخص بالأمان راح تأخذين نتيجة منه.
2: نعم.
1: يعني أنا يالي ومرة واحدة ولية أمر، أنا ما وصلت المدرسة داومت بس بدون سيارتي. كانت تقول لي دقت علي أنت موجودة؟ قلت لها إيه أنا موجودة في المدرسة. كانت تقول لي ولدي مراضي يتخلص.

0: يقول انت مو موجوده.
1: يتلا
0: ايه شايف سيارتك، شوف شوف الانتباه الارتباط بوجودي بالسياره الصبح. فطلعت له قلت له انا شيء، يقول انت قلت له سيارتي مريضه. فدخل المدرسه وقعد وكمل يوم الدراسي بدون يعني انه هو يتملل. ف
2: بعدين هم استاذه دكتوره هم ايضا حساسين اكثر من البشر العاديين
0: طبعا،
2: يعني هم عندهم احساس يحسون بالحنون باللي حابهم من نظرته، يعني تعاملهم خاص شوي مو نفس
0: طبعا. بس شوف ما نتعامل معاهم التعامل هذا اللي نقول انه هو حاله خاصه ولازم نتعامل تعامل اخر. لا، عامله كانه طفل طبيعي.
2: طبيعي ايوه، عشان ما تحس بالفرق
0: اساس، او عشان ما تحسها بالفرق. ثانيا عشان ما تصير مرحله اللي نقول احنا الدلع.
2: ايوه والله عليك.
0: اولياء امور ساعات احنا نشوفهم وقت التدريس وكذي دلع، اقولها انت صيري وياه عاملي نفس اخوه.
2: ايوه.
0: تقول لا وعلي فقير، قلت له مو فقير
3: عشان يتحمل المسؤوليه،
0: قلت له وخليه عشان هو للمستقبل وتبنين شخصيته.
3: صحيح.
0: ولا
3: صحيح.
0: وراح تشوفينه شلون تعامله مع العالم والمحيط اللي حواليه وهو مرتاح،
2: ما يكون كله محتاج
0: مو محتاج شايل نفسه.
3: نعم.
0: يعني على قولتهم احنا انا مثل بخصوص انا يعني كدراستي انا خريجه آداب مش تربيه بعد. بس اثناء ما انا اشتغلت وياهم بديت هني اكرس وضعي ان اخذ دوراتي خط مسير دوراتي اللي اخذها للاحتياجات الخاصه بكل الاعاقات سواء داخل الكويت يعني كنت اخذ او خارج الكويت وكلها يعني. نعم. ممكن الوزاره ما وفرت لنا بذاك الوقت، احنا كنا نوفر لنفسنا.
3: طيب استاذه اسراء، يعني ما دام ان انت تخصص لغه عربيه، يعني انت مو دارسه التربيه الخاصه لان ما كانت متوفره في ذاك الوقت.
0: أي.
3: اثناء تعليمك شلون ساهمت اللغه العربيه في تنميه مهارات التواصل لدى طفل الداون؟ يعني ودنا تكلمينا عن هالموضوع.
0: هذه خليك انك انت تكتشفين.
3: نعم.
0: اول شيء نكتشف طرق. طبعا انت من تين تعب عندش طفل سواء داون او توحد، حالتين.
3: نعم.
0: خاصة اول شيء الطفل الداون عنده يعتمد على المزاج،
3: مزاجي
0: كل الحالات الخاصة نلقاهم كلهم يعتمدون على المزاج. ممكن المعلم محضر تحضير انه بياخذ هالكلمة او بهذا الحرف او هذه الجملة، بس يدخل ممكن اليوم بيقراها او يتعرف عليها بس الولد ما له مزاج انه يتقبل الماده، يتنرفز يكسر يعني حتى لو بعطيه قلم يكسره لون يكسره
3: يعبر عن رفضه.
0: رفضه لازم هني تغير دايركت، انت تغير النشاط.
2: يعني كل معلم افضل نصيحه انه يكون عنده خطتين ثلاث.
0: خطتين ثلاث، يعني انت عندك بالصف الواحد كم طالب؟ مثلا طالبين ثلاثة، عارف ان انت مسوي خطتين عمل. وبعدين في فروق فردية، مثل ما الطفل الطبيعي عنده فروق فردية حتى هم عندهم فروق فردية.
3: نعم.
0: بهاللحظة احنا وفرنا، يعني انا مرة من المرات كنت داخلة بعطيه مثلا صوت الالف الاول اللي هو الأه. هني انت طبعا احنا بالحالات الخاصه بعد نقطه لازم ما نعلمه، هم من الغلط اللي احنا قاعدين يسوونه بالتعليم التربيه الخاصه، علمه الف باء. انت الف باء تاء هذه اصوات اصوات الحروف، مسميات الحروف. احنا ما راح نقرا فيها بس راح نقرا باصوات الحروف اللي هي الفتحه الشده الكسره الا او اي هذه. فلازم هني يميز بين اصوات الحروف سواء اصوات حروف قصيره او طويله، يعني المدود الطويلة احنا بمقصدنا باللغة العربية. فأنا من دخلت عطيته قلت له بعطيك اليوم ناخذ أه. قال لي أه بس أنا ما أبي أقرأ. قلت له إنزين ما نقرأ خل نلعب. قال لي شن تلعبين؟ قلت له بنلعب احنا بنسويها بالطين، أنا كان الطين عندي أسويه بالطحين عشان ما يأثر إن الياهل ياكله
2: صح
0: يتسمم او يصير اي مشكلة علي. فكنت انا ويا الطفل اللي مثلا قبلها بيوم اليوم اني اجيب الطحين ونعينه بروحنا ونحط عارفون النكهات
3: إيه؟
0: هذه الالوان احطها عشان تعطيه لون احمر اخضر. هني الياهل استانس بالالوان وهو مسوي الطين نفسه. حطيناه قلت له يلا احنا ما نبي نكتب خلاص شيل الأوراق والدفاتر. حطيت مثل عندي قطعة حط لهم إياه وقمنا نسوي إن مثل الاسطوانة الحرف نبرمة والفتحة وقمت أعلمه طريقة الفتحة. طبعا أنا عندي طريقة إن بالصوت من أقول له أه

0: حط يديني على راسي عشان يعرف يميز الفتحة. أيه. طبعا هم يعتمدون على الإحساس وعلى الصورة على الحركة أكثر من الشيء النظري.
1: الكسرة بعد. مثلا تسوله تحت
0: الكسرة أقول له لا أحط له مثل تعرف الشيء يديني وأقول له كسرة كأنه مكسورة كسرة. الضمة أيرش شوايفي يعني أعطيه كأنه بطريقة البوم مثلا أو أمدها أو بس أعطيه إذا صار صوت قصير أقطعه أو إذا أنا بمدح أعطيه الصوت الطويل أقوله أوه هو بروحه راح يشوف مد الحرف هني راح يعرف إن من هذا أقول له بنشوف نقول أقول له مثل سعر شوف أوه هو بروحه شنو صار إنه هو انتبه وحفظ الحركة هني من يبتدي يقرأ خلاص يبتدي هو
1: حتى ملاحظ الحين صوتك عالي انت متعوده حتى
0: اي ترى انا طريقه التدريس طبعا هو طريقه الصوت العالي بس شوف هو بعدين انت شلون تبي تعرف ان الولد او البنت وصلت للمرحله اللي انت تبيها اول شيء تلاحظه احنا ممكن نعطيه ممكن نظري قلت لك انا ممكن اعطيته اياه بالطين يوم لوناه بالوان شينيه يوم الوان مائيه يوم تدري شو ناخذه اسوي لهم اياه بالفرق يكون فضي فضي الصوت الحرف يبنى مثل الفصوص هذه الأشياء ركبهم حفظهم
1: كلزقة يعني
0: البنات وايد يستمتعون الألوان هذه الجلتر وما الجلتر الصبي ما يستانس الصبي أخذ معاه بالطين بالألعاب شنو أسوي فيه ممكن أحط له شفتوا الأيوه اللي ملوت سبايدر مان وهذا يلزقهم هني يستمتع أو اللي مثلا يحب عارف إن هذا يحب السيارات أجيب له سيارات يركب على الحرف كله سيارات يملي الفراغ هذا فهني الولد أو البنت يستمتع بس أهما عندك لازم تلاحظه إن من تعطيه الصوت مثلا اليوم باكر تكرره بس تكرره مو نفس الطريقة
1: طريقة ثانية
0: عشان ما يتملل
2: نعم.
0: ويلقط الحرف بعدين أهما عندهم عندنا إحنا الذاكرة قصيرة المدى قالب أو الأغلب من الحالات الخاصة ذاكرتهم قصيرة المدى
1: التكرار هو اللي يحتاجه
0: التكرار
1: دكتورة خلنا نتوقف الآن لدخول الفترة الدينية ذا المغرب ونرجع إن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله
2: نعم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت صوت الكويت إلى العالم
4: مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
3: معكم المحامية بشرى الهندال من برنامج الإذاعة معكم. إذا كنت قائد مركبة، تجنب حمل الهاتف النقال أثناء القيادة أو الاستهتار والرعونة وعمل سباق من غير موافقة الجهات المختصة في الأماكن المحددة، أو إحداث أصوات مزعجة في المركبة، أو تركيب أجهزة تؤثر على الرادار، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تخطي المركبات. إذا ارتكبت واحدة من هذه المخالفات، تكون عقوبتك الغرامة والحبس حسب ما ورد في قانون المرور. ورسالتي لولي الأمر، لا تخلي ابنك يقود المركبة من غير الحصول على رخصة قيادة، وأيضا لا تخلي أبنائك دون السن المسموح فيه بالجلوس في المقاعد الأمامية. في هالحالة راح تتعرض للمساءلة القانونية. المحامية بشرى الهندال من برنامج الإذاعة معكم.

0: رجعنا معكم وانجاز الترحيب ضيفتنا بالاستديو الدكتورة إسراء المولى الحاصلة، الدكتورة في اللغة العربية تخصص نقد حديث، وأيضا تقدم دائما هذه الخبرات لعيالنا في متلازمة داون والتوحد. عندنا محور مهم دكتورة إسراء، اليوم تقدمين دورات الأطفال متلازمة داون والتوحد، شنو تختلف طريقة التعليم والتعامل بين الحالتين؟
1: شوف، ساعات نقول في متلازمة داون بس ما يقال إن في طيف توحد، هو ما في شيء اسمه طيف توحد، هو يا توحد يا وممكن يصير متلازم داون متوحد في آن واحد
2: بنفس الطفل
1: وممكن توحد، بس كل واحد له طريقة. الداون شوية فريندلي، يعني في ممكن يكتسب معلومة، ممكن تعدل سلوكه. وطبعا أول ما قبل الله الواحد كمعلم أو كولي أمر لازم يعدل سلوك طفله، الثبات، يقعد على كرسي، يكون في تواصل، وهذا أول ما نلاحظه أثناء تدريسنا. إذا شفنا تواصله سريع والعملية ممكن يلقط، هذا بعملية السرعة عملية سهلة. التوحد دائما طبعا هو جانب الطفل كله بروحه، ما يدخل محيطه المجموعة، فإحنا هني نحتاج
0: يعني داون اجتماعي شوي أكثر
1: من التوحد. التوحد يعني ليش ما تسمى بالتوحد؟ لأنه توحد بروحه. حتى نقطة التواصل ما فيه تواصل، يعني تلقاه معدومة، بس أنت مع التمرين تقدر تصيد مكان التواصل. وهني الاستكشاف، ترى العملية بالحالات الخاصة عملية التعليم عندهم استكشاف أكثر ما نقول
0: تلقين، يعني
1: تلقين المادة. بعدين انت حتى من تي تتعلمه، مثلا احنا من ساعة اقول لكم على اصوات الحروف مثلا الحين شنو الشيء اللي قريب للطفل.

0: طبعا انت بمرحلة عمرية، وطبعا طريقة التعليم مو كلها واحدة، كل مرحلة عمرية، وكل ما اول ما انا اسأل اثناء تدريبي حتى بدوراتي شنو الاختبار للذكاء مال الولد او البنت،
1: النسبة، نسبة الاختبار.
0: اول ما تيب لي اياه تيب لي الاختبار، نتيجة الاختبار ورقة رسمية عشان اشوف النسبة، هني اشوف
2: تعطيك رؤية أولية على الولد.
0: اولية هني درست الوضع، اي اقعد ويا الام شنو وضعه في البيت، واحد اثنين ثلاثة، افهم
2: كان
0: شنو
2: دراسة حالة يعني.
0: هو دراسة حالة عشان ابتدي الجدول، هني ابتدي اسوي لها جدول اقولها والله تعالي الحين يحتاج الولد هذا الشهر بالاسبوع حصتين او بالاسبوع ثلاث حصص،
2: يعني احمد ومحمد وخالد ثلاثتهم متلازمة الدوام، بس انت مسوي حق كل واحد خطه.
0: بالضبط،
2: الله عليك.
0: حتى بالتعليم الدراسه العاديه في ايام المدارس لازم المعلم شايف في خطه، وهذا للحين احنا فاقدينه، ان المعلم يحتاج خطه اسبوعيه حق الطفل، خطه فرديه، خطه جماعيه، وهذا اللي اهما بالتعليم العام او بالتعليم الخاص حاليا مفقود. هي خطه واحده، المعلمه تي تحضر درس واحد تطبقها على الكل، انت غلط تطبقينها، وهذا جد هذا اكبر قد، وهذا اللي معطي تدني في اداء الطفل حاليا. حتى الامهات اذا يو قالوا وايد امهات تقول لي ولدي ما يقرا، ولدي ما ينطق، او لا هني نتجه، بل ان كنا نعرف احنا كمعلمات لغه عربيه نعتمد على النطق ويانا، فهم عندهم اخصائيه نطق، بس احنا من هي اشوف الولد في اللغه عنده ممكن يلقط كقراءه، يتعرف على احط له الصوره والكلمه، الصوره وصوت الحرف، يعني مثلا ما اقول له اسد هو ترى يربطها، تلقاه بعد فتره واحنا انا اشرح قال ابله شوفي اسد، او محاطه مثلا برنامج على طول يقول لك يربط الحرف الصوت مع الصوره، فهذا يساعد. احنا الحين ما هذا موجود، بعدين ان احنا لازم نشوف التفاعل الاجتماعي مع الطفل، الاحساس، كل شيء بيئته كلها تشتغلين فيها
1: الاهل دكتوره،
0: وطبعا نعم. الاهل شيء تشوف، انا اشوف الامهات اذا جتك يقول لك ليش ولدي ما صار مثل زميله، لازم يفهم الاهل هناك فروق فرديه، انت تتعاملين مع حاله خاصه، لازم تقيسينها على تطور الحاله نفسها
2: والتابعين يعني ايضا.
0: طبعا انت من اتي اغلب اللي طبعا المدارس الخاصه او حتى برا اللي انا شفته ان يسوون خطه حق ولي الامر، مثل المدرسه تعطيه هذا الصوت وهذه الكلمه، تقول لها ردي انت كرريها في البيت بطريقه ثانيه.
2: عندي سؤال دكتوره عشان بعد الوقت، حلو موضوعك هذا، من تشوفين من الدول، بما انك انت سويتي دورات برا ودرستي ايضا برا وخذيتي فكره، من الدوله تشوفينها هي القدوه او الرائده في مجال تدريس وتعليم الداون والتوحد، تشوفين متطورين اسرع من غيرهم؟ يعني
0: اللي متطورين واستكشفتهم الرياض،
2: السعودية.
0: ما شاء الله. بالرياض كانوا جايبين وحدة، هي يعني هذا من قبل فترة أيام ما بديت أدرس، كانوا يبونها، هي بأمريكا خبيرة اسمها باتريشيا، جت هني الكويت على نفقة البنك التجاري ذاك الوقت، عطت محاضرات كقطاع خاص. انا اخذتها كقطاع خاص، بس الحكومه يعني الوزاره ما جت اخذتها، عطت معلماتها الا مره بالمقابل هو يحتاج تدريب. هذه كانوا يبونها باول ما يابوها بالسعوديه، قضت عندهم سنين تدرب معلمات،
1: تمت مقيمه في السعوديه،
0: مقيمه اي فتره، بعدين قاموا يبونها كزياره سنويه تقييم وقياس.
2: ممتاز. اللي دربته يعني.
0: اي وفريق عشان تلاحظ شنو تطور الفريق.
1: نعم.
0: مع المدى صاروا متميزين.
2: صح.
0: بعد البارت الثاني اللي انا اللي بعد وتدربت عندهم في الشارجه في الامارات، قسم اللي هو الخدمات الانسانيه، هم ووقتها اللي فريت على جميع، اقول لكم جميع الحالات الخاصه، مده كانت شهرين وعلى نفقتي الخاصه، من التدخل المبكر إلى المهني، تعليم المهني. شفت شلون يعني حتى التوحد كانوا حاطين لهم شنو، يحطوا لهم فلة كاملة، دكتور ممرض، مو بعد دكتور واحد، أكثر من دكتور، وأكثر من ممرض.

0: زين. والمعلمين كلهم متعلمين إسعافات أولية، وهذا إحنا نفقده في الكويت. كانوا حاطين حتى العلاج الطبيعي، ترى إحنا نحتاجه أي حالة صح. خاصة صح.
1: وهذه الحين كلها رسائل من الدكتورة.
0: وعلى فكرة أنا واحدة من الناس، أنا أتعب وقت الكتابة، إحنا لغة عربية لازم كتابة صح. البنت أو الولد الداون في سبحان الله من يتيب الأم إيدينا ممثل الطفل العادي مستاوية أصابعه، فما عنده قدرة يمسك القلم. هناك تمارين لازم نسويها حق إن الولد أو البنت يقدرون يمسكون القلم ويكونوا ما نتعب فيهم.
1: كلام كبير صحيح. وجميل، وبالعكس هذه تعتبر هذه رسائل قاعد توجه الآن عبر أثير إذاعة الكويت لكل من بيده يعني المسؤولية في هذا الجانب وتطوير لأبنائنا الداون والتوحد. شو تقولين في دقيقة وصلنا الختام؟
0: دقيقة أقول حق الأم أولياء الأمور، اهتمي بولدك من بداية. طبعا كل أم من تجيب ولدها وقالوا لها إنه هو داون وقت الولادة أو التوحد من بعد سنة ونص سنتين راح تبين إن طفلها توحد، وهي لازم تراقب، الولي الأمر لازم تراقبين طفلها. الحين في الوقت الحاضر وايد هذه انتشرة، راقبوا وتقبلوا الموضوع، لأن في النهاية إذا تقبلتي واشتغلتي وياه من على قولتهم من التدخل المبكر راح تطلعين بنتيجة إن طفلك صح معاق بس راح يمارس حياته كطبيعي 100%، وراح تشوفينه متعايش مع الظروف المحيطة حوله. أما إذا رفضتي وجوده وتميتي بعد سنتين ثلاث أربع ترى أنت اللي بتخسرين
1: صح.
0: فأنا أوجه هذه الرسالة حق كل أم وأب من بداية.
2: الله يعطيك الصحة والعافية الدكتورة إسراء الملة، حاصلة على الدكتورة في اللغة العربية تخصص نقد وحديث وصاحبة تجربة طويلة مع تعليم أطفال متلازمة الداون. نقول لك بارك الله في جهودك دكتورة، شكرا لك،
1: يعطيك العافية. نودعكم إن شاء الله، قدمنا حلقة مميزة اليوم معاكم في الإذاعة، معاكم نلقاكم إن شاء الله باكر بنفس الموعد من 5 إلى 6. أجمل تحية من أسرة العمل والمخرج مشاري الرباح، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. فرنسا تعتزم العمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. مجموعة السبعة تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وتعتبر الوضع في اليمن تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. واشنطن تجدد ضماناتها النووية لليابان وكوريا الجنوبية وتدعو بيونغ يانغ للحوار. وأخيرا، بريطانيا تعلن اليوم عن شراكة دفاعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: دقيقتان بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها. وزير الأشغال تزور مشروع مدينة عمالية صينية للاطلاع على مرافقها ونموذج تنفيذها. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول إن اقتصادات دول المجلس عززت قدرتها على التكيف وجذب الاستثمارات. ارتفاع الصادرات السعودية من النفط الخام. والبداية مع اقتصادنا المحلي. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى مدينة عمالية نفذتها الشركة الصينية الحكومية، وذلك على هامش زيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026. وذكرت وزارة الأشغال أن المشعان اطلعت خلال الزيارة على مرافق المدينة العمالية ونموذج تنفيذها، وكذلك الشركة المرشحة من الحكومة الصينية لتنفيذ المدن العمالية في دولة الكويت وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في هذا الشأن. وأكدت المشعان أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وأن النقل المستدام يمثل توازنا بين المسؤولية البيئية والجودة والاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع N2 بنسبة 0.25% في أغسطس الماضي على أساس شهري ليبلغ 42 مليار و700 مليون دينار. وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار استقرت على أساس شهري عند 38 مليار و900 مليون دينار. وأضافت أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالعملات الأجنبية انخفضت لتبلغ 2.2 مليار مليون دينار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع إلى 104 مليارات و700 مليون دينار، فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية إلى 17 مليار دينار. وأشارت الإدارة إلى أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار انخفض بنسبة 0.25% خلال أغسطس الماضي. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بإحدى وتسعين نقطة وعشرة أجزاء النقطة بنسبة بلغت مستوى 8755 نقطة وخمسة وثلاثين جزءا من نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 332 نقطة وسبعة وستين جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9888 نقطة وخمسة عشر جزءا من نقطة. كما انخفض مؤشر السوق الأول 44 نقطة ليبلغ مستوى 9138 نقطة وواحد وتسعين جزءا من نقطة. وتم تداول 421 مليون سهم عبر 30,027 صفقة نقدية بقيمة 121 مليون دينار ومائة ألف دينار كويتي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المستشار المالي.

0: لي الأستاذ مجدي صبري. أهلا وسهلا بكم.
1: بيكي وأنا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت،
0: نعم،
1: اتفضل.
0: رغم السيولة المرتفعة وأيضا كميات التداول، إلا أنها اليوم جاءت بشكل عكسي، ليست معبرة عن الارتفاع بل معبرة عن التراجع والضغوط البيعية أكثر، فكيف تقرؤون المشهد؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم هي جلسة يمكن أن أسميها الأسهم المتضخمة تقود السوق إلى خسارة كبيرة. هذا هو الاسم الذي يمكن أن يطلق على جلسة اليوم. فالأسهم المتضخمة هبطت بشكل واضح وبشكل كبير، أدت بهذه الآلية في الانخفاض إلى انخفاض أثر على كل مجريات التداول وعلى معظم الأسهم، فأثر ذلك على عمليات بيعية، بدليل أن 121 مليون دينار كما ذكرت حجم التداول كان نسبة الشراء فيه لا تتجاوز 30%، وهذا يعني أن السيولة التي تم تداولها هي سيولة بيعية خوفا من مزيد من الانخفاضات، وهذا الأمر أثر على السوق بكل ما فيه، سواء كان السوق الأول أو الرئيسي 50 أو الرئيسي، وأيضا أثر على مستويات سعرية كنا نعتقد أنها وصلت إليها الأسعار بشكل مناسب. ولكن هذا هو الحال، عندما نترك أسهما ترتفع دون أن يعطي أو دون أن تعطي مجالس الإدارات سببا واضحا للارتفاعات المتواصلة لبعض الأسهم ثم فجأة تنخفض، وأعني بهذا انخفاض سهم بيت الاستثمار الخليجي الذي فقد في جلسة اليوم أكثر من 43% من قيمته التي كان قد وصل إليها دون ما أن يذكر سببا للارتفاعات.
0: نعم، والكثير من الأسهم أيضا كانت قد ارتفعت وتضخمت خاصة في ميدان السوق الرئيسي، واليوم
1: نعم،
0: هبطت. هذه الموجة من الهبوط الجماعي، لماذا طالت مجموعة من الأسهم تضخمت وانسحبت على أخرى أيضا ارتفعت لكن ليس بمستوى التضخم؟
1: الحقيقة أن هذه الآلية التي تحدث ترجع إلى أن هذه الأسهم التي ترتفع بشكل كبير ترفع معها مؤشرات السوق، ثم عندما تهبط بحدة فإنها تؤثر بداية في المؤشر، ومن ثم نجد أن المتداولين يراقبون هذه المؤشرات ويراقبون الأسهم التي تنخفض، ومن ثم يقوموا بعمليات بيعية خوفا من انخفاضات في أسهمهم، ومن ثم تتحول هذه الآلية إلى السوق، ونجد أن السوق قد انخفض بحدة كما ذكرت أكثر من 300 و332 نقطة في مجموع السوق الرئيسي. السوق الرئيسي 50 هبط بأكثر من 856 نقطة، وهي أرقام كبيرة، ولكن في النهاية لا نستطيع أن نقول أكثر من أن هذه الآليات يجب أن يتم التعامل معها بشكل أكثر شفافية. ودعيني أقول أيضا على سهم من الأسهم، قيل أن هناك تعليقا صحفيا على أن الشركة لن ستستبعد من بعض المناقصات الموجودة. هذه الشركة اليوم خفض سعرها بشكل كبير، وتداولات كانت كثيرة أكثر من 30 مليون سهم، ثم الساعة الثانية والنصف تعلن الشركة وتعقب على الخبر الصحفي بأن هذه المناقصات أو العقود لا تمس العقود القائمة. ألم تكن هذه الشركة قادرة أن تعلن في هذا التعقيب الصحفي أن تعلنه مع بداية التداول؟ أعتقد أن الأمور تحتاج إلى مراجعة في كثير من الأحوال.
0: نعم، أيضا يعني هذه الشركة ربما هي كانت من نوعية الشركات المتضخمة في الآونة الأخيرة، يعني يطول هذا ذات المشهد. سيد الكريم، أين دور الدعم الذي كان يجب أن تقدمه المحافظ الاستثمارية وصناع السوق؟
1: أود أن أقول أن صناع السوق أو المحافظ الاستثمارية تجد في مثل هذه الأحوال فرصة سانحة لها لكي تعود في عمليات شرائية للأسهم، بدليل أن اليوم الأسهم وهي تنخفض كان هناك عمليات شرائية، نعم كانت محدودة، بدليل أن كما ذكرت أن هناك عمليات شرائية لم تتجاوز أكثر من 30% من إجمالي السيولة. إذن المحافظ الاستثمارية كانت

تقوم بدور المتفرج بشكل أو بآخر أو تشتري على استيحاء. هذا الأمر يجعل الأسهم التي انخفضت غدا أو بعد غد تعود الأسهم إلى التحسن ومن ثم

0: مختلفة. القطاع الوحيد الذي وجدته ما زال جيدا أو متماسكا ربما قطاع الاتصالات في بعض شركاته، اليوم اتسمت بالصعود. لماذا تأثرت قطاعات كثيرة مثل القطاعات العقارية، قطاعات التأمين، وأيضا بعض جزء من قطاع البنوك؟
1: معظم القطاعات اليوم كانت على هبوط، كان هناك قطاعين فقط هما الذين كانوا في حالة ارتفاع، وحتى عندما نقول أن هناك ارتفاع فإن هذا الارتفاع محدود بشكل كبير. ولكن كما ذكرت في قطاع الاتصالات، نعلم تماما في قطاع الاتصالات هناك شركات مثل، أريد على سبيل المثال، سهم قليل الدوران وممشوك، بمعنى أن الملكية فيه هي ملكية القطرية للاتصالات، ومن ثم تتحكم هذه الملكية في السعر. أما الأسهم الأخرى ستجد أن عمليات البيع طالت الجميع وأثرت في كل القطاعات، ومن ثم كانت عدد القطاعات أكثر من حوالي 11 قطاع كان في حالة انخفاض، وهذا دليل على أن الانخفاضات كانت عامة. وأيضا الأسهم التي انخفضت اليوم أكثر من 104 سهم، بينما كان الأسهم الصاعدة لم تتجاوز 18 سهم، وحتى ارتفاعات هذه الأسهم كان ارتفاعات محدودة جدا.
0: نعم، نلاحظ أيضا أننا كنا نتعود في الجلسات السابقة على أن الجلسة تكون يعني متذبذبة، أحيانا تكون في صعود ومن ثم هبوط، وفي الختام في أثناء المزاد يكون هنالك نشاط وعودة للشراء. لكن اليوم التراجعات استمرت منذ بداية الجلسة وحتى نهاية الجلسة بطريقة متواترة. كيف يعطينا ذلك صورة عن الجلسات المقبلة؟
1: دعيني أقول أن كثيرا من الأمور كانت مؤثرة، ابتدأنا في عمليات الهبوط في الأسهم التي تضخمت، هذا أمر. أيضا التصريحات من الرئيس ترامب بأن هناك ربما تكون هناك أمور كبيرة وقوية ضد إيران، هذه التصريحات تلقي بظلال كثيفة على المتداولين. ولكن أنا من وجهة نظري أن السوق بعد جلسة جلستين نجد أن الأمور قد اعتادت وقد تحسنت، لأنه في النهاية هذه الأسهم التي انخفضت لابد من العودة إلى عمليات شرائية، خاصة تلك الأسهم التي تحظى باهتمام من المتداولين. أيضا نحن نقترب من نهاية الربع الثالث، ومن ثم يعول كثيرا على نتائج الربع الثالث والنتائج التي ستصدر عن هذا الأمر، ومن ثم هناك فرص جيدة للشراء، خاصة عندما يكون لديك سيولة قبل الهبوط وتستطيع أن تنتقي وتشتري السهم الذي لود أن تشتريه وكنت في فترة سابقة لا تستطيع الحصول عليه نظرا لارتفاع قيمته.
0: نعم، السؤال الأخير لدينا حول المجاميع الاستثمارية التي أيضا تنشط السوق وتعطيه زخما. اليوم تراجعت ويعني يعني مجاميع كانت متصدرة وكانت متألقة، اليوم تراجعت بجميع الشركات، كيف تأثرت أيضا المجاميع الاستثمارية باختصار؟
1: مؤكد أن المجاميع التي حققت ارتفاعات كثيرة خلال الجلسات القليلة الماضية هي أيضا قامت بعمل جني أرباح واضحة وبوضوح شديد للعودة مرة أخرى لشراء نفس الأسهم بعد أن انخفضت. أعتقد أن المجاميع الاستثمارية في سوق الكويت بغالبها كانت تقوم بعمليات بيعية، خاصة تلك الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير وفي فترة زمنية قصيرة.
0: شكرا جزيلا لكم الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي.
1: شكرا جزيلا.
0: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي إن دول المجلس نجحت في ترسيخ قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية متينة وعززت قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية، بما أسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد.
2: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن دول المجلس نجحت في بناء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية قوية وعززت قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما رسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد. وقال البداوي أن الحجم الإجمالي

0: المالي لاقتصادات دول المجلس يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية 5 تريليونات دولار. وأوضح أن هذه القدرات تدعم مسيرة التحول الاقتصادي والتنويع من خلال الاستثمار في الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية. وأشار الأمين العام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025، مؤكدا أن رؤية دول المجلس للاستثمار تتجاوز حجم رؤوس الأموال المستقطبة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل. وأكد البديوي أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي ومشروع ربط أنظمة المدفوعات والتكامل الرقمي ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون تمثل أدوات مهمة لتوسيع السوق الخليجية وتسهيل حركة التجارة ورؤوس الأموال وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. ولفت إلى أن الشراكات الدولية لدول المجلس توسعت لتتجاوز التجارة والطاقة وتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
1: أظهرت بيانات رسمية من مبادرة البيانات المشتركة اليوم أن الصادرات السعودية من النفط الخام زادت في يوليو الماضي إلى 4,125,000 برميل يوميا مقارنة ب 3,994,000 برميل يوميا في يونيو الماضي. أفادت المندوبية السامية المغربية للتخطيط اليوم بأن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ إلى 0.3% في أغسطس الماضي، وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية انخفضت ب3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية ب0.5%. وإلى البورصات العالمية.

0: في بورصة أوروبا، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642 نقطة و32 جزءا من نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 14 نقطة مئوية، كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 18 نقطة مئوية. وفي المقابل تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 14 جزءا من نقطة مئوية. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5 دولارات و64 سنتا ليبلغ 109 دولارات و30 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3 دولارات و53 سنتا لتبلغ 100 دولار و34 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و52 سنتا لتبلغ 95 دولارا و78 سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 352 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 411 فلسا، بينما ارتفع الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى 374 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4357 دولارا وواحد وثلاثين سنتا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 4395 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 66 دولارا للأوقية وثمانية وأربعين سنتا، وصعد البلاتين إلى 1811 دولارا و28 سنتا، فيما زاد البلاديوم إلى 1309 دولارات و78 سنتا. اقتصاد عالمي. وقعت شركة الطاقة النووية التركية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية تعاون لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات نووية أمريكية جديدة في تركيا، تشمل تسعة تصاميم لمفاعلات مختلفة بميزانية تبلغ نحو مليوني دولار.
1: في إطار سعي تركيا لتنويع مصادر الطاقة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية، تم توقيع اتفاقية بشأن الطاقة النووية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار صرح أنه بفضل هذه الاتفاقية سيقومون بتقييم شامل لجدوى تقنيات الطاقة النووية من الجيل التالي بالنسبة لبلادي، وذلك من النواحي الفنية والاقتصادية والتنظيمية. ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستقوم كل من المؤسسة التركية للطاقة النووية المسؤولة عن تطوير مشاريع محطة الطاقة النووية الجديدة والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بتطوير مشروع مشترك للطاقة النووية، كما ستجريان دراسة فنية حول المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة الأمريكية وتقنيات الطاقة النووية من الجيل الرابع، وذلك في إطار مشروع تموله وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالتعاون مع شركة الطاقة النووية التركية توناش. هذا وتتضمن الدراسة تقييم تصميمات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة من أربع شركات أمريكية وخمس تقنيات مفاعلات من الجيل الرابع، وذلك من الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، اسطنبول.

حذرت محافظ البنك المركزي النيوزيلندي الدكتورة آنا بريمان اليوم من أن استمرار الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط قد يدفع معدلات التضخم على المدى القريب إلى مستويات أعلى قليلاً من توقعات البنك الصادرة الشهر الماضي. وقالت بريمان إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة طويلة الأجل تعكس صعوبة البيئة الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط فمن المتوقع أن يسجل التضخم على المدى القريب مستويات أعلى قليلاً مقارنة بالتقديرات الواردة في بيان البنك لشهر سبتمبر الجاري. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم أن الأصول المالية للحكومة الألمانية الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية ارتفعت بنهاية العام الماضي بنسبة 5.9% لتصل إلى نحو 1,200,000,000,000 يورو. وقال المكتب إن الارتفاع يرجع بشكل خاص إلى زيادة احتياطي السيولة للحكومة الألمانية وزيادة رأس المال في شركة السكك الحديدية.

أعلن وزراء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إنشاء فريق عمل خاص لمتابعة إجراءات انضمام بنغلاديش وتشيلي وهونغ كونغ وسريلانكا إلى الاتفاقية وفق الخطوات المعتمدة من اللجنة المشتركة. وجاء الإعلان في ختام الاجتماع الخامس لوزراء الاتفاقية الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة دول رابطة آسيان إلى جانب استراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. ورحب الوزراء بالتقدم المحرز في توسيع عضوية الاتفاقية مؤكدين انفتاح الاتفاقية وشمولها وحرصهم على تعزيز تنفيذ وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة. وشدد الوزراء على أهمية إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصادات الأعضاء على مواجهة المتغيرات في الاقتصاد العالمي، إلى جانب بدعم مشاركة الشركات خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من هذه الاتفاقية.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. ألتقيكم غدا، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل رجلا ينظر إلى خريطة العالم ويلاحظ شيئا يبدو غريبا لكنه واضح تماما. الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية يتطابق بدقة مذهلة مع الساحل الغربي لأفريقيا، وكأن القارتين كانتا يوما قطعة واحدة متلاصقة ثم انفصلتا عن بعضهما البعض. وتخيله لا يكتفي بهذه الملاحظة البصرية وحدها، بل يبحث عن أدلة إضافية في طبقات الصخور وحفريات النباتات والحيوانات المنقرضة ليجد تطابقات مذهلة عبر قارات يفصل بينها اليوم آلاف الكيلومترات من مياه المحيطات. ولم يكن هذا الاستنتاج الجريء أن القارات نفسها تتحرك وتنجرف عبر ملايين السنين مقبولاً على الإطلاق من الأوساط الجيولوجية في زمانه، بل واجه رفضاً واسعاً استمر عقوداً طويلة، إذ لم يستطع صاحب هذه الفكرة تفسير القوة الفيزيائية التي تدفع كتلاً صخرية بهذا الحجم الهائل للتحرك عبر قاع المحيطات. ومع ذلك أثبت العلم لاحقاً بعد عقود من وفاته أن جوهر فكرته كان صحيحاً تماماً، وأصبحت أساساً لواحدة من أهم النظريات الموحدة في تاريخ علوم الأرض بأكملها. إنه ألفريد ويغنر. ألفريد ويغنر الجيولوجي والفلكي الألماني صاحب نظرية زحزحة القارات التي رفضها العلم لعقود طويلة قبل أن تصبح لاحقاً أساساً لفهمنا الحديث لتاريخ الأرض الجيولوجي بأكمله، بعد مسيرة جمعت بين البحث النظري والمغامرة.

الاستكشافية القطبية الحقيقية. قبل أن نفصل في حياة ويغنر، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق عالم رفضت نظريته الأساسية طوال حياته بأكملها أن يذكر إلى جانب أعظم مؤسسي علوم الأرض الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن جوهر فكرة ويغنر أن القارات ليست ثابتة بل تتحرك عبر الزمن الجيولوجي السحيق، ثبتت صحته لاحقاً بصورة قاطعة حين اكتشفت أدلة جديدة في منتصف القرن العشرين، من دراسة المغناطيسية القديمة في الصخور إلى اكتشاف انتشار قاع المحيطات. وهذه الأدلة أثبتت أن ويغنر كان محقاً في استنتاجه الأساسي، حتى لو أخطأ في تفسير الآلية الفيزيائية الدقيقة التي تدفع هذه الحركة. وهذا يعني أن قصة ويغنر ليست مجرد قصة اكتشاف علمي، بل قصة عميقة عن كيف قد يكون العالم محقاً في جوهر فكرته في حين يرفضها مجتمعه العلمي بأكمله طوال حياته. ولد ألفريد لوثر ويغنر في الأول من نوفمبر عام 1880 في برلين، ودرس الفلك في جامعة برلين، ونال درجة الدكتوراه في عام 1905. لكن اهتمامه العلمي تحول تدريجياً نحو الجيوفيزياء والأرصاد الجوية، خصوصاً دراسة المناخ والغلاف الجوي في المناطق القطبية. وهذا التحول من تخصص أكاديمي أول إلى مجال علمي مختلف تماماً يعكس مرونة فكرية ملحوظة سمحت له لاحقاً بالجمع بين خلفيات علمية متنوعة في صياغة نظريته الجيولوجية الأشهر. شارك ويغنر في عدة بعثات استكشافية إلى غرينلاند، درس خلالها حركة الغلاف الجوي القطبي وديناميكيات الغطاء الجليدي، وحطم مع شقيقه كورت رقماً قياسياً عالمياً في أطول رحلة طيران بمنطاد هوائي ساخن استمرت 52 ساعة متواصلة لدراسة أحوال الغلاف الجوي العلوي. وهذا النشاط الاستكشافي المبكر الذي جمع بين المغامرة العلمية والدقة البحثية يعكس شخصية مغامرة وفضولية في آن واحد، لن تتراجع لاحقاً عن طرح فكرة علمية جريئة رغم كل المعارضة التي ستواجهها من الأوساط الجيولوجية التقليدية. لاحظ ويغنر كما لاحظ آخرون قبله بصورة عابرة التطابق الجغرافي اللافت بين الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية والساحل الغربي لأفريقيا، وكأن هاتين القارتين كانتا يوماً قطعة واحدة متصلة. لكن ويغنر لم يكتفي بهذه الملاحظة البصرية العابرة، بل بدأ بحثاً منهجياً موسعاً عن أدلة إضافية تدعم أو تنفي هذا التطابق الظاهري. وهذا التحول من ملاحظة عابرة إلى بحث علمي منظم ومتعدد الأدلة هو ما ميز مساهمة ويغنر عمن سبقوه في ملاحظة التطابق نفسه دون تطويره إلى نظرية علمية متكاملة ومدعومة بأدلة متنوعة. جمع ويغنر أدلة من مجالات علمية متعددة، من تطابق التكوينات الصخرية والسلاسل الجبلية بين قارات يفصلها اليوم محيطات شاسعة، إلى تطابق حفريات نباتات وحيوانات منقرضة كنبات معين وحيوان زاحف مائي عثر على حفريتهما في قارات متباعدة جغرافيا اليوم، رغم أن هذه الكائنات لم تكن قادرة على عبور محيطات واسعة بحسب طبيعتها البيولوجية المعروفة. وهذا التنوع في مصادر الأدلة من الجيولوجيا إلى علم الحفريات عزز من قوة حجة ويغنر العلمية بصورة كبيرة، متجاوزاً مجرد التطابق الجغرافي البصري وحده إلى أدلة متعددة ومستقلة تدعم الاستنتاج نفسه.

شاملة حول زحزحة القارات، مقترحاً أن جميع القارات كانت متصلة يوماً ما في كتلة أرضية واحدة عملاقة، أطلق عليها اسماً يعني أصل القارات، قبل أن تتفكك هذه الكتلة تدريجياً وتنجرف قاراتها إلى مواقعها الحالية عبر ملايين السنين من الزمن الجيولوجي السحيق. وهذا الطرح الجريء تحدى فهماً جيولوجياً سائداً افترض أن القارات والمحيطات ثابتة في مواقعها منذ تشكل الأرض دون أي حركة جوهرية عبر الزمن الجيولوجي الطويل. نشر ويغنر عام 1915 كتابه المرجعي أصل القارات والمحيطات، قدم فيه عرضاً موسعاً ومفصلاً لأدلته المتعددة، وواصل خلال العقد التالي إضافة أدلة جديدة في طبعة لاحقة من الكتاب نفسه. وهذا التحديث المستمر لأدلته يعكس التزاماً علمياً جداً بتعزيز نظريته بأدلة إضافية كلما توفرت له، بدلاً من الاكتفاء بطرحها مرة واحدة والدفاع عنها دون تطوير إضافي لاحق يعزز قوتها العلمية بمرور الوقت. رغم قوة الأدلة المتعددة التي قدمها ويغنر، واجهت نظريته رفضاً واسعاً وحاداً من معظم الجيولوجيين البارزين في عصره، خصوصاً في بريطانيا والولايات المتحدة. وكان السبب الرئيسي لهذا الرفض هو عجز ويغنر عن تحديد قوة فيزيائية مقنعة وقوية بما يكفي لدفع كتل قارية بهذا الحجم الهائل للتحرك عبر قاع محيطات صلبة. واقترح ويغنر قوة كالقوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الأرض، لكن فيزيائيين آخرين أثبتوا رياضياً أن هذه القوة أضعف بكثير من أن تحرك كتلاً قارية بالفعل، مما أضعف مصداقية نظريته في نظر كثير من معاصريه المتخصصين. وهذا يعني أن ويغنر كان محقاً في استنتاجه الأساسي أن القارات تتحرك فعلاً، لكنه أخطأ في تحديد الآلية الفيزيائية الدقيقة وراء هذه الحركة. وهذا الفارق بين صحة الاستنتاج العام وخطأ التفسير التفصيلي للآلية يعد درساً مهماً في تاريخ العلوم، إذ يظهر أن نظرية علمية قد تكون صحيحة في جوهرها الأساسي حتى حين تحتوي على أخطاء جزئية في تفاصيلها، وأن رفض النظرية بأكملها بسبب خطأ جزئي في أحد تفاصيلها قد يكون قراراً متسرعاً لا يعكس القيمة الحقيقية للاستنتاج الأساسي المطروح. ظلت نظرية ويغنر مرفوضة أو مهملة على نطاق واسع في الأوساط الجيولوجية لعقود طويلة بعد وفاته، حتى جاءت اكتشافات جديدة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين من دراسة المغناطيسية القديمة المحفوظة في الصخور، التي أثبتت أن القارات تتغير في مواقعها فعلاً عبر الزمن الجيولوجي، إلى اكتشاف ظاهرة انتشار قاع المحيط التي وفرت أخيراً الآلية الفيزيائية الصحيحة التي عجز ويغنر عن تحديدها. تيارات الحمل الحراري داخل وشاح الأرض التي تحرك الصفائح التكتونية الصلبة فوقها ببطء شديد عبر ملايين السنين، وأدت هذه الاكتشافات مجتمعة إلى تطور نظرية الصفائح التكتونية الحديثة التي أصبحت اليوم أحد أهم الأطر النظرية الموحدة في علوم الأرض بأكملها، وتؤكد جوهر ما اقترحه ويغنر قبل عقود طويلة مع تصحيح الآلية الفيزيائية التي أخطأ في تحديدها. وهذا الإنصاف العلمي المتأخر الذي جاء بعد عقود طويلة من وفاة ويغنر يذكرنا بأن الحقيقة العلمية قد تنتصر في النهاية، حتى لو استغرق ذلك عقودا طويلة تتجاوز عمر صاحبها الأصلي بكثير. توفي ألفريد ويغنر عام 1930 وسط جليد غرينلاند القاسي، تاركاً وراءه نظرية رفضت طوال حياته لكنها أصبحت لاحقاً أساساً لواحدة من أهم النظريات الموحدة في علوم الأرض الحديثة، نظرية الصفائح التكتونية، بعد مسيرة علمية جمعت بين الملاحظة الدقيقة والجرأة الفكرية.

0: والمثابرة الميدانية في أقصى البيئات الطبيعية على وجه الأرض، وكل خريطة جيولوجية حديثة تصف حركة الصفائح التكتونية، وكل تفسير علمي لأسباب الزلازل والبراكين المرتبطة بحدود هذه الصفائح، وكل فهم معاصر لتاريخ توزع القارات عبر ملايين السنين يحمل في جذوره البعيدة صدى لعمل رجل نظر إلى خريطة العالم ذات يوم، ألفريد ويغنر. برلين وغرينلاند، القرن 19 و20 الميلادي، طرح نظرية زحزحة القارات التي أصبحت لاحقاً أساساً لنظرية الصفائح التكتونية الحديثة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: جوهر اللسان في بيان الإنسان. تسمو لغتنا العربية بأسرار الاشتقاق، فتهدي العقول مواعظ تبلغ الآفاق، وتربط بين الظاهر والباطن بكل وفاق. قالت العرب في بليغ القول: ما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك. فما استقر في القلب من الصفات نطق به الفم في جلي العبارات، ليكون اللسان مرآة للروح وسفيرا للبوح. نقتبس من هذا البيان صدق التعبير، ونرتاد به درب التهذيب والتنوير، ليبقى النطق زينة للعاقل بين الأنام، وميزانا يعلو به شأن الكرام. فما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك.
1: أزاهير العرب.
0: الحزن والصبر ووفاء القلب. حين يتسلل الحزن إلى القلب وتثقل الأيام على النفس، يظهر الشاعر أبو فراس الحمداني سحر الكلمة وقوة العاطفة، مبينا أن التعزية والمواساة تكون أقوى من الجلد، وأن الصبر والوفاء للشدائد هما أعظم ما يحمل القلب. فتفجر أبياته بعد المشاعر الصادقة، وترسخ في النفس معنى الوفاء والمواساة، فيشعر المرء بالحرارة والصدق والعمق الإنساني. عبر تلك المشاعر ما بين صبر وحزن ووفاء، فاضت قريحة أبو فراس الحمداني، فنظم أبياتا رائعة من القصيد قال فيها: أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد، جل المصاب عن التعنيف والفند، إني أجلك أن تكفى بتعزية عن خير مفتقد، يا خير مفتقدي، هي الرزية إن ظنت بما ملكت، منها الجفون فما تسخو على أحد، بمثل ما بك من حزن ومن جزع، وقد لجأت إلى صبر فلم أجدي، لم ينتقصني بعدي عنك من حزن، هي المواساة في قرب وفي بعدي، لأشركنك في اللأواء إن طرقت، كما شركتك في النعماء والرغد، أبكي بدمع له من حسرتي مدد، وأستريح إلى صبر بلا مدد، ولا أسوغ نفسي فرحة أبدا، وقد عرفت الذي تلقاه من كمدي، وأمنع النوم عيني أن يلم بها، علما بأنك موقوف على السهد، يا مفردا بات يبكي لا معين له، أعانك الله بالتسليم والجلد، هذا الأسير المبقى لا فداء له، يفديك بالنفس والأهلين والولدين.

0: بلوغ المرام في مراحل الأيام. تتجلى دقة الضاد في خيال يزور المنام أو طموحا يعانق الغمام، لينسج من الأمان سحرا يبدد الظلام، ويبني في رياض الروح صروحا لا تضام. إن الحلم بضم الحاء وسكون اللام هو ما يراه النائم في نومه من منام أو رؤيا، وجمعها حلوم أو أحلام تملأ الدنيا. وقد ورد ذكرها في الآية المباركة من سورة الطور ضمن قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ وفي الحلم يقول المتنبي: وتخاله سلب الورى من حلمه أحلامهم فهم بلا أحلام. أما الحلم بكسر الحاء فيعني الصبر والأناة وضبط النفس عند الغضب لمن أراد النجاة مع القدرة والقوة ليبلغ المرء مبتغاه، ويتجلى معناه في التعقل والتأني، ويقابله الجهل والطيش في التمني. والحلم كما يقولون سيد الأخلاق، وقد وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالحلم في سورة هود بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقد أوردها الشريف الرضي في شعره تعبيرا عن المقام فقال: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. وذكرها المتنبي قائلا: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. أما الحلم بضم الحاء واللام فيعني بلوغ الصبي مبلغ الرجال، بدليل قوله تعالى في سورة النور حيث يهدينا لخير الخصال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وهكذا يتضح أن الحلم في المنام، والحلم في الصبر والاحتشام، والحلم في بلوغ مقام الكرام.
1: أزهير العرب.
0: بين العجز والفرصة. تأتي الفرص كالسحاب الراحل، لا يقتنصها إلا ذو عزم واصل، ولا يضيعها إلا ذو رأي غافل. وقد نقل ابن قتيبة في عيون الأخبار بيتا سائرا للريشي يلمس فيه طباع من ضعفت بصيرتهم، حيث يقول: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. في ذلك النظم الجميل تجسيد لحال من يتساهل في اتخاذ القرار ويسمح للسانحات أن تمر دون استثمار، فإذا ما حل الفشل وضاع الأمل، جعل القدر شماعة لتقصيره ونحى باللائمة عن سوء تدبيره. فالعزيمة منجات والتسويف مهلكة لا تمهل صاحبها، واللبيب من أخذ للأمر عدته ولم يجعل القدر عذرا لضياع فرصته.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاش. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مساء الخير يا كويت.
3: مستمعنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير عبد الله.
2: مساء النور زميلة إسراء، وأهلا ومرحبا كبيرتين نقولها لكل مستمعي إذاعة دولة الكويت الذين هم معنا على الموعد كل يوم من 7 حتى 8 مساء. صحيح قد تأخرنا في ظهورنا وطلتنا اليوم 5 دقائق نظرا للفترة الدينية الخاصة لأذان العشاء، إلا أننا معكم على الموعد دائما أحبتنا. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: ودائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا أيضا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
2: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
2: وساعد البوص من التنفيذ على الهواء.
3: إذن مستمعينا ننطلق وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: سنكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم التحية، لم نزل معكم في بداية هذا المشوار، ودعونا نبدأ مع تغطياتنا، حيث احتفلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمرور 60 عاما على تأسيسها بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرسمية والدبلوماسية والمنظمات الإنسانية. شهدت هذه الاحتفالية الإعلان عن مشروعين جديدين، أولهما دار الهلال الأحمر الإنساني، وذلك لتوثيق تاريخ العمل الإنساني الكويتي. أما الثاني فهو مشروع التدريب بتقنية الواقع الافتراضي VR، وذلك أيضا لتطوير برامج الإسعافات الأولية بأساليب حديثة. تأتي هذه المشاريع ضمن توجه الجمعية لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الكوادر والفرق الميدانية، بما يدعم قدرتها على الاستجابة لمختلف الظروف والتحديات. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء، وكانت هذه كلمة الدكتورة أمثال الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة السفير خالد محمد المغامس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

0: لقد حظى العمل الإنساني في دولة الكويت على امتداد تاريخها برعاية كريمة من القيادة السياسية التي جعلت من إيقاف المتضررين ومساندة المحتاجين نهجا ثابتا للدولة وجزءا أصيلا من رسالتها ومكانتها بين الأمم. وتمضي دولة الكويت في إداء رسالة الإنسانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وما يليان من دعم متواصل للعمل الإنساني، امتدادا لمسيرة راسخة توجت عام 2014 بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني.
1: وفي نفس هذه المناسبة مستمعينا الكرام، قال السفير خالد محمد المغامس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي التالي:
2: الحضور الكرام، إن الاحتفاء بستين عاما من العطاء لا يكتمل إلا بالوفاء لمن صنعوا هذه المسيرة، ولذلك يطيب لنا في هذه المناسبة الغالية أن نتوجه بأسماء آيات التقدير والعرفان إلى الرواد المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الصرح الإنساني الشامخ، وإلى العيادة الكويتية الكريمة المانحة التي كانت السند والعضد من الأفراد والشركات، وإلى المتطوعين والمتطوعات الذين يمثلون القلب النابض للجمعية ووقودها الذي لا ينظر، وكذلك لشركائنا الإنسانيين من الجمعيات الشقيقة والمنظمات الدولية وفي مقدمة الاتحاد الدولي جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر. معالي راعية هذا الحبل، السيدات والسادة الحضور، إن الوفاء للماضي لا يعني الوقوف عنده، بل يعني البناء عليه والانطلاق منه نحو المستقبل. ومن هذا المنطلق يشرفني أن أعلن في هذه الاحتفالية المباركة عن إطلاق مشروعين نوعيين يجسدان تطلع الجمعية نحو الابتكار والريادة. المشروع الأول هو دار الهلال الأحمر الإنساني، وهي مساحة متحفية تفاعلية دائمة في مقر الجمعية توثق تاريخ العمل الإنساني الكويتي منذ التأسيس وحتى اليوم، لتكون ذاكرة الجمعية الحية وأرثها المؤسسي للأجيال المقبلة. أما المشروع الثاني فهو مشروع التدريب بتقنية الواقع الافتراضي VR، وهو مشروع رائد يطور برامج التدريب في مجال الإسعافات الأولية بأساليب حديثة تواكب المعايير العالمية، وتنقل منظومة التدريب في الجمعية إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والاحترافية والجاهزية. وهذان المشروعان ليس سواء نموذجين لرؤية أشمل لعمل مجلس الإدارة على تحقيقها، إضافة إلى تأسيس قواعد العمل المؤسسي واعتماد هيكل تنظيم جديد وسلم رواتب عادل واستحداث قسم للصحة النفسية والاجتماعية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية وتأهيل الكوادر والفرق الميدانية، بما يعزز قدرة الجمعية على الاستجابة السريعة والفاعلة المختلفة في ظروف التحديات. الحضور الكريم، لقد أثبتت الأشهر الماضية إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي جاهزة دائما لخدمة وطنها، فحين تعرضت بلادنا لاعتداءات عدوانية آثمة كانت الجمعية في مقدمة المؤسسات الوطنية التي فعلت خطط الطوارئ ورفعت مستوى الجاهزية الميدانية وفتحت أبوابها للمتطوعين من المواطنين والمقيمين، وقدمت خطة طوارئ متكاملة عرضت على المسؤولين المعنيين. الأخوة والأخوات الحضور، نحن نقف اليوم على أعتاب العقد السابع من مسيرة الجمعية، فإننا سنبقى أوفياء لرسالة المؤسسين ونمضي قدما في توسيع نطاق أثرنا الإنساني في ترسيخ ما كانت دولة الكويت الرائدة في ميادين العطاء والإغاثة وصون الكرامة الإنسانية، وأن نجعل من الابتكار والحوكمة والاستدامة عناوين للمرحلة المقبلة. وفي الختام أجدد شكري وتقديري لمعالي الوزيرة لرعاية هذه الاحتفالية ولحضراتكم جميعا على تشريفكم هذه المناسبة الغالية، وأسأل الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت أمنها وأمانها ورخاءها في بر قيادتها الحكيمة، وأن يوفقنا جميعا لخدمة الإنسانية ورفع راية الكويت خفاقة في كل ميدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: نجدد لكم التحية وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية، حيث أقامت إدارة المكتبات العامة ورشة عمل بعنوان التشخيص مو نهاية قرارك هو البداية، وذلك في مكتبة نصف عيسى العصفور بمنطقة القادسية، قدمتها علا العدواني وهي أخصائية تعديل السلوك، حيث ركزت على التوعية الإيجابية وعلى دعم الحضور نحو وعي أكبر لبداية أفضل في التعامل مع التشخيصات السلوكية المختلفة. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع علا العدواني أخصائية تعديل السلوك للاحتياجات الخاصة والتدخل المبكر. دعونا نستمع للذي قالته.
1: الورشة كانت اسمها التشخيص مو نهاية قرارك هو البداية. أنا أؤمن أن التشخيص مو حكم على مستقبل الطفل، بل هو مجرد خطوة تساعدنا نفهم احتياجه ونحدد شلون نساعده. الرسالة اللي أبي أوصلها للأهل، لا توقفون عند كلمة تشخيص، سألوا شنو الخطوة اللي بعد ذلك، شنو المهارات الشخص يحتاجها عشان نقدر نطورها. وكانت الفئة المستهدفة لهذه الورشة موجهة بشكل أساسي للأهل وأولياء الأمور، خصوصا اللي عندهم طفل توه متشخص أو قاعدين يواجهون صعوبة في فهم احتياجه، لكن بنفس الوقت هي مفيدة لأي شخص يتعامل مع ذي الاحتياجات الخاصة، لأنهم ضروري أن احنا نفهم سلوكياتهم وشلون نتعامل معاهم. وهذا الشيء مو مسؤولية الأخصائي بروحه، بالعكس هي مسؤولية البيئة كاملة. شكراً.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعنا الكرام، المحامي اليوم لا يقتصر حضوره على قاعة المحكمة، بل أصبح حاضرا أيضا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهنا تبرز أهمية الكلمة ومسؤوليتها. فما الحدود التي يجب أن يلتزم بها المحامي في ظهوره الإعلامي، وكيف يوازن بين حقه في التعبير وواجب الحفاظ على سرية القضايا وحقوق موكليه وهيبة المهنة؟ اليوم نتحدث عن أسس وضوابط الخطاب الإعلامي للمحامي، ويسعدنا حول هذا الموضوع أن تنضم إلينا المحامية حوراء الحبيب، محامية أمام محكمة التمييز والدستورية العليا ورئيس مركز الطفل بجمعية المحامين الكويتية. أهلا وسهلا فيك أستاذة حوراء.
3: أهلا وسهلا فيكم، ويا مساء الخير على جميع المستمعين وكل من انضم الآن إلى هذه الفقرة.
2: بداية أستاذة حوراء، لماذا أصبح من المهم اليوم وضع أسس وضوابط واضحة للخطاب الإعلامي تحديدا للمحامي؟
3: نعم، بالنسبة إلى مسألة الخطاب الإعلامي، طبعا من المهم أن نلتفت بأن اليوم ظهور المحامي في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال يعني المنصات الإعلامية يعتبر نوعا ما ضرورة، لأن الهدف الرئيسي والأساسي من هذا الظهور يجب أن يكون يعني لنشر الوعي القانوني. ولكن طبعا من المهم كذلك الالتفات في نفس الوقت بأن يعني في الفترة الأخيرة أصبح هناك مبالغة في هذا الظهور، يعني وكأن يكون هذا الظهور بمثابة التسويق أو الإعلان عن المحامي، ويعني محاولة جذب بعض الموكلين من خلال يعني مثلا الحديث عن بعض الأحكام القضائية بتفاصيلها مما يسبب إفشاء سرية الموكلين. وطبعا من هذا المنطلق جاء مجلس إدارة جمعية المحامين ليضع العديد من الضوابط التي من خلالها يتم التحكم في الظهور الإعلامي للمحامي، بحيث أن لا تفقد هذه المهنة يعني رقيها ويعني هيبتها في المجتمع. فجاءت هذه الضوابط يعني لتضع حد للمبالغة في يعني التي يستخدمها البعض في الظهور من خلال مثلا يعني استغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثلا لمثلا إهانة بعض الزملاء الآخرين اللي قد يكونون خصوم في القضية، أو قد يتم مثلا الظهور بشكل غير لائق من خلال استخدام بعض الألفاظ والكلمات التي يعني لا تليق بلغة الخطاب بالنسبة للمحامي. وبالتالي جاءت هذه الضوابط اللي تحكم هذه الظاهرة، ويعني تقلل من يعني ممارسات البعض التي يعني قد تقلل هيبة المحامي أو مهنة المحاماة في المجتمع.
2: نعم أستاذة حوراء، بعض القضايا تتحول إلى قضايا رأي عام قبل أن تحسم أمام القضاء. بودنا نعرف من حضرتك ما خطورة مناقشة تفاصيلها إعلاميا وهي ما زالت منظورة أمام المحاكم؟
3: طبعا بلا شك بأن أحيانا الرأي العام يؤثر على سير إجراءات أي قضية، خاصة يعني إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، ويعني هنا أنا أتكلم عن التحقيق الجنائي. دائما يعني نشر تفاصيل أي قضية إذا كانت هذه القضية رأي عام قد تؤثر سلبا على إجراءات التحقيق. يعني مثلا أحيانا تكون هناك قضايا في شهود معينين يجب مثلهم أمام المحكمة، وبالتالي تأثير الرأي العام على يعني سير هذه الإجراءات قد يعني يؤثر سلبا.
2: نعم.
3: بالإضافة إلى ذلك لا ننسى بأن اليوم الأشخاص لديهم خصوصية ويجب احترام هذه الخصوصيات. في البعض يقوم بنشر تفاصيل جدا دقيقة.
2: نعم.
3: مما يعرض يعني يعني إلى كشف سرية هذه المعلومات، فتسبب يعني على محيط هؤلاء الأشخاص الاجتماعي نوع من أنواع الإحراج، وكذلك يعني الحساسية بالنسبة إلى وضعهم الاجتماعي.
2: نعم.
3: اليوم إحنا يعني دائما نقول بأن إذا كان نشر أي قضية أو حكم لابد من حتى يتم نشر وعي معين، أو يمكن أنا أريد أن أخلق رادع معين، ولكن يجب أن يكون هذا النشر في حدود يعني المشروع ولا يتخطى هذه الحدود.
2: نعم، هل يمكن أن يؤثر تصريح أو منشور غير محسوب من المحامي على سير القضية أو حقوق أطرافها؟ وبودنا نعرف أيضا من حضرتك المسؤولية التي قد تترتب على ذلك، يعني بحيث أنه لو كان في إساءة أو كلام يعني غير مسؤول وأسند لهذه القضية وهو كلام غير حقيقي، هل هناك عواقب أو عقوبات لهذا الشخص؟
3: نعم بلا شك، نشر أي خبر إذا كان هذا الخبر يستند على معلومات غير صحيحة، وأنا أتكلم هنا يعني ليس فقط على المعلومات حول هذا الحكم، ولكن أيضا أحيانا تكون هناك بعض الأحكام غير صحيحة أو لم يتم التأكد من صيرورة هذا الحكم النهائي، مما يثير يعني نوع من أنواع إحنا نقول يعني خاصة الآراء والنقاشات، ونلقى في النهاية بأن هذا الحكم لم يحصل على صفة النهائية. نشر الأحكام والمعلومات المغلوطة والغير متأكد من معلوماتها وحيثياتها أو مبادئ قانونية معينة وهي خاطئة بالطبع يؤكد يعني على مسؤولية من قام بالنشر ومن قام بالترويج لهذا النشر. يعني احنا اليوم امام عقوبات يعني لا يتحملها فقط الشخص الذي ينشر، وانما كذلك الشخص الذي يعيد نشر هذه الاخبار او المعلومات الكاذبه، خاصه في بعض انواع القضايا التي تكون حساسه والتي قد تؤثر سلبا على يعني المجتمع وعلى الاراء العامه في كافه المجالات. العقوبات تصل الى الحبس، اما بالنسبه الى المحامي يتم إحالته إلى دوائر التأديب، تأديب المحامين، وقد تصدر عقوبات تصل إلى محو قيد المحامين.

0: من سجل للمحامين.
1: نعم أستاذة حوراء، البعض يمكن ويمكن شفتيهم وإحنا لما نستخدم السوشيال ميديا، البعض يتناول هذه القضايا ولكن بدون ذكر أسماء، مجرد تلميح، ولكن إحنا فاهمين هو مثلا منو يقصد. هل في هذه الحالة أيضا تتم معاقبته؟
0: نعم طبعا، نشر أي حكم إذا كان طريقة النشر وآلية النشر من شأنها تشير بأن فلان هو صاحب هذا الحكم، بحيث أن أي شخص يسمع هذا الخبر يعني لا يختلف اثنان على أنه هو صاحب الحكم، ويكون هذا الشخص غير راضي عن هذا النشر، بالطبع قد يعني يتحمل.
1: حتى لو ما ذكر أسماء أستاذة حوراء، لو ما ذكر أسماء،
0: إذا ما ذكر أسماء ولكن ذكر تفاصيل لا يختلف اثنين على أن هذا الشخص هو صاحبه، يعني هناك بعض الأحكام يتم ذكر تفاصيلها بشكل دقيق جدا، يعني بحيث وكأن كان قدامي الحالة أو القضية وأنا قاعدة أتكلم عنها.
1: نعم يعني إحنا
0: نعم إحنا
1: يعني بس نبي نشير إلى حتى مجرد التلميح يعني لقضية معينة أيضا قانونيا يتم معاقبة هذا الشخص.
0: التلميح العام الذي يعني لا يقصد أشخاص بذاتهم، يعني مثلا أنا اليوم أنشر حكم وأنشر مبادئ السند عليه هذا الحكم لكن ما أدخل في التفاصيل، يعني مثلا على سبيل المثال يتم مثلا نشر قضية معينة خاصة مثلا في إسقاط حضانة وأتكلم عن المبادئ التي استند إليها هذا الحكم دون ذكر تفاصيل أو مهنة الأشخاص أو أين يعمل هذا الشخص الذي تم إسقاط الحضانة عن، عدد الأبناء تحديدا، الجنس تحديدا للأبناء. عدم نشر التفاصيل يعني لا يعرض إلى مسؤولية قانونية، لأن الهدف هو نشر مبادئ القانونية.
1: نعم.
0: وإلى الآن ما في قانون يجرم أي مبادئ قانونية يتم نشرها إذا وافقت عليها محكمة الاستئناف وخلاص صار هذا الحكم النهائي. ولكن ذكر التفاصيل الذي تكشف خصوصية هذه القضية وهذا الموكل يعرض الناشر نفسه للمسؤولية القانونية.
1: نعم أستاذة حوراء، مع انتشار حسابات المحاميين على منصات التواصل، كيف نفرق بين التوعية القانونية المفيدة وبين المحتوى اللي قد يتحول إلى دعاية أو إثارة أو تضليل للجمهور؟
0: نعم طبعا هذه نقطة جدا مهمة، وللأمانة يعني قد تكون البادرة التي قام بها مجلس إدارة جمعية المحامين جاءت بسبب انتشار هذه الظاهرة. البعض يعني يتسرع بنشر معلومات وقضايا، وهذه القضايا تكون فقط من أجل كسب يعني موكلين أو كسب شريحة معينة من المتقاضين. للأسف يعني مثلا على سبيل المثال أحيانا تكون في قضية ويتم مثلا كسب حكمها، ولكن يتم نشر هذه القضية وكأن يعني هو مبدأ قانوني وخلاص راح تطبق على جميع الحالات.
1: نعم.
0: ولكن في حينها نلقى أن هذا الحكم هو لهذه الحالة يختلف عن حالة أخرى. يعني على سبيل المثال البعض للأسف ينشر مثلا أحكام نفقات، فنلقى مثلا حكم يتم نشره حصلت زوجة من زوجها على نفقة مثلا 800 دينار.
1: نعم.
0: ونلقى بأن هذه الحالة خاصة أو هذا الحكم، ومن يعمل في الأحوال الشخصية يعرف بأن هذا المبلغ ينطبق على هذه الحالة.
1: نعم.
0: لأن ظروف هذه الحالة مختلفة عن أي حالات أخرى.
1: راتب مثلا الزوج يكون مرتفع وايد مثلا وعنده مثلا أملاك. نعم.
0: المشكلة بأن حتى لا يتم ذكر هذا التفصيل. فأي شخص يشوف الحكم هذا يعتقد بأن هذا المحامي رح يجيب له هذا الحكم بهذا المبلغ.
1: نعم. ولكن هناك اعتبارات أخرى طبعا.
0: هناك اعتبارات ظروف ميسرة ومعسرة الزوج، هناك اعتبارات خاصة بالراتب، اعتبارات خاصة بعدد الأبناء، اعتبارات خاصة بظروف المعيشة، يعني اللي هذه العائلة تمر بها، مستوى المعيشة التي اعتادت هذه العائلة أن تعيش فيها. لذلك اليوم يعني هناك بعض الأحكام يتم نشرها، وللأسف هذه الأحكام القصد فقط من النشر ليس نشر وعي قانوني، مبدأ معين، حيثيات معينة في الحكم حتى يتم نشر وعي قانوني ونوع من أنواع، يعني إحنا كنا بنوصل رسالة قانونية.

0: للأشخاص وثقافة، يكون الهدف للأسف يعني فقط لفت الانتباه
1: التسويق.
0: وجذب
1: نعم
0: التسويق،
1: نعم
0: واللي هو يعتبر من الضوابط اللي منعتها جمعية المحامين. ويعني مشكور صراحة أعضاء مجلس الإدارة جميعا على يعني النص صراحة بأن أي محتوى من شأنه يعني يكون الغرض منه تسويقي يتم على طول يعني مباشرة محاسبة المحامي.
1: نعم كيف ينبغي للمحامي التعامل إعلاميا مع القضايا التي تتعلق بالأطفال والأسرة خاصة؟ يعني حماية خصوصية الطفل أستاذة
0: نعم
1: حوراء يجب أن تكون طبعا
0: طبعا
1: أولوية.
0: نعم طبعا في هذا الشأن يعني للأمانة يعني أنا شخصيا أنا من المحاميات اللي أعمل في مجال قضايا الأسرة وحماية الطفل، ولكن يعني أؤمن بأن ليست أي قضية تكون صالحة للنشر. اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه بالإعلام وننشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يمكن نقطة في بحر من اللي مما نتعامل معاه يوميا في القضايا. نعم قد تكون هناك بعض يعني المبادئ القانونية التي جاءت في أحكام قضائية ننشرها حتى ننشر من خلالها الوعي، لكن أنا ضد نشر أي خصوصية تتعلق بقضية تخص طفل. يعني حتى في القضايا اللي تكون حساسة جدا، قضايا التحرشات، قضايا التي تكون ضحيتها الأطفال، حتى في مجال الرأي العام أنا يعني مع أن يكون هناك قانون يمنع أن تكون قضية أي طفل رأي عام،
1: نعم
0: في حين أن ما عندنا مانع خل تكون هذه القضية خل يتم التكلم عن المبادئ ونشر مبادئ
1: وأحكام
0: من شأنها
1: القانون.
0: أن
1: نعم
0: نعم والأحكام القانونية بشكل عام، ولكن أني أنا أمسك قضية طفل معين وأجعل من هذه القضية رأي عام خاصة في بعض أنواع القضايا اللي تكون حساسة جدا مثل قضايا التحرشات.
1: نعم
0: الكثير من القضايا تمر علينا، أنا ما أبي أقول حجم القضايا اللي تمر علينا بشكل يومي أنا ما أتكلم شهري أتكلم يومي، ولكن أنا أؤمن وأنا قلتها صراحة حتى في على منصات التواصل بأن أنا ضد نشر أي قضية تخص طفل، لأن اليوم يعني مسألة قضايا المعنية بالطفل إذا تم نشرها ونشر تفاصيلها هذا الشيء قد يؤذي الطفل بحد ذاته. إذا
1: نعم
0: إحنا
1: صحيح
0: كبار ما نتحمل
1: أكيد
0: ما نتحمل بأن يتم نشر خصوصياتنا، فما بال هذا الطفل اللي يطلع من البيت يروح المدرسة الذي يتعامل
1: قدامه
0: يوميا مع
1: مستقبل،
0: أصدقاء
1: يعني أيضا
0: وأطفال.
1: يعني
0: نعم
1: قدامه مستقبل ويؤثر على حالته النفسية أيضا. أستاذة حوراء يعني أخيرا وليس آخرا وفي ختام هذا اللقاء بودي من حضرتك رسالة توجهينها للمحامين وخصوصا الشباب منهم حول كيفية بناء حضور إعلامي ناجح يحافظ في الوقت نفسه على أخلاقيات وهيبة مهنة المحاماة.
0: أنا يعني في البداية أحب أقول بأن دائما كل محامي في بداياته يأخذ الحماس، ويعني يجد نفسه بأنه يريد أن يبرز اسمه، يريد أن يكون عدد المتابعين كبير جدا وعدد الموكلين كبير، ولكن مع الوقت وبعد مرور سنوات من الخبرة يجب أن يكتشف المحامي بأن لا يبني اسم المحامي عدد المتابعين أو عدد القضايا، ولا يبني اسم المحامي كم القضايا التي يتكلم عنها أو يتحدث عنها، ولكن ما يبني اسم المحامي هو ثقة الموكل وأمانة المحامي.
1: نعم
0: لذلك إحنا اليوم يعني مثل ما إحنا مشينا في دربنا وكانت هناك يعني 16 سنة أنا بالنسبة لي من الخبرة في مجال المحاماة، وصلت أخيرا من خلالها إلى يعني مبدأ بأن اليوم هيبة المحاماة في المجتمع احنا من من من من من يخلق هذه الهيبة،
1: نعم
0: وعلى عاتقنا بأن نبقي هذه الهيبة.
1: نعم
0: وأرد وأكرر بأن اسم المحامي لا تبني مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تبني ثقة الموكلين والسمعة الطيبة والأمانة في العمل، وهذا ما يخلق الجسر ما بين المحامي والموكل أو المحامي وعدد اللي يكون عنده.
1: نعم كل الشكر لك المحامية حوراء الحبيب، محامية أمام محكمة التمييز والدستورية العليا ورئيس مركز الطفل بجمعية المحامين الكويتية، شكرا لك.
2: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.

0: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
1: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
0: لحظة بلحظة
2: وطني،
0: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
3: الكويت ما في شيء يصعب عليه.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء.
5: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، ونتابع معكم نقاشاتنا ولقاءاتنا في مساء الخير يا كويت. معرفة القانون هو نوع من الحماية، يجب أن نتمتع بهذا الوعي، بهذه المعرفة. في حياتنا اليومية مستمعينا الكرام، قد نرتكب بعض المخالفات دون أن ندرك حجم تبعاتها. لذلك هنا تأتي أهمية معرفة لائحة المحظورات والعقوبات، فالمعرفة ليست فقط وسيلة لتجنب الغرامات والعقوبات، بل هي أساس لتعزيز الوعي والمسؤولية والالتزام بالقانون. فما أبرز هذه المحظورات التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها، وكيف يمكن نشر ثقافة الوقاية والالتزام قبل وقوع المخالفة؟ سيجيبنا على هذه الأسئلة وأكثر ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور فوزي الخواري، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ. حياك الله دكتور فوزي، أهلا ومرحبا بك.
6: يا أهلا ومرحبا وأهلا وسهلا بكم، وأهلا بالمجتمعين الكرام كذلك.
5: نحن سعداء يعني بوجودك معنا للحديث عن لائحة المحظورات. ماذا نقصد حينما نذكر هذه اللائحة دكتور فوزي؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلا شك بأننا في الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ قد نشرنا منسق أو صورة عبرنا فيها بأن معرفتك كشخص بلائحة اللاءات يجنبك العقوبات، كانت هذه العبارة.
5: لائحة اللاءات ها؟
6: نعم، تجنبك العقوبات.
5: نعم نعم.
6: فكنا نقصد في ذلك بأن هناك حدود يتعامل فيها الفرد والمجتمع والأسرة، وكلها هذه الحدود سواء كانت بشكل متعارف عليه كالعادات والتقاليد، أو حتى المكتوبة في وثائق معلنة والقواعد. ولذلك نجد بأن الله سبحانه وتعالى كانت أول لاء للعنصر البشري وللخلق البشري كانت ولا تقرب، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقرب هذه الشجرة، عندما أراد الله سبحانه وتعالى بآدم وزوجته بأن لا يقرب هذه الشجرة، فكانت هذه أول لا أطلقت للبشرية.
5: نعم.
6: وبعدها توالت الديانات وتوالت أيضا السلوكيات والمعارف بوضع مثل هذه المحاذير التي تحدد
5: لا ناهية.
6: نعم. طبعا لا الناهية بالضبط.
5: نعم.
6: التي تضع الإنسان على المسؤولية، بحيث أنها تحدد السلوكيات الأفعال والقرارات اللي يمكن التورط فيها أو ارتكابها بشكل قد يكون بحسن النية ولكنها تتسبب بمشكلات كثيرة. طبعا ليش أهمية أو لماذا يجب أن يعرف الإنسان مثل هذه اللاءات؟ طبعا بلا شك بأن معرفة المحظورات تحمي الفرد من أن يقع في مثل هذه الأخطاء الغير مقصودة التي قد تؤدي عادة لعقوبات تأديبية أو حتى خسائر مالية، أو ممكن أن يكون هناك نوع من التأثير على المجتمع والمسائلة القانونية. أيضا كذلك هذا لا يمنع بأن هذه اللاءات تعطي الفرد مساحة للحركة المسموح بها، بحيث أن يكون لديه ثقة أكبر في كيفية التصرف والمعرفة، ومن ثم يأتي الابتكار وأيضا كذلك تحمل المسؤولية. أنا لا أستطيع بأن أبني شخصية قيادي ما لم يتعرف على المحاذير والمساحة التي يستطيع التحرك بها.
5: نعم.
6: وعندها يستطيع بلا شك أنه يتخذ هذه القرارات. أيضا كذلك نضمن بأن التزام كافة الأطراف سواء كان الأفراد أو حتى المجاميع بحدود تنظيمية، بحيث أنها تمنع تضارب هذه المصالح، إفشاء الأسرار التي قد تكون فيما بين هذه المجاميع، وتمنع كذلك من استشراء الفساد فيها.
5: نعم.
6: أيضا كذلك بأن هذه الأمر راح يعتمد على أن هذه المحاسبة وهذه اللاءات بلا شك ستكون ترسيخ لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل.
5: نعم.
6: في وجود مثل هذه المحاذير، وأيضا كذلك تمنع الأفراد من إهدار الطاقات والأوقات في الاجتهاد في النظر في المعرفة ووصول لمثل هذه التوالي.
5: نعم.
6: وبالتالي لابد أن يكون هناك لائحة واضحة سواء كانت بشكل عرفي أو بشكل مكتوب وواضح يستطيع منها من خلالها الفرد والمجاميع التحرك.
5: نعم بشكل العرفي يعني هذا ما نربى عليه طول عمرنا من احنا صغار، يعني يعلمون اهالينا في البيوت ان هذا غلط، هذا ممنوع، هذا ضد القانون، ما ينفع نسوي كذي، عيب نسوي كذي.
6: نعم. اذا تسمح لي باننا دائما ما نقول بان الدواوين مدارس.
5: صحيح.
6: المجالس مدارس، احنا تعلمنا العادات والتقاليد في الدواوين عن طريق المشاهده.
5: نعم. وعن طريق سماع تجارب الاخرين ايضا.
6: بالضبط.
5: نعم. نعم دكتور فوزي، حينما نتحدث عن لائحة المحظورات فنحن نتحدث ربما عن مخالفات ومحظورات كثيرة وقد يقع فيها البعض بسبب عدم المعرفة. هناك جانب آخر بمعرفة هذه اللائحة وهو أيضا معرفة حقوقك أنت كشخص، ربما يأتي عليك يوم من الأيام شخص يقول لك لا ما ينفع تسوي شيء هذا غير قانوني، ويكون الموضوع قانوني أصلا ما في أي شيء يجعله من المحظورات. لذلك نريد أن نعرف منك ما هي أبرز المخالفات أو المحظورات اللي قد يقع فيها البعض بسبب قلة الوعي القانوني.
6: جميل جدا، مثل ما تفضلت حضرتك بأن قد يقع بعض الأشخاص بالجهل بالتعليمات أو هذه المحظورات بحسن نية بمشكلات أو بعدم معرفة العقوبات المترتبة عليها، وبالتالي هناك مساحات كثيرة إذا أردنا أن نتعرض لها. فعلى سبيل المثال الآن معظم العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والأمن السيبراني، بلا شك بأن نقل المستندات كموظف إذا كان يعمل في جهة حكومية، نقل المستندات إلى المنزل واستخدام هذه المعلومات في الشخصي بشكل شخصي أكيد أنه سيعرضه لمثل هذه المشكلات. أيضا كذلك لاحظنا أن بعض القضايا التي يتم تداولها في القضاء هو بسبب أن يقوم الشخص بإعطاء كلمة المرور والرمز السري لزميله من أجل إنجاز بعض المهمات المستعجلة نيابة عن صاحب هذا الشخص، وبالتالي قد تحمل هذا الإنسان بأن يفشي بمثل هذه الأسرار. أيضا كذلك لقينا بأن بعض الأحيان هو استخدام مثلا النصوص الثقافية أو حتى المعلومات أو الصور بشكل عدم أخذ الموافقة من صاحب الإنشاء الذي قام بإنشاء مثل هذه الصورة.
5: ما فهمت عفوا، يعني استخدام صورة شخص لتوليد محتوى بالذكاء الاصطناعي قصدك دكتور فوزي؟
6: إذا كان الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك من الأدبيات أن يكون ذكر بأنه قد تم استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن أنا أقصد مثلا على سبيل المثال بأن يتم مثلا اقتطاع هذه الصورة ونشرها للشخص بأنه هو من قام بتصويرها أو هو من أنتج هذا النص الأدبي أو هو من مثلا على سبيل المثال حدد مثل هذه المعارف. في المجال الإداري، في المجال الإداري هناك كثير من الأمور التي تتعدى حسن النية إلى تحميل الشخص المسؤولية، فلا يوجد في العمل الإداري شيء اسمه أن يكون هناك نوع من أخذ التعهدات الشفهية، يجب أن يكون هذا الأمر مكتوب ومثبت ومصرح ويتخذ الإجراء بناء على ما هو مكتوب وليس فقط بالمشافهات في نقل المعلومات. تداول طبعا البيانات وهذه مشكلة كبرى الآن، نجد أن هناك من يطلع على بيانات الخاصة لبعض الموظفين أو لبعض المواطنين ويحاول أن يتداولها بشكل مقايض للقوانين. هذه كلها من الأمور حقيقة التي قد يقع بها الفرد أو الشخص بشكل حسن نية، ولكن تترتب عليها حقيقة عقوبات.
5: صحيح.
6: تترتب عليها أمور، يعني إذا ما تجاوزنا الأخلاقية فهي أمور قانونية.
5: نعم.
6: قد تؤدي بهذا الشخص بأنه يفقد وظيفته أو يفقد المكان الذي يتمتع بها ويكون عليه كثير من التبعات التي قد تنهي حياته المهنية.
5: نعم. خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنا ما عندي إحصائية معينة ولكن يبدو لي باعتقادي الشخصي أن زادت القضايا وايد في آخر 10 سنين بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كثير من الأشخاص يقومون بتصرفات على هذه الوسائل دون أن يدروا بأن تصرفاتهم هذه تعرضهم للمساءلة القانونية، ويستغربون بعدين أن أنا ما قلت شيء، أنا ما سويت شيء، لأن هو لا يعلم قائمة ولائحة المحظورات التي نتحدث عنها. دكتور فوزي الخواري رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، نكمل معك هذا الحوار. إلى أي مدى من الممكن أن تكون معرفة العقوبات مسبقا رادع

0: وسيلة للوقاية والحد من هذه المخالفات؟ اليوم لما أنا أعرف بأن هذا الشيء ممنوع، هل باعتقادك دكتور فوزي أنه راح يمنع اللي يكون مقبل على ارتكاب مخالفة أنه ما يرتكبها؟
1: سؤال رائع، لكن دعنا بداية نفرق ما بين الردع والوقاية.
0: نعم
1: الردع هو أن يركز على شل حركة الفرد عن المخالفة، نتيجة أنه يكون خايف من تبعاتها، وبالتالي لديه استجابة داخلية بعدم القيام بها. أما الوقاية يركز على أن يشكل هناك إدراك ذهني لدى الفرد أن حجم الضرر الناجم عن فعله قد يسبب مشكلات كبرى، وبالتالي يمتنع من القيام بها. وبالتالي البوصلة المعرفية التي تعطي حدود التصرف وتعزز التقييم الذاتي للمخاطر هي الوقاية. أما الردع هو الأسلوب الذي يكون فيه نوع من العقوبات. زين، شلون نقدر نحول المعرفة المسبقة بالعقوبة الفرد إلى عنصر وقائي؟ طبعا في كثير من الأحيان الفرد الذي يقع في المخالفات ليس بغرض الإضرار، بل بسبب استسخاره لمثل هذا الفعل.
0: نعم
1: على سبيل المثال، أن يجد الفرد مثلا الذي يقوم مثلا بمشاركة الحساب الخاص في زميله ومساعدته مثلا للدخول وإنجاز بعض هذه المعاملات، يجد بأنه هذا عمل من المساعدة والتعاون في مجال العمل، ولكنه بوجهة نظر القانون فهو مجرم. وبالتالي لابد أن يكون هناك معرفة تامة بأن مثل هذه التبادلات غير مسموح بها ضمن اللوائح المتاحة في الوظائف. أيضا كذلك بعض القرارات التي يتخذها الإنسان عندما يكون لديه رؤية واضحة لما هو مسموح وما هو غير مسموح، بلا شك بأن قراراته لن تكون مترددة،
0: نعم
1: بل تكون واضحة وصريحة بمعرفة ما سيترتب عليه في حال مخالفة مثل هذه القرارات للعقوبات.
0: وفي نوع من
1: أيضا
0: ضمان
1: كذلك
0: الحقوق أيضا يعني في مثل هذه الحالة يعني.
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط. وبالتالي لما يكون هناك إعلان للعقوبات وضوابطها يمنح الملتزمين شعور بالأمان والاطمئنان، لأن عدم خضوع قرارات المحاسبة للمزاجية الشخصية أو الشهادات الفردية في الإدارة سيتم عن طريق أن يتم إنجاز العمل وفق الشروط المتاحة. وبالتالي علشان نؤدي حتى نؤدي معرفة العقوبة دورها الوقائي بنجاح، يجب أن تتوفر فيها 3 عناصر أساسية. العنصر الأول هو القدرة الوقائية للعقوبة، بحيث أنه يعتمد على يقين الفرد بوقوعها في حال مخالفة، مو على قسوة العقوبة في حد ذاتها. أيضا كذلك يجب أن تكون تتناسب مع العدالة. العقوبات المبالغ فيها في بعض الأحيان تنشئ عنها نوع من العصيان والتمرد على مثل هذه العقوبات، ويؤدي بوقوع أخطاء أكبر من ما لم يكن هناك أداة وقائية لمثل هذه العقوبات. أيضا كذلك تقترن التوعية بالإجراء الصحيح، يعني ما يكفي أني أنا مجرد أني أضع مثل هذه القواعد ولا يكون هناك عليها توعية، لأن ما لا يجب فعله وعقوبته المسار البديل المسموح له هو الأفضل بالاتجاه. وبالتالي هذه 3 شروط إذا تمت فمعناته العقوبة تحول من تهديد إلى أداة وقائية.
0: نعم، ويجب علينا جميعا أن نتمتع بوجود هذه الأداة في وعينا وثقافتنا، وأن ننقلها حتى لأبنائنا للمستقبل. بعض الأشخاص يرتكبون مخالفات ويدرون أن اللي قاعد يسوونه مخالف، مثل زيادة سرعة السيارة في الشارع وغيرها، ويعتقدون بعض الناس أن نعم هذه مخالفة ولكنها مخالفة بسيطة. بس في الواقع ربما هذه المخالفة البسيطة اللي هو استصغرها قد تترتب عليها غرامات دكتور فوزي، أو حتى عقوبات أكبر مما يتوقع. مثل شنو؟ إحنا قاعد نتكلم عن
1: صحيح،
0: المخالفات
1: الله
0: اللي
1: يحفظك، كلامك صحيح الله يحفظك، بأن ما قامت به وزارة الداخلية مؤخرا بكبس السيارات المخالفة هي ليست عقوبة بحد ذاتها لهذا المستهتر فقط، بل هي أداة وقائية للمجتمع كذلك، بأن أنا قاعد أحمي المجتمع من إساءة استخدام هذه السيارة التي قد تؤدي إلى إزهاق الأنفس في حال الاستعراض بها بالطرق العامة وتعطيل هذه الطرق، وقد تكون هناك حالات تحتاج أن تستخدم هذه الطرق، ولكن بسبب هذا الاستهتار يكون هناك سوء استخدام لمثل هذه الآلة.
0: نعم، إذا دعنا نتحدث عن مخالفات أخرى قد يتوقع البعض بأنها بسيطة ولكن يترتب عليها كثير من العقوبات دكتور فوزي، ما هي هذه المخالفات؟
1: طبعا في هناك فجوة كبيرة بين الانطباع الشائع ببساطة الفعل
0: نعم
1: والواقع القانوني لخطورته.
0: نعم
1: وعلى سبيل المثال، في الفترة في الآونة الأخيرة كان هناك تحذير من الجهات المختصة بعدم التصوير للاعتداءات التي كانت تحدث في الكويت.

0: صحيح.
1: وكان هذا الأمر بشكل واضح وصريح بأنه يجب أن يكف الأشخاص من نقل مثل هذه المقاطع المصورة ومتلفزة حتى لا يعطي ذريعة للمعتدي بكيفية كشف هذا المكان.
0: صحيح.
1: هذه أحد الأمور التي كانت تركز عليها الدولة. أيضا كذلك قضية أن تصرف بعض الأشخاص في كيفية معرفة الرقم السري للهواتف أو حتى لأجهزة الكمبيوتر والدخول عليه، هذا يعد دخول غير مشروع لنظام معلومات، وبالتالي يطبق عليه عقوبات جرائم إلكترونية.
0: ولكن يعني ما فهم دكتور، يعني شلون ممكن يحصل على رقم سري؟ يعني هل عن طريق الهاكينج الاختراق ولا هناك طرق؟
1: هذه أحد الطرق، ولكن
0: نعم.
1: الطرق المعتادة التي تأتي بحسن نية بأن يقوم هذا الشخص بإعطاء هذا الرقم السري المستخدم أو الرقم السري للجهاز أو النظام الذي يتعاملون به بالعمل، وبحجة بأنه أمون عليه ولا
0: يعني
1: أعرفه،
0: مو حسابه الشخصي، حسابه الخاص بالعمل،
1: بحساب العمل أو حتى حساب الشخصي، لأن في بعض الأحيان قد يكون مثلا بعض التصرفات اللي تطلب منها شخص مثلا يدخل على تلفونك لي مثلا إرسال رسالة أو نقل مثلا إصحاح بعض الأخطاء اللي تصير في بعض البرامج، ولكن قد يكون هو يحتفظ بهذه الرقم السري ويقوم باختراق الجهاز مرات متعددة. يمكن أهم شيء في موضوعنا الآن، وهو الآن بمناسبة العقائد الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو المجال البيئي. يعتقد البعض بأن رمي المخلفات في الشوارع هو نوع من القيام البعض الآخر بتنظيف هذه الشوارع، ولكن في واقع الأمر هو يخترق قانون البيئة، وحقيقة غرامات تصاعدية تصل إلى أرقام بالآلاف الدنانير، خاصة إذا وقع هذا الأمر في محمية طبيعية.
0: صحيح.
1: أو في مناطق الشعاب المرجانية.
0: صحيح.
1: وأيضا كذلك قضية التوقيع أو استخدام مثلا بعض الصلاحيات للزملاء في الوظائف بالاعتقاد بأني أنا قاعد أسهل العمل،
0: نعم. أستخدم الختم ماله،
1: أستخدم ختم، لكن هذا ماذا
0: نعم.
1: ماذا هو واقعه القانوني؟
0: نعم.
1: هو
0: تزوير،
1: تزوير محرر.
0: صحيح صحيح 100%. نعم دكتور فوزي، نحن سعدنا معك بهذا اللقاء، إلا أن الوقت قد أزف، نحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، لذلك نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الطيبة القانونية التي تساهم بزيادة الوعي. الدكتور فوزي الخواري، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، حياك الله.
1: شكرا لاستضافتكم.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
0: ونذكركم دائما بالالتزام بكل اللوائح والقوانين وكل النظم، ذلك حتى تحفظوا حقوقكم وحتى تتجنبوا الوقوع في أي مخالفات تترتب عليها عقوبات. نحن نريد أن نساهم
3: نعم.
0: سبيل إسراء بزيادة هذا الوعي عند الجمهور.
3: أكيد.
0: أتمنى بأن الجميع يتمتع به. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، وفعلا وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا، إلا أن غدا يتجدد اللقاء. هذه تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر، يعطيك العافية إسراء.
3: الله يعافيك.
0: وعبد الله العمار.
3: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري، وتحيات الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: ومن الهندسة الإذاعية فعلا ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص.
3: إذن
0: يستاهل مرتين نقول
3: إيه ناصر. أكيد ناصر شمعة البرنامج. إذن مستمعينا، نلتقي بكم بإذن الله غدا في نفس الوقت. حتى ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم منال جاسم ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

0: في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه سمو ولي العهد حافظه الله يلتقي رئيس وزراء كندا خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية الدول العربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وأخيرا بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وكندا وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم الاتفاق على العمل نحو إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين برئاسة وزيري خارجية البلدين ليشكل إطارا مؤسسيا ومنتظما للتشاور والتنسيق ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث أبرز القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 22 من سبتمبر لعام 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في الحرب، المقرر عقده بتاريخ 7 من ديسمبر لعام 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه لافتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بأسماء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية الصديقة بيرن خلال الفترة من 27 إلى 29 من سبتمبر لعام 2026، وذلك لمشاركة وفد دولة الكويت في الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبد الصمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير نجيب عبد الرحمن البدر والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبد الله الهين، إضافة إلى عدد من المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تصادف غدا الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر لعام 2026، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته بأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستذكرا المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها، معربا عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين بما عزز مكانتها الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين ووقوع أضرار مادية يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي ذات السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيدا بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يأتي انطلاقا من حرص الدولة ومسؤوليتها الكاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية. كما أن مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر يأتي بهدف الوفاء بقدرة الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. ونظرا لكون القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، يعد إحدى الركائز في حل المشكلة الإسكانية ورغبة من الحكومة في تعزيز هذا القانون وتحقيق أغراضه، فقد ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل القضية الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
0: ونتحول الآن إلى الرياض، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر عن منطقة نجران عقب تفعيل الإنذار المبكر فيها. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الإنذار المبكر في نجران، داعيا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصحية.

صادرة عن الجهات المختصة. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق.

0: مغادرة منازلهم هذا الشهر. وفي ملف التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي، لكنها رفضت العرض معتبرا ذلك خطأ كبيرا. وأضاف ترامب أنه يرجح إبرام اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، داعيا جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشدد روبيو على أن الهدف هو عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى نيويورك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العمل معا لتخفيف التوترات في أسواق الطاقة من خلال حماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الوقت ذاته أفاد مصدر دبلوماسي بأن فرنسا تعمل مع الأمريكيين وشركائها على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. في لبنان، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل اليوم أن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذرا، وأن إنهاء النزاع بشكل دائم يتطلب إرادة سياسية من الأطراف، مؤكدة أن تحقيق سلام دائم يتطلب التزامات وحلولا سياسية من الأطراف ذاتها. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين في جنوب لبنان، ونفذت تفجيرات في بلدتي المنصوري ودير سريان بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 3 أعوام إلى أكثر من 73,000 شهيد، فيما أصيبت فتاة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما أعقب 7 أكتوبر في غزة شهد عمليات قتل ودمار واسعة النطاق. عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
1: بينما يفترض أن يهدئ وقف إطلاق النار المشهد في غزة، تؤكد التطورات الميدانية والإنسانية أن القطاع يعيش تهدئة على الورق وحربا على الأرض. ميدانيا، سجل أبرز الخروقات لهذا اليوم حين استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مقهى في محيط مدرسة مسقط بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 بينهم طفل، كما أصيب 3 مواطنين في قصف منزل في الحي ذاته. وبالتوازي، تعرضت الأحياء الشرقية من مدينة غزة لإطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وعمليات نسفة. وفي الشمال، أصيبت امرأة بنيران الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا مع تواصل عمليات هدم المنازل في بيت لاهيا. وعلى الصعيد الإنساني، لم يعد نقص زيوت التشغيل يقتصر على قطاع النقل، بل امتد ليطال المستشفيات، إذ توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأهلي المعمداني بعد تشغيله 1200 ساعة بنفس الزيت، ما أدى إلى تعطل خدمتي التصوير المقطعي والأشعة في مستشفى يخدم نحو 1000 شخص يوميا. وفي ملف الإيواء، تشير التقديرات إلى أن نحو 1000 مبنى يحتاج إلى إخلاء عاجل كونه آيلا للسقوط، وأكثر من 5000 مبنى متضرر، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وعلى الصعيد السياسي أعرب وزراء خارجية ثمان

0: دول عربية وإسلامية اليوم عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء فورا بالتزاماته بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، مشددين على أن خريطة الطريق تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطة الشاملة وتوفر إطار لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من تلاشي حل الدولتين، ومشيرا إلى أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقوض مسار السلام ويثير شبح التطهير العرقي. في نيويورك انطلقت أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق نتائج للجميع، بمشاركة دولية واسعة والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل. من جهته افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد فيها من مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل غياب المساءلة والرقابة الكافيتين، داعيا إلى اتخاذ قرارات عاجلة لضمان إدارة هذه التكنولوجيا بصورة مسؤولة. كما دعا غوتيريش إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي بما يتيح توسيع نطاق الحوار الدولي ووضع إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحث الأمين العام القوى المتنافسة عالميا على الجلوس إلى طاولة واحدة لتحديد مكامن الخلل وإجراء حوار منظم ومسؤول والتصدي للمخاطر والعمل على إقامة نظام متعدد الأطراف تدعمه آليات رقابة موثوقة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الكرملين أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا أن موسكو تؤيد سلاما راسخا ومستداما، معتبرا أن الهدنة وحدها لن تفضي في جوهرها إلى أي نتائج. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يحقق أي سلام، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في السابق أن روسيا تفضل سلاما دائما لا وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا، وأن الهدنة لن تحقق شيئا في جوهرها. وشدد ممثل الكريملين على أن كييف تدرك تماما القرارات اللازمة لإيجاد سبيل إلى سلام مستدام، وأضاف تدرك كييف تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها والقرارات التي يجب اتخاذها لإيجاد سبيل لا يفضي إلى وقف إطلاق النار فحسب بل إلى سلام مستدام. وأشار بيسكوف إلى أن الوضع المحيط بإمدادات الحبوب عبر البحر الأسود معقد بشكل كبير، متهما الجانب الأوكراني بأنه المتسبب في ذلك. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاولات إحياء اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود من خلال فرض وقف متبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود تعد غير مقبولة وغير واقعية. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات مكثفة بأسلحة برية وبحرية على منشآت الصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة والبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا. وأوضحت أن الضربات تركزت على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات دنيبر بوتروفسك وبولتافا وأوديسا، واستهدفت سفينة في البحر الأسود. قالت موسكو إنها كانت تنقل منتجات عسكرية إلى ميناء أوديسا. كما أفادت الوزارة بأن قواتها عززت مواقعها على كافة المحاور وتواصل توسيع المنطقة الآمنة في شرق وشمال أوكرانيا، وشنت ضربات على المراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 630 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك اليوم، إذ يسعى إلى التوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن قطاع الطاقة. وقال زيلنسكي إن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك مقترحات أمنية ملموسة وتدابير لتهدئة التوتر من شأنها أن تقرب من إنهاء الحرب. وفي الأثناء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تواصل المساعي لإنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا، وحان الوقت لإيقاف القتل، مشيرا إلى أن هذه الحرب ستنتهي في أوكرانيا بشكل أسرع مما يتوقعه الجميع. وحول التطورات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح اختباراً لسلاح جديد تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون، في خطوة وصفتها بأنها تظهر تقدماً واضحاً في تحديث قواتها المسلحة. من جانبه، اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات عنها، بدلا من المطالبة بنزع سلاحها النووي. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، والتي نناقش فيها افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتجه أنظار العالم إلى نيويورك مع انطلاق أعمال النقاش العام للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ملفات دولية شديدة التعقيد يتقدمها التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وتطورات غزة والضفة الغربية، والتي بشأنها حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تراجع فرص حل الدولتين، داعي إلى وقف العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش مرحلة اقتصادية قوية، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيد. دكتور صالح، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك.
0: الله يسلمك. دكتور صالح، كيف تصف الظروف التي تأتي فيها أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وماذا بتصورك أبرز الملفات التي ستستحوذ على أعمال هذه القمة؟
2: أنا أعتقد أنها تجي في وقت بالغ التعقيد والصعوبة على مستوى العالم أجمع، يعني لم يعهد العالم منذ سنوات طويلة أزمة ممتدة، اقتصادية عسكرية سياسية، واشتداد حدة الصراع الدولي الكبير وانخراط دول كبرى وإقليمية. نحن الآن أمام حربين كبيرتين يشترك فيهما القوتين الأعظم، روسيا في الناحية العسكرية، روسيا مع أوكرانيا وإيران مع الولايات المتحدة، وبالتالي هذا الانخراط من قبل قوة كبرى يجعل من صعوبة حل النزاعات أمرا متوقعا، لأن هناك مصالح دولية ومسألة صعوبة إصدار قرارات دولية، تعرفين أنه لا يمكن أن يصدر قرار دولي ضد روسيا أو أي حل لا يرضي الجانب الروسي في أوكرانيا. وكذلك استخدمت الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد أي قرار يلزم إيران بفتح مضيق هرمز. وبالتالي لأن هذه المواجهات العسكرية ينخرط فيها أطراف دولية كبرى، وبالتالي دائما تتعقد المسائل، بينما لو كانت بين دول عادية ليست لها تأثير دولي كبير كان يمكن احتواء هذه الأزمات واحتواء هذه النزاعات.
0: طيب دكتور صالح، يعني بالنسبة لغوتيريش، كيف تقرأ الرسائل التي حملها غوتيريش خلال افتتاح الدورة 81 للجمعية العامة، يعني في ظل اتساع رقعة الأزمات والصراعات الدولية؟
2: أنا أعتقد أنه طبعا هذه تقريبا الرسالة آخر دورة يحضرها الأمين العام لقرب نهاية ولايته، وهو أرسل رسالة وداعية للمتحدة تكلم فيها بكل تجرد وبكل مسؤولية عن القضايا الدولية وكل الخلل الذي يصيب هذا المجتمع الدولي من جراء النزاعات والآثار الاقتصادية الكبيرة التي مست شعوب العالم. بالتالي كانت جاءت كلمة معبرة وشاملة، وهي كلمة وداعية، ودائما كانت مواقف الأمين العام غوتيريش مواقف مبدئية، لا سيما من القضية الفلسطينية، وأدان إسرائيل أكثر من مرة، واليوم تحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، وعن عدم شرعية المستوطنات، وهذا موقف مبدئي توافق مع مبادئ الأمم المتحدة.
0: طيب بالحديث يعني عن فلسطين، غوتيريش أيضا حذر من تراجع فرص قضية حل الدولتين، ما الذي يعني هذا التحذير في ظل يعني الظروف المتسارعة في غزة والضفة الغربية؟ يعني نحن نفكر، يعني هل ما زال المسار السياسي قابلا للاستعادة؟
2: يعني أعتقد أنه من الجانب الإسرائيلي من الصعب، لأن من يسيطر على الحكومة الإسرائيلية حاليا هو غلاة اليمين المتطرف والمتشدد والصهيونية المتطرفة، وبالتالي كل هم هذه المجموعة التي تسيطر على الحكومة الإسرائيلية هو التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في الضفة الغربية وإقامة مستوطنات وقطع الطريق أمام أي فكرة أو أي احتمالية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا.
0: طيب هذا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعنا نتحول إلى ملف آخر. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية، هل يشير ذلك إلى وجود مسار تفاوضي فعلي، أم أن الملفات لا تزال مرتبطة بتطورات ميدانية وسياسية أوسع؟
2: أنا أعتقد أنه لا يوجد مؤشر أو مسوغ لأن يقول الرئيس ترامب أن الحرب ستنتهي في نوفمبر المقبل، هو قال ذلك أكثر من تاريخ وأكثر من موعد ولم تتحقق كل هذه التواريخ. وبالتالي أنا أعتقد أنه في هذه الجزئية هو يخاطب الجمهور الأمريكي، تعرفين ويعرف الجميع أن استحقاق الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر التجديد النصفي لمجلس النواب والشيوخ هي حاسمة ومصيرية بالنسبة لمصير الرئيس ترامب، على اعتبار أن هناك احتمالية أن يفوز الديمقراطيون بالأغلبية، وبالتالي يكون وضع الرئيس ترامب في وضع صعب ومحرج خلال السنتين القادمتين من حكمه.
0: طيب كيف يمكن أن تنعكس المواجهة الأمريكية الإيرانية على أمن المنطقة، خصوصا يعني مع ارتباطها بملفات الملاحة والطاقة وحرية حركة السفن في المنطقة؟ يعني يمكن قبل يومين كنا نتحدث أنا وحضرتك، تحدثت عن ارتباطها بأسعار النفط، واليوم حدث انخفاض كبير على هذا الملف، ماذا تقول في هذا الموضوع؟
2: صحيح، هو ارتفاع تراجع أسعار البترول بسبب إعلان المملكة العربية السعودية عن إعادة العمل بخط نقل النفط شرق غرب، وهذا أدى إلى ضمان 5 ملايين برميل يوميا للأسواق، وبالتالي يهدئ من قلق الأسواق والمستهلكين والمستوردين، وبالتالي تراجعت الأسعار إلى ما دون $100 لأول مرة منذ 9 سبتمبر الماضي. وأيضا هناك عمل وجهد على إطلاق أو تمرير شحنات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية، ولو أنها لم تعد حتى الآن حسب التصريحات الأمريكية إلى مستواها ما قبل الحرب. اليوم تصريح أمريكي يقول أن مستويات مرور السفن وصلت بين 60 إلى 70% من مستوياتها قبل الحرب، وهذا يهدئ الأسواق ونتوقع أن إذا بدأت السعودية بالتصدير عبر خط شرق غرب أن تتراجع الأسعار أكثر وأكثر.
0: طيب يعني دكتور صالح، سؤالنا الأخير، لنغلق تقريبا معظم الملفات، يعني الملف الروسي الأوكراني ما زال مفتوحا على مصراعيه، هل يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تؤدي دورا فعليا في دفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار، أم أن يعني القرار الحقيقي لا يزال مرتبط بموازين القوى الكبرى ومواقف الدول الكبرى؟
2: لا، أنا أعتقد أنه بالتجربة والممارسة أنه أي حرب أو أي صراع أو نزاع يكون إحدى الدول الخمس الكبرى طرفا فيه، فأن ذلك سيتحول إلى صراع مزمن. وهناك صراعات كثيرة مثل الحرب الفيتنامية الأمريكية والغزو السوفيتي لأفغانستان والحرب الأوكرانية الروسية والصراع مع إيران الحالي، وبالتالي لأن هناك طرف دولي يتمتع بحد حق النقض الفيتو، بالتالي لا يمكن لأي دور لمجلس الأمن أو المتحدة أن تتخذ دورا فيه.
0: إذن الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيدي، سعدت بالحوار معك من الكويت، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا بك.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بزيارة ميدانية إلى مدينة عمالية نفذتها الشركة الصينية الحكومية على هامش زيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المنتدى العالمي للنقل المستدام لعام 2026. وذكرت الأشغال في بيان صحفي اليوم أن المشعان اطلعت خلال الزيارة على مرافق المدينة العمالية ونموذج تنفيذها، وكذلك الشركة المرشحة من الحكومة الصينية لتنفيذ المدن العمالية بدولة الكويت وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في هذا الصدد. وأضافت أن المذكرة تعد واحدة من سبع مذكرات تفاهم وقعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في عام 2023. وكانت المشعان أكدت في كلمتها خلال أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام في عاصمة بكين أهمية تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وأن النقل المستدام يمثل توازنا بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. وفي أخبار بورصة الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 91 نقطة ليبلغ مستوى حوالي 8775 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي قرابة 332 نقطة ونصف النقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 44 نقطة ونصف النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 421 مليون سهم تمت عبر 30,027 صفقة نقدية بقيمة 121 مليون و100 ألف دينار. الآن مع الوقفة اليومية للأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العدل 28، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 26، جزنا الشمالية فيل تشورب وبوبيان 29، جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 10:50 مساء أدنى جزر الساعة 2:40 فجرا، موعد أذان الفجر الساعة 4:17، موعد شروق الشمس الساعة 5:37. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا المسائية مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي رئيس وزراء كندا خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية الدول العربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

8:41 هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني ومن الإخراج الزميل علي غلوم.

نبدأ نشاطنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. سوزا يضع لمساتها الأخيرة على استعدادات الأزرق. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يسقط أمام الفلبين ويودع الأسياد. أزرق اليد يكتسح كازاخستان ويعود إلى طريق الانتصارات في الأسياد. الكويت تحصد 6 ميداليات في أولمبياد القاهرة الخاص. ريال مدريد يعلن عن إصابة فالفيردي. هاري كين يقترب من تجديد عقده مع البايرن. أهلا بكم. يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة المرتقبة والمهمة أمام نظيره السعودي المقرر لها في الساعة 9 مساء غدا الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الافتتاح الرسمي لبطولة خليدي 27 التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل. ويجري الأزرق تدريباته الختامي للمواجهة على الملعب الفرعي لاستاد الملك عبدالله. خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفلبيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم. وغادر أزرق الأولمبي بعد هذه النتيجة منافسات كرة القدم من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في مدينة ناغويا اليابانية، حيث احتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة. تعاقد مسؤولو القادسية مع الدولي العماني ناصر الرواحي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل أن تغلق فترة الانتقالات الصيفية أبوابها بساعات قليلة، وحول استعدادات الأصفر لاستئناف المنافسات والتعاقد

0: الإعدادات الأخيرة أدلى المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم عبد الله الأنصاري في هذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: لعب نادي القادسية مباراة ودية مع فريق اتحاد الشرطة، كذلك إن شاء الله في ثلاث مباريات ودية قادمة مع نادي فيحين إن شاء الله يوم 24، ومباراة بتاريخ 30 مع نادي سالزبوري الإنجليزي، وفي مباراة مبدئيا راح تكون بتاريخ 27 راح يتم تحديدها لاحقا. ركز مدرب محمد إبراهيم مع الجهاز الفني والجهاز الإداري على التدريبات، كان في تدريبات صباحية ومسائية برضية الملعب. كذلك أعلن نادي القادسية عن تعاقده مع المحترف الدولي العماني ناصر الرواحي لتمثيل فريق نادي القادسية لكرة القدم. نتمنى له التوفيق إن شاء الله مع أخوان اللاعبين، نتمنى له التوفيق في كأس الخليج. طبعا حاليا اللاعب ملتحق مع منتخب بلاده وراح يلتحق مع الفريق أكيد إن شاء الله بعد بطولة كأس الخليج.
0: فاز منتخب الكويت لكرة اليد على منافسة منتخب كازاخستان ب43 هدفا مقابل 19 في ثلاث مباريات بدورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشي ناغويا 2026، وذلك لحساب المجموعة الثانية والتي تضم البحرين وإيران وكوريا الجنوبية. ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 4 نقاط ليتقاسم المركز الأول بشكل مؤقت مع البحرين، وافتتح أزرق اليد مشواره بفوز على إيران ب26 هدفا مقابل 24، ثم خسر أمام كوريا الجنوبية ب26 هدف مقابل 23، وتبقت له مباراة أخيرة بدور المجموعات أمام البحرين يوم الجمعة المقبل. حصدت دولة الكويت 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين في منافسات الفروسية ورفع الأثقال ضمن المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 المقامة في القاهرة. وتتضمن الدورة منافسات رياضية في عدد من الألعاب بمشاركة لاعبين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار رياضات الأداء، بمشاركة وفود من دول عربية وهي الكويت والبحرين والعراق والأردن وليبيا والمغرب وقطر والسعودية وتونس والإمارات ومصر، إلى جانب المشاركين في المؤتمر الإقليمي للشباب. توج اليرموك بلقب بطولة الكويت تحت 16 سنة للتنس، والتي اختتمت على ملاعب نادي خيطان بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة عبد الرضا الغريب. وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة جاء اليرموك في المركز الأول برصيد 303 نقاط، وفي المركز الثاني نادي الكويت ب235 نقطة، وفي المركز الثالث خيطان وحصد 200 نقطتين. من أخبارنا الخليجية، خسر المنتخب السعودي تحت 21 عاما لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية 2026 التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية. وكان المنتخب السعودي ضامن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى على قطر بهدفين دون رد، ويواجه الأخضر منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة الثالثة الجمعة المقبل، بينما تلتقي كوريا الجنوبية منتخب فيتنام. حققت فرق الدحيل وأم صلال ولوسيل الفوز ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس نجوم قطر للموسم 2026-2027، وجاء فوز الدحيل على العربي بهدفين دون رد، فيما تغلب أم صلال على الخيطات بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها انتصر لوسيل على المرخية. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديلات على قائمة المنتخب استعدادا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية التشيك مرتين وكرواتيا وإسبانيا. وشهدت القائمة استبعاد 5 لاعبين هم ماركوس راشفورد، كوبي ماينو، كول بالمر، تينو لوفربينتو وديكلان رايس، مع استدعاء مورغان جيبس وايت وجيمس غارنر لتعويض الغائبين. وبحسب مصادر صحفية إنجليزية فأن غياب رايس لا يعود إلى إصابة، وإنما يأتي ضمن إجراءات إدارة الحمل البدني مع عدم وجود إصابة خطيرة للاعب أرسنال. استدعى مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم زين الدين زيدان لاعب باريس سان جيرمان ماجيش إيكلوش لتعويض زميله وارن زاير أمري الذي غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة عضلية، ويستعد الديوك لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية يبدأها بمواجهتي تركيا وبلجيكا خارج أرضه يومي 25 و 28 من سبتمبر قبل استضافة إيطاليا وبلجيكا في أكتوبر. ويعد زاير أمري ثاني لاعب يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة هذا الشهر. بات هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم قريبا من تمديد عقده مع النادي الألماني بعدما قطعت المفاوضات بين الطرفين شوطا كبيرا، ألا أن نقطة واحدة لا تزال تعطل حسم الاتفاق وتتعلق بمدة العقد الجديد. ويرتبط كين بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2027، لكن إدارة النادي واللاعب يرغبان في مواصلة الشراكة في ظل المكانة التي اكتسبها المهاجم الإنجليزي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من توتنهام في صيف 2023. كشف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط فيدريكو فالفيردي قد تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة في كاحله الأيسر. وتعرض لاعب منتخب أوروغواي للإصابة خلال المباراة التي خسر الريال بهدفين مقابل هدف أمام أتلتيكو مدريد أثر تدخل قوي من الجناح ليكان إن. جدير بالذكر أكمل فالفيردي المباراة، لكن تبين لاحقا تعرضه لإصابة قوية في الكاحل. توصل الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لاتفاق بشأن عقد جديد ومحسن مع النادي اللندني حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حسب ما أفادت التقارير الصحفية. وينتهي العقد الحالي لأرتيتا بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات حول عقد جديد كانت جارية معه منذ عدة أشهر. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن مدة العقد الجديد، فمن المتوقع أن يضمن استمراره مع الجانرز لما لا يقل عن 10 سنوات، وذلك منذ انضمامه للفريق في ديسمبر عام 2019. أوضح البرازيلي الشاب جواو فونسيكا المصنف 28 عالميا في تصريح له عن ابتعاده مؤقتا عن منافسات التنس من أجل التعافي بدنيا ونفسيا بعد موسم شهد تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته. وكان اللاعب قد غاب عن بطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في البطن قبل أن يعود للمشاركة مع البرازيل في كأس ديفيز. ورغم الإصابات حقق فونسيكا نتائج بارزة هذا الموسم، أبرزها الفوز على نوفاك جوكوفيتش في لوران جاروس وبلوغه ربع النهائي، إضافة إلى وصوله للدور الثالث في ويمبلدون. أعلن الفرنسي نيكولا باتو وصيف بطل أولمبياد كرة السلة مرتين مع منتخب بلاده عامي 2021 و2024 اعتزالها اللعب بعد مسيرة حافلة امتدت خصوصا على مدى 18 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وباتوم الملقب بباتمان الذي بلغ 37 عاما تدرج في بونت ليفيك بمنطقة نورماندي، وتألق مع نادي لومان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل أن يعبر المحيط الأطلسي ويخوض مسيرة طويلة في الدوري الأمريكي مع أندية بورتلاند ترايل بلايزرز وشارلوت هورنز وفيلادلفيا 76رز ولوس أنجلوس كليبرز، خاض خلالها أكثر من 1200 مباراة. أجرى الاتحاد.

عدد دولي للسيارات فيها تعديلات على قوانين الفورمولا 1 استعدادا للموسم المقبل، أبرزها تقليص المسافة الرسمية لسباقات الجائزة الكبرى من 305 إلى 290 كيلومترا، ما يعني خفض عدد اللفات بنحو لفتين أو ثلاث في كل سباق نتيجة تقليل معدل تدفق الوقود. كما تراجع الاتحاد عن خطة اعتماد ألبتروس موحدة بهدف الحفاظ على حرية تطويرها من قبل الموردين، إلى جانب تعديل قواعد الحد الأقصى لمدة السباق في حال توقفه بسبب الأمطار لضمان استكمال أكبر قدر ممكن من المنافسة. وشملت التعديلات أيضا بعض اللوائح الرياضية والمالية. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. سوزا يضع لمساته الأخيرة على استعدادات الأزرق. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يسقط أمام الفلبين ويودع الأسياد. أزرق الياد يكتسح كازاخستان ويعود إلى طريق الانتصارات في الأسياد. الكويت تحصل 6 ميداليات في أولمبياد القاهرة الخاص. ريال مدريد يعلن عن إصابة فالفيردي. هاري كين يقترب من تجديد عقده مع البايرن. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعنا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: حمد عيسى جاسم يرجي، ولد حمد عيسى جاسم لرجيب عام 1924 في الحي القبلي، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو كاتب وملحن ومخرج للعديد من المسرحيات. بدأ علاقته بالمسرح في عام 1939 عندما قام بدور رئيسي في مسرحية إسلام عمر التي قدمت في ساحة مدرسة المباركية. عاصر بداية الحركة المسرحية التي انطلقت من ساحة المدرسة المباركية والأحمدية. عين مديراً لإدارة النشاط المدرسي في دائرة المعارف عام 1950، ثم عين مديراً لمدرسة الصباح عام 1951، وتولى منصب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1962، وعين سفيراً لدى جمهورية مصر العربية عام 1966، ثم سفيراً في المملكة المغربية عام 1976.

وتولى منصب وزير الإسكان عام 1979 ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981. هو عضو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، له العديد من المقطوعات الموسيقية، كذلك كتب وأخرج العديد من المسرحيات الكويتية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والدروع من داخل وخارج الكويت، وتوفي حمد عيسى جاسم الرجيب سنة 1998.

0: في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج سلامة العنزي.

0: أصدرت الكويت القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وقد أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن إقرار القانون في شأن الصكوك الحكومية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فلنتابع هذا التقرير.
1: أدخلت الكويت الصكوك الحكومية رسمياً ضمن أدواتها لتمويل الاحتياجات العامة وإدارة الدين بعدما صدر المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية والمنشور في جريدة الكويت اليوم، واضعاً إطاراً تشريعياً متكاملاً يتيح للدولة إصدار طيف واسع من الصكوك داخل الكويت وخارجها وبالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية. ويفتح القانون المجال أمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للاكتتاب في الصكوك الحكومية بمن فيهم غير الكويتيين، في حين أجاز أن تقتصر بعض الإصدارات على المواطنين الكويتيين فقط على أن تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار، فئات المكتتبين المؤهلين وشروط المشاركة فيها. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، يستهدف التشريع توفير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة للصكوك الحكومية بما يراعي طبيعتها المختلفة عن الصكوك الخاصة، ويتيح للدولة أداة تمويل إضافية ضمن السياسة المالية. ويتميز القانون باتساع نطاق الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها، إذ يسمح بإصدار الصكوك استنادا إلى أصول حكومية قائمة أو منافع وحقوق تشغيلية لموجودات حكومية أو أصول سيتم توفيرها مستقبلا، وتشمل الصيغ التي أوردتها المذكرة الإيضاحية صكوك إجارة الموجودات الحكومية وصكوك إجارة المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات الحكومية وصكوك الاستصناع

0: فضلا عن صكوك المضاربة والمشاركة في مشاريع حكومية جديدة في إطار خطط التنمية وغيرها من هياكل الإصدار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا التنوع للحكومة هيكلة إصدارات تتناسب مع طبيعة الأصول والمشروعات والاحتياجات التمويلية المختلفة بدلا من الاقتصار على نموذج واحد للصكوك. ومن أبرز ما استحدثه المرسوم بقانون إنشاء شركة ذات غرض خاص تكون في صورة شركة الشخص الواحد، وتمتلك الدولة كامل رأس مالها لتتولى الأدوار المرتبطة بهيكلة الصكوك وإدارة موجوداتها، وتشمل الأحكام المنظمة لهذه الشركة، إجراءات تأسيسها وأغراضها وتسجيلها والشكل القانوني لها، فضلا عن إدارة الشركة والرقابة عليها. كما نص المرسوم بالقانون على إعفاء الشركة من الرسوم والضرائب مع إحالة تفاصيل سجل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونظام القيد فيه إلى اللائحة التنفيذية، وإتاحة كذلك للشركة بعد موافقة الوزير وتفويض جهة أكثر للقيام نيابة عنها بأعمال إصدار الصكوك وطرحها وإدارتها سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية داخل الكويت أو خارجها. وفي إطار حماية مصالح حملة الصكوك، أجاز القانون للشركة ذات الغرض الخاص وبعد موافقة الوزير تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة موجودات الصكوك بما يخدم مصالح حامليها. كما خصص فصلا متكاملا لإدارة الصكوك يتناول مسؤوليات مدير الاستثمار ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين، فضلا عن تنظيم هيئة حملة الصكوك ومراقبة الحسابات والسنة المالية للصكوك. ويستخدم القانون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية موحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص بالإصدارات الحكومية، وتتولى الهيئة التحقيق من توافق شروط وهياكل الصكوك الحكومية مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب البت في الجوانب الشرعية المتعلقة بها وفق القواعد المنظمة لعملها. ووضع القانون ضوابط خاصة بحسب عمل الإصدار ومكانه، إذ اشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي عند إصدار صكوك حكومية داخل الكويت ومقومة بالدينار الكويتي. أما إذا كان الإصدار داخل الكويت وبعملات أجنبية فيجري التنسيق مع بنك الكويت المركزي والجهات ذات الصلة، وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم العلاقة بين إصدارات الصكوك والسياسة النقدية والسيولة في السوق المحلية. هذا وقد قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة. من جانبه أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني في تصريح مماثل أن القانون يستكمل الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وأضاف المزيني أن القانون يوفر مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين من خلال تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين، إلى جانب تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إدارة التمويل والسيولة واختيار توقيت وحجم وهيكلة الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية.
1: للحديث أكثر مستمعين الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف. أستاذ سلطان حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: الله يحييك ويا أهلا فيكم.
1: حياك الله أستاذ سلطان. في البداية نود أن أتحدث معك خاصة عن الصكوك الحكومية من التشريع إلى الأثر الاقتصادي. بداية، ما الذي يعنيه صدور قانون متكامل للصكوك الحكومية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، وأيضا لماذا يمثل خطوة مهمة وخاصة في تطوير أدوات التمويل؟
2: الحقيقة يعني هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية اللي تقوم فيها الحكومة في تطوير الاقتصاد الكويتي، وهذا القانون خطوة مهمة أيضا في تنظيم أو تطوير منظومة التمويل السيادي، طبعا من خلال توسيع الأدوات المتاحة لتمويل الدولة. وهذا القانون أيضا أداة تمويلية جديدة ومنظمة تضاف إلى أدوات الحكومة المالية. وأيضا ما يميز هذه يعني هذا القانون أو هذه الأداة هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأيضا هذه الصكوك أو هذا القانون أيضا يشكل أو يساعد في إكمال منظومة لإدارة السيول والدين، السيولة والدين العام، بحيث الدولة يكون عندها عدة خيارات ليس خيار واحد. وهذا المزيج من الأدوات، السندات والصكوك، تقدر تستعملها الحكومة وفق احتياجاتها ووفق يعني متطلبات اقتصاد البلد أو السوق.
1: نعم، بالنسبة لهذه الخطوة البعض يتساءل بشكل مبسط للمواطن، كيف تعمل هذه الصكوك الحكومية؟ ما الفرق بينها وأيضا بين أدوات الاقتراض التقليدية؟
2: الأدوات، خلينا نبدأ بالأدوات التقليدية. لو افترضا يعني هي أحد الأدوات التقليدية اللي هي السند. هي السند عبارة عن قرض، تصدر الحكومة سند بمبالغ معينة وبفائدة معينة وبمدة معينة، عادة 5 سنوات، 10 سنوات إلى 15 سنة، وأحيانا توصل 20 سنة، وكل فئة لها عائد يعني محدد، وعند انتهاء هذه المدة تستلم العائد. أما الصكوك هي مختلفة، هي عبارة عن مشاركتك في مشروع معين بنسبة معينة وفي مدة معينة. يعني مثلا لو كان عندك مثلا مبنى عقاري أو مبنى تجاري، فيكون هذا الصك أنك أنت تملك جزء من هذه، من هذا المبنى أو من هذا الشعور، من هذا المشروع، مقابل فائدة معينة ومدة معينة هي تم بين الاتفاق. وطبعا هي مبنية على هيكل شرعي بما يخص توزيع العوائد، هي ليست ثابتة وإنما هي تعتمد على مدخولها والدراسة الجدوى للمشروع وفق الضوابط الشرعية.
1: نعم، بالنسبة للهدف من هذه الصكوك، يعني هل الهدف من هذه الصكوك هو توفير مصدر جديد للتمويل فقط، أم أنها جزء أيضا من توجه أوسع لإدارة المالية العامة وتنويع أدوات الدولة في وجهة نظرك أستاذ سلطان؟
2: نعم بالضبط، هي حقيقة يعني هي توسيع للأدوات المالية وتطوير السوق كذلك، بدلا الاعتماد، لأن السندات عادة تصدر في مبالغ عالية جدا، فمن من من من يحصل على هذه السندات أو من يشتريها عادة البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى، لأن هذه السندات دائما تكون مبالغها كبيرة. اليوم أنت لما أنت تصدر الصكوك ممكن الأفراد يساهمون فيها، فبالتالي أنت وسعت الشريحة الاستثمارية عندك، وممكن شركات متوسطة أيضا ممكن تساهم فيها في مبالغ معينة، فهي تعطي مرونة أكبر للدولة في في في مساحة في التحرك وتنويع مصادر التمويل بالنسبة لها.
1: نعم، بالنسبة للقانون، هل يتيح القانون إصدار الصكوك بالدينار أو بالعملات الأجنبية وطرحها محليا وخارجيا؟ وأيضا ماذا يمكن أن يضيف ذلك إلى قدرة الكويت خاصة على الوصول إلى المستثمرين؟
2: ممتاز، هذا ما يعني القيمة المضافة أيضا ما يميز هذا القانون، أنه هو أعطى خيارات أما يصدر في العملة المحلية أو في العملات الأجنبية، يعني حتى لن يحدد عملة واحدة، أما تركها يعني ممكن في أي عملة ممكن يصدرها سواء محليا وخارجيا. وهذا حقيقة ما يعطي يعني مرونة للقانون، ويعطي أيضا سهولة للوصول إلى أكبر قاعدة من المستثمرين سواء محليين أو خارجيين. وايضا هذا يفتح لك باب يعني لدخول مؤسسات استثماريه عالميه وصناديق دوليه اذا كانت عندك هذه الادوات بعوائد يعني مجزيه وباقتصاد قوي زي مثل اقتصادنا. حقيقه هذا يشجع وممكن يجلب مستثمرين او استثمارات اجنبيه بشكل اكبر.
1: نعم، يعني ختمت حديثك عن من الممكن جذب المستثمرين الأجانب بشكل عام، ولكن ماذا يعني فتح المجال اليوم أمام المواطنين والمقيمين وأيضا المستثمرين الأجانب؟

0: مساحه انه يشارك فيها. اللي شارك فيها لعده اسباب. اول شيء هذه الصكوك اذا صدرت من الحكومه فهي استثمارات امنه يعني الى درجه كبيره جدا، وعوائدها يعني واضحة، فبالتالي هي ملاذ آمن لشريحة كبيرة سوف تكون للمواطنين.
1: نعم، أعتذر عن المقاطعة أستاذ سلطان، ولكن أيضا من زاوية المستثمر، يعني عندما يشتري المواطن الآن صكا حكوميا، أين تكمن هذه الفائدة؟ أين تكمن المخاطر التي يجب أن ينتبه إليها سواء كان المواطن أو حتى أيضا المستثمر؟
0: طبعا هي المخاطر يعني أهم شيء هي طبعا تشتريها في عملة معينة، لنفترض بالدينار الكويتي، ولله الحمد الدينار الكويتي يعني لا يحمل مخاطر لأن سعر الصرف ثابت مسنود في اقتصاد قوي وفي سلة عملات قوية، والحكومة أيضا لديها سياسة نقدية واضحة وصارمة في هذا الموضوع، فبالتالي هني بالدينار الكويتي هي يعني نوعا ما المخاطر تكون قليلة جدا. أما إذا ارتبطت في عملات أخرى ربما تغلب سعر العملات ربما يكون له تأثير نوعا ما على الصك.
1: نعم، بالنسبة يعني للصكوك، وخاصة البعض يتساءل هل يمكن تسهم هذه الصكوك مع الوقت في تطوير سوق مالي أكثر تنوع خاصة في الكويت وزيادة المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام الجمهور في الأيام القادمة؟
0: نعم، أنا أعتقد هذا القانون هذا إضافة جديدة إلى الأدوات الاستثمارية بالكويت، وأيضا سوف يعني المستثمرين أو حتى الحكومة راح تكسب خبرة وكيف التعامل معه، وراح تكسب خبرة مدى احتياجات الأسواق المحلية والعالمية لنوع مثل هذه الأدوات، فبالتالي هو إضافة كبيرة. أنا على يقين سوف بسبب أيضا مرة أخرى قوة الاقتصاد الكويتي وقوة متانتها المالية سوف يجذب استثمارات أجنبية كثيرة، لأن اليوم اقتصاديات العالم فيها كثير من الاختلالات خاصة في الظروف يعني اللي نعيشها اليوم السياسية، فأعتقد الكويت بإذن الله سوف تنجح وسوف يعني توفر هذه الخدمة وتوفر سيولة كبيرة للكويت.
1: نعم، دعني أنتقل معك إلى المالية العامة والاقتصاد الكويتي بشكل عام. إذا ابتعدنا قليلا عن الصكوك اليوم، كيف تقرأ وضع المالية العامة في الكويت، يعني خصوصا في ظل اعتماد الإيرادات الحكومية بدرجة كبيرة على النفط؟
0: والله اليوم يعني ما في شك في عندنا مشكلة يعني خاصة في هذه الأزمة اللي تمر فيها المنطقة، يعني هي اليوم المال في موضوع الإيرادات، لأن الدولة والموازنة العامة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، والآن احنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع بالتأكيد متأثرة بشكل كبير، ولكن ولله الحمد على الجانب الآخر الاقتصاد ما زال متماسك وما زال هناك يعني نمو في بعض القطاعات وما زال محافظ على مستوياته سواء من ناحية التضخم من ناحية السيولة من ناحية الاستثمار، فبالتالي هي بشكل عام جيدة ولكن تحتاج بعض الإصلاحات.
1: نعم، بالنسبة لتنويع مصادر الدخل، الكثير يعول على هذا الجانب تحديدا في هذه الأيام، خاصة بعد ما رأينا أيضا المشهد الإقليمي والتعنت الإيراني وإغلاق مضيق هرمز وباب المندب. دعني أنتقل إلى أي مدى أصبح تنويع مصادر الدخل اليوم والتمويل ضرورة اقتصادية، ليست بس فقط مجرد هدف يطرح في الخطط والبرامج الحكومية، كيف تقرأ أهميتها في ظل هذا الوقت تحديدا؟
0: هي قبل هذه الأزمة هي مهمة جدا، ومع هذه الأزمة اللي عشناها أصبحت أكثر أهمية. لابد أن نستفيد من التجارب، لابد أن نستفيد من الأخطاء اللي وقعنا فيها، فبالتالي تنويع مصادر الدخل اليوم ليس هي خيار وليس هي يعني رغبات يعني الاقتصاديين، وإنما هي لاستدامة الاقتصاد الكويتي، وهذا يعطي بعد وعمق استراتيجي للكويت، فبالتالي اليوم تنويع مصادر الدخل هذا يعني قرار لابد أن نستمر فيه ونستعجل فيه أيضا، ليس الاستمرار فقط أما الاستعجال في تنفيذه.
1: نعم، بالنسبة للتحديات أستاذ سلطان، الكثير يتساءل عن التحديات في الوقت الحالي، هل المشكلة الأساسية في الاقتصاد الكويتي هي حجم الإيرادات أم طريقة إدارة الإنفاق، أم أن أيضا التحدي الحقيقي يكمن في هيكلة الاقتصاد نفسه؟
0: والله أنا أعتقد هي الثلاث يعني ثلاث العوامل هذه، عندنا مشكلة بالإيرادات لأن

0: متعودين على سلعة معينة وعلى إيراد واحد، وهذا دائما معرض لتقلبات السوق وتقلبات الأسعار وتقلبات يعني الأجواء السياسية والأزمات، فبالتالي هذا مشكلة كبيرة مسببت لنا يعني من فترة بدأت تظهر في السنوات الأخيرة يعني آثارها بشكل كبير. أما موضوع الإنفاق ما في شك نحتاج، وهي قامت في الحقيقة في الموازنة العامة الأخيرة لدولة الكويت حقيقة يعني قطعت شوط كبير في إدارة الإنفاق والترشيد. أنا أعتقد في هذا هذه العام إحنا ماشيين في المسار الصحيح. هيكلة الاقتصاد الكويتي أيضا يحتاج بعض التصحيحات، مثلا إعطاء الدور الخاص يعني مساحة أكبر أن يكون شريكا في تنمية الاقتصاد الكويتي.
1: نعم، بالنسبة لتحقيق التوازن الآن، كيف يمكن تحقيق التوازن ما بين المحافظة على الاستقرار المالي وما بين أيضا استمرار الإنفاق على التنمية والخدمات والمشروعات التي أيضا يحتاجها الاقتصاد في هذه الظروف؟
0: والله هذا توازن حقيقة معادلة صعبة، يعني هي تحتاج يعني سياسة ومتابعة حقيقة حثيثة وشديدة أيضا بنفس الوقت. أنت اليوم لما يكون خاصة عندك عجز وعندك برنامج تنموي حقيقة يعني يشكل تحدي وايد كبير، ولكن ولله الحمد يعني إذا أسقطنا هذا الكلام على الكويت في هذه الفترة الحالية حقيقة الحكومة يعني استطاعت أن تعوض هذا النقص في الإيرادات من خلال السندات اللي صدرتهم من قبل شهر، حتى تستطيع أن تستمر في خطتها التنموية وتستطيع أن تمول المشاريع والرأسمالية التي هي قامت في تنفيذها وبعضها في ما زال تحت الإنشاء. فبالتالي هي تحتاج حقيقة يعني مراقبة وتحدي كبير، ولكن لله الحمد يعني استطاعت حكومتنا أن تديرها بحكمة.
1: نعم، إذا كنا نريد أن نتحدث عن الدور الذي يفترض أن يؤديه القطاع الخاص خاصة في المرحلة المقبلة، هل البيئة الاقتصادية الحالية تمنحه الآن مساحة كافية ليكون محركا للنمو وخلق الوظائف أيضا في الأيام القادمة؟
0: أنا حقيقة دائما يعني أكرر هذا الكلام في موضوع القطاع الخاص في لقاءاتي معكم في هذا البرنامج الطيب. حقيقة القطاع الخاص شريك وايد مهم ورئيسي للحكومة وأيضا للاقتصاد الكويتي، فهو له دور وايد وايد مهم وله دور أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية، فبالتالي حتى يعمل يحتاج بيئة أعمال أكثر استقرارا وأكثر وضوحا، وهذا ما قامت فيه الحكومة. اليوم بيئة الأعمال حقيقة يعني تطورت كثير بالكويت من ناحية الإصلاحات ومن ناحية الإصلاحات أيضا التشريعية والقوانين، فالحقيقة اليوم عندنا بيئة أعمال وايد صحية، ودلالة على ذلك هي ليس فقط كلام يعني إنشائي وإعلامي، وإنما مراكزنا في الترتيب العالمي من ناحية بيئة الأعمال حقيقة في آخر سنتين قفزنا قفزات كبيرة تحسنت. قبل أسبوع طلع تقرير قفزنا 4 مراتب إلى الأعلى، قبل ذلك أيضا قفزنا 4 مراتب إلى الأعلى، فبالتالي لله الحمد الآن يعني في الطريق في إصلاح إلى أن نوصل إلى بيئة أعمال مثالية إن شاء الله.
1: أكيد بإذن الله تعالى. ولكن أستاذ سلطان، من وجهة نظرك يعني ما القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر قدرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي بعيدا عن النفط؟
0: والله حقيقة الكويت عندنا فرص كثيرة وعندنا قطاعات كثيرة وما زالت في مساحات يعني أيضا كبيرة أن ممكن القطاع الخاص يستثمر فيها. أول شيء من ناحية عندنا قطاع الخدمات المالية، الكويت حقيقة لديها تشريعات ولديها مؤسسات مالية وبنوك جدا قوية على مستوى الشرق الأوسط، وهذه يعني فرصة وايد كبيرة وفي سيولة أيضا كبيرة، فالاستثمار في هذه القطاعات وتطويرها أيضا هذا يعني سوف يضيف قيمة مضافة لاقتصادنا. اليوم احنا أيضا مقبلين قريبا بإذن الله الانتهاء من مشروعين ضخمين اللي هما ميناء مبارك ومطار الكويت. حقيقة إذا استطعنا الربط بين هذه القطاعين خلق قطاعات لوجستيكية ونقل وتخزين وشحن، أيضا هذا قطاع في مساحة يعني ما زال في مساحة عمل وفرص كبيرة فيه. عندنا أيضا اليوم والأهم اللي هو الحديث في العالم كله الاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. هذا طبعا قطاع وايد مهم، واليوم العالم معتمد اقتصاده على هذه التكنولوجيا. وبالكويت أيضا هذا السوق ناشئ، فهذه فرصة أخرى أيضا في هذا القطاع. السياحة والترفيه، الكويت أيضا تدعم هذا القطاع مؤخرا وأصبحت تدفع باتجاهه. أيضا هذا قطاع زي ما يقولون يعني في مساحة كبيرة جدا، ما فيش منافسة فيه، ممكن أن المستثمرين والشركات يستثمرون فيه. هناك قطاعات كثيرة، بس أنا أشوف اليوم هذه الأهم، ممكن أن تضيف قيمة مضافة كبيرة من الناحية المالية وأيضا من ناحية خلق وظائف للمواطنين.
1: نعم، إذا نظرنا أستاذ سلطان إلى الكويت خلال السنوات العشر المقبلة، يعني ما النموذج الاقتصادي الذي نحتاج إليه إلى الوصول حتى لا يبقى أداة الاقتصاد مرتبطة بصورة مباشرة بتقلبات أسعار النفط، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟
0: أولا في الداخل، في داخل الكويت، أولا لابد من تفعيل دور القطاع الخاص حتى يكون شريكا وداعما للحكومة ولاقتصاد البلد. هذه حقيقة وايد مهمة، وأن يكون لاعب مهم في هذا الموضوع. خارجيا لابد أيضا الكويت أن تربط علاقات اقتصادية وشراكات مع الاقتصاديات الكبرى بالعالم. هناك الآن عندنا اتفاقيات وشركات، ولكن أيضا نوعا ما يعني نحتاج تفعيلها بشكل أكبر، حتى أولا هذه العلاقات وإسرائيل تدعمك اقتصاديا، ومن خلالها ممكن أن تفوت في مشاريع كبرى تساعدك في تحمل الصدمات، وتساعدك في تنويع مصادر إيراداتك، وتساعدك أيضا في تنويع سلاسل الإمداد عندك. أنا أعتقد لو استطعنا أن نفعل هذه العاملين بإذن الله يكون اقتصادنا في أمان.
1: نعم، بالنسبة أيضا البعض يعني دائما يلجأ إلى عائد قصير الأجل، ما الذي يحتاجه الاقتصاد اليوم الكويتي لجذب الاستثمارات النوعية وليس فقط الأموال الباحثة عن عائد قصير الأجل؟
0: ما في شك، يعني أنت اليوم حتى تحتاج هذه الاستثمارات، لو افترضنا تتحدث عن استثمارات طويل المدى، تحتاج أن تخلق هذه المشاريع، تحتاج أن تخلق هذه الفرص. والكويت عندنا فرص كثيرة مثل ما ذكرنا في القطاعات اللي ذكرتها. فاليوم أي شركات أو حتى محلية أو خارجية لابد أن توفير لهم هذه الفرص. طبعا أيضا هاي تبحث عن استقرار تشريعات، وهاي موجودة والله الحمد، تسريع الإجراءات، وهذه ما زال الحمد لله موجودة. اليوم الإجراءات الحكومية تقريبا 80-90% اتجهت إلى أونلاين، إلى الرقمنة. أنا أعتقد مع وجود الفرص، أنا أعتقد ممكن الكويت أن تستطيع أن تجذب استثمارات محلية أو خارجية.
1: نعم، بالنسبة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اليوم أصبحت محركات رئيسية للنمو عالميا، يعني أين يكمن أن تكون الكويت خاصة في هذه المجالات؟ بمعنى هل نملك الآن مقومات بناء اقتصاد رقمي حقيقي خاصة في ظل هذا التطور الذي نشاهده بالنسبة للذكاء الاصطناعي تحديدا؟
0: نعم، الكويت يعني جاهزة جدا، يعني والبنية التحتية كلها متوفرة منذ زمن يعني طويل، وبنية تحتية قوية جدا، والآن قاعدة تحدث البنية التحتية على مستوى الكويت كلها. ثالثا، الكويت والله الحمد يعني واعية لهذا الموضوع ولهذا التطور أو التحول. حقيقة الكويت على مستوى حكومة بدأت في استثمارات ضخمة جدا من خلال صندوق أو من خلال هيئة الاستثمار. قرأت أحد التقارير أنها بدأت تستثمر بمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار. فبالتالي الكويت هي الآن تسير في هذا الاتجاه، وهي متفتحة لهذا التطور المستقبلي والاقتصاد المستقبلي. ومرة أخرى أنا أعتقد الكويت قاعدة تسير في هذا الاتجاه بالطريق الصحيح.
1: نعم، لا شك، كل الشكر والتقدير لك الخبير الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنية.
0: حياكم الله، مشكورين.
1: شكرا لك.

إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، من التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج سلام العنزي، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية. إعداد وتقديم نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن البادية. أهلا بكم من جديد، وهذه الحلقة من ركن البادية، وأولى فقرات هذه الحلقة هي قصيدة في حب الوطن والشاعر ناصر ستار العنزي.
2: عفاك ربي ولليل الباهي صقيل، يا دار رزت على التاريخ منشورها، بوابة الخير كله مستراح الدخيل، سلوى القلوب ولذايدها وميسورها، غنالك المجد يرضى ما لها لها مثيل، عرابة مرجع الدنيا على شورها، بحبوحة العيش رد الماء على السلسبيل، بعزوم قومن قراح الماء بحنجورها، لو قيل كثرت يقولون النشامة قليل، صفوف بانت مواقفها ومقدورها، عدت على عز والخير المسمى ظليل، والأرض هذه مداينها وذي دورها، دمتي لنا مستقر وفاتنت كل جيل، شجرة وقيمة معانيها من جذورها، أنتي كويت الأصالة والأصل والأصيل، حرة وفيك الحياة الطيب بشعورها، يا غاليتنا ما بين الفرض والمستحيل، الحافظ الله ومانا الأرض من دورها، عليك برد وسلام وجعل عمرك طويل، يا دار من طيب أهلها ما طفى نورها، من دون ترقاب سدادة ورد جميل، يوم الصعايب تسنت طقت صدورها، قول وفعل يا حماة الدار واكبر دليل، عاشت كويت الفخر وارواحكم سورها.

0: باقية
1: والموت لا طروه ما جاني جفال وربك اليوم منه نوى شي جابه لو كنت في قصر مجود بالأقفال ما يكتبه ربك على العبد صابه لكن اليوم مت بموت رجال ولا الضعيف يموت ما يندرابه الشاعر فلاح ابن عريج.
2: الموت لا بده على كل الأحوال لا بد من يوم ينوخ رسابه والموت لا طروه ما جاني جفال وربك اليا منه نوى شي جابه لو كنت في قصر مجود بالأقفال ما يكتبه ربك على العبد صابه لكن اليا من مت بموت رجال ولا الضعيف يموت ما يندرابه تبكي علي ربعي من الجال للجال وتبكيني أصحابي وكل القرابة كذا الحياة بطبعها شمس وظلال نوبه غبار ونوب سيل وسحابه ومدام راسي مع هالشين ما مال لا جيت في مجلس لقيت الرحابة أعيش عيش العز لو مملك ريال ومعزة الرجال ترفع جنابه والله ما فكرت في جمع الأموال وبيت الضعيف أموت ما دق بابه مكثر مشاهير الفلس بين الأزوال تنهب عباد الله فيها انقلابه تعبد مشاهير الفلس رجل الأعمال وتنظر المخباته وتمسح ثيابه ولا من بكى يبكون والدمع ما سال دمعة ريا مدري غلا وانجذابه إن صاح صاحوا له بتصفيق وهبال واليا ضحك تضحك وشفت الغرابة ويالله عفوك يوم نجزب الأعمال ويالله طلبتك دعوة مستجابة ويا رب تجعل لي اليا مت من زال في جنة الفردوس بين الصحابة.

قصيدة مختارة. لازلنا مع فقرات هذه الحلقة من ركن البادية، والآن مع فقرة قصيدة مختارة، واخترنا لكم اليوم قصيدة للشاعر الكبير الشاعر الراحل راشد ابن براك الغنامي رحمه الله. طبعا راشد ابن براك الغنامي مشهور باسم راشد ابو كليب، هو لا ليس له ابن اسمه كليب، انما سموه بهذا اللقب منذ الشباب، ويعني اصبح هذا اللقب لصيق بالشاعر، واصبح يعرف بهذا اللقب اكثر من انه يعرف باسمه الحقيقي. يقول راشد ابو كليب في هذه القصيده، وهذه القصيده اللي اخترناها تحديدا هي نصيحه. في الغالب الشعراء ينصحون عامه البشر بشكل عام، انما في هذه القصيده راشد ابو كليب ينصح الشعراء نصيحه للشعار تحديدا يعني. فيقول راشد ابو كليب: تعالى الله اللي له بخلقه مراد وشان، خلق كل مخلوق ورزقه وتقديره، على ما يريد الله اللي قال له كن كان، له الأمر والمخلوق يرضى بتدبيره، ولي وقفة في الشعر مع كائن من كان، نصيحة اللي قاله ويقولون من خيره، على كل من قال يتعوذ من الشيطان، اللي قال يحسن نظم شعره وتمريره، وما له ما للهجاء في هفوة الرديان، عليه اجتناب الشتم فيهم وتشهيره، فالإسلام أخوكم لا تورون هالحقران، تزيدون ضعفه ضعف بالسب والعيرة، لو إنه خلق نفسه تبعد على النقصان، وتحلى بحسن الخلق والخلق والسيرة، ولكن هذه فطرة الله في الإنسان، ولا أحد مكلف عنه ينشر تقاريره. هذه قصيدة الشاعر المعروف الشاعر الكبير راشد بن براك الغنامي رحمه الله، وكانت ضمن فقرة قصيدة مختارة. نواصل فقرات ركن البادية.

0: البادية.
1: لازلنا مع ركن البادية وهذه الحلقة والشعراء المشاركين معنا في هذه الحلقة، والقصيدة القادمة هي للزميل الشاعر دلان مساعد الرويعي.
2: لا مر ذكراك نفتح نافذة للعبور، على الأمل يا نسيم الشوق لو تبتدي تنفس الورد من عطرك وذاب الشعور من يوم مريت يا عطر النسيم الندي. يا فارق فالحضور اللي يسد الحضور ما يشبه إلا حضور الطيب الأجود. يا ماخذ من ليال العيد كل السرور، يا بسمة في محيا ليلنا السرمدي، يا لذة الحب وإحساس وشعور الغيور. يا منتهى الأمر في عمري وفي مولدي، يتعبني الليل وأيام البنادم دبور، سامر الجدي كنه جالس في يدي، جفت منابيع صدري والزمان مهجور، والقلب ما هو على كثر صدود محدي. يا قصن لو ماتت أوراقك وجذعك صبور، شرهتك للفاس والحطاب والمعتدي، يساري الليل سج الرجل ما انت معذور، ملت مسافاتنا طريقنا الجرهدي، أرسم على الوجه صمت مثل صمت القبور، لو كان في داخلي زحمة وخيلة عدي تلاطم الموج وشواقي تفج البحور، تبس سلامه وعزمي مرتخى وجهدي، صارع الوقت وظروف الليالي تدور، من بادي الوقت باقي لو أعيش وحدي.
0: ركن البادية.
1: وأيضا يشاركنا في هذه الحلقة الشاعر عبد العزيز الوسمي بهذه القصيدة.
3: تجلى من إحساسي قصيد وكشف مستور، هذه ليلة يثبت بها الشاعر إحساسه، وش أقول وأخلي من أوصاف وشرح الشعور، الأقلام معذورة والعصاب محتاسة. حبيبي لو يطل بظلامي مسح ديجور، كشف وجهني قدي مساريها عساسة، تحس بشقرة لو نثر الخايع الممطور، قطين من الصمام ما داجة دواسة يعاند جبينه، كل مطلع صباح النور تحس بالصباح يشرق الأرض من راسه، لو يمر في قفر من الوارفة مهجور، ضربها الربيع وكل قاع ابتهج ناسه، تحوفه نسانيس الهوى والهوى معدور، وشطيب من هبوبه عليه وعلى الباسه، ما يبلش به الشاعر على الناعس المغرور، يصب القصايد من بحر وسط كراسه، ترى شاعره لو ذاق منه عذاب وجور، تحسه في كل جرح من يديه مباسه.

0: هدية.
1: منقية شعر. يقول محمد الأحمد السديري: أحدن تدعذع له على روس الأقذال، وحدن يعيش من الوزا عيش تذيب، لا تلتفت بالخلق راحل ونزال، مالك على ذرية آدم مطاليب، رفيقك المامون حطه على البال، اذره يا جنة الليالي شلاهيب، عديل روحك لا تدور لها بدال، عونك اللي صكت عليك الكواليب، واحذر ترى بالناس مبغض وختال، ما له مراجل غير شذب العراقيب. ويقول دغيليب البام: قبل امس مع ربعي سواليف وعلوم، قبل امس مع ربعي سواليف وعلوم، واليوم طاويني هواجيس وهيام، اضحك ضحى قبل امس وابكي ضحى اليوم، يسرع دورات الليالي والايام، ما قدر المولى على العبد مقسوم، وايامنا لذاتها مثل الاحلام. ويقول مقعاد جريس الوهبي: على خويي ما يغظلم احجاجي، على خويي ما يغظلم احجاجي، اللي قال قم سوى الغرض قم تسويه، ادرى خويي مثل مدرى سراجي، ادنات نسناس من الريح تطفيه، صدري وسيع وغاديم به ملاجي، مثل الشعيب اللي وساع مغانيه، اضحك ابني بان الطرب بابتهاجي، والقلب كنك بوسط النار تشويه. ويقول عيران بن عساف: لا صرت ما تاقف على كل زلة، تراك تكبر في عيون الرياجيل، خطن ما يقدح في كرامتك، خله نطل الحصى بالحقد ما عكر النيل، اصفح وخل الشك دقه وجله، ما يكشف الأمراض غير التحاليل. ويقول هواش السليمي: راع الردى لا تجبرونه على الطيب، العبد ما له غير ما الله كتب له، أشهد شهادة حق مدح الردي عيب، مثل الصلاة اللي على غير قبله.

0: البادية.
1: لازلنا مع هذه الحلقة من ركن البادية والشعراء المشاركين معنا في هذه الحلقة. القصيدة القادمة هي للشاعر سالم سعد العتيبي.
2: حي الرفيق اللي احتجت شواش يحرجك من فرط العطاء، في مقامه ما ينتظر تسأل وتفداه الأبواش، يقدم على الطالة بحزمه صرامة، حنا على فعل المعاريف نعتاش، والقرم يأسرنا بحسن احترامه، الطيب نادر يتعبه كل طواش، وليالي قاها تكون منها السلامة، ويغشنا بتعامله كل غشاش، ما في ردية طبع شكله وعلامة، وما ننتقص قلوبنا أبيض من الشاش، ونقابل أقدار العمر بابتسامة، لو العرب من قبلنا توعد اللاش مع باقي بالخليقة فلام.
0: ركن البادية.
1: الشاعر خالد ناصر السباعي يشاركنا أيضا في هذه الحلقة بهذه القصيدة.
3: هاضني براق نو سرى ليله يلوح، والهجوس الجزل لا من سرى ليله سرى، شاعر مضاق فكري لو تضيق الفسوح، فكرته يطرب لها اللي سمع واللي قرأ، والنصيحة كان جاتك من القلب النصوح، النصوح اللي لا جسمه يرد الهلبر السوالف، جدها ما يشابه للمزوح، والنصيحة بدها سر ولا بجهر، النصيحة بعضها طب قلب وطب روح، في قديم الوقت كانت تباع وتنشر، والتفائل ياخذك من طموح، اللي يطمح والتشائم ما يقدمك ويردك ورا، ولا ماني تبني صروح وتهدم صروح، والليالي تخبر اللي بوقته ما درى، والغموض أحيان يكفي عن بعض الوضوح، والحياة أحلام والبيت وسط أم القرى، والكرم لا يمكن يجي من كف الشحوح، والبخل رعيه تلقاه عايش في زراء، الكريم اللي على عز كساب المدوح، وافين مده وكل ما جوبه درى، ما يحسب للخسائر تجي ولا تروح، سمعته من فعل يمناه مثل العنبرة، ذكره لي حل بين العرب طيب يفوح، عائشا في الوقت عيشة مشايخ ومراء، والكلام يطيب لا صار له معنى وروح، واحد ما يقدح الراي يجلس في الذراء، والليالي تشفي جروح وتزود جروح، البنادم ما له إلا النصيب وما جرى، والصدر من جرى الأيام جعله ما يبوح، لو تصير همومه أثقل من طويق وكرى.

لازلنا معكم ومع ركن البادية وفقرات هذه الحلقة. الاستشهاد كما تعلمون الاستشهاد هو أن يستشهد الشاعر يعني آية كريمة أو بحديث شريف أو بمقولة شهيرة أو ببيت شاعر آخر، يستشهد في أبياته يعني الآية أو الحديث أو المقولة أو البيت الآخر لشاعر سبق على هذا المعنى. مؤخرا الشاعر المعروف فلاح القرقاح استشهد ببيت السديري للشاعر المرحوم محمد أحمد السديري رحمه الله. فلاح القرقاح يقول: تعال خاشرني ترى الحي للحي، والخير خير الله ما هو بخيري، حلفت مكنز من حلالي ولا شيء، كيف أكنزه وندري إنه الغيري، عسى بيوت ما الجدرانها في تصيبها دعوة الأمير السديري. هنا الاستشهاد اللي هو تصيبها دعوة الأمير السديري، اللي هو يذكر أو يقصد أو يعني بيت الأمير السديري رحمه الله اللي يقول فيه: لعل قصرا ما يجي له ظلالي، ينهد من عالي مبانيه للساس. وهنا الشاعر فلاح القرقاح استشهد بهذا البيت حيث يقول: عسى بيوت ما الجدرانها في تصيبها دعوة الأمير السديري. هذا هو الاستشهاد، أو هذه فقرة حديث بسيط عن الاستشهاد، وهو أسلوب شهير بين الشعراء وكذلك بين كل من يمارس الكتابة الشعرية أو النثرية. نواصل فقرات ركن البادية.

وإلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ركن البادية. تقبلوا في الختام تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة الزميل عطالله فرحان العنزي. أجمل التحايا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: عشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
0: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيفة إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 9:22 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 2:42 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة: الكويت 33 درجة، أم المرادم 33 درجة، جزيرة جارو 34 درجة، الوفرة 26 درجة، النويصيب 27 درجة، السالمي 28 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 46 درجة، الوفرة 45 درجة، جزيرة جارو 36 درجة، أم المرادم 40 درجة، النويصيب 41 درجة، السالمي 44 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:36 صباحا. وبذلك انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
5: هنا الكويت.
4: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
1: أخبار جهينة
6: نافذة
1: على التاريخ.
4: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: نسايم.
9: نسايم.
10: إضاءات ثقافية.
11: استراحة طهيرة.
12: أبي منه الخبر.
13: صباح الخير.
14: مساء الخير يا كويت.
15: إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
4: مسيرة إعلامية
5: لها بداية وليست لها نهاية.
4: هنا الكويت.
5: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
4: هنا الكويت.
5: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
16: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

أما التنسيق والمتابعة لفواز دسريع. وتحييكم فرح بعركي من الهندسة الإذاعية. وتمسي عليكم بالخير سارة الفرج من التنفيذ.

0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة هي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أيضا فقرتنا الثانية هي فقرة أخبار فنية، راح نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم. أيضا عندنا فقرة بعنوان فائدة طبية، هذه الفقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله يعطينا نصايح ويعلمنا وأيضا يرشدنا على معلومات ممكن حتى إحنا نجهلها. وأيضا عندنا فقرة أخيرة هي فقرة ضيف الليلة، طبعا ضيفنا اليوم مميز، راح نتكلم عن الكتابة والرواية.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

وأول خبر معنا عن وزارة الأشغال إغلاق 3 حارات مقابل منطقة النزهة. أعلنت وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاق الحارة السريعة والحارة الوسطى السريعة والحارة الوسطى مقابل منطقة النزهة، وذلك في المسافة الممتدة من الدائري الثاني وحتى ما بعد الدائري الثالث. وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة 25 يوم ضمن أعمال الطرق القائمة في المنطقة، ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية والطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

وخبرنا الثاني عن وزارة التربية مشروع وطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد. أعلنت وزارة التربية أن مشروع إعداد وتأهيل المعلمين الجدد يأتي ضمن جهودها لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جاهزية المعلمين قبل انخراطهم في مهنة التعليم. وأوضحت الوزارة أن المشروع يعتمد على برنامج تأهيلي إلزامي يمتد عام دراسي كامل يجمع بين التدريب النظري والتطبيق الميداني داخل المدارس وفق معايير عالمية معتمدة. وبينت أن البرنامج يركز على 4 مجالات رئيسية تشمل المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية بهدف تعزيز كفاءة المعلم معرفيا وتربويا ومهنيا ونفسيا ودعم استقراره خلال سنواته الأولى في الخدمة. وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بمخرجات التعليم بما يواكب مستهدفات رؤية كويت 2035.

وخبرنا الثالث عن وزارة العدل، تبدأ المقابلات الشخصية لوظيفة باحث قانوني مبتدئ. تبدأ وزارة العدل اعتبارا من يوم الخميس 24 سبتمبر إجراء المقابلات الشخصية ل 24

من المجتازين الاختبار التحريري الإلكتروني لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيداً للتعيين في وظيفة وكيل نيابة جيم من الكويتيين الخريجين، وتجرى المقابلات أمام لجنة اختيار المتقدمين بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفق المواعيد المحددة لكل متقدم. وتأتي هذه المرحلة بعد الاختبار التحريري الإلكتروني الذي عقد في جامعة الكويت، حيث استوفى 632 متقدم ومتقدمة شروط دخول الاختبار، حضر منهم 578، فيما بلغ عدد المجتازين 424 متقدم ومتقدمة.

وخبرنا الرابع والأخير عن وزارة الداخلية وتحديدا المرور، 6 إرشادات لتجنب الكثافة وتحقيق انسيابية الحركة المرورية. دعت الإدارة العامة للمرور قائدين المركبات إلى الالتزام بعدد من الإرشادات المرورية للمساهمة في تجنب الكثافة وتحقيق انسيابية أفضل على الطرق، وأكدت أهمية الخروج المبكر والتخطيط المسبق للرحلة لتفادي الازدحامات واختيار الطرق المناسبة مع متابعة الحالة المرورية عبر الخرائط الذكية، إلى جانب تجنب السلوكيات الخاطئة ومنها تغيير المسار بشكل مفاجئ عند المخارج. كما شددت على ضرورة إعطاء أولوية المرور للقادم من الطريق الرئيسي والالتزام بأماكن الوقوف المخصصة والتعاون مع رجال المرور بما يسهم في تعزيز السلامة وتحقيق حركة مرورية أكثر انسيابية.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الثانية، وهي فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن علوم الفريج، انتهى تسجيله وحكاياته عبر الثاني. انتهى فريق مسلسل علوم الفريج الإذاعي من تسجيل حلقات 30 التي تبث حاليا عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني 97.5 FM يوميا عند 10 مساء طوال الشهر الجاري، في تجربة تعيد تفاصيل الفريج الكويتي إلى المستمع من خلال حكاياته ومواقفه اليومية. والعمل اللي بدت فكرته كمسلسل نسائي اتسعت مع الكتابة لتصبح حكاية عن الفريج بكل شخصياته وعلاقاته وتفاصيله، مقدما في كل حلقة قالب اجتماعي كوميدي يحمل موقف من الحياة اليومية وواقعنا اللي نعيشه. تولت فاطمة الطباخ تأليف العمل فيما يخرجه وليد العويس، ويشارك في بطولته حسين المفيدي ومنى الشداد وهند البلوشي ومنصور المنصور ويوسف العمر وعلي العلي وإسحاق أشكناني ويوسف العبد الرزاق وحنان المهدي وبشاير المطوع ووضح السني وإلهام الحمادي ومحمد الصفار وعمر البكر.

وخبرنا الثاني عن دينا الشربيني وأحمد فهمي يجتمعان في عمل سينمائي جديد بعد 7 سنوات من التأجيل. يعود فيلم بعنوان أهل العيب إلى الواجهة من جديد بعد توقف تحضيراته لنحو 7 سنوات، حيث يجمع العمل مجموعة من نجوم الفن المصري يتقدمهم دينا الشربيني وأحمد فهمي وإلهام شاهين ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد، ويتولى إخراج الفيلم هادي الباجوري فيما يكتب السيناريو تامر حبيب. ومن المنتظر الكشف خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشخصيات التي يقدمها أبطال العمل، إلى جانب موعد انطلاق التصوير وموعد طرح الفيلم في دور العرض. وخبرنا الثالث، الموسم الثاني من هذا البحر سوف يفيض يعود في أكتوبر. يستعد المسلسل التركي هذا البحر سوف يفيض للعودة بموسمه الثاني في شهر أكتوبر المقبل بعد موسم أول حافل بالأسرار والمواجهات. كما يحمل الموسم الثاني تغيرات وانضمامات جديدة، من بينها شخصية العمة إمرية، عمة عادل، وشخصية إيسان. ومن المنتظر أن يكشف الموسم الجديد عن مسارات مختلفة للعلاقات والصراعات العائلية مع استمرار الأحداث التي حققت للمسلسل حضور جماهيري خلال موسمه الأول.

وخبرنا الرابع والأخير عن نواف عبدالله وراشد الماجد يجتمعان في أمن وأمان. يواصل الملحن الكويتي نواف عبدالله حضوره في الساحة الموسيقية من خلال أحدث أعماله الوطنية بعنوان أمن وأمان، الذي جمعه مجددا بالفنان راشد الماجد في عمل يحمل رسالة حب ووفاء للمملكة العربية السعودية ويحتفي بما تنعم به من أمن واستقرار. الأغنية من كلمات رحاب وألحان نواف عبدالله، وجاءت بطابع وجداني هادي يبتعد عن الإيقاعات الحماسية المعتادة في بعض الأغنيات الوطنية مع جمل لحنية تبر الصوت راشد الماجد، وتمنح الكلمات مساحة أكبر للتعبير، وتحمل أمن وأمان معاني الانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن، وتحتفي بقيم الأمن والأمان في عمل موسيقي يجمع بين الكلمة الوطنية واللحن الدافئ والأداء المميز لراشد الماجد. هذه كانت فقرتنا لأخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة فائدة طبية اللي نسلط فيها الضوء على معلومات صحية تهمنا في حياتنا اليومية. اليوم حديثنا عن القلب وصحته وأهمية الانتباه للعلامات اللي ممكن يرسلها لنا الجسم، ومتى يكون ألم الصدر أو الخفقان مجرد عارض عابر، ومتى يحتاج مراجعة وفحص. ضيفنا اليوم الدكتور يحيى إسماعيل الأنصاري، استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين، طبعا اللي راح يعطينا مجموعة من النصائح والمعلومات المهمة للحفاظ على صحة القلب. خلكم معنا.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامج ليالي الإذاعة فقرة فائدة طبية. معكم الدكتور يحيى إسماعيل الأنصاري، استشاري أمراض قلب وقسطرة قلب والشرايين. موضوعنا اليوم عن السجاير وتأثيرها على القلب والشرايين. طبعا لما نقول سجاير اغلب الناس او اول شيء خطر ببالهم ان امراض الرئه وسرطان الرئه، الله يكافي النشر. لكن اللي وايد ناس ما ينتبهون له ان التدخين من اهم اسباب امراض القلب والشرايين الرئيسيه. طبعا التدخين ياثر على شرايين القلب والقلب باشكال كثيره، منها هو يزيد تصلب الشرايين، يساعد على تكوين الجلطات، يرفع نبض القلب وضغط الدم، ومع مرور الوقت احتمال يزيد الجلطة اللي تصير بالقلب وبالدماغ وأيضا اللي تصير بشرايين الرجل. وأحيانا المريض يقول لي دكتور أنا ما أدخن وايد، يمكن 5 أو 6 سجارات باليوم، هل في أي مشكلة؟ المشكلة أنه ما عندنا رقم نقول أو نقدر نقول بعده أن التدخين صار آمن. أكيد كل ما كان أقل أفضل، لكن الهدف بالنهاية أنك توقف التدخين بشكل كامل. ونفس الشيء بالنسبة للشيشة، في ناس يعتقدون أن الشيشة أخف لأن الدخان يمر بالماء وهذا ممكن يصفيه أو يقلل نسبة الدخان، هذا مو معناته أنه آمن، الشخص لا يزال يتعرض للنيكوتين ومواد ضارة أخرى. زين، وبالنسبة للفيب أو السجائر الإلكترونية، بعض يشوفها كأنها شيء ما له علاقة بأمراض القلب نهائيا، لكن هذه المعلومة أيضا خاطئة، لأن الفيب والسجائر الإلكترونية مو خالية من الضرر، غالبا فيها أو تحتوي على النيكوتين ومواد ثانية، وهذه تسبب أول شيء النيكوتين يسبب إدمان، والمواد الثانية تسبب مشاكل على القلب والأوعية الدموية، والنيكوتين بحد ذاته أيضا هو يسبب مشاكل على القلب والأوعية الدموية. زين، الخبر الجيد شنو؟ إن إذا أنت وقفت التدخين الفائدة مهما كان عمرك أنت راح تستفيد، ومهما كانت أيضا مدة التدخين الجسم يبدي شوي شوي يستفيد بوقت مبكر، ومع الوقت تقل مخاطر أمراض القلب بشكل واضح لين توصل مرحلة أن المخاطر الموجودة عندك نفس الشخص غير مدخن. إنزين، إذا الشخص حاول يوقف تدخين وما قدر شو يسوي؟ هذه ما يعتبر أن الموضوع انتهى، بالعكس في مواد كثيرة ووسائل كثيرة تساعد على قطع السجائر، ومنها بدائل النيكوتين وأدوية ممكن الطبيب يوصف لك إياها. إنزين، في نقطة ثانية، حتى إذا أنت ما كنت مدخن حاول تقلل تعرضك للتدخين مع الآخرين، لأن التدخين سلبي وهو أيضا مو شيء. رسالة اللي بوصلها اليوم إن إذا أنت كنت شخص مدخن فأفضل قرار تسويه حق قلبك مو فحص جديد ولا تأخذ دواء، أفضل قرار يكون إنك توقف التدخين بأسرع وقت ممكن، أساس هذا راح يقلل من مخاطر على القلب والأوعية الدموية، وما تشوفوا إن شاء الله. إن شاء الله.
0: كل الشكر للدكتور يحيى إسماعيل الأنصاري، استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين، على هذه المعلومات الطبية القيمة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفنا راح يعني نتكلم، هو روائي وراح نتكلم عن طبعا الرواية، لأنها مو مجرد حكاية كتب، أحيانا تكون عالم كامل ياخذنا الكاتب له بشخصياته وأحداثه وتفاصيله، يخلينا نعيش بين سطورة ونشوف الحياة من زاوية مختلفة. ضيفنا اليوم اختار الأدب والرواية مساحة يعبر فيها عن أفكاره ويقدم من خلالها أعمال تحمل عناوين لافتة وحكاية تستحق أن نتوقف عندها. اليوم راح نتكلم عن الرواية والكتابة، وأيضا راح نتكلم عن كل ما يخص طبعا المكتبات وأيضا معرض الكتاب. يسعدنا في ليالي الإذاعة أن نرحب بالكاتب والروائي محمد خضير عبد الله، ونفتح معه الليلة صفحات من تجربته الأدبية، راح نتعرف أكثر على جديدة خصوصا آخر إصدارين له بهالسنة، وأيضا راح نتكلم عن بداياته. مساك الله بالخير.
1: حياكم الله، مساكم الله بالنور، مشكورين على الاستضافة.
0: في البداية طبعا الكاتب والروائي محمد، احنا ودنا نعرف متى بديت بالكتابة؟
1: اليوم قبل اقول متى بديت، احنا اليوم البداية ما تخصك انت شخصيا، لان احنا اليوم نتكلم عن تجربة ثقافية مو تجربة شخصية. انت جاي اليوم من بيئة ومن محيط، التجربة الثقافية فيه تمتد الى عقود طويلة جدا سبقت تواجدك في هذا المجال.

0: أنا شخصيا بديت في 2017، لكني كنت نتاج للتجربة الثقافية الكويتية اللي منطلقة من القرن الثامن عشر، لما كانت الكويت تستضيف العلماء والرحالة، واستمرت بذلك لعقود إلى أن وصلت إلى القرن العشرين وأنشأت المكتبة الأهلية في 1922، وإلى أن أطلقت مجلة العربي في الخمسينات، وإلى أن جاء الدستور الكويتي ذاته في بداية الستين ليؤكد تلك التجربة ويرعى الآداب والفنون، وإلى إنشاء المجلس الثقافي والوطني في السبعينات، وإنشاء معرض الكتاب بعد بسنتين بعد إنشاء المجلس الوطني. كل تلك التجربة الثقافية صنعت بداية لأي كاتب ينطلق منها. فبدايتنا كلنا هي بداية التجربة الثقافية الكويتية، مو بداية مسكنا للقلم في أول رواية.
1: عدل، لكن أنا ودي أعرف إيش اللي خلاك يعني تختار هذا التخصص؟ في وايد مثلاً عندهم هوايات متعددة، يعني مثلاً هوايات رياضية، هوايات يعني أخرى، إيش اللي خلاك تكتب خصوصاً بعمر شوي كبير، يعني 2017 مو منذ الصغر؟
0: صحيح، هو أنا من الصغر قارئ قبل لا أكون كاتب، وهو كل كاتب لابد أن يكون قارئ. فأنا عندي شغف في القراءة والكتابة. اليوم أنت تفتح عينك في بيت تنشأ فيه على الكتابة. أنا فتحت عيني على والدي رحمه الله، كنت أشوفه دائما ماسك الورقة والقلم بيده. فمنذ الصغر أنا مبرمج على مكتبته الكبيرة، على قلمه اللي ما يفارقه، على لغته اللي أتمنى أني أملكها بيوم. فالشغف هذا تولد من عمر صغير جدا، من 7 8 سنين. فلك أنت تتخيل أن شخص بعمر 7 8 9 سنين يروح معرض الكتاب، مو عشان يطلع في قصة في قصتين، بل عشان يطلع بعشرات وفعلا يقراهم بأسبوع وأسبوعين.
1: صح.
0: فالشغف هذا تشكل إلى أن تشكلت القدوة أمام عيني. كان دائما والدي بالنسبة لي قدوة أبي أصير نفسه في يوم من الأيام. فكان تحدي بيني وبين نفسي، ابي اسوي اللي هو قاعد يسوي من صغري. لذلك في 2017 وبعد وفاته بسنه بالضبط خذيت هالتحدي وبديت الكتابه
1: ممتاز،
0: من هذا
1: يعني
0: المصدر.
1: هذا كان إرث.
0: اي نعم اكيد،
1: توارثته من الوالد رحمة الله
0: كان
1: عليه.
0: إرث في بيئتك الخاصه، وإرث ثقافي مثل ما قلنا من البدايه. انت في بيئه
1: صح،
0: ومحيط ودوله ترعى هالامر من سنين طويله جدا.
1: وسوري يعني خصوصا معرض الكتاب، يعني واحنا صغار يمكن برياض الاطفال كانوا يودونا رحله معرض
0: أكيد
1: الكتاب، كنا نشتري تلوين اول شيء احنا صغار، بعدها القصص، قصص الاطفال. ففعلا كل سنه احنا بمعرض الكتاب من زمان، هذا يعني من تراثنا، لازم نزور معرض الكتاب،
0: بالضبط
1: ولا زلنا على فكره نزور
0: بالضبط
1: معرض
0: أكيد
1: الكتاب. يعني فعلا معرض الكتاب يعني صنف يعني من الاوائل في طبعا معارض الكتاب
0: اليوم احنا قاعد نتكلم عن معرض منطلق سنة
1: دولي. صح
0: 1975، قاعد نتكلم عن إرث كبير جدا، مو أمر بسيط أبدا.
1: صح ولو تشوف المشاركات اللي موجودة، يعني أنا كل سنة الحمد لله دائما أروح معرض الكتاب، أشوف المشاركات الخليجية حتى العربية، يعني مو بس مقتصر معرضنا على بس يعني مثلا على المحلي، لا طبعا تلاقي الخليجي، تلاقي العربي، تبارك الرحمن، يعني تقريبا من جميع الدول. فهذا الحلو بالموضوع، في تنوع بالكتابات وتنوع أيضا في الروايات والقصص، وخصوصا أدب الأطفال، يعني
0: بالضبط
1: يعني وايد مركزين ووايد يعني مطورين هذا طبعا الأدب، وتلاقي حتى في كتب صغيرة صايرة كذي مثل خام حق الأطفال الصغار،
0: صحيح
1: حيل بسنة
0: صحيح
1: مثلا أو أصغر
0: صحيح
1: أو سنتين. فهذا الحلو بالموضوع، يعني الثقافة من زرعة فينا منذ الصغر.
0: أكيد
1: احنا ودنا نتكلم ايضا يعني في بعض الكتاب استاذ محمد يكتبون مثلا، اذا شلون طريقته بالكتابة، يكتب هو قاعد بمول ولا قاعد بكافيه، يكتب من واقع حياته اليومية اللي يشوفها، مثلا صارت سالفة قدامه يغير الشخصيات ويحرف شوي مثلا، أو يضيف على مثلا السالفة اللي صارت قدامه ويكتبها. أنا ودي أعرف الكاتب محمد شلون يكتب ومتى وأين.
0: اليوم النقطة هذه تجرنا لمسألة مهمة، اللي هي مسألة الإلهام. من وين تجيب الفكرة اللي تبي تكتبها، وشلون تصنع الشخصيات؟ اليوم الإلهام موجود في كل مكان حولنا، موجود في الصور اللي نطالعها، موجود في الأغاني اللي نسمعها، موجود في الحياة العامة، موجود حتى بأبشع كوابيسك وانت نايم. اليوم في كل مكان تظهر لك شخصيات، تظهر لك قصص، تظهر لك حكايات. اليوم منو يلقط هذه الفكرة؟ اليوم تأكد في قاعدة، الفكرة اللي انت ما تلقطها راح تستقر في رأس كاتب غيرك. فانت شلون تصيد هالفكرة، انت شلون تتعامل معاها، انت شلون تطورها. اما بالنسبة للطقوس، كل كاتب له طقس خاص
1: صح
0: في كتابته. في ناس تبالغ في طقوس، يعني اللي هي الناس تستخدم الظلام، انه لازم تكتب بظلمة شديدة ما ادري
1: صح
0: شلون
1: أو
0: يشوف
1: هدوء
0: وهو يكتب.
1: عادي
0: ناس
1: يحط
0: تحتاج
1: إضاءة
0: هدوء،
1: خافتة.
0: ناس اي. فالطقوس ما تنتهي. انا بالنسبة لي ما لي اي طقس في الكتابة،

0: لأن إن كان لي طقس راح أحصل الكتابة في إنها هواية تتخذ في وقت معين من أوقات اليوم ويلزمها طقوس معينة. أنا بالنسبة لي الكتابة منهج حياة، مو وقت فراغ ولا هواية. أنا أكتب وأنا في الدوام، أكتب وأنا في السيارة وأنا واقف عند إشارة، أكتب وأنا في غرفتي،
1: لا دير بالك.
0: أكتب وأنا في السينما، أكتب وأنا في المسرح، في كل
1: لا
0: مكان
1: اكتب
0: أكتب.
1: كل مكان للسيارة، تكر يعني. يعني للأمانة مرة من المرات استضفت كاتب وروائي أيضا ذكر، قال أنا ما أقدر أكتب إلا بمكان مزعج، لازم أروح مول إزعاج وزحمة، هني أنا أكتب. يعني كل واحد تبارك
0: لا
1: الرحمن
0: طقوس الخاصة أكيد.
1: صح في الكتابة، فعلشان كذي كنت حابة أعرف طبعا طريقتك في الكتابة. لكن أيضا لك طبعا عدة إصدارات،
0: أكيد أنا
1: ودنا نتكلم عن إصداراتك وأكثر إصدار قريب من قلبك.
0: عندي حاليا 14 رواية منشورة في جميع المعارض والمكتبات الخليجية والعربية ابتداء من 2017 إلى يومنا الحاضر. جديدي في هذه السنة رواية ورد ودم، هي أحدث الإصدارات. دائما دائما انا انطلق من منطلق واحد، اللي هو سؤال اخلاقي او فلسفي. كل روايه لازم تنطلق من سؤال. هالسؤال ما يشترط ان تكون له اجابه، لان ان كانت له اجابه ما راح اكتب هذه الروايه، لاني اعطيتك الاجابه قبل لا اكتبها. اليوم لازم نملك سؤال فلسفي، سؤال وجودي، سؤال انساني، ايا إن كان، ننطلق منه بحكايه تجعلك تغلق هذا الكتاب وانت مو واصل للجواب. أنا اليوم أبيك تصك هذا الكتاب وتروح تبحث عن هذا الجواب، ما راح تلقاه جاهز ولا معلب في جوجل أو في تشات GPT أو غيرهم من البرامج. هذا السؤال سؤال وجودي لازم توصل له بأفكارك اللي تعتنقها، بخيالك اللي ممكن تروح له. فاليوم أي شيء كتبته وأي شيء راح أكتبه ينطلق من هذا المنطلق.
1: عادل، يعني في بعض الكتاب الروائيين أستاذ محمد يختارون عنوان مثلا للكتاب أو للرواية مختلف اختلاف كلي عن محتوى الكتاب، يقول لك عشان أنا مثلا أجذب القارئ. أنا ودي أعرف اختياراتك لعناوين الكتب شلون تتم؟
0: هو اليوم الكاتب اللي يلجأ لهذه المسألة هو خدع القارئ، مو جذب القارئ. لأن أنت
1: أو
0: اليوم
1: التشويق ساعات.
0: أنت اليوم إن منحتني عنوان ما يعبر عن قصتك، هذا أنت فقدت جزء كبير من ميزان النص. اليوم النص الأدبي لوايد اشتراطات، هي مو حكاية تنكتب وخلاص. من أهم هذه الاشتراطات العنوان المناسب للحكاية. اختار عنوان مشوق ما في مشكلة، لكن لابد أن يكون مناسب للحكاية. ما يصير اليوم أنا أعطيك عنوان مختص بالرعب والرواية رومانسية، ما يصير أعطيك عنوان غامض جدا والرواية قصة أطفال. فاليوم العنوان لابد أن يعبر أصلا عن المضمون مهما كانت درجة تشويقه.
1: عدل، وايد روائيين طبعا استضفناهم وذكروا ان مثلا من اصعب يعني الكتابات هي ادب الطفل، هل هالكلام صحيح؟
0: اكيد، لان انت اليوم انت قاعد تخاطب عقل. في فرق وقاب كبير بينك وبينه. انت اليوم شلون راح توصل المعلومه بسهوله، وشلون راح توصل اللغه اللي تستخدمها، وشلون راح توصل الرساله. اليوم ادب احنا نقول ادب الطفل يقوم على رساله. انا بالنسبه لي الادب العام مو شرط يقوم على رساله مثل ما يعتنق الكثير، ممكن يخالفني فيها الكثير، لكن رساله ادبنا اللي هو ادب الكبار قد تكون المتعه. الرساله بحد ذاتها متعه، انك استمتعت مثل لما تدخل حفله غنائيه او مثل لما تدخل فيلم بالسينما، استمتعت وخلاص. لكن ادب الطفل لابد ان يوجه عن طريق رساله، عن طريق معاني، عن طريق الكثير من الامور اللي تبقى معاه ويتذكرها. اليوم كلنا نتذكر المسرحيات اللي كنا نشوفها يوم صغار، شنو الفكره او شنو الرساله اللي وصلوها لنا. فالطفل جدا صعب انك تخاطبه، جدا صعب انك توصل له. لازم تكون حريص جدا مهما كنت متمرد، مهما كنت متغطرس في كتاباتك للشباب وللكبار، انت لازم تكون حريص اشد الحرص في مخاطبه الاطفال. فإيه انا اتفق ان اصعب الادب هو ادب الطفل.
1: عدل، فكرت تكتب يعني روايات حق الاطفال او قصص؟
0: ابدا لا، لان مو الفئه اللي ابي اخاطبها. اليوم انا عندي نفس ما قلت لك في البدايه اسئله وجوديه او اسئله فلسفيه، هذا اللي احب اني ابحث فيها واتعمق فيها. الطفل ما راح اخاطبه في هالاسئله، راح اخاطبه في معاني، هالمعاني الكل يقدمها موجوده في كل مكان. اما الاسئله اللي انا اطمح اني انهي حياتي في يوم من الأيام، سواء كانت بعد سنة أو بعد 60 سنة، أني موصل كل هذه الأسئلة، هذه أسئلة جدا ما تناسب الطفل. هذا الطفل ما رد في يوم يكون شاب ويكون قارئ، عندما يتحول إلى شاب خليه يطلع على الأسئلة اللي

0: حاول نوصلها، لكن وهو طفل ما راح أخاطبه أبدا.
1: عدل، تحرص في كتاباتك على مثلا نصائح أو توصل رسائل أو مثلا توصل معلومات أو قصص واقعية ولا قصص خيالية؟
0: طبعا لا طبعا، هي اليوم كل حكاية مستمدة من الواقع مهما كان درجة خيال، درجة الخيال الواردة فيها. اليوم أنت لو تكتب رواية ساينس فيكشن، لو تكتب رواية خيال علمي بحت، الخيال العلمي هذا لو تدقق فيه راح تلاحظ أنه كله إسقاطات سياسية وإسقاطات وجودية وإسقاطات حياتية موجودة في كل بيت وفي كل مكان. فأنت مهما ابتعدت عن الواقع ليتأكد القارئ أن بعدك هذا متعمد لتخفيف حدة النص، لكن متى ما أمعنت النظر في هذا النص راح تجده مستمد من جميع واقع حياتنا.
1: عدل، فكرت تكتب روايات بوليسية؟
0: أنا أصلا مختص في الروايات البوليسية، اختصاصي الأول روايات بوليسية.
1: يعني ورد ودم
0: نعم،
1: رواية بوليسية؟
0: بوليسي بوليسي بوليسي بحت،
1: انزين،
0: رواية بوليسية
1: الشاب
0: بحتة.
1: الورد حق الدم.
0: ما هذه هي المفارقة في العنوان. اليوم الورد شيء جميل، الكل يحب لونه، الكل يحب ريحته، الدم الكل يبتعد عنا. فاليوم احنا شلون نصنع المفارقة في العنوان؟ مثل ما قلت نتكلم من ساعة، نصنع المفارقة بهالطريقة. اليوم ورد ودم، شنو هو الورد والدم؟ الرواية هذه تنطلق من سؤال واحد، ماذا لو غابت العدالة عن الجهات المختصة وصارت بيد المجتمع؟ شنو خطورة هالشيء؟ شنو خطورة ان الورد يتحول الى دم؟ فهني ننطلق من هالحكاية، من هذا السؤال.
1: زين، شنو الرسالة الأساسية اللي كنت حاب إنك توصلها في هذا الكتاب تحديدا؟
0: في هذا الكتاب كحال أي كتاب قبله وكحال أي كتاب بعده إن شاء الله، هي رسالة واحدة، هي مجرد إكمال تجربة ثقافية عريقة في المشهد الكويتي. اليوم رسالتي في الكتاب وفي غير الكتاب ككاتب وكروائي إني أكمل المشهد الثقافي اللي بنوه، من بتكلم على الأقل من الفترة اللي أنا بدأت أطلع على الكتب فيها، بقول من الخمسينات، مو أنا طبعا أقرأ من الخمسينات حاليا، من الكتب اللي
1: انصدمت، ما
0: كتبت في
1: ادري.
0: الخمسيناتي، يعني من انطلاقة المرحوم إسماعيل فهد إسماعيل، اللغة اللي أسسها، المنهجية الروائية اللي أسسها، وصولا إلى إبداع ليلى العثمان في الثمانينات، وصولا إلى الكاتب الروائي العظيم طالب الرفاعي اللي حول الرواية إلى علم يدرس في الجامعات، وصولا إلى سعود السنعوسي اللي حول الرواية الكويتية من شيء نفتخر فيه إلى شيء ملموس عالميا حينما حصد جائزة البوكر في 2013. كل هؤلاء الأسماء وغيرهم صنعوا تجربة ثقافية كبيرة جدا، تتشرف اليوم أنت أن يكون اسمك كاتب كويتي يكمل هذه التجربة. فهذه بحد ذاتها رسالة أن على الأقل إن ما أتينا بشيء جديد نحافظ على الإرث الأدبي الكبير اللي نملكه.
1: عدل، يعني في كل كاتب أو عنده مثلا روايات كثيرة يلاقي وهو يكتب في شخصية تكون شوي صعبة عليه، يعني يكون يتعب على ما يكتبها ويخلص لهذه الشخصية. هل في يعني رواية من رواياتك يعني كانت شخصية صعبة؟
0: كل الروايات، أنت اليوم لما تخلق شخصية من الصفر، تخيل أنت قاعد تبني إنسان، اليوم القارئ يقرأها كشخصية، لكن أنت قاعد تصنع إنسان، قاعد تصنع شكله، ملامحه، عمره،
1: شخصية
0: اهتماماته.
1: خيالية تكون.
0: طبعا بس أنت قاعد تصنعه داخل بعمره وباسمه وباهتماماته، وأنت قاعد تتحكم في مصيره وفي حياته وفي اختياراته، ومتى يموت ومتى يعيش ومتى يحب ومتى يكره. فأنت راح تشوفه هذا إنسان حقيقي. بل في رواية من الروايات اللي هي ثالث رواية لي، في قلبي فتاة مقعدة في 2019، تكلمت عن هالمعضلة هذه.
1: رواية حقيقية ولا
0: لا لا، هي رواية خيالية،
1: خيالية؟
0: هي كاتب يعاني من متلازمة شخصيات كتبه، لدرجة أنه صار يشوف شخصيات كتبه شخصيات حقيقية. كان يعتقد أنه متزوج واحدة، هذه بطلة في رواياته، كان معتقد أنه مرافق واحد، هذا بطل في رواياته. فهني حاولت أني أوصل فكرة تعلق الكاتب بشخصياته، أنت فعلا
1: عدل،
0: تتعلق فيهم
1: يعني تتأثر فيهم؟
0: أكيد. أنت عادي تدمع إذا ماتت شخصية في النهاية، عادي تضحك بضحكاته، عادي تحزن لحزنه لأنك عايش معاه. اليوم أنت
1: يعني
0: لما
1: كأنك قاعد
0: تكتب،
1: تشوف مسلسل تأثر
0: بالضبط
1: فيه.
0: بالضبط، أنت اليوم لما تصنع شخصية أنت خلاص عايش معاه، أنت قاعد تشوفه قدامك، أنت قاعد ترسم له شكل، قاعد ترسم له ملامح، قاعد تسمع صوته. لما توصف الصوت الداخلي للشخصية، لما أقول فلان تكلم بغضب، أنا قاعد أشوفه قدامي وهو قايم وقاعد يصارخ في الحوار. فأنت قاعد تخلق شخص كامل، فأكيد تتأثر بكل شيء يصيبه.
1: عدل، إيش كثر تأخذ وقت في كتابة الرواية؟
0: هو حسب نوع الرواية وحسب السؤال اللي ينطلق منها الرواية. بقول شوي جملة صادمة، في رواية عادي أكتبها بيوم، حرفيا يوم واحد، وفي رواية قعد فيها سنة وسنتين تخطيط وكتابة. طبعا هي المرحلة هذه تكون رايحة كلها للتخطيط. الكتابة نفسها إنك تسرد اللغة على الورق ما تأخذ في أقصى الأحوال شهر وشهرين. الحكاية في التخطيط للمشاهد، التخطيط في سير الأحداث، هذا اللي ياخذ منك ممكن سنة سنتين. لكن لما تيجي تسردها باللغة، اللغة أسهل شيء في السرد،
1: عدل
0: تسردها مباشرة عادي.
1: عدل، تحرص في كتاباتك في اللغة العربية الفصحى ولا تحب تكتب
0: لا لا،
1: بالعامية؟
0: أنا كل كتاباتي باللغة العربية الفصحى، لأني من عشاق اللغة، ولأني قلت لك في بداية الكلام أنها تستهويني اللغة جدا، تستهويني الأعمال اللغوية. في ناس يسمونها فرد عضلات أدبية،
1: صح،
0: أنه ليش اللغة ثقيلة، ليش اللغة صعبة، لكن هذه متعة، أنك اليوم تستحدث مرادفات للكلمات السهلة. هذه من الأمور اللي ممكن يطلع فيها القارئ باستفادة أصلا، لما يقرأ كلمات جديدة، كلمات ما يعرفها، يروح يبحث عن معانيها، التراكيب اللغوية، الثروة اللغوية اللي تطلع فيها. فهذه أصلا من أكثر الأشياء الممتعة في الكتابة.
1: عدل، يعني تبارك الرحمن لك 14 إصدار.
0: صحيح.
1: كتاباتك يومية ولا يعني مجرد ما مثلا يجيك الإلهام تكتب؟
0: لا لا، نفس ما قلت لك، أنا أكتب بشكل يومي بلا توقف. يعني إذا أنا عندي 14 إصدار منشور، تأكدي يمكن عندي 20 إصدار مو منشور.
1: عدل، يعني بما أن حضرتك كنت قارئ سابق، هل القراء يميلون إلى مثلا الروايات اللي تكون مثلا خفيفة، اللي ورقها يكون بسيط، يعني مو مثلا الأجزاء الكثيرة، ولا مثلا العكس؟
0: كل قارئ وما يستهوي. اليوم في قارئ يحب التفاصيل، يحب الأدب الروسي، يحب، احنا اليوم قاعدين بإذاعة، ما يقول لك أنا دخلت إلى الإذاعة، يشرح لك في 50 صفحة دخوله وألوان الديكور وطريقة قعدته ونبرة صوته، وفي واحد يكتب لك إياها كلمتين دخلت الإذاعة.
1: يختصر،
0: القارئ
1: صح.
0: شنو يحب يقرأ؟ عشان كذي أنا في كتاباتي أحاول أنوع بهالمسألة. عادي تلقين عندي رواية، أو مثل ما يسميها البعض نوفلة، قصة قصيرة جدا من 100 صفحة، عادي تلقين عندي كتاب من 600 صفحة. فاليوم القارئ وما يستهوي في القراءة، كل قارئ شنو يحب.
1: عدل، هل تفكر مثلا الرواية اللي تكون قريبة من قلبك تسوي منها أجزاء ولا جزء واحد وتكتفي؟
0: أنا مو مع فكرة الأجزاء أبدا، ما أحب فكرة الأجزاء، لأن احنا في بيئة ثقافية شوي مغلقة وصغيرة. لما
1: عدل،
0: تسوي جزء ثاني لشيء لازم قارينه مئات الألوف، مثل ما يصير بأمريكا وبرا. لكن أنت بتسوي جزء ثاني لشيء قارينه 1000 أو 2000 أو 10، حتى كلش مو مع فكرة الأجزاء الثانية.
1: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معك، لكن أدركنا الوقت. هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها أو رسالة حاب توصلها؟
0: شكرا شكرا. الرسالة هي لأي كاتب، أن اليوم نفس ما قلنا، أن نحفظ إرثنا الأدبي والثقافي، وأنك تكتب اللي تخاف منه مو اللي تعرفه، لأن اللي تعرفه ما راح يقدم جديد، لكن اللي تخشاه هو ما سيقدم التجربة الجديدة.
1: عدل، كل الشكر لك الكاتب الروائي محمد خضير عبد الله على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لك التوفيق.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين جنوب غربي تعز. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. روسيا تقول إنها تسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليست هدنة مؤقتة. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي. فواز المطيري، تنفيذ عبدالله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: حين اختار الإنسان أن يشق طريقه تحت الأرض، منذ أن بدأ الإنسان ينتقل بين القرى والمدن، كانت الطرق تبحث عن أقصر مسار وأكثره أماناً، ولكن الطبيعة لم تكن دائماً متعاونة، فالجبال تقف حائلاً، والأنهار تقطع المسار، والمدن تزدحم حتى لا يبقى فوق الأرض متسع لطريق جديد. أمام هذه العوائق خطر للإنسان حل جريء. إذا كان الطريق فوق الأرض مغلقاً، فلماذا لا نبني طريقاً تحته؟ من هنا بدأت حكاية النفق، ذلك الممر الذي لم يكن مجرد فتحة في صخرة، بل أصبح واحداً من أكثر إنجازات الهندسة تأثيراً في حياة الإنسان.
2: ولعل المدهش أن فكرة الأنفاق أقدم بكثير مما نتصور، فقد حفرت الحضارات القديمة ممرات تحت الأرض لنقل المياه وللتعدين وللدفاع، وأحياناً للوصول إلى أماكن كان الوصول إليها فوق السطح شديد الصعوبة. ومع تطور العلم وأدوات الحفر، تحول النفق من ممر ضيق يحفره الإنسان بالمعول إلى مشروع هندسي هائل تعبره القطارات والسيارات وتمر فيه خطوط

0: المترو وشبكة المياه والكهرباء والاتصالات، وبعض الأنفاق اليوم يمتد عشرات الكيلومترات داخل الجبال أو تحت قيعان البحار في مشهد كان سيبدو لإنسان العصور القديمة أقرب إلى الخيال.
1: لكن قصة النفق ليست قصة حفر صخور فقط، إنها قصة صراع بين الإنسان والجغرافيا. فبالنفق أصبح الجبال الذي كان يفرض ساعات من الالتفاف مساراً يختصر في دقائق، وأصبحت مدن مزدحمة تحفر تحت شوارعها شبكة أخرى من الطرق تحمل ملايين الركاب يومياً دون أن نراها فوق السطح. ومع كل نفق كبير يظهر سؤال مثير: كيف يعرف المهندسون أين يحفرون؟ وكيف يمنعون الجبال من الانهيار فوقهم؟ وكيف تحفر الأنفاق تحت البحار من دون أن تغمرها المياه؟ وماذا يحدث للهواء والحرارة والدخان في ممر يمتد كيلومترات داخل الأرض؟
0: في هذه الحلقة من برنامج أثر ننزل معا تحت سطح الأرض، نتتبع البدايات الأولى لحفر الأنفاق، ونرى كيف نقلت الثورة الصناعية هذا الفن إلى مرحلة جديدة، وكيف غير ظهور آلات الحفر العملاقة قدرة الإنسان على شق الطريق داخل أصلب الصخور. وسنتوقف عند أنفاق غيرت خرائط النقل وربطت مناطق كانت تفصلها جبال وبحور، وعند شبكات المترو التي جعلت للمدن طبقة أخرى من الحياة تجري تحت شوارعها. فمن ممرات بدائية حفرت بالأيدي إلى أنفاق تحفر اليوم بآلات تزن آلاف الأطنان، تبقى حكاية النفق شاهداً على فكرة إنسانية بسيطة في أصلها، عظيمة في أثرها. عندما لم يجد الإنسان طريقاً أمامه، صنع طريقه تحت الأرض.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: من الحاجة إلى الفكرة، كيف ولد النفق؟ قبل أن يكون النفق مشروعاً هندسياً عملاقاً، كان في الأصل استجابة لحاجة إنسانية بسيطة. كيف نصل إلى مكان تقف الطبيعة بيننا وبينه؟ فالإنسان القديم واجه الجبال والصخور والأراضي المرتفعة، وكانت خياراته محدودة، إما أن يدور حول العائق، وإما أن يتسلقه، وإما أن يحفر من خلاله. ومع تراكم الخبرة بدأ الخيار الثالث يتحول من مجرد محاولة إلى معرفة منظمة. لم تكن الأنفاق الأولى مخصصة للسيارات أو القطارات بالطبع، بل ارتبطت بالمياه والتعدين والدفاع والطرق. فحين تكون المياه في منطقة والسكان في منطقة أخرى، يصبح شق ممر تحت الأرض حلا مبتكرا لنقلها. وحين تكون المعادن داخل الجبال، فلا مفر من الدخول إليها. وهكذا تعلم الإنسان تدريجيا أن الأرض ليست فقط سطحا يمشي عليها، بل فضاء يمكن استخدامه من الداخل. وهنا تكمن أهمية هذه البداية، ففكرة النفق غيرت نظرة الإنسان إلى الجغرافيا، ولم تعد الجبال نهاية الطريق، بل أصبح عائقا يمكن اختراقه، ولم تعد الأرض الصلبة حدا للحركة، بل مادة يمكن دراستها وحفرها وتدعيمها.
2: والملفت أن المبدأ الذي قاد تلك المحاولات القديمة لم يختلف كثيرا عن مبدأ المشروعات الحديثة، أن تعرف طبيعة الأرض أولا ثم تختار الطريق المناسب لاختراقها. فاليوم تجرى دراسات جيولوجية ومسح للتربة والصخور والمياه الجوفية قبل البدء بأي نفق، وهذا امتداد علمي متقدم للسؤال القديم نفسه: ماذا يوجد داخل هذه الأرض؟ ولكن الفارق هو حجم المعرفة ودقتها، فالإنسان القديم كان يعتمد على الخبرة والمشاهدة، أما المهندس الحديث فيستخدم الحفرة الاستكشافية وأجهزة القياس والنماذج الجيولوجية والتحليل الهندسي، لأن خطأ بسيطا في تقدير نوع الصخر أو ضغط

المياه قد يتحول إلى مشكلة كبيرة أثناء الحفر. ومن هنا نستطيع أن نرى أن تاريخ الأنفاق ليس تاريخ الآلات فقط، بل تاريخ معرفة بالأرض. فكلما فهم الإنسان الصخور والتربة والمياه بشكل أفضل، ازدادت قدرته على الحفر بأمان ودقة. وهكذا بدأ النفق من حاجة بسيطة ليتحول مع الزمن إلى أحد أكثر مجالات الهندسة تعقيداً. في الفقرة التالية سنرى كيف خرج الحفر من عالم الأدوات اليدوية إلى عصر البارود والآلات والمشروعات الكبرى.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: من المعول إلى المتفجرات، تطور أدوات الحفر. لقرون طويلة كان حفر النفق عملاً شاقاً وبطيئاً، فالصخر لا يتنحى بسهولة، وما كان أمام العمال إلا الأدوات اليدوية، المطارق والأزاميل، وجهد بشري هائل. وكان التقدم في بعض المواقع يقاس بمسافات صغيرة جداً مقارنة بما تستطيع الآلات الحفر الحديثة إنجازه. ولم تكن المشكلة في كسر الصخور فقط، فبعد كل تقدم يجب إخراج الركام وتدعيم الجدران والتأكد من أن السقف لن ينهار، ومعالجة تسرب المياه إن وجدت. وإذا طال النفق ظهرت مشكلة أخرى: كيف يتنفس العمال في عمق الأرض؟ وكيف تنقل الموارد والمخلفات إلى السطح؟ ومع تطور التعدين واستخدام المتفجرات في شق الصخور، تغيرت سرعة الحفر، فبدلاً من تفتيت كل جزء من الصخر يدوياً، أصبح من الممكن حفر الثقوب في الواجهة الصخرية ووضع الشحنات فيها، ثم تفجير جزء من الصخر وإزالة الركام وإعادة العملية. وهذه الطريقة التي تطورت فيما بعد إلى نظام مدروس للحفر والتفجير، ولا تزال تستخدم في بعض الأنفاق الصخرية حتى اليوم وفق ضوابط هندسية وسلامة دقيقة.
2: ومع هذا التطور، لم يعد حفر النفق مجرد عمل يعتمد على القوة الجسدية، بل بدأ يتحول إلى علم في التخطيط والتنفيذ. فالمهندسون أصبحوا يحسبون زوايا الحفر ومواقع الثقوب وقوة التفجير وحجم الصخر المراد إزالته وكيفية تدعيم الممر بعد كل مرحلة. وتكشف أدلة الهندسة الحديثة أن اختيار طريقة الحفر لا يكون واحداً لكل المواقع، فالأرض الصخرية الصلبة قد تناسبها طريقة الحفر أو التفجير أو آلات حفر الصخور، بينما تحتاج التربة الرخوة أو المشبعة بالمياه إلى أساليب أخرى تحافظ على استقرار الواجهة وتمنع الانهيار. وفي هذه المرحلة من تاريخ الأنفاق بدأ الإنسان يدرك أيضاً أن سرعة الحفر وحدها لا تكفي، فالنفق الذي يحفر بسرعة ولا يدعم بشكل صحيح قد يكون أخطر من عدم حفره أصلاً. ومن هنا تطورت طرق التبطين بالحجر والطوب ثم بالخرسانة والفولاذ، لتتحول الأنفاق من فراغ محفور في الأرض إلى منشآت هندسية متكاملة. هذا التحول سيكون أكثر وضوحاً مع دخول العالم عصر الثورة الصناعية.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الثورة الصناعية، حين أصبح النفق ضرورة للنقل. مع دخول أوروبا عصر الثورة الصناعية، تغير السؤال من هل نستطيع أن نحفر نفقاً إلى كيف نحفر أنفاقاً أطول وأكبر وأسرع. فظهور السكك الحديدية فرض تحدياً جديداً. القطار لا يستطيع أن يتعامل مع المنحدرات الحادة والطرق المتعرجة بالسهولة نفسها التي يتحرك بها الإنسان.

الحيوان، لذلك كان على مهندسي السكك الحديدية أن يجدوا مساراً أكثر استقامة وأقل انحدار. وهنا أصبح النفق جزءاً مهماً في بنية النقل الحديثة، فبدلاً من أن يلتف خط السكة مسافة طويلة حول جبل يمكن شق ممر بداخله، وبدلاً من أن تقطع التضاريس المنطقة الطريق أصبح من الممكن أن يمر الطريق تحته.

0: سطح أغلى وأشد ازدحاماً، فظهر الحل الذي نعرفه اليوم في شبكة المترو، أن ننقل جزءاً من حركة المدينة إلى تحت الأرض.
1: وهنا نرى التحول الحقيقي في وظيفة النفق، فهو لم يعد ممراً استثنائياً يبنى عند الضرورة فقط، بل أصبح جزءاً من تخطيط الدول والمدن. ومع هذا التحول تطورت أيضاً أساليب الإنشاء، ففي بعض المواقع الضحلة يستخدم أسلوب يعرف بالحفر والتغطية، حيث يفتح خندق من السطح، ثم يبنى الهيكل الخرساني للنفق داخله، ثم يعاد تغطيته بالتراب. وتعد هذه الطريقة من الطرق الأساسية التي تستخدم في بعض الأنفاق الحضرية إلى جانب الحفر العميق بالآلات أو التعدين. وتكمن أهمية هذا العصر في أن الإنسان لم يعد يحفر ليتجاوز عائقاً واحداً فقط، بل أصبح يبني شبكات كاملة، فالطريق تحت الأرض أصبح يصمم ليحمل آلافاً ثم ملايين الركاب، وليتصل بمحطات ومخارج وممرات طوارئ وشبكات تهوية وكهرباء واتصالات. ومن هنا دخل النفق مرحلة جديدة، مرحلة الآلة التي تحفر وتدعم وتشيد في الوقت نفسه.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: آلة حفر الأنفاق، مصنع يتحرك تحت الأرض. حين نسمع عبارة آلة حفر الأنفاق قد نتخيل مثقاباً ضخماً يدور ويحفر الصخرة، ولكن الحقيقة أكثر إدهاشاً من ذلك. فآلة حفر النفق الحديثة أو ما يعرف باختصار TBM ليس أداة حفر فقط، بل أشبه بمصنع طويل يتقدم تحت الأرض، في مقدمتها رأس قاطع دائري يدور لتفتيت التربة أو الصخور، وخلفه نظام تخرج المواد المحفورة، ثم تأتي أجزاء أخرى تتولى تركيب بيطانة النفق، وفي بعض المشروعات تركب حلقات من قطع خرسانية مسبقة الصنع خلف رأس الحفر مباشرة، فيتحول الفراغ الذي حفر قبل قليل إلى نفق مدعم ومبطن، وهذا ما تفعله آلات الحفر المستخدمة في المشروعات المترو. وفي لندن على سبيل المثال استخدمت آلات لحفر أنفاق القطار، وكان بعضها يستخدم نظام موازنة ضغط الأرض، وبعضها يستخدم نظام السائل الضاغط، وذلك تبعاً لنوع التربة وظروف الجيولوجية.
2: وهنا تظهر عبقرية هذه الآلات، فأخطر ما في الحفر تحت الأرض هو أن تزال التربة أمام النفق، فيفقد الوجه استقراره وينهار. لذلك صممت بعض آلات الحفر لتحافظ على ضغط أمام رأسها يساعد على موازنة ضغط التربة والمياه الجوفية، فيتقدم الحفر بقدر أكبر من الاستقرار. والمدهش أن هذه الآلة لا تحفر في فراغ معزول عن المدينة، فقد تكون فوقها مباني وخطوط مياه ومجاري وشوارع وسكك حديدية ومنشآت تحتية قديمة، ولذلك تتابع أجهزة الرصد أي حركة في التربة أو المباني، ويكون التقدم محسوباً بدقة شديدة. وفي بعض مشروعات لندن بلغ طول آلة الحفر مع معداتها الخلفية نحو 120 متراً، أي أننا لا نتحدث عن آلة صغيرة، بل عن منشأة صناعية تتقدم بطيئاً داخل الأرض، ومع كل متر تترك خلفها جزءاً جديداً من النفق. هكذا أصبح الحفر الحديث عملية متكاملة، حفر وإزالة ركام وتدعيم ومراقبة وتوجيه، كلها تحدث تحت الأرض. وهذا ما سمح للإنسان بأن يحفر أنفاقاً في أشد المناطق تعقيداً وازدحاماً.

0: مدينة أخرى تحت المدينة، أثر الأنفاق في حياتنا. لو نظرنا إلى أحد المدن الكبرى من السماء فسنرى الشوارع والمباني والجسور والحدائق، ولكن هذه الصورة لا تحكي كل القصص. في بعض المدن تحت هذا السطح المزدحم عالم آخر من الممرات والأنفاق والخدمات. هناك أنفاق المترو وأنفاق الطرق وممرات المشاة وقنوات المياه وخطوط الصرف وممرات الكابلات والاتصالات. وفي بعض المناطق أصبح الفضاء تحت الأرض طبقة كاملة من البنية التحتية التي تعمل من دون أن يراها الناس. وهذا هو أحد أعظم آثار النفاق، أنه أضاف بعدا جديدا للمدينة. فبدلاً من أن تتوسع جميع الخدمات أفقياً على السطح، أصبح من الممكن أن تنزل بعضها إلى الأسفل. وهذا مهم خصوصاً في الأماكن التي تكون فيها الأراضي مكلفة والمساحات محدودة. وتشير أدلة تصميم الأنفاق إلى أن ازدياد استخدام الفضاء تحت الأرض للنقل مرتبطاً بتعقيد وصعوبة إنشاء بنية تحتية جديدة فوق السطح، خصوصاً في المدن القائمة.
1: وإذا كان الأثر الأول للنفق هو توفير المساحة، فإن الأثر الثاني هو تقصير المسافة والزمن. فالنفق يستطيع أن يجعل الطريق يمر مباشرة من خلال الجبل بدل الالتفاف حوله، وأن يمر تحت المدينة بدل مزاحمة شوارعها، وأن يعبر تحت مجرى مائي بدل الاعتماد الدائم على الجسور. ولكن النفق الحديث لا يكتمل بالحفر والتبطين فقط، فهو يحتاج إلى التهوية والإنارة وأنظمة الحريق ومخارج الطوارئ والتصريف والمراقبة والاتصالات. وفي الأنفاق المزدوجة تنشأ أحياناً ممرات عريضة تربط بين النفقين لاستخدامها في الطوارئ والصيانة. وقد استخدم هذا النوع من الممرات في لندن لربط نفقي السير وتوفير مسار بديل في بعض ظروف الطوارئ. وهكذا نفهم أن النفق ليس مجرد طريق تحت الأرض، إنه نظام متكامل يعيد ترتيب حركة المدينة والبنية التحتية فيها. ومن ممر بدائي حفره الإنسان ليتجاوز الصخر، وصلنا إلى شبكات تحت الأرض تبقي المدن الحديثة في حركة مستمرة.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: حين اخترق الإنسان الجبال وعبر تحت البحار، إذا كانت الأنفاق في بدايتها حلولاً محلية لتجاوز عائقاً محدود، فإنها في العصر الحديث أصبحت مشروعات تعيد رسم خرائط النقل بين الدول والأقليم. ومن أوضح الأمثلة على نفق المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا تحت قاع القناة الإنجليزية، فالمشروع لا يتكون من نفق واحد بل من 3 أنفاق متوازية، يبلغ طول كل منها نحو 50 كيلومتراً ومنها نحو 37 كيلومتراً تحت الأرض، نفقان للسكة الحديدية وبينهما نفق خدمي يستخدم في الصيانة والطوارئ، وتربط بينهما ممرات عرضية متكررة. وهذا التصميم يكشف لنا أن الهندسة لا تفكر في الوصول فقط بل في السلامة واستمرارية التشغيل أيضا. والمدهش هنا أن البحر الذي ظل قرونا حدا طبيعيا بين جزر بريطانيا والقارة الأوروبية لم يعد عائقا مطلقا، ولم يزيل الإنسان البحر، ولم يحتاج إلى جسر يعلوه بل اختار أن يمر من تحته. وهذه في حد ذاتها نقلة في طريقة التفكير الهندسية، فالعائق لا يواجه دائما من أعلاه أو حوله، وإنما قد يكون الحل في أن نبني مسارا دونه.

0: بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الطريق الذي لا نراه. من معول يدوي يضرب الصخر ضربة بعد أخرى إلى آلات عملاقة تحفر وتدعم وتشيد في عمق الأرض. قطعت حكاية النفق رحلة طويلة تختصر في داخلها جزءا كبيرا من حكاية الإنسان مع الطبيعة، فكل عائق واجهه الإنسان أجبره على أن يتعلم أكثر. الجبل علمه علم الصخور، والمياه الجوفية علمته كيف يحكم العزل والتصريف، والازدحام علمه أن يبحث عن مساحة جديدة تحت المدينة، والمسافة الطويلة دفعته إلى أن يختصرها من خلال الصخور وتحت البحار. وربما نمر اليوم في نفق خلال دقائق ثم نخرج منه دون أن نسأل كم من العلم والحسابات والعمل يختبئ خلف جدرانه، ولكن كل نفق هو في الحقيقة شهادة على أن الإنسان لا يرى في الجغرافيا قدراً لا يمكن تغييره، بل معادلة يمكن فهمها والتعامل معها.
2: ومن هنا يبقى أثر النفق أكبر من مجرد تقصير طريق، فهو قرب بين المدن وربط بين الدول وسهل حركة الناس والبضائع، وأضاف للمدينة بعداً جديداً لم يعد فوق الأرض فقط بل تحتها أيضاً.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ولد بالكويت عام 1879 في فريج القناعات بمنطقة شرق، والتحق في طفولته المبكرة في المدارس الأهلية، جمع الكثير من الخصال والصفات، فكان علامة بارزة في تاريخ الوطن لما ساهم فيه من أمور كان لها الأثر الكبير في بنائه وتطوره. درس في مدارس الكتاب أنذاك على يد علماء بلدته والبلدان المجاورة لها كنجد والزبير والبصرة والأحساء. سافر إلى الأحساء لطلب العلم عام 1902، ثم إلى البصرة عام 1904،

0: عاد إلى الكويت وتلقى علومه الشرعية الأولى بها، حيث درس النحو واللغة والفقه. افتتح له مدرسة أهلية خاصة به عام 1907، وأسس التعليم النظامي في مدرسة المباركية عام 1912 ميلادية. وفي عام 1921 وعند افتتاح المدرسة الأحمدية عمل يوسف بن عيسى القناعي فيها مدرسا وناظرا. في عام 1931 وبعد أن توفي القاضي الشيخ عبد الله بن ملا خلف الدحيان، طلب حاكم دولة الكويت أنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح من يوسف بن عيسى القناعي أن يتولى سدة القضاء، فأبى أول الأمر، ثم وافق مشترطا أن يكون مساعدا لا أصليا حتى يجدوا من يحل مكانه، فتولاه في عام 1931 ميلادية. من أوائل أعماله الجليلة عندما تولى القضاء اقتراحه بأن يجعل للقضاء دائرة مستقلة وينصب لها رئيس دائم، فوافق الحاكم على هذا الاقتراح على الفور، واختار له الشيخ عبد الله الجابر الصباح في العام نفسه.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع، ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع، ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة، إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم، وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في برنامج تحت المجهر. نشهد اليوم ثورة صحية غير مسبوقة غيرت مفهوم الطب والرعاية الصحية، وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف المهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية، للحديث عن دور التكنولوجيا الطبية في خدمة الإنسان وكيف أصبحت جزءا من مستقبل الرعاية الصحية. أهلا وسهلا فيك مهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية في استديو وبرنامج تحت المجهر.
1: أهلا سادتنا العزيزة وشكرا على الاستضافة.
0: مهندس حسين الصايغ، لماذا أصبحت التكنولوجيا الطبية عنصر أساسي في تحسين جودة الخدمات الصحية؟
1: في بداية التطور التكنولوجي بالتحديد في سنة 1895 عندما اكتشف العالم الألماني الأشعة السينية، طبعا هو اكتشفها صدفة، كان يقوم تجارب معينة، كان حاط أفلام مثل الأفلام اللي نستخدمها كنا للتصوير، هي عبارة عن خلينا نقول شرايح حساسة للضوء، كان يقوم بتجربة معينة ولقى بعدين أن في ظل معين وفي شكل معين كان يطلع على الأفلام هذه، وبعدها هو استغرب من وين جات هالصور، من وين جات الظلال الموجودة على الأفلام هذه مع أن الغرفة كانت مظلمة. فبدأ يسوي تجارب معينة يحاول يصنع نفس الظروف، وبعدين يوم الأيام لقى صورة إيده على الفيلم، ومن هنا بدأ أول اكتشاف لما نسميه اليوم بالأشعة السينية أو إكس رايز. طبعا هذا اكتشاف كان مذهل، ليش؟ لأن أول عشان يشخصون حالة معينة أو مشكلة معينة داخل البطن، دودة زايدة على سبيل المثال، كان لازم يفتحون بطن المريض، لازم يستخدمون الأدوات الجراحية

0: عشان يدخلون إلى الدودة الزايدة على سبيل المثال عشان مثلا يشيلونها. اليوم نقدر احنا نشخص الزايدة طبعا بالإضافة إلى التشخيص السريري، نقدر نسوي سونار، نقدر نسوي أشعة مقطعية بدون ما نفتح بطن المريض. إنزين وين الإضافة؟ الإضافة هي أن احنا فتحنا أو استخدام المعدات الجراحية حق فتح التجاويف هذه بحد ذاته خطر.
1: نعم.
0: ويعرض الإنسان إلى مخاطر التخدير، وفي بعض الناس ممنوع يتخدرون بحالات معينة، وفي بعض الناس يعني صعب تخديرهم. فبالتالي أن أنا من برا جسم الإنسان أقدر أشوف أحشاء الداخلية وأعضاء الداخلية، هذا كان ثورة كبيرة في صناعة التكنولوجيا الطبية
1: اللي هي الأشعة السينية.
0: الأشعة السينية. نعم. على سبيل المثال بعدين طلع السونار اللي هو نفس الفكرة، طريقة معينة لتصوير الأعضاء الداخلية للجسم لكن عبر موجات صوتية أقل خطورة طبعا. أو بعدين طلع عندنا الرنين المغناطيسي وهو استخدام تطبيقات ما نسميه بالموجات الراديوية اللي نستخدمها في الراديو في الواي فاي عشان أطلع صور واضحة جدا أقدر من خلالها حتى أتعرف على الأنسجة المختلفة من خلال العضو نفسه. مو بس بالأشعة السينية كنا نقدر نشوف فقط العظام وما نسميه بالأنسجة اللينة أو الناعمة، لكن الأمراي عطتنا نظرة أوضح
1: دقيقة
0: نعم عن هذه الأنسجة. قبل شوي قلنا مثال مثلا الدودة الزايدة، أول عشان يسوون عملية الدودة الزايدة كانوا لازم يفتحون 2 إنش يمكن في البطن عشان يقدرون يدخلون حق الدودة الزايدة ويقتلعونها أو يقصونها. اليوم أكثر العمليات بدأت تصير عمليات منظارية،
1: منظار. نعم.
0: باستخدام المنظار، 3 فتحات ضيقة جدا يقدرون يدخلون فيها كل المعدات اللي يحتاجونها سواء المناظير أو المعدة الجراحية ويقصون خلينا نقول الدودة الزايدة.
1: نعم.
0: أو يستأصلون أي شيء ثاني في البطن داخل التجويف البطني من خلال 3 فتحات ضيقة. يعني شنو الفرق؟ الفرق أنه تقليل معدلات الالتهابات، زيادة سرعة التعافي. فالمريض خلال ممكن يوم أو يومين ممكن يطلع من المستشفى.
1: حالات الوفيات يمكن قبل كانت يعني تنفجر الزائدة. نعم. الدودية في بطن المريض نفسه.
0: صحيح صحيح. أو يعني كثير من حالات نعم كثير من حالات زائدة الدودية يعني لا يتم تشخيصها في الوقت المناسب.
1: صح.
0: أكيد مع التجهيزات الطبية والتكنولوجيا الطبية زادت معدلات التشخيص الإيجابي لهذه الحالات. الفكرة مرة ثانية التكنولوجيا الطبية أصبحت لصيقة بالإجراءات الطبية، سهلت عمل الأطباء والجراحين والممرضين وساهمت بلا شك في تحسين معدلات الصحة العامة في البلد بشكل عام.
1: يعني يمكن القول أن التكنولوجيا أسهمت في تحسين تجربة المريض داخل المستشفى منذ دخوله وحتى خروجه مع المعدات.
0: نعم.
1: الطبية.
0: صحيح.
1: الحديثة.
0: صحيح. تجربة المريض طبعا تعتمد على وايد أمور. تجربة المريض هي صارت ترى مهنة موجودة في المستشفيات، هناك شخص دائما يكون هو عين المؤسسة الطبية على تجربة المريض. شلون احنا نقول كاستمر سيرفيس في أي مؤسسة ومنظمة في المؤسسات الصحية أصبح عندهم يعني أحد الموظفين هو دوره أن يرى التجربة بشكل عام بعين المريض نفسه ويتأكد من دخول المريض إلى خروجه أنه يمر عبر مراحل مريحة وملائمة للمريض. الأجهزة الطبية بلا شك ساهمت في تحسين تجربة المريض بشكل عام.
1: التقنيات الطبية اللي أحدثت النقلة نوعية في تشخيص الأمراض.
0: وايد من الأمراض ما كنا نقدر نشخصها إحنا إلا باستخدام اليوم التقنيات الطبية. الفحص السريري اللي هو الطبيب يحط إيده يلمس البطن في أماكن معينة يشوف تغير لون الجلد أو بالعين يفحص أماكن معينة، اليوم الأشعة على سبيل المثال يسمونها العين الثالثة للطبيب. فبالتالي التكنولوجيا أكيد ساهمت في التشخيص مرة ثانية، وكذلك في علاجات كثيرة ما كنا نقدر نقوم فيها إلا اليوم باستخدام التكنولوجيا. أول عشان نعطي المريض دواء من خلال الوريد، أول كانوا يستخدمون الجاذبية الأرضية اللي احنا نسميه الدرب. ممكن أنا أتحكم بعدد القطرات اللي توصل من الدواء إلى الوريد الإنسان، لكن في أدوية حساسة جدا تحتاج عدد قطرات أكبر أو أحيانا كمية ضئيلة جدا.
1: نعم.
0: من الأدوية.
1: نعم.
0: إلى الجسم، إذا زادت هالكمية ممكن تسبب يعني انتكاسة في صحة المريض. اليوم مو كل الأدوية تعطى باستخدام الجاذبية الأرضية باستخدام الدرب، لا، وايد من الأدوية أصبحنا نعتمد على شنو؟ على جهاز ما نسميه بمضخة المحاليل، وهي مضخة إلكترونية تتحكم بالضبط بكمية السائل اللي هو الدواء اللي يدخل إلى وريد الإنسان.
1: كيف ساعدت أو هل ساعدت الأجهزة الطبية الحديثة في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين دقة النتائج؟
0: واحدة من الأمثلة اللي تو قلناها المضخات الطبية أو مضخات المحاليل تقدر.
1: نعم.
0: تتحكم بشكل دقيق ب كمية الدواء

0: اللي ممكن يوصل إلى جسم الإنسان. هذه طريقة. المضخة هذه نفسها بإمكانها أن تحس بوجود أي خلينا نقول فقاعة هوائية أحيانا داخل أنبوب الدواء، فعلى طول تعطي ألارم.
1: وخطرة طبعا هذه الفقاعة الهوائية.
0: نعم بكميات معينة قد تكون يعني مو جيدة على صحة الإنسان. مرة ثانية عندنا معدات مثل خلينا نقول حتى صرف الدواء، أول نعتمد الطبيب أو الممرض يطلع الدواء بكمية معينة يعطيها حق المريض،
1: صحيح.
0: لكن اكتشفوا أن كثير من الأخطاء الطبية سببها الأدوية، صرف الدواء. كثير الدواء الغلط يروح حق المريض، أو كميات غلط تروح حق المريض، أو دواء معين متعارض مع دواء ثاني. عندنا تكنولوجيا اليوم تساعد في منع كل الأخطاء الدوائية هذه. عندنا جهاز لما أبي أصرف حق مريض، أنا عندي الروشتة طبعا مش ورقية، اليوم أصبحت إلكترونية. الدكتور وهو بالعيادة عن طريق الكمبيوتر يوصف وصفات معينة لمريض معين. المريض من يروح الصيدلية في صيدلاني عنده شاشة لبرنامج معين فيها الوصفات أو طلبات الأدوية اللي طلبها الطبيب، ما رح يقدر يصرف إلا هذا الدواء. وقبل لا يصرف في برنامج كمبيوتر يتأكد أن هذا الدواء متوافق مع عمر الإنسان، مع وزن الإنسان. هذا الدواء إذا خطير يروح حق صيدلاني ثاني يتأكد منه قبل لا يصرفه. ثلاثة،
1: هذا كله موجود حاليا،
0: كله موجود مستشفياتنا بالذات في وزارة الصحة ما شاء الله، عندنا أحدث التقنيات. بعد ما الصيدلاني يتأكد من كل هالأمور ويتأكد من المريض، هني النقطة، مو بس تكنولوجيا، لازم في عامل بشري. مع وجود التكنولوجيا هذه الدقيقة، دائما الصيدلاني لازم يسأل المريض أنت فلان بن فلان بن فلان،
1: تحقق عن طريق البطاقة المدنية أول شيء،
0: تحقق صحيح من المريض. وهذه طبعا واحدة من أكبر المشاكل العالمية في سلامة المرضى، يعني هي بالحقيقة المشكلة رقم واحد اللي هي التحقق من المريض،
1: لأن الخطأ وارد طبعاً.
0: الخطأ جدا وارد أحيانا، يعني خصوصا برا في دول أوروبا مثلا ودول شمال أمريكا دائما يستخدمون الاسم الأول والاسم الأخير، محمد أحمد. كم محمد أحمد عندنا؟
1: First to last name.
0: بالضبط. بالتالي لازم عادة يسألون عن أكثر من اسم، يسألون عن تاريخ الميلاد، أحيانا يسألون عن رقم التلفون، كل هذا عشان يتحققون. منو اللي يساعدهم؟ التكنولوجيا الطبية. إذا ما أحط هل المتحققات أو المعلومات عن المريض، الكمبيوتر ما راح يصرف لي، خصوصا لبعض الأدوية.
1: كلها تدخل في الجهاز.
0: وفي النهاية أكو روبوت، هذا موجود في كثير مستشفياتنا، هو بالنهاية اللي يصرف. بعد ما تم عملية التحقق والصيدلاني يكبس على زر الصرف، في روبوت راح يروح يطلع علبة الدواء المعينة ويطلعها ويحط عليها ستيكر، الستيكر فيه باركود وفي عليه اسم المريض. كل هذا لتقليل العامل البشري اللي ممكن مرة ثانية بسبب الجهاز يتعرض إلى الخطأ الطبي. أي
1: صحيح.
0: ومع هذا لازم في إجراء بشري بالنهاية يتأكد، لأن الروبوت لا يمكن أن يكون أخلاقيا ولا قانونيا مسؤول عن أي خطأ.
1: عشان كذي إذا المريض راح مثلا حق مستوصف وصرف الأدوية، إذا راح حق مثلا مستوصف ثاني يرفض إعطاء الدواء اللي هو خذاه من المستوصف الأولي،
0: يعني إلا بوصفة. هذه النقطة. كثير من الأدوية طبعا حسب خطورتها، إحنا أحيانا نزعل إذا رحت حق صيدلية وطلب مني قال لي وين الوصفة الطبية، بالعكس المفروض إحنا نكون سعيدين. لهذه الأدوية بالذات مثل المضادات الحيوية لازم ما تعطى إلا بوصفة طبية،
1: أكيد.
0: لأن مخاطرها يعني قد تكون جسيمة على المريض، وهي ترى مخاطرها على المجتمع بشكل عام قد تكون كبيرة، بالذات المضادات الحيوية لازم يقلل من نسبة استخدامها، لذلك دائما تعطى بوصفة. وأحيانا مو بس وصفة، الوصفة لازم تكون دقيقة، هذا الدواء أخذه قبل الأكل ولا بعد الأكل،
1: أكيد.
0: الدواء هذا لازم يعطى بمعية دواء ثاني أو بمعزل عن دواء ثاني، ما يصير أخذ هالدواء مع هالدواء،
1: تضاد الأدوية مع بعض، ممكن يأخذ الدواء وهو معدته فاضية،
0: نعم.
1: فراح تتضرر معدته.
0: نعم.
1: كذي
0: صحيح. لذلك التكنولوجيا طبعا هذا كله صعب على الإنسان أنه يحيط بكل هالمعلومات، صعب على الصيدلاني مع ضغط العمل أنه يكون عنده لستة وقاعدة بيانات بكل الأدوية المتعارضة مع بعض. لذلك التكنولوجيا فعلا ساهمت في تحسين مو بس تجربة المريض، كذلك مأمونية وسلامة الرعاية الصحية.
1: مستمعين الكرام، لحظات ونرجع لكم مع مزيد من الإلهام والأفكار الجديدة، خلكم ويانا.

بين الرأي والمعلومة وبين السؤال والتحليل، نفتح مساحة للحوار الهادئ والطرح الواعي. برنامج تحت المجهر يسلط الضوء على قضايا متنوعة ويمنحها حقها من النقاش مع المختصين. تحت المجهر، رؤية أعمق لقضايا أقرب.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام بعودة مميزة بعد الفاصل، ونكمل رحلتنا مع ضيفنا المهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية. مع هالتطور الكبير يبرز جانب مهم قد لا يعرفه الكثيرون، وهو الجهد اللي يبذل خلف الكواليس لضمان كفاءة الأجهزة الطبية وسلامتها. نبي نعرف ما هي أبرز المهام اليومية التي يقوم بها فريق الهندسة الطبية داخل المستشفى؟
1: مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، دور المهندس الطبي لا يشمل فقط الصيانة، لأن تاريخيا كان هو المسؤول عن الصيانة. وإن كانت من أهم أدوار المهندس الطبي الصيانة، صيانة المعدات الطبية، إلا أن اليوم أصبح بشكل واضح دور المهندس الطبي أوسع من كذي. أحد أدوار المهندس الطبي أنه يتأكد عند توريد وتركيب الجهاز الطبي أنه يتأكد أن هذا الجهاز سليم وآمن،
0: لذلك مسؤوليته هو المهندس.
1: نعم صحيح. عادة اختبار أي تكنولوجيا يتم عبر مرحلتين. أول شيء في عندي معايير أتأكد منها وأتأكد من مطابقتها قبل لا أشتري الجهاز. اثنين، لبعض الأجهزة خصوصا الخطرة في هيئات رقابية معينة تطلع تعاين الجهاز أو تعاين بشكل عام طريقة تصنيع الأجهزة في المصنع. أما بقية الأجهزة فهي تفحص في المستشفى بعد التركيب. على سبيل المثال جهاز تخطيط القلب، احنا دائما عندنا جهاز ثاني يحاكي المريض، يحاكي الانسان، يقوم بتغذية جهاز تخطيط القلب بنبضات كهربائية تحاكي نبض القلب عشان نتأكد ان هذا الجهاز قاعد يقرأ بشكل صحيح. نعطيكم مثال، وهذا دائما نحاول ننبه ونوعي السادة المستمعين عليه، جهاز الضغط اللي موجود في بيوتنا.
0: يعني قراءته صحيحة؟
1: ما ندري. لذلك هو يصمم بمعايير معينة يفترض أنها تعطي، يعني خلينا نقول، جودة معينة لضمان التشخيص الصحيح والقراءة الصحيحة، لكن هذا طبعا مو على طول خط العمر الافتراضي، هذا موضوع. لكن احنا في المستشفيات ما نكتفي بفحص المصنع، أكثر دول العالم تشترط وجود فحص احنا نسميه فيلد تيست، يقوم فيه المهندس الطبي قبل ما يدخل الجهاز الطبي للخدمة. حتى جهاز الضغط في المستشفيات احنا عندنا جهاز ثاني نفحص فيه جهاز الضغط عشان نتأكد انه يعمل بشكل سليم. وكل المعدات مثل أجهزة الأشعة طبعا لها فحوصات كبيرة ولها طرق مختلفة لقياس نسبة الإشعاع، لقياس جودة الصورة الطبية، وكذلك حتى لحسن أداء المعدة سواء ميكانيكية أو إلكترونية. هذه واحدة من الأدوار المهمة اللي هي اختبارات القبول اللي نسويها. كذلك عند أي عملية صيانة احنا لازم نفحص الجهاز الطبي، نفحصه مرة ثانية لبعض المعايير والبعض المعايير اللي مهم ان نفحصها بين فترة وفترة، خلينا نقول سنويا نفحص الأجهزة، نفحص أدائهم ونفحص كذلك سلامتهم ومأمونيتهم. هذا دور وايد مهم بالنسبة لأدوار الهندسة الطبية.
0: يعني هكذا تتم صيانة الأجهزة الطبية.
1: نعم. صحيح،
0: والتأكد من دقتها وسلامتها بشكل دوري.
1: نعم صحيح. وعادة اللي يحدد خلينا نقول الفترة الزمنية المطلوبة، يعني شلون لما نروح نسوي صيانة حق السيارة نبدل الزيت كل 5000 إلى 10000 اعتمادا على
0: صيانة دورية.
1: نعم، صيانة دورية. الزيت عادة المصنع اللي يسوي الزيت وهو يحدد ايش كثر عدد الكيلومترات اللي نقدر نمشي عليها. بنفس الطريقة مصانع الأجهزة الطبية هي تقول ان من الافضل ان نسوي صيانة دورية لهالأجزاء خلال 6 شهور او خلال سنة اقل او اكثر. هذا دور. طبعا التدريب، بلا شك التدريب عامل جدا مهم، اولا لان الجهاز الطبي قد يكون خطير، فبالتالي استخدام غلط بشكل معين قد يتسبب في اذى المريض او للطاقم الطبي. هذا واحد. اثنين، اذا دربت الطاقم، هل انتهى دوري؟ لا، الطاقم الطبية بشر بالنهاية، احيانا ينسى، احيانا مع الانهاك والاجهاد وكذا، لذلك اكو تدريبات مستمرة ومتواصلة على الأجهزة الطبية. عندنا مشكلة في دول الخليج، كثير من الطواقم الطبية يجينا من آسيا مثلا على سبيل المثال، فبالتالي خلال سنة سنتين يتركنا وينتقل مثلا إلى مستشفيات في أوروبا لسبب أو لآخر،
0: انتهى دورة كذي،
1: فبالتالي أكو أحد جديد، أكو طاقم جديد راح حل محله. هني أنا لازم أرجع مرة ثانية
0: تدريبة.
1: ثلاثة، نفسه الحين بدون ذكر يعني اسم المنتج، التلفونات الذكية اللي بإيدينا نستخدمها بين فترة وفترة ينزل تحديث. بين سنة والثانية يطلع فيرجن جديد من نظام التشغيل، وأحيانا يختلف شكله بشكل يعني كبير، فبالتالي احنا طبعا راح بالبدايه راح نتورط شويه، ما نعرف نستخدم بعض الميزات، لكن هذا غير مسموح فيه بالمستشفيات. بالمستشفى ممنوع ان المستخدم الجهاز الطبي يستخدمه ما لم يكون مدرب عليه. فبالتالي اي تغيير على شكل الجهاز، طريقه استخدام الجهاز، تحديث نزل عليه مثل الجهاز،
0: هل في تحديث على الجهاز؟
1: كثير، حالها حال التلفونات اللي اليوم بدينا تنزل على طول تحديثات كثيره
0: لانها اجهزه ذكيه.
1: نعم لانها بالضبط لانها اصبحت اجهزه ذكيه، فبالتالي التغيير صار سهل، ودائما في ميزات جديده او ثغرات احيانا حتى امنيه. نسمع عن مخاطر السايبر سيكيورتي، صحيح؟
0: صح.
1: الامن السبراني هذا هم واحده من المخاطر اللي تواجه الاجهزه الطبيه اليوم. في كثير من الهاكرز ترى يدخلون على المعدات الطبيه والاجهزه الطبيه، لكن بحمد الله الحمد لله عندنا طرقنا في الهندسه الطبيه اللي نحاول من خلالها نمنع اي ثغره او اي هجمه سبرانيه على الاجهزه الطبيه. هذه كلها ادوار، حتى احنا ما نسميه تكهين الجهاز. في البيت اذا الغسال عندي اختربت وكل شهر بدأت تخترب وقطعه الغيار مو موجوده، ايش اسوي؟ اروح
0: اشتري واحده جديده،
1: اشتري واحده جديده القديمه اوديها للمكب، مكب النفايات اجلكم الله. وانت بالاجهزه الطبيه مو بهالسهولة، اولا هي مكلفه جدا، اثنين هذه الاجهزه الطبيه
0: جهاز ذكي،
1: نعم داخله معلومات مريض، فانا ما راح يصير اروح اقطه
0: تكون مخزنه بال
1: نعم
0: المعلومات كلها.
1: نعم لذلك من واحده من ادوار المهندس الطبي انه يروح يتاكد ان معلومات المرضى تم ازالتها وحذفها من المعدات الطبيه هذه. ثلاثه، وايد من المعدات الطبيه تستخدم حق ناس عندهم اوبئه، فبالتالي انا ما يصير اروح اقطها وانقلها الا لما اتاكد ان تم تعقيمها تنظيفها. هذه كلها اجهزه طبعا بالاضافه الى موضوع البطاريات ممكن تسبب خطوره على البيئه وغيرها كذلك. لذلك كل مرحله من مراحل عمر الجهاز الطبي هي عباره عن مجموعه من الاجراءات اللي تحتاج سياسات وتحتاج تنظيم معين وتحتاج ناس مختصين. عشان اكون انا هم صادق، المؤسسات الصحيه ما هي وحده، دور المهندس الطبي ما هو واحد في كل انواع المراكز الطبيه، المستوصف دور المهندس الطبي فيه اقل
0: قليل.
1: لذلك عاده ما نلقى واحد مقيم، ما نلقى مهندس طبي قاعد 24 ساعة في المركز الطبي. عادة إذا احتاجوا مهندس طبي يطلع من المستشفى القريب. نعم. هذا طبعا طريقة وزارة الصحة على سبيل المثال في الكويت أو في غيرها من الدول اللي فيها رعاية صحية مجانية، فهما دائما أكو مهندس طبي في المستشفى، أقرب مركز صحي إذا احتاجوا مهندس طبي يرسلوا له المهندس الطبي. لما نروح مستشفى 60 سرير، احنا عادة نقيس حجم المستشفيات بعدد الأسرة بالغالب.
0: شلون يتم قياسها؟ على حسب المساحة؟ على حسب
1: يعني المساحة أحد الطرق، لكن أهم معيار لقياس حجم العمل في المستشفى هو عدد الأسرة الطبية. لذلك عندنا أغلب مستشفياتنا الخاصة مثلا في الكويت اليوم عبارة عن 60 سرير 100 سرير أقل أكثر.
0: المستشفيات الخاصة.
1: الخاصة. نعم. الحكومية إحنا قاعد نتكلم اليوم ما عندنا مستشفى حكومي أقل من 800 سرير. عندنا مثل مستشفى جابر أو مستشفى الجهرة تكلم عن 1200 سرير طبي. هي الفكرة مو بس عدد الأسرة، عدد الأسرة والخدمات المرتبطة فيها.
0: تعقبا على كلامك، ما أبرز التحديات اللي تواجه المؤسسات الصحية عند إدخال التقنيات الحديثة؟
1: طبعا واحدة من أهم التحديات اللي مؤخرا شفناها ما نسميه بسلاسل الأمداد أو supply chain. المعدات الطبية أولا تحتاج عقول، تحتاج مهندسين وفنيين، تحتاج إلى مستهلكات، تحتاج كذلك إلى نقل. إحنا ما نصنع هذه التكنولوجيا الطبية، إحنا نستوردها، وبالغالب راح نستورد كذلك معها العقول وكذلك المواد اللازمة لتشغيل هذه المعدات.

0: لذلك أيام الكوفيد على سبيل المثال توقف سلاسل الإمداد لحدود الطيران أثناء الكوفيد.
1: نعم.
0: فهذا سبب ربكة بشكل عام. الحمد لله قدرنا نتجاوزها في بلد مثل الكويت، الحمد لله غني مو بس بالموارد المالية كذلك بالموارد البشرية، قدرنا نتجاوز هالعقبات. لكن هذه فعلا عبارة عن أمور خلينا نقول تؤرق المنظومة الصحية. لذلك مرة ثانية من هذا المنبر الإعلامي المهم في دولة الكويت، إذا عد دولة الكويت، أنا أنصح جميع المسؤولين بالتركيز على تدريب الشباب، تدريب طواقم جديدة. قلتها أكثر من مرة، أول جهاز رنين مغناطيسي ركب في الكويت سنة 89 قبل الغزو تقريبا. بالغزو وقفوه، ليش؟ لأنه ما كان في مهندس مختص يقدر يدير بال على الجهاز. صحيح. ودنا أنه يكون عندنا مو بس مهندس واحد، ودنا نشوف مجموعة كبيرة من عيالنا يتحولون إلى مهندسين رنين مغناطيسي، ودنا يكون عندنا مصانع لبعض الأجهزة الطبية البسيطة، جلوفز ما نصنعها في البلد، بسهولة بجهاز بسيط نقدر إحنا نصنع الجلوفز. شاش، إبر، هذه كلها يعني موارد نفتقرها يعني في داخل حدودنا. طبعا مرة ثانية لأن الحمد لله دولة غنية بالموارد، ما احتجنا طول هالفترة يعني إلى مصانع، لكن هالأزمات علمتنا أن احنا لازم شوي يكون عندنا أمن صحي داخل حدودنا. عندنا بعض المصانع اللي نقدر نمشي روحنا فيها. تذكرون أزمة الكمامات أيام الكوفيد؟
1: نعم.
0: شكثر وصل سعر الكمام إلى العلبة 7 دنانير و8 دنانير؟ نعم. في حين تكلفتها أفلاس، إلى أن قاموا باستيراد معدات تصنيع الكمامات هذه وأصبحت مرة ثانية الأسعار زهيدة. لذلك مرة ثانية أنصح أن العقبة الأكبر اليوم هي عقبة خلينا نقول سلاسل الإمداد، ولازم نلقى لها حل، وبإذن الله رح نلقى الحل هذا
1: بإذن الله. وبهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا مع ضيفنا العزيز المهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية، الذي أضاء لنا جوانب مهمة عن التكنولوجيا الطبية ودورها في خدمة الإنسان. نشكره على حضوره وإثراءه، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته. إلى لقاء قريب في حلقات قادمة، ودمتم بخير. إلى اللقاء.

بعد أن توقفنا مع قضية من القضايا التي تستحق الحوار، وفتحنا حولها مساحة للنقاش مع أهل الاختصاص، أملاً في أن نكون قد قدمنا طرحاً مفيداً ورؤية واضحة ومعلومات تضيف إلى وعيكم واهتمامكم.

0: كنتم مع برنامج تحت المجهر. تقبلوا تحيات فريق العمل فهد الشمري، محمد الحزيم، وعزيز الأستاذ عبد الله سليمان، والمخرج يوسف الشمري.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت.
4: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم.

المتحدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وكندا وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على العمل نحو إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين برئاسة وزيري خارجية البلدين ليشكل إطارا مؤسسيا ومنتظما للتشاور والتنسيق ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث أبرز القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيدة كريست رون فروستا دوتيتير رئيسة وزراء إسلندا الصديقة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وإسلندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس إدغارز ريغني كيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية لاتفيا الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات وتطورات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل

0: حضرتي صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أمس فخامة الرئيس بشرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرتي صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أمس معالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو شيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أمس معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على العمل نحو إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين برئاسة وزيري خارجية البلدين ليشكل إطارا مؤسسيا ومنتظما للتشاور والتنسيق ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث أبرز القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشة آخر المستجدات وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وفد دولة الكويت أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 22 من سبتمبر لعام 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبعد الاجتماع

صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في الحرب المقرر عقده بتاريخ 7 من ديسمبر لعام 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه لافتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بأسماء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية الصديقة بيرن خلال الفترة من 27 إلى 29 من سبتمبر لعام 2026، وذلك لمشاركة وفد دولة الكويت في الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبد الصمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا سفير نجيب عبد الرحمن البدر والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبد الله الهين، إضافة إلى عدد من المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تصادف غدا الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر لعام 2026، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته بأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستذكرا المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها، معربا عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين بما عزز مكانتها الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين ووقوع أضرار مادية يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي ذات السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع يوم الأحد الماضي.

مؤكدا أن هذه الاعتداءات العدائية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيدا بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

0: على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يأتي انطلاقا من حرص الدولة ومسؤوليتها الكاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية. كما أن مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر يأتي بهدف الوفاء بقدرة الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. ونظرا لكون القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، يعد إحدى الركائز في حل المشكلة الإسكانية ورغبة من الحكومة في تعزيز هذا القانون وتحقيق أغراضه، فقد ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل القضية الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في جبهة الحويق في مديرية الوزعية جنوب غربي تعز ومواقع لميليشيا الحوثيين في المخا. من جهتها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال نزوح 100,000 شخص إضافي في اليمن خلال الأشهر الثلاث المقبلة جراء تصاعد القتال الذي دفع بالفعل أكثر من 130,000 شخص إلى مغادرة منازلهم في هذا الشهر. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي، لكنها رفضت العرض معتبرا ذلك خطأ كبير. وأضاف ترامب أنه يرجح إبرام اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، داعيا جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشدد روبيو على أن هدف بلاده يتمثل في عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. في لبنان، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذرا، وأن إنهاء النزاع بشكل دائم يتطلب إرادة سياسية من الأطراف، مؤكدة أن تحقيق سلام دائم يتطلب التزاما وحلولا سياسية من الأطراف نفسها. ميدانيا، شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين في جنوب لبنان، ونفذت تفجيرات في بلدتي المنصور ودير سريان بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدات.

في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين أمس، ليرتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ نحو 3 أعوام إلى أكثر من 73,000 شهيد. ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش إن ما أعقب 7 أكتوبر في غزة شهد عمليات قتل ودمار واسعة النطاق. وعلى الصعيد السياسي، أعربت وزارة خارجية 8 دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء فورا بالتزاماته بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، مشددين على أن خريطة الطريق تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطة الشاملة وتوفر إطارا لتنفيذ مرحلتها 8، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من تلاشي حل الدولتين، مشيرا إلى أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقوض مسار السلام ويثير شبح التطهير العرقي. في نيويورك، انطلقت أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق نتائج للجميع بمشاركة دولية واسعة، والتي تستمر حتى يوم الاثنين القادم. هذا وقد افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حذر فيها من مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل غياب المساءلة والرقابة الكافيتين، داعيا إلى اتخاذ قرارات عاجلة لضمان إدارة هذه التكنولوجيا بصورة مسؤولة. كما دعا كوتيريش إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي بما يتيح توسيع نطاق الحوار الدولي ووضع إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحث الأمين العام القوى المتنافسة عالميا على الجلوس إلى طاولة واحدة لتحديد مكامن الخلل وإجراء حوار منظم ومسؤول والتصدي للمخاطر والعمل على إقامة نظام متعدد الأطراف تدعمه آليات رقابية موثوقة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الكريملين أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا، وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً أن موسكو تؤيد سلاما راسخا ومستدام، معتبرا أن الهدنة وحدها لن تفضي في جوهرها إلى أي نتائج. من جانب آخر، يلتقي الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الليلة، إذ يسعى إلى التوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن قطاع الطاقة. وقال زيلينسكي إن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مقترحات أمنية ملموسة وتدابير لتهديد

بيئة التوتر من شأنها أن تقرب من إنهاء الحرب. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح اختبارا لسلاح جديد تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون، في خطوة وصفتها بأنها تظهر تقدما واضحا في تحديث قواتها المسلحة. من جانبه، اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جي مويونغ على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات عنها، بدلا من المطالبة بنزع سلاحها النووي. في ختام هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين في جنوب غربي تعز. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 29 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها دولة الكويت في الدورة 81 للأمم المتحدة، حضور لبحث الأزمات الإقليمية المتصاعدة، آفاق دولية. تحركات عربية وإسلامية لبحث تطورات في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، قضايا استراتيجية. تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، تحليلات سياسية. آفاق دولية. ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد دال جابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى

0: للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات لبحث أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. وتتصدر أعمال الدورة ملفات الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط والملف الإيراني والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب قضايا الأمن الدولي والتنمية المستدامة والتغير المناخي، وسط دعوات لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وتعزيز دورها في التعامل مع الأزمات والصراعات المتصاعدة. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات. وتأتي مشاركة دولة الكويت في إطار حضورها في المحافل الدولية ومتابعة أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة. وتنعقد أعمال الدورة الحالية تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تقدم للجميع، في ظل تصاعد الأزمات والصراعات الدولية وتزايد الضغوط على النظام متعدد الأطراف. وتتصدر ملفات قطاع غزة والشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الأمن الدولي والتنمية المستدامة والتغير المناخي والاستعداد للجوائح وارتفاع مستوى سطح البحر والذكاء الاصطناعي، أبرز القضايا المطروحة أمام قادة العالم خلال الأسبوع رفيع المستوى. واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش كلمات القادة محذرا من تراجع قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمات، ومشددا على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز فاعلية الأمم المتحدة. كما حذر غوتيريش من تلاشي حل الدولتين، معتبرا أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض مسار السلام، فيما وصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى الحاجة لمعالجة جذور النزاع. وفي الملف الفلسطيني، تصدرت الحرب في غزة ومخاطر التهجير القسري وتداعيات التصعيد الإقليمي مداخلات عدد من القادة. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في غزة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، مؤكدا استمرار جهود بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى سلام دائم. كما دعا تميم الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بتعهداتها ووقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة. من جهته حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تداعيات استمرار الصراعات في المنطقة، وقال إن محاولة محو الوجود الفلسطيني تتم عبر التدمير في غزة والضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. كما انتقد ما وصفه بتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، محذرا من أن استمرار الصراعات من لبنان إلى اليمن والسودان يزيد المعاناة الإنسانية. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، داعيا طهران إلى إبرام صفقة بشأن برنامجها النووي ودورها الإقليمي. وقال الرئيس ترامب أن واشنطن عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنهي الملف بطريقة أو بأخرى. كما دعا الدول إلى المشاركة في فرض ما وصفه بالحصار الاقتصادي على طهران. أما الحرب الروسية الأوكرانية فحضرت بقوة في كلمة الرئيس الأمريكي الذي أكد استمرار المساعي لإنهاء الحرب قائلا إن الوقت حان لوقف القتال، بينما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن استمرار الحرب لا يخدم أي طرف. وانتقد أردوغان أداء الأمم المتحدة قائلا إنها أنشئت لصون السلام والأمن لكنها أصبحت عاجزة عن أداء دورها. كما أكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وتطرقت كلمات القادة كذلك إلى تداعيات الأزمات على

الأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى التحديات المناخية والتنمية المستدامة. ومن المقرر أن تشهد أعمال الأسبوع رفيع المستوى اجتماعات مخصصة للعمل المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الأوبئة والاستعداد لها، إلى جانب بحث التقدم في أهداف التنمية المستدامة وقضايا نزع السلاح النووي ومكافحة العنصرية. وتعكس مداولات الدورة 81 اتساع رقعة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية والأمنية، وسط دعوات متكررة لإصلاح مؤسسات المنظمة الدولية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة.

0: وينضم إلينا الآن الدكتور محمد البغيلي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ مشاركة دولة الكويت في افتتاح أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس سمو ولي العهد في وفد دولة الكويت؟
1: هي كالعادة طبعا مشاركة فاعلة ومتألقة لوفد بعثة دولة الكويت، و على رأسها يعني سمو ولي العهد حفظه الله، ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وهذه يعني طبعا هذه المؤتمرات ودبلوماسية المؤتمرات والقمم هي يعني قمة عالمية كمنبر ومنصة إنسانية عالمية دولية تشارك فيها الوفود للتعبير عن آرائها ومواقفها. ودولة الكويت طبعا من خلال كلمتها يعني دائما ما تكون كلمة متزنة وكلمة مؤثرة وفاعلة وذات رضا عالمي وقبول مجتمعي من المجتمع الدولي، وأيضا تحظى بإعجاب القادة ورؤساء الوفود الأخرى.
0: نعم، وما أبرز الملفات والقضايا التي يمكن أن تركز عليها الكويت خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة؟
1: في ظل هذه التطورات والأحداث المتسارعة والمتعاقبة والأزمات المتداخلة والحروب والنزاعات والتشابك المختلف في كل دول وبقاع الكرة الأرضية، هذه الصراعات الكوكبية حقيقة يعني تلقي بظلالها على مشاركة دولة الكويت والدول الأخرى. ودولة الكويت في كلمتها دائما ما تكون على مسافة واحدة من الجميع، تسعى إلى حل القضايا من منظور إنساني وليس من منظور مصلحي متحيز لطرف ضد آخر. نعم، المصالح المتبادلة هو ديدن العمل في المجتمعات الدولية وهو سيد المواقف العالمية، ولكن الكويت هي عندما يعني تمارس التشاركية أو تؤمن بالتشاركية في المجتمع الدولي في تبادل مصالحها وخبراتها مع الدول الأخرى، هي أيضا تؤكد على حقوق الإنسان والدفاع عن مكتسبات الشعوب وعن مصالحها، وأيضا تناصر الشعوب المنكوبة التي يعني سواء من الحروب أو من الكوارث الطبيعية. دولة الكويت دائما في كلماتها في المنابر الدولية هي كلمة عامة ومصالح عامة، وهي ذات أهداف ومقاصد نبيلة لا تخرج عن إطار الخير العام ولا تخرج عن إطار قواعد المجتمع الدولي والقانون الدولي. وأيضا هي يعني أيضا ليست بأحلام وليست بكلمات مثالية، هي يعني تقدم خطابا سياسيا راقيا ونبيلا، ولكنه أيضا خطاب عملي وخطاب واقعي، ولا يعني يدخل في يعني في إطار الوهم أو الحلم أو توزيع الآمال على الشعوب الأخرى.
0: نعم، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة حذر من تلاشي حل الدولتين، فإلى أي مدى أصبح هذا المسار مهددا في ظل التطورات في غزة والضفة؟
1: هي يعني القضية الفلسطينية هي قضية يعني قضية الأمة

0: العربية والإسلامية، وهي القضية الأولى على رأس أولويات الوفود العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، وهي أيضا لو تم حلها يعني لا كثير من التوترات الإقليمية والدولية لانخفضت أو قد تكون تلاشت نهائيا. هي للأسف يعني أغلب الأزمات، حتى الحرب الإقليمية عندنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أغلبها يعني دائما ما يكون مرتبط من هنا وهناك بالقضية الفلسطينية. لذلك حل الدولتين هو الحل الأمثل والأفضل والأممي الذي تعارف عليه العالم أجمع، رغم أنه يعني أصلا حتى هو ليس بالحق الكامل للحق الفلسطيني ولا للشعب الفلسطيني، ولكنه يعني هو الحق الذي تم الحين يعني التوافق عليه دوليا، إلا من قبل الكيان الإسرائيلي الذي يرفض هذا التوافق، وبعض العناصر والفصائل الفلسطينية التي لا تخضع للإجماع الدولي والعربي ولا تستمع لآراء الأشقاء والأصدقاء يعني الذين يحبون فلسطين والذين يريدون أن يشهدوا على تحرير الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، فيما يخص الملف أو ملف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد الانتخابات النصفية، فكيف يمكن قراءة هذا الطرح في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران؟
0: والله الرئيس الأمريكي دائما ما يصرح بخطاب من شقين، شق يختلف عن الشق الآخر بل يناقضه تماما. هو يتكلم عن تدمير إيران، وبنفس الوقت هو يعني يضع أيضا حلولا دبلوماسية أو أملا لإنهاء هذا الصراع، ولكن هذه الطريقة أصبحت طريقة مكشوفة وأصبحت يعني مكررة وأصبحت يعني لا تجد القبول ولا التأثر من قبل الأطراف المتنازع يعني المتقاتلة مثل الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإيرانية أو دول الوسطاء. هناك أصبح شك كثير في التصريحات الأمريكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن الرئيس الأمريكي يعني هو يهدد بقوة وبعنف، وأيضا يتفاءل أيضا بصدق وبعنف يعني بأقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وهذا الأمر يعني يثير الربكة والدهشة، وأيضا يعني يفقدنا الكثير من الأمل في أن تحل هذه الأزمة. ولكن طبعا شعوب المنطقة وحكومات المنطقة تأمل بالسلام والاستقرار وعودة على الأقل الهدنة طويلة الأجل.
1: نعم، فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها حضورا قويا في كلمات القادة، كيف تقرأ استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ظل تباعد مواقف الأطراف؟
0: بدأت يعني الحرب الروسية الأوكرانية كأراضي متنازع عليها، ثم لمحاولة روسيا بسط نفوذها وهيمنتها على أوكرانيا، ويعني ولأسباب ودوافع منها أيضا عدم دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، وهكذا يعني كانت المبررات الروسية. أيضا أوكرانيا يعني لا تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات دون تحرير أراضيها، ويعني ترفض التسويات المنطقية، وهذا كلها أثر على العالم، لأن العالم يخشى من مواجهة روسيا مع حلف الناتو. هذا هو الخوف الأكبر والأشمل على العالم والمنطقة يعني، وهذا يعني طبعا يدخل العالم في أزمات اقتصادية متكررة ومتوالية.
1: نعم، من الكويت دكتور محمد البغيلي، شكرا لك.

0: تحتفي المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء باليوم الوطني 96 الذي يوافق 23 من سبتمبر ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود العام 1932. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: في 23 من سبتمبر من كل عام تستعيد المملكة العربية السعودية ذكرى توحيدها، وهو اليوم الذي اختاره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لإعلان توحيد أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1932. وتشير وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذا الإعلان جاء بعد مسيرة امتدت لأكثر من 3 عقود، بدأت باسترداد الملك عبد العزيز مدينة الرياض عام 1902 قبل أن تتواصل جهود توحيد مناطق المملكة وصولا إلى إعلان قيام الدولة السعودية الحديثة.

وفي اليوم الوطني 96 تحمل المناسبة هوية رسمية تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، وتستند إلى مجموعة من القيم التي تعكسها الهوية السعودية، وهي الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجود والكرم. وتظهر هذه القيم في 6 عبارات رئيسية، هي عزنا بشجاعتنا، وعزنا برؤيتنا، وعزنا بأصالتنا، وعزنا بهمتنا، وعزنا بجودنا، وعزنا بكرمنا، فيما يجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحاة من فنون النسيج التقليدي في المملكة. وتشهد مناطق المملكة مظاهر متنوعة للاحتفاء بالمناسبة، تجمع بين الفعاليات الوطنية والثقافية والفنية والترفيهية إلى جانب الأنشطة التراثية والبرامج الموجهة لمختلف فئات المجتمع. وفي منطقة الرياض أعلنت أمانة المنطقة إقامة فعاليات في 171 موقعاً بمحافظات المنطقة ومراكزها، تشمل عروضاً شعبية وتراثية وفقرات فنية وثقافية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مسيرات وطنية في عدد من البلديات. كما شهدت محافظة جدة عروضاً جوية ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني، فيما استعدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية للمناسبة بتزيين شوارعها بالأعلام والإضاءات الخضراء وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية وفنية. وبين ذكرى التوحيد ومظاهر الاحتفال، يمثل اليوم الوطني مناسبة سنوية تستحضر فيها المملكة تاريخ تأسيسها وتحتفي بهويتها وقيمها وموروثها الثقافي. وفي عامه 96 يعود اليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا، لتجدد معه الفعاليات في مختلف المناطق، ويستحضر السعوديون ذكرى توحيد المملكة ومسيرة الدولة التي بدأت بإعلان قيامها عام 1932.

0: قضايا سياسية. يتواصل التصعيد في قطاع غزة، ما أعلن وزارة الصحة استشهاد 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، فيما تتزامن التطورات الميدانية مع تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. بداية، ما أهمية اجتماع الدول العربية والإسلامية الثمانية في نيويورك في هذا التوقيت؟
1: نعم، يعني طبعا في هذا التوقيت نعلم أن هناك اجتماعات الجمعية العامة من الأمم المتحدة، وبالتالي يعني هذا يمثل حدث وإطار دولي مهم، وفي هذا السياق يأتي أو أهمية الاجتماع وزراء خارجية الدول الثمانية العربية والإسلامية كجزء من التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية، والتأكيد أيضا على الموقف العربي والإسلامي من ما يجري في الأوضاع في غزة، يعني وممارسات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يعني أعتقد أنه التأكيد فيما صدر عن الاجتماع من رفض قاطع لأي تهجير للأشقاء الفلسطينيين من غزة، من مدينة غزة أو من القطاع، أعتقد أنه مهم في هذا التوقيت بسبب ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أكد على أو هدد بإمكانية تهجير السكان مدينة قطاع غزة بسبب حديثه عن وجود معلومات باتجاه حركة حماس إلى خطف مواطنين إسرائيليين. فتأكيد وزراء الخارجية على رفض أي محاولات للتهجير هو يعتبر رد على هذه التهديدات الإسرائيلية.
0: نعم، وإلى أي مدى تستطيع هذه المجموعة توحيد المواقف العربية والإسلامية وتحويلها إلى تحرك سياسي مؤثر داخل الأمم المتحدة؟
1: يعني أعتقد يعني إذا افترضنا أن الدول العربية والإسلامية نجحت خلال الفترة الماضية من قطع الطريق على محاولات الجانب الإسرائيلي تهجير الأشقاء الفلسطينيين من القطاع، بالإضافة إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب والتي شكلت أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، يعني إذا أخذنا كل هذا في الاعتبار فهناك فرصة بالتأكيد للدول العربية والإسلامية لبناء أو الحفاظ على الموقف الدولي الرافض للكثير من السياسات الإسرائيلية. فهذا الموقف وهذا الاجتماع أعتقد أنه يعني جاء في توقيت مهم، أولا فيما خاصة فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء مهما أيضا فيما يتعلق بالتهديدات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي امتداد للجهود العربية والإسلامية للحفاظ على موقف دولي رافض للاحتلال أو لسياسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. فضلا عن ذلك، كما نعلم اتفاق وقف إطلاق النار يعني لم يتم تنفيذ مراحله التالية بعد المرحلة الأولى، وبالتالي الحفاظ على هذا الموقف العربي والإسلامي المهم لممارسة الضغوط اللازمة على القوى الدولية لكي تمارس بدورها ضغطا على الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل التالية، خاصة كما نعلم المرحلة التالية تتضمن عناصر مهمة جدا، منها تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالإضافة إلى قوة السلام التي جاءت في مبادرة الرئيس دونالد ترامب.
0: نعم، أخيرا، ما الذي يمكن أن تخرج به التحركات الحالية في نيويورك؟ هل نحن أمام خطوات عملية جديدة أم استمرار للمساعي الدبلوماسية القائمة؟
1: يعني إذا أخذنا في الاعتبار حالة الأمم المتحدة، يعني أعتقد أنه لا يمكن المراهنة على دور فعل للأمم المتحدة في هذه اللحظة في تطور النظام الدولي، لكن أن يصدر موقف على الأقل واضح من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تأكيد القوى الدولية في كلماتها على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، فضلا عن القضايا الإنسانية وعلى رأسها ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، كل هذه الأمور يعني تمثل على الأقل جزءا من الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الموقف الدولي الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. لكن بالتأكيد هذه الجهود أو صدور مثل هذا الموقف عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو التأكيد على هذه النقاط في كلمات القوى الدولية أو العدد الأكبر من القوى الدولية غير كافي، لكن من الناحية النظرية برأيي هذا الموقف
0: نعم.
1: مهم حتى تكون رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن الكتلة الأكبر من المجتمع الدولي ترفض الممارسات الإسرائيلية داخل القطاع.
0: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات، شكرا لك. تحليلات سياسية. تتزامن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع تحركات دبلوماسية جديدة لبحث مسار الحرب الروسية الأوكرانية في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري والضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور العلوم السياسية في جامعة استربون دكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور خطار. بداية، كيف تقرأ توقيت لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني في نيويورك، وهل نحن أمام محاولة حقيقية لإعادة تحريك المسار التفاوضي؟
2: نعم، نحن أمام محاولة حقيقية لإعادة تحريك المسار التفاوضي، بدأت منذ إرسال ويتكوف وكوشنير إلى روسيا ومن ثم إلى أوكرانيا. بالطبع الاجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تشمل فقط الجانب الأوكراني، شملت العديد من رؤساء العالم، لكن موضوع حرب أوكرانيا كان من المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، وكان للرئيس ترامب العديد من اللقاءات وأبرزها مع السيد زيلينسكي، وكان من الواضح أنه تكلم معه

0: عن إمكانية الاجتماع القريب مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقال له أن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب بوقف الحرب. المهم أن ينتقل هذا التمني إلى الحقل العملي، وأن يكون هناك خطة عملية من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة.
1: نعم، الحديث يتركز حاليا عن هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة تحديدا. لماذا بات هذا الملف مدخلا أساسيا لأي محاولة لخفض التصعيد بين موسكو وكييف؟
0: هناك صدمة طاقة في أوروبا والعالم نتيجة الحرب في حول إيران المستمرة منذ 6 أشهر وأكثر. هناك إذن هذه الضربات المتبادلة ما بين أوكرانيا وروسيا التي زادت التفاقم، خاصة أنها تصيب مصافي النفط الروسي المهمة جدا بالنسبة لإنتاج الديزل. الولايات المتحدة الأمريكية بالذات والرئيس ترامب بالذات قبل الانتخابات النصفية يسعى بكل قوة لمنع إيران من الاستفادة من هذا الوضع ورفع الأسعار كثيرا. يعمل دوما ليكون سعر برميل النفط تحت $100، ولكن هو يفاجأ بأن الضربات الأوكرانية، ضربات أصدقائه الأوكرانيين ضد المصافي الروسية، رفعت من سعر الديزل كثيرا داخل الولايات المتحدة. ومن هنا يتركز الجهاد حاليا على هذه الهدنة التي بالطبع تفيد الطرفين الروسي والأوكراني وتطمئن أيضا الجانب الأمريكي.
1: نعم، الدكتور خطار أبو دياب، دكتور العلوم السياسية في جامعة إستربون، شكرا لك.

بهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محادثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: بعد أن تعلمت الحواسيب إجراء الحسابات وتنفيذ التعليمات، ظهر سؤال أكثر جرأة: هل يمكن جعل الآلة تنفذ مهام نربطها عادة بالذكاء، مثل الاستدلال وحل المشكلات واستخدام اللغة؟ من أبرز رواد هذا المجال عالم الحاسوب الأمريكي جون ماكارثي، الذي صاغ مصطلح الذكاء الاصطناعي في خمسينيات القرن العشرين، وكان من منظمي ورشة دارتموث عام 1956، التي أصبحت محطة مؤسسة في تاريخ المجال.
0: لم يكن الذكاء الاصطناعي برنامجاً واحداً، بل مجالاً واسعاً يسأل كيف نمثل المعرفة، وكيف نجعل الحاسوب يستدل ويتعلم.

0: يتعلم وينفذ مهام معقدة. ومع هذا السؤال بدأت رحلة لا تزال مستمرة.
1: يا هيلين، الحاسوب ينفذ التعليمات بسرعة، لكن ماذا لو جعلناه يتعامل مع الرموز والأفكار؟
0: أنت تقصد أن يفكر؟
1: علينا أولا أن نحدد ماذا نعني بالتفكير. يمكن أن نطلب منه حل مشكلة أو تخطيط أو استخدام قواعد للوصول إلى نتيجة.
0: لكن تنفيذ القواعد ليس وعيا.
1: صحيح، لا ينبغي أن نخلط بين القدرة على أداء مهمة ذكية وبين امتلاك تجربة إنسانية داخلية.
0: إذن تسمية الذكاء الاصطناعي لا تعني أن الآلة أصبحت إنسان،
1: بل إننا ندرس كيف نجعلها تؤدي وظائف تتطلب ذكاء حين يؤديها البشر.

0: إذن ما الذي تحتاجه الآلة؟
1: تمثيل للمعلومات وقواعد أو طرائق لمعالجتها، وقدرة على اختيار خطوة تقربها من الحل.
0: وهل تستطيع التعلم؟
1: بعض الأنظمة يمكن تصميمها لتتحسن اعتماداً على البيانات أو الخبرة. سيصبح هذا باباً واسعاً.
0: وماذا لو تعلمت من بيانات خاطئة؟
1: ستظهر مشكلات، ولذلك جودة البيانات وطريقة التصميم مهمة.
0: هل ترى أن هذه الأنظمة قد تتخذ قرارات تمس حياة الناس؟
1: ربما، وهنا تصبح المسؤولية كبيرة.
0: السؤال، من المسؤول عند الخطأ؟ المبرمج أم المؤسسة أم الآلة؟
1: الآلة ليست مخرجاً من المسؤولية البشرية. من يصمم النظام وينشره يجب أن يضع المحاسبة والسلامة في قلب العمل.
0: وقد تستخدم التقنية لخدمة الطب والتعليم،
1: وقد يساء استخدامها أيضا. التقنية توسع القدرة لكنها لا تختار القيم.
0: ما السؤال الذي يجب ألا ننساه؟
1: ليس فقط ماذا تستطيع الآلة أن تفعل، بل ماذا نريد منها أن تفعل ولصالح من؟
0: أي أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سؤال اجتماعي أيضا
1: وأخلاقي وعلمي.
0: وهل سيأتي يوم تتحدث فيه الآلة مع الإنسان بلغة طبيعية؟
1: هذا أحد الأحلام التي يعمل عليها المجال. لكن مهما تقدمت الوسائل، يجب ألا نخلط بين الطلاقة والحكمة.
0: فالآلة قد تنتج جواباً، لكن الإنسان يبقى مسؤول عن استخدامه،
1: وهذه مسؤولية لا يجوز أن نسلمها لزر.

0: ساهم جون مكارثي في تأسيس مجال الذكاء الاصطناعي وفي تطوير أفكار وأدوات برمجية أثرت في مسيرته. ومن سؤال أكاديمي في منتصف القرن العشرين، نما مجال أصبح اليوم حاضرا في قطاعات واسعة من الحياة.
1: إلا أن نلتقي في قل ودل، تذكروا ليس

0: القضية أن تصبح الآلة أكثر قدرة فقط، بل أن يبقى الإنسان أكثر حكمة في توجيهها. فكل ذكاء نصنعه يحتاج إلى مسؤولية لا تقل عنه قوة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة، يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نتعامل مع هذه الأوقات بشيء من الحدية. أتعامل مع الوقت والحدود والطاقة كما أتعامل مع أثمن ما أملك، لأنها أساس الإنتاج وسلام الروح والقلب. أراقب الأفكار قبل أن أصدقها، فليست كل فكرة تستحق أن أشغل هذا العمر بهذه الأفكار. أتحمل المسؤولية، أتحمل الاختيار، وأتحمل ردود الفعل، ولا ألقي اللوم على الظروف أو الآخرين. أتعلم من الأخطاء وأحولها إلى دروس، لا إلى سلبية وندم. أميز ما بين ما أستطيع التحكم فيه وما لا أستطيع، فأركز طاقتي على الأول وأتقبل الآخر. أكون صادقا مع نفسي حتى في اللحظات التي لا يراني فيها أحد، فالصدق منجاه، الصدق مع الذات هو بداية كل تقدم. أستثمر في العقل والبدن والروح يوميا، لأن المشروع الذي سأعيش فيه بقية حياتي هو في ذلك الاستثمار. وأيضا أختار البيئة وأختار المحتوى بعناية، لأن ما أدخله إلى عقلي يتحول إلى نمط تفكير وسلوك. أضع أهدافا تشبه قيمي لا تشبه قيم الأهداف.

0: الآخرين وتوقعات الآخرين، أحتفل بالتقدم الصغير وأثق بالاستمرارية، أعامل نفسي برحمة حتى عند التعثر وبالحزم عند التهاون، وأهم ما ألتزم به أن أكون وفيا لنفسي وقيمي ومساري في هذه الأيام. أخيرا يا سادة، ونحن نعيش معكم في حروف الحياة، ليس كل العقول ترفض الحقيقة لأنها لا تراها، بل لأن بعضها يرى أن قبولها سيهدم صورة عاشت بسنوات بيننا. فالإنسان لا يتشبث دائما بأفكاره لأنها صحيحة، بل لأنها أصبحت جزءا من هويته. لذا قد يشعر أن الاعتراف بالخطأ ليس تصحيحا لفكرة، بل خسارة لنفسه وذاته، وهنا يبدأ العقل في البحث عن المبررات لا عن الحقيقة. لهذا قد لا يكون الجدل صراعا بين دليلين، بل صراعا بين الحقيقة والخوف من آثارها. فبعض الحقائق لا تؤلم لأنها خاطئة، بل لأنها تجبر الإنسان على إعادة النظر في نفسه وأخلاقه وأعماله. كيف تتعامل مع ذلك؟ يقول الفيلسوف الألماني آرثر شوبرهاور: كل حقيقة تمر بثلاث مراحل، تسخر منها، ثم تقاومها بعنف، ثم تتقبلها وكأنها كانت بديهية. لا تجعل هدفك أن تنتصر بالنقاش، بل عليك بأن تزرع فكرة وتحاور عقل. فرق بين من يبحث عن الحقيقة ومن يبحث عن الحوار والجدال والنقاش. لا تكرر الدليل نفسه بصيغ مختلفة، بل كن على مسافة واحدة في النقاش مع الآخرين. استخدم أسلوب الاحترام لا أسلوب المواجهة. القلب المغلق لا يفتح بالقوة. اترك للزمن ما لا يستطيع الجدل إنجازه، فبعض القناعات لا يهدمها المنطق، بل تهدمها التجربة. أخيرا، فالحكمة ليست أن تقنع الجميع، بل أن تعرف متى تتحدث ومتى تترك للحياة أن تكمل ما عجزت الكلمات عن شرحه.
1: فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. مستمعين الكرام، إن أكثر الناس انشغالا بعيوب الناس فيما قال ذاك وفيما فعل هذا هم الناس أقل مواجهة لنقصهم هم، إذ يسهل على المرء أن يحدق في تصدعات الآخرين ويعجز البتة عن الوقوف أمام خرابه الداخلي. يقتات بعضهم على الزلل كما يقتات السوس على الخشب الرطب، لا تقع أبصارهم إلا على الهفوات، ولا تستوقفهم من الفضائل إلا على مواضع النقص فيها. وما أشد بؤس الإنسان حين يتحول لسانه إلى مشرط أخلاقي يشرح به عورات الناس ظنا أنه بذلك يعلو، بينما هو يكشف عن فقره الروحي وضآلة بصيرته واعتلال قلبه. فالنفوس النبيلة الصالحة المطمئنة الإيجابية لا تتتبع العثرات، لأنها منشغلة بتهذيب ذاتها. أما وللأسف تلك النفوس الخاوية، فتجد وللأسف في التنقيب عن النقائص عزاء مؤقتا لعجزها. ليس من المروءة يا سادة أن تكون حاد البصر على أخطاء غيرك، أعمى

عن مواضع الخلل في نفسك، فذلك لون من ألوان الغرور المقنع بالتقوى والتعالي المتدثر بثياب النصح. وقد قيل إن المرأة كلما اتسعت معرفته اتسع معها عذره للناس، لأنه أدرك هشاشة البشر وثقل ما تخفيه الصدور من معارك الله.

ذلك من كف أذاه وأدرك أن البشر جميعا مشاريع نقص تتعثر ثم تنهض بما يسعها من الرحمة. فالذي يمعن النظر في عيوب الناس دون أن يلتفت إلى ظلمات نفسه لا يطلب إصلاحا، بل يبحث عن شعور زائف وللأسف بالتفوق. وتلك يا سادة من أكثر المهالك خفاء في هذا العالم. فاصل ونواصل.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم مستمعين الكرام. الاشتياق لمن رحل لا يقتحم القلب، بل يستقر فيه كما تستقر الحقائق التي لا تحتاج برهانا. الاشتياق لمن رحل هو أثر طويل لا يصرخ ولا يطالب، لكنه حاضر في العمق، يبدل نظرتنا للأشياء ويخفف يقيننا بالدوام. الذين غابوا لم ينقص حضورهم في الذاكرة، إنما انتقلوا إلى موضع لا تطاله تلك الحواس، ومن هنا يبدأ ثقل الشوق، إذ يصبح الحب قائما بلا إمكانية، والذكرى حية بلا امتداد واقعي. لا مرارة في ذلك الإدراك، بل وقار حزين يشبه الوقوف أمام شيء لا يجادل. يمضي الإنسان مع ذلك الرحيل وهو يحمل معنى الصبر كما يحمل تلك الأمانة، لا لأن الألم زال، بل لأن الاعتراض لا يغير المقادير، ولأن التسليم في جوهره فعل ووعي لا استسلام. مع الوقت لا يتلاشى الشوق، يتحول من وجع إلى أثر نبيل. أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 22 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذا على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة، وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع

0: لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
0: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم
0: إذاعة على الهواء.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. نبدا معكم حلقه استثنائيه جديده في برنامج اذاعه على الهواء من الان حتى الثالثه فجرا.
1: اهلا بك صديقنا المستمع، وببدايه هذه الحلقه لك تحيات اسره البرنامج من الاعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية طيبة من فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: وهذه تحيات فراج السهلي من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عاد الخاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: في 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في مناسبة تحتضر وتستحضر مسيرة وطن وتاريخ دولة وذاكرة شعب ارتبط بهذه الأرض جيلا بعد جيل.
1: واليوم الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية بل مناسبة تتجدد فيها معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية، ويستعيد فيها المجتمع محطات من الماضي، وينظر في الوقت نفسه إلى الحاضر وما يحمله من تغيرات وتطورات.
0: تتنوع مظاهر الاحتفال من منطقة إلى أخرى، لكن تبقى المشاعر واحدة تجمع الناس حول معنى الوطن وتمنح المناسبة طابعا خاصا في الذاكرة السعودية.
1: وفي حلقتنا اليوم نقترب من اليوم الوطني السعودي من أكثر من زاوية من التحولات التي شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى حضور الشعر والكلمة في التعبير عن الوطن، وصولا إلى ذكريات الناس وتغيير أجواء الاحتفال بين الماضي والحاضر.
0: ننطلق معكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة استثنائية من برنامج إذاعة على الهواء، لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا بك صديقنا المستمع، وأنت تستمع عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، يحمل اليوم الوطني السعودي في كل عام مساحة واسعة لاستحضار مسيرة الوطن والتأمل في التحولات التي شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وما رافقها من تغيرات في المجتمع ومختلف مجالات الحياة. ومع الاحتفاء باليوم الوطني 96 نتوقف عند حاضر المملكة العربية السعودية الشقيقة وما شهدته خلال السنوات الماضية، إلى جانب حضور المرأة وتغير طرق التعبير عن الانتماء الوطني والنظرة إلى المرحلة المقبلة. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الجانب وتلك الجوانب، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف في هذه اللحظات الأستاذة هند الأحمد، وهي إعلامية وكاتبة في صحيفة اليوم السعودية. أهلا بك يا أستاذة هند، وشكرا

0: لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة وكل عام وانتم بخير.
1: صباح النور، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وبالبداية تقدم بالشكر والتقدير لإذاعة الكويت على هذه الاستضافة الكريمة، وأمانة سعيدة جدا أنه أكون معكم بهذه المناسبة الغالية، والأجمل أن يكون هذا لقاء من إذاعة كويتية شقيقة.
0: للأمانة نحن سعداء أن نشارككم هذه الفرحة، لأن فرحكم هو فرحنا وكلنا مكمل للآخر. لكن اليوم أستاذة هند، كمواطنة سعودية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ماذا يعني لك اليوم الوطني السعودي 96 على المستوى الشخصي، وما الذي تستحضرينه في هذه المناسبة من ذكريات؟
1: بداية أنا أحب أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. هذه المناسبة حقيقة بالنسبة لنا ليست مجرد تاريخ نستعيده كل عام، هي مناسبة نتذكر من خلالها معنى الوطن، معنى الوحدة، معنى الأمن والرخاء، ومعنى المسيرة التي امتدت كذلك عبر عقود حتى وصلت المملكة إلى ما هي عليه اليوم. طبعا هذه المشاركة من تعتبر بالنسبة لي من أجمل صورة ترابط كذلك بين الشعبين أستاذ الفاضل، لأن هناك علاقات تبنى بالاتفاقيات، وهناك علاقات أعمق منها تبنى بالمحبة والتاريخ والمواقف المشتركة والعلاقة السعودية الكويتية من هذا النوع. سألتنا عن اليوم الوطني السعودي، أعتقد أن السؤال عن معنى اليوم الوطني اليوم يختلف عن السؤال نفسه قبل سنوات، لأننا لا نستقبل يعني هذه المناسبة فقط ونحن نتذكر ما كان، إحنا نعيش كذلك في لحظة تاريخية نرى فيها المملكة هي وهي تعيد يعني صياغة كثير من ملامح حاضرها ومستقبلها. بالنسبة لي أيضا اليوم الوطني قبل كل شيء هو وعي بقيمة الوطن. يمكن هناك أشياء نعتاد عليها تمنحنا الاستقرار بأننا نعيش يوميا، لكن المناسبات الوطنية تعيد ترتيب هذه المشاعر في داخلنا، تجعلنا نتذكر كذلك أن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللي نعيشها اليوم ما جت من فراغ، هي نتيجة مسيرة طويلة من البناء والعمل وكذلك التضحيات. وفي الوقت نفسه ما لا أرى اليوم الوطني مناسب للنظر إلى الماضي فقط، بالعكس أعتقد أن قيمة هذه المناسبة تزداد عندما نتذكر من خلالها المستقبل. فبعد حنا نقول فبعد 96 عام السؤال لم يعد فقط ماذا حققت المملكة، إنما أيضا إلى أين حنا قاعدين نتجه وما الذي نريد أن نضيفه نحن إلى هذه المسيرة.
0: نتمنى
1: من أعتقد
0: تفضلي.
1: في بس يعني فكرة أذكرها، أعتقد أنه هناك مسؤولية مختلفة تقع على جيلنا والأجيال السابقة اللي كان عليها أن تؤسس وتبني وتحافظ على الدولة ووحدتها واستقرارها وماضيها. الآن حنا نعيش مرحلة مختلفة، مرحلة أصبح فيها المواطن أمام مساحة أكبر للمشاركة في التنمية وصناعة الفرص الجديدة. اليوم الوطني بالنسبة لنا هو مزيج، يعني باختصار مزيج من الامتنان والاعتزاز والمسؤولية كذلك.
0: بالفعل أستاذة هند، اليوم يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزرع هذا الأمن والأمان في بلدنا الحبيب الكويت، وكذلك إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية. فرحكم هو فرحنا اليوم عندما نشارككم هذه الفعالية، للأمانة وكأننا نحن سعوديون كويتيون. اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة يعني شهدت خلال السنوات الماضية تحولا كبيرا تنمويا وواسع في مختلف المجالات. كيف تقرأين هذه النقلة، وما أبرز ملامح التنمية التي ترين أثرها اليوم؟
1: أعتقد أنه أهم ما يميز التحول اللي تشهد المملكة إنما لا يمكن أن نختزل في مشروع أو قطاع أو رقم اقتصادي واحد، حنا أمام تحول في طريقة التفكير في التنمية نفسها. في مراحل سابقة كان يمكن مفهوم التنمية يقرأ غالبا من خلال البنى التحتية، الاقتصاد، الخدمات و

0: هي بطبيعة الحال عناصر أساسية، لكن اللي نشوفه اليوم أوسع من ذلك. هناك محاولة لإعادة بناء منظومة متكاملة يكون فيها الإنسان والاقتصاد والثقافة كذلك وجودة الحياة، إضافة إلى الفرص جزء من مشهد واضح. ويمكن هذا واضح عندنا في فلسفة رؤية المملكة 2030 لتقوم على 3 محاور مترابطة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأعتقد أنه إحداها أهم سمات هذه المرحلة هي الانتقال من سؤال ماذا نملك إلى سؤال ماذا نستطيع أن نصنع بما نملك. المملكة لديها موارد وإمكانات جغرافية واقتصادية وبشرية كبيرة، لكن القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول هذه الإمكانيات إلى فرص وتجارب وصناعات ومشاريع ومجالات جديدة، وهذا اللي حاصل اليوم. احنا نشوف اليوم في السياحة، في الثقافة، في الترفيه، في الرياضة، في التقنية، ريادة الأعمال، كذلك في عادة اكتشاف مناطق المملكة ووجهاتها، وفي المشاريع اللي أصبحت جزء من الصورة الجديدة للمملكة. الأهم من كل هذا أن التنمية بدأت تقاس أيضا بمدى قدرتها على اكتشاف طاقات الإنسان السعودي. عندما تعطي شاب فرصة أو تفتح أمام امرأة مجال جديد أو تخلق بيئة يستطيع فيها صاحب مشروع مثلا صغير أن ينمو، فأنت ما تحقق بس أثر اقتصادي فقط، أنت تغير علاقة الإنسان كذلك بمستقبله. ولهذا أنا أشوف أن التحول الأهم ليس فقط بما نراه من مشاريع ضخمة، وإنما بما يحدث في التفاصيل اليومية لحياة المواطن السعودي. التنمية في رأيي لا تقاس فقط بحجم المشاريع التي تبنى، وإنما بحجم الفرص التي خلقتها تلك المشاريع وبالأثر الذي يتركه في المجتمع.
1: كذلك شهدت المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة تحول كبير في حضورها ومشاركتها. أستاذة هند، كيف تقرأين هذا التحول، وما هو الدور الذي لعبته قيادة المملكة في دعم وتمكين المرأة؟
0: هذا سؤال جدا جميل ويسعدني أنه أتكلم عنه. أعتقد أنه هذا من أكثر التحولات اللي تستحق أن حنا نقف عندها، لأنه ما حدث من تمكين للمرأة السعودية وخلال السنوات الماضية لم يكن مجرد فقط زيادة في حضورها الوظيفي، كان تحول في موقع المرأة داخل المشهد التنموي والاجتماعي والاقتصادي السعودي. والحديث هنا يجب يعني أن نتذكر أيضا القرارات التي ساهمت في ذلك ودعمت المرأة ومكنتها من أنها تخوض هذه المجالات المتعددة. انعكس أيضا هذا الموضوع في على حزمة من الإصلاحات والبرامج والقرارات التي فتحت للمرأة السعودية مساحات أوسع للمشاركة. رؤية المملكة 2030 وضعت تمكين المرأة ضمن التحول الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وأصبحت المرأة جزء كذلك أساسي من مفهوم بناء مجتمع حيوي وكذلك اقتصاد مزدهر. لافت أنه التمكين لم يكن في اتجاه واحد، يعني حنا ما نقول فقط المرأة توجهي إلى سوق العمل، بدأت تظهر منظومة تساعدها على الاستقرار والاستمرار والمنافسة، من برامج النقل، دعم رعاية الأطفال، التدريب، التطوير، الإصلاحات اللي وسعت فرصها الاقتصادية والمهنية، وهذا الشيء يعني كان فارق مهم جدا في حياة المرأة السعودية المهنية، لأن إعطاء الفرصة شيء وتهيئة البيئة اللي تجعل المرأة قادرة على الاستفادة من الفرص شيء آخر. واليوم لما ننظر إلى المؤشرات الرسمية نجد أن المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية بلغة الأرقام بلغت 36%، وبلغت كذلك نسبة النساء في سوق العمل 35%، وأيضا الجدير في الذكر أنه نسبة النساء في المناصب الإدارية بلغت نسبة 44%. لكن بالنسبة لي أيضا الأهم من الأرقام هو ما تعنيه هذه الأرقام اجتماعيا. أيضا أن نشوف أن المرأة السعودية والنماذج التي أمامنا من النساء والسيدات السعوديات يعملن ويقدن مشاريع ويتولين مسؤوليات ويخوضون مجالات كانت أقل حضورا سابقا، هذا بالنسبة لنا يغير سقف التوقعات ويظهر أثر التمكين الحقيقي في ذلك الموضوع. وأعتقد أن المرأة السعودية اليوم طبعا ما نختزلها فقط في قصة التمكين.

0: للمرأة أصبحت جزءاً كذلك من قصة التنمية في المملكة العربية السعودية.
1: كذلك أستاذة هند، مع اختلاف الأجيال وتغير أدوات التعبير، كيف ترين مفهوم الانتماء الوطني لدى الجيل السعودي الجديد؟ وهل أصبح التعبير عن حب الوطن؟ للأسف مستمعينا سوف نعاود الاتصال أكيد في مع الإعلامية والكاتبة في صحيفة اليوم السعودية الأستاذة هند الأحمد. وكذلك أيضا اليوم الوطني السعودي هو يوم كويتي ونفخر ونفرح به، لأنه في 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني. في هذه المناسبة تستحضر مسيرة وطن وتاريخ دولة وذاكرة شعب ارتبط بهذه الأرض جيلا بعد جيل. واليوم الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية، بل هي مناسبة تتجدد فيها معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية، ويستعيد فيها المجتمع محطات من الماضي، وينظر في الوقت نفسه إلى الحاضر وما يحمله من تغيرات وتطورات.
2: أخوة رسخها التاريخ
3: وعز نتقاسم الفخر به، في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
2: وفاء ومحبة.

0: العلاقات الكويتية السعودية جذور راسخة ومصير مشترك.
1: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: تحتم السياسات العالمية والعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أن تكون المصلحة هي الكفة الأرجح في كل الموازين، إلا في العلاقات الكويتية السعودية، فهي استثناء عن كل العلاقات بين الدول، وهي حالة متفردة في الأخوة. إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقة جوار رسمتها الحدود، بل هي علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، صنعتها وشائج القرب والأخوة، ورسختها المواقف والتحديات التي مرت بها البلدان عبر العقود. في الأزمات كانت المواقف المشتركة شاهداً واضحاً على هذه الخصوصية، من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه أمنها وسيادتها، مروراً بالموقف السعودي الحاسم إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وصولاً إلى التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اليوم تواصل القيادتان في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية البناء على هذا الإرث عبر التشاور السياسي والتنسيق الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون الاقتصادي في علاقة تجاوزت مفهوم الجوار إلى مفهوم الأخوة ووحدة المصير. إنها علاقة أثبتت على امتداد التاريخ أن ما يجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكبر من المصالح الآنية، جذور واحدة ومواقف ثابتة وتضامن يتجدد كلما استدعت الظروف.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. جدد الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية ومحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار بشار المويزري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته 63، أكد فيها أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

محذراً من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، مشيرة إلى أن النقل المستدام يمثل توازناً بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة المشعان في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026، حيث أكدت أهمية تطوير منظومة النقل بما يواكب التوجهات الحديثة ويعزز الاستدامة ويسهم في رفع كفاءة البنية التحتية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. تفقد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي مركز الإسناد للإطلاع على جاهزية واستعدادات فرق الإطفاء للتعامل مع موسم الأمطار والوقوف ميدانياً على كفاءة الآليات والمعدات المخصصة لمواجهة تداعيات حالات عدم استقرار الطقس. وقالت قوة الإطفاء العام إن الجولة شملت استعراض المعدات والآليات المجهزة لعمليات التدخل السريع، ومنها مضخات سحب المياه الهيدروليكية المتطورة والمضخات الكهربائية والميكانيكية، وذلك للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة. أكدت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان أهمية ترسيخ ثقافة السلام والحوار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من نزاعات وتوترات متصاعدة. وقالت الجوعان في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسلام إن هذه المناسبة تشكل دعوة متجددة لتعزيز قيم الحوار والتفاهم والتسامح ونبذ العنف والعمل على بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً بما يسهم في تحقيق التنمية وترسيخ ثقافة السلام. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

0: في 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في مناسبة تستحضر مسيرة وطن وتاريخ دولة وذاكرة شعب ارتبط بهذه الأرض جيلا بعد جيل.
1: واليوم الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية، بل مناسبة تتجدد فيها معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية، ويستعيد فيها المجتمع محطات من الماضي، وينظر في الوقت نفسه إلى الحاضر وما يحمله من تغيرات وتطورات.

0: إن مظاهر الاحتفال تتنوع من منطقة إلى أخرى، لكن تبقى المشاعر واحدة تجمع الناس حول معنى الوطن، وتمنح المناسبة طابعا خاصا في الذاكرة السعودية.
1: واليوم نقترب من اليوم الوطني السعودي من أكثر من زاوية في هذه الحلقة، من التحولات التي شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة

إلى حضور الشعر والكلمة في التعبير عن الوطن، ووصولا إلى ذكريات الناس وتغيير أجواء الاحتفال بين الماضي والحاضر.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباحاً للبلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بارغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود. ترامب

0: وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت
3: وفاء ومحبة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. ارتبط الشعر في الذاكرة العربية بالمناسبات الوطنية منذ زمن طويل، فكانت القصيدة وسيلة للتعبير عن المحبة والاعتزاز والانتماء، وحفظت في أبياتها الكثير من الصور والمشاعر المرتبطة بالأرض والناس والهوية. وفي اليوم الوطني السعودي تحضر الكلمات إلى جانب الاحتفال، وتصبح القصيدة مساحة يستطيع من خلالها الشاعر أن يعبر عن علاقته بالوطن بطريقته الخاصة، وأن ينقل مشاعر قد يصعب التعبير عنها باللغة اليومية. وللحديث عن حضور الوطن في الشعر والكلمة، يسعدنا أن تكون معنا على الهاتف الأستاذة نورة العنزي، رئيس ملتقى تطلع إعلامي ونادي تطلع الثقافي، نائب المستشار العام لصحيفة الراية الإلكترونية، شاعرة وكاتبة مقالات وناشطة ثقافية وإعلامية في المملكة العربية السعودية. سعداء في وجودك معنا أستاذة نورة.
1: حياكم الله، أهلا بأبناء وبنات الكويت الأعزاء، سعيدة بتواجدي في إذاعة الكويت العريقة.
0: سعداء في وجودك معنا اليوم الأستاذة نورة العنزي. اليوم نتكلم عن معنى اليوم الوطني بالنسبة لك شخصيا على المستوى الثقافي والإعلامي.
1: طبعا اليوم الوطني بالنسبة لي أكبر من مناسبة نحتفل بها، هي لحظة نتوقف فيها أمام حكاية وطن وأمام مسيرة أجيال صنعت هذه الأرض ووضعت أساسا لما نراه اليوم من نهضة وتحول. وبوصفي أنا إعلامية وشاعرة، أرى أن الوطن مادة لا تنتهي، نكتب عنه ونوثقه ونروي قصصه ونكتشف تفاصيله من جديد. واليوم أصبح الاحتفاء أكثر تنوعا، فلم تعد المناسبة محصورة في الخطاب التقليدي، بل دخلت إليها الثقافة والفنون والإعلام والمبادرات المجتمعية والمحتوى الرقمي. طبعا هذا النوع مهم جدا، لأنه يجعل كل جيل يجد طريقته الخاصة في التعبير عن ثقافته بالوطن.
0: طبعا أستاذة نورة، اليوم نتكلم عن وصفك للحراك الثقافي والإعلامي الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم، وما أبرز التحولات التي لفتت انتباهك شخصيا خلال السنوات الأخيرة؟
1: أرى حراكا واسع حيا ومتعدد الأصوات. أجمل ما فيه بالنسبة لي أن الثقافة لم تعد تنتظر أن تصل أو أن يصل إليها الناس، بل أصبحت تذهب إليهم في المعارض والمسارح وبالفعاليات والمنصات الرقمية وحتى في هواتفهم. من خلال تجربتي في العمل الإعلامي والثقافي، لاحظت أن المشهد أصبح أكثر انفتاحاً على المبادرات والأفكار الجديدة، وأكثر اهتماماً بالمواهب الشابة وبالمدن والمناطق خارج المراكز التقليدية. أعتقد أن التحول الأهم هو أن الثقافة أصبحت جزءا من الحياة اليومية ومن صورة المملكة الجديدة، وليست نشاطا منفصلا عن المجتمع.
0: الدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة والإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، كيف يمكن أن تؤدي يعني الثقافة والإعلام في هذا؟

0: التعزيز، وكيف يمكن تقديم الهوية السعودية اليوم بصورة معاصرة تصل إلى مختلف الأجيال؟
1: طبعا الثقافة والإعلام لا يحافظان على الهوية فقط، بل يقدمانها للأجيال الجديدة بصورة تجعلها قابلة للحياة والاستمرار. الهوية ليست مجرد أزياء أو أغاني أو صور للماضي، هي لغة وقيم وذاكرة ومكان وحكايات الآباء والأجداد، هي أيضا ما نصنعه اليوم لمستقبل أبنائنا. لذلك أنا أرى تقديم الهوية السعودية بصورة معاصرة يبدأ من فهمها أولا، ثم استخدام أدوات العصر في روايتها. نستطيع أن نحكي قصة المكان في فيلم، وقصة الحرفة في منصة رقمية، وقصة الإنسان السعودي في عمل وثائقي، وتحول الموروث من ذاكرة محفوظة إلى تجربة حية. وهنا يأتي طبعا دور الإعلام أن يجعل الهوية ترى وتسمع وتحكى، لا أن تبقى مجرد شعار.
0: الجميع يعرف أن المملكة العربية السعودية غنية بتنوع مناطقها ولهجاتها وعاداتها وموروثها الثقافي. كيف يمكن للإعلام أن يوثق هذا التنوع ويحوله إلى محتوى ثقافي يصل إلى العالم؟
1: أعتقد أن المملكة أو أن ما نملكه ثقافيا هو هذا التنوع الذي يجتمع تحت هوية وطنية واحدة. كوني أنا إعلامية من منطقة تبوك شمال غرب المملكة، تبوك مثلا ليست مجرد مدينة في الشمال، هي ذاكرة ومكان وحكايات ولهجة وموروث وتاريخ، وكذلك كل منطقة من مناطق الوطن كلما تركنا لأبناء المناطق فرصة أن يروا حكايتهم بأنفسهم أو يروا حكايتهم بأنفسهم، أصبح التوثيق أكثر صدقا وثراء. الإعلام يستطيع أن يأخذ هذه التفاصيل المحلية ويقدمها بمعايير عالمية في الصورة والسرد والترجمة والإنتاج، وعندها لا نقدم للعالم صورة واحدة عن المملكة العربية السعودية، وإنما نقدم له السعودية بكل ألوانها. وهذا في رأيي هو جمال الصورة الوطنية، وطن واحد لكنه غني بمئات الحكايات.
0: فعلا جميل جدا اختلاف الثقافات واختلاف الحكايات في وطن واحد يجمع كل من يعيش على أرضه. نتحدث اليوم عن ما يجعل المحتوى الثقافي والإعلامي مؤثرا وقريبا من الجمهور. هل يكفي أن يكون المحتوى وطني فقط حتى يكون مؤثر؟
1: لا أعتقد الوطنية وحدها تكفي لصناعة محتوى مؤثر. الوطنية تمنح المحتوى معناه، لكن الصدق والإبداع هما اللذان يمنحانه القدرة على الوصول. أنا دائما أؤمن أن الجمهور يشعر بالصدق حتى قبل أن يفهم الرسالة، إذا كانت القصة حقيقية واللغة صادقة والصورة جميلة والفكرة جديدة، فإن المحتوى يجد طريقه إلى الناس. المحتوى الوطني الناجح ليس الذي يقول للجمهور هذا وطنك، وإنما الذي يجعله يشعر بذلك من خلال قصة أو صورة أو موقف يلامس ذاكرته ووجدانه.
0: نتحدث اليوم عن صعود منصات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الساحة، كيف تغير شكل الحراك الثقافي أستاذة نورة والإعلام أيضا، وهل أسهمت هذه المنصات في منح المثقف والمبدع مساحة أكبر للحضور والتأثير؟
1: بالتأكيد أنا عاصرت مرحلة كان فيها الإعلام أكثر ارتباطا بالصحيفة والمجلة والمؤسسة، ثم رأينا كيف انتقل جزءا كبيرا من المشهد إلى المنصات الرقمية. اليوم يستطيع الشاعر أن يصل إلى جمهوره من هاتفه، المثقف أن يفتح حوارا مع مئات الآلاف، والمبادرة الثقافية الصغيرة أن تجد جمهورا يتجاوز حدود مدينتها. لكن هذه المساحة الواسعة تحمل مسؤولية أكبر، فسرعة النشر لا تعني جودة المحتوى، وكثرة المتابعين لا تعني بالضرورة عمق التأثير. لذلك أرى أن التحدي الحقيقي أمام المثقف والإعلامي اليوم ليس أن يحمر، وإنما أن يقدم حضورا له قيمة.

0: فعلا يمكن هذا من الأشياء الصعبة، وهذه من الأشياء اللي تحتاج توازن. أيضا من الأشياء الأخرى التي تحتاج توازن هي المحافظة على الموروث الثقافي في المملكة العربية السعودية، وبين تقديم هذا المحتوى بلغة عصرية تناسب الجيل الجديد. شلون ممكن نحقق هذا التوازن؟
1: طبعا أنا لا أرى تعارضا بين الموروث والحداثة. المشكلة ليست في أن تقدم الموروث بلغة جديدة، وإنما بأن نفقد روحه ونحن نفعل ذلك. يمكن أن نأخذ الحكاية الشعبية ونقدمها في فيلم، أو نوثق الحرفة القديمة بطريقة بصرية حديثة، أو نعيد تقديم الأغنية والموروث الشفهي بأدوات فنية جديدة. الموروث ليس قطعة توضع في متحف، هو أو هي ذاكرة حية، وكل جيل من حقه أن يراه بلغته وأدواته. التجديد الحقيقي في رأيي هو أن نحافظ على الجذر ونغير طريقة الحكاية.
0: هل المدن، يعني واحد من التساؤلات حاليا يطرح على المملكة العربية السعودية، هل المناطق والمدن السعودية أصبحت اليوم أكثر حضورا في المشهد الثقافي والإعلامي؟ وماذا يمكن أن تضيفه كل منطقة إلى الصورة الثقافية للمملكة؟
1: بالتأكيد نعم، طبعا هذه من أكثر التحولات التي أعتز بها، خصوصا أنني أنتمي إلى تجربة ثقافية وإعلامية.
0: فعلا
1: بدأت من تبوك وأعرف عن قرب قيمة تصنع المدينة حراكها وأن تمنح أبنائها مساحة ليكونوا جزء من المشهد الوطني. كل مدينة تحمل شخصية ثقافية خاصة في لهجتها وذاكرتها وفنونها وأدبها وعاداتها، وحتى في علاقتها بالمكان. أنا أؤمن أن المركزية الثقافية لم تعد كما كانت في اليوم، فاليوم نستطيع أو تستطيع مدينة بعيدة جغرافيا أن تكون قريبة جدا من العالم عبر منصة أو منصة رقمية أو مبادرة ثقافية أو مشروع إبداعي. وعندما نتحدث عن كل منطقة بصوتها، تصبح الحكاية السعودية أكثر ثراء واكتمالا.
0: أستاذة نورة، يمكن اليوم نتكلم عن مناسبة وطنية، وفي ظل هذه المناسبة الوطنية، ما أهمية الفعاليات الثقافية والإعلامية في صناعة الوعي والانتماء؟ وهل تغير تفاعل الجمهور معها مقارنة بالماضي؟
1: طبعا الفعالية الوطنية الناجحة لا تجعلنا نحتفل فقط، بل تجعلنا نفكر
0: نعم.
1: ونتذكر ونشعر بأننا جزءا من الحكاية. أعتقد أن الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيا وتفاعلا، فهو يريد أن يجلس، أو لا يريد أن يجلس في مقعد المتلقي فقط، بل يريد أن يشارك ويصور
0: صحيح.
1: وينشر ويصنع محتواه الخاص. لذلك أصبحت الفعاليات الثقافية والإعلامية مطالبة بأن تكون تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والجمال والمشاركة. برأيي أن أجمل احتفال بالوطن هو أن تخرج من الفعالية ونحن نعرف عنه شيئا جديدا، أو نشعر تجاهه بشيء أعمق.
0: طبعا أخيرا أستاذة نورة، لو أردت أن تختصر المشهد الثقافي والإعلامي السعودي اليوم في عبارة واحدة، ماذا ستكون؟
1: وطن يقرأ جذوره بعين الحاضر، يكتب مستقبله بلغة تصل إلى العالم. أرى أن هذه المرحلة تمنح المثقف الإعلامي مسؤولية جميلة أن يكون شاهدا على التحول، راويا للحكاية السعودية، وحافظا لذاكرة المكان، وفي الوقت نفسه شريكا في صناعة الصورة التي نريد أن تصل إلى العالم عن وطننا. السعودية اليوم لا تعيش تحولا في المشهد فقط، بل تكتب فصلا جديدا من حكايتها، والثقافة والإعلام جزء أصيل من هذه الكتابة.
0: أستاذ نورة العنزي، للأسف أن نكون قد وصلنا معك لنهاية مقابلتنا اليوم. كلمة أخيرة حابة تضيفينها، قصيدة إن كنت يعني تريدين مشاركتها، أيا ما كان تريدين تقديمه للجمهور لمستمعين إذاعة دولة الكويت.
1: لا يحضرني الآن قصيدة للوطن، وربما قصور مني بانشغالي
0: بالعكس،
1: في الإشراف على بعض الفعاليات
0: الله يعطيكم
1: الثقافية
0: العافية.
1: والإعلامية، ولكن أريد أن أتكلم عن علاقة المملكة العربية السعودية بدول مجلس

التعاون، العلاقة السامية الكبيرة، لحمة الدين والوطن والنسب، وخاصة دولة الكويت الغالية دائما حاضرة معنا في كل المشاهد الوطنية، حاضرين معنا بكل الكلمات وبكل المشاعر. الكويت والسعودية دائما يدا واحدة في إبراز

0: المملكة العربية السعودية لا يسعنا إلا قول كل ما هو خير. في النهاية يعني احنا اهل واحنا
1: أكيد
0: نفس الشيء، واليوم السعودي كويتي والكويتي سعودي.
1: أكيد ما في شك.
0: شكرا لك الأستاذة نورة العنزي، رئيس ملتقى تطلع الإعلامي ونادي تطلع الثقافي، نائب المستشار العام لصحيفة الراية الإلكترونية، شاعرة وكاتبة مقالات وناشطة ثقافية وإعلامية في المملكة العربية السعودية.
2: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة، من هنا قلب.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاءً ومحبةً.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء، وبهذه اللحظات معنا على الطرف الآخر من الهاتف الشاعر والإعلامي خالد المحسن. حياك الله إعلامينا وشاعرنا خالد المحسن، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة بهذه المناسبة الطيبة.
1: يا مرحبا والله مسهلا، حياك الله، ويعني سعد الله صباحكم هذا اليوم السعيد بالنسبة لنا جميعا في الكويت، و... و...

0: كل يعني أبناء الكويت والمقيمين عليها حكومة وشعب سعيدين في أن نشارك المملكة العربية السعودية احتفالاتها في اليوم الوطني 96، ونقول إن شاء الله نجعل أعوام وأعوام من الفرح للمملكة العربية السعودية الشقيقة والعمق الاستراتيجي والشقيقة الكبرى.
1: نعم، اليوم خالد يعني نتشارك مع أخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه المناسبة الطيبة، وفرح السعوديين هو فرح الكويتيين، لكن كونك أنت شاعر وأصف لنا المشاركات الخليجية وكذلك مشاركة أبناء الكويت إلى أخوانهم وأشقائهم في دول الخليج في هذه المناسبات التي هي منبع للفخر وأيضا تاريخ كبير وعميق، يعني دائما نحب أن نسلط الضوء عليه.
0: يعني إذا تحدثنا يعني عن الخليج بالكامل ونتكلم عن المشاركات الدائمة بين دول مجلس التعاون في أيامها الوطنية وتجسيد الأخوة الدائمة والترابط اللي يربطنا دائم، نفرح لكل دولة مثل ما تفرح لنا جميع الدول الخليجية والعربية في أعيادنا الوطنية وكل مناسباتنا اللي تسعدنا نجدهم حوالينا. فاليوم واجب علينا بأن نكون معهم في كل مناسباتهم وأن نقدم لهم التهاني. يعني ما شاء الله، يعني هذا أول التهاني تنطلق من خلال إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامجكم الرائع اللي قاعد يقدم لنا هذه الرسالة الجميلة باسم الكويت وباسم محبة الكويت للمملكة العربية السعودية. وكذلك اليوم راح تكون الدورة البرامجية إن كانت إذاعية وتلفزيونية كلها عن المملكة العربية السعودية. أما على سبيل التواصل الاجتماعي فأنت تشوف يعني اليوم ما شاء الله وين ما نفتح حالات سنابات، منصة إكس، كل المنصات، إنستغرام، نجد يعني الكويتيين كل اللي وياي يعني وأشوفهم وأتابعهم يتابعوني كلهم اليوم محتفلين في المملكة العربية السعودية. الهاشتاج ما شاء الله كله تجده كويتيين أكثر من يعبر عن يعني المحبة والوفاء وعظيم الامتنان لمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة لدى كل كويتي. لا تنسى مواقف المملكة وكذلك المملكة لا تنسى، فالتبادل بين الكويت يعني على ما قالوا دائما عينين في رأس في كل مناسبة وفي كل وقت.
1: بالفعل الإعلامي والشاعر خالد المحسن، بهذه المناسبة نريد منك أنك تلقي قصيدة لنا وتكون حصرية لبرنامج إذا على الهواء في برنامج هذا عبر الهواء.
0: أمسل والله في القصيدة حاضر، بس خلنا نطلع عنه. يقول لك اليوم يعني في المناسبات كتبنا كثير من القصائد في المملكة العربية السعودية، لكن بنقول لكم القصيدة اللي اليوم يعني نزلتها في المملكة العربية السعودية. يقول كل عام والمملكة في العز فرحانة، الله يسعد مساء الفرحة ويسعدها، اللي لها المجد قام يفك بيبانا الواقع فعالها والمجد شاهدها، الجار تاقف معه وتثبت أركانه، هذه مواقيفها وهذه عوايدها، الجار تاقف معه وتثبت أركانه، هذه مواقيفها وهذه عوايدها، والشاعر اللي يقول وينطق لسانه يقدر من أفعالها يكتب قصايدها، المملكة حبها ما مال ميزانه، وشلون ما ذكر فعايلها وجسدها ومجادها، أمجادها اللي من التاريخ رويانة تقبل ترابها وتحب قايدها، لأنها العز تاريخها وعنوانه، حتى كبار الدول قامت تعيدها.
1: صح لسانك، وكل الشكر مستمعينا للشاعر وللإعلامي خالد المحسن على هذه المداخلة وعلى هذه القصيدة التي هي مليئة بهذه المشاعر. شكرا لك خالد.
2: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.

0: لقاء اليوم. ليس كل ضغط نفسي يستدعي علاجا، لكن متى تتحول الضغوط من مرحلة عابرة إلى إشارات لا ينبغي تجاهلها؟ فالتغير في النوم والمزاج والعلاقات قد يكون أحيانا رسالة بأن الوقت قد حان لطلب المساعدة وللتعرف أكثر على علامات الحاجة إلى الدعم النفسي وكيفية طلبه. عددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة سميرة إسحاق الكندري، معالج نفسي وتربوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة سميرة إسحاق الكندري، معالج نفسي وتربوي. موضوع اليوم عن متى نقول حق الشخص أنه محتاج مساعدة مختص نفسي بدون ما نسبب له إحراج أو خوف. ما في إنسان محصن من الضغوط النفسية، ممكن موقف أو فقد أو تراكم مسؤوليات أو تغيير كبير بالحياة يأثر على طريقة تفكيرنا ومشاعرنا وسلوكنا. لكن متى ما تحول الضغط من مرحلة نقدر نتعامل معاها إلى مشكلة، هني نحتاج إلى تدخل ومساعدة نفسية. أحياناً المشكلة النفسية ما تبدأ بانهيار واضح، تبدأ بتغييرات صغيرة نلاحظها على الشخص لكن ما نعطيها أهمية. مثلاً شخص كان اجتماعي وفجأة صار ينعزل وينسحب من الناس، كان نومه منتظم واخترب، كان يستمتع بحياته وفقد اهتمامه، أو صار عقله مشغول طول الوقت بأفكار ما يقدر يوقفها، حتى مزاجه تغير، صار عصبي ما له خلق شيء. هني نوقف ونسأل، هل هذا الشخص يمر بمجرد ظرف وبيعدي ولا محتاج فعلا مساعدة نفسية؟ لازم نلاحظ ثلاث نقاط أساسية: شدة الأعراض ومدتها وتأثيرها على حياة الشخص. أول علامة هي

تغيير عن الخط الأساسي، بمعنى شنو اللي كان طبيعي بالنسبة لهذا الشخص من قبل وشنو اللي تغير عليه. ممكن نلاحظ اضطراب بالنوم، تغير بالشهية، انسحاب اجتماعي، انخفاض بالدافعية، عصبية مستمرة، أو فقدان المتعة والاهتمام. بعدها ننتبه إلى استمرار الأعراض أو تكرارها. إذا الشخص ما قدر يرجع إلى توازن المعتاد أو المشكلة قاعدة تتكرر وتزيد. وأهم مؤشر هو الخلل الوظيفي، بمعنى الحالة النفسية بدأت تأثر فعلياً على شغله، علاقاته، مسؤولياته، نومه ودراسته وحتى عنايته الشخصية بنفسه. وفي علامات ثانية مثل الاجترار الفكري أو التفكير الكارثي، وأحياناً يصير عنده صعوبة في التكيف. هني يجي دور المختص النفسي بأنه يساعده يفهم استجاباته النفسية ويطور عنده آليات تكيف أكثر فاعلية. طيب، إذا لاحظنا كل هالعلامات والأعراض على الشخص اللي قدامنا، شلون نقدر نشجعه يروح للمختص النفسي بدون ما نحرجه أو نخوفه؟ أول شيء، لا نحاصره بعبارات مثل أنت فيك مشكلة أو أنت محتاج علاج، لأن هالأسلوب يمكن يخلق عنده مقاومة نفسية. بدال هالكلام نقدر نقول له أنا لاحظت أنك مو مثل قبل وحاس أنك تعبان، أنا مو قاعد أحكم عليك، بس إيش رايك ناخذ رأي مختص يمكن يساعدك تفهم اللي قاعد يصير معاك. بهالطريقة إحنا نستخدم التواصل الداعم ونخفف عنده من الوصمة النفسية. مهم جدا إن نخلي القرار بإيده، لأن الهدف مو إن نخوفه من نفسه، الهدف نوصله لفكرة إن طلب المساعدة سلوك صحي ووعي. وأحيانا أفضل تدخل هو التدخل المبكر، لأن ما نحتاج ننتظر لين الشخص يوصل لمرحلة الانهيار. والأفضل نعطيه الإحساس بالاختيار والسيطرة، مثلا نعرض عليه إذا تحب أقدر أساعدك تختار المختص المناسب وانت تقرر إذا ترتاح له أو لا. ويمكن نسهل عليه الخطوة الأولى، نحجز له موعد نوصله، أو حتى نعرض عليه نروح معاه إذا كان هذا الشيء يريحه. ولازم نفهمه أن طلب المساعدة النفسية مو اعتراف بالعجز، لأن الشخص يمكن يكون قوي وناجح ومسؤول، لكن يمر بمرحلة تحتاج دعم متخصص. ونفهمه أيضاً أنه مو مضطر يواجه كل شيء بروحه دام المساعدة موجودة متى ما احتاجها. وأحب أختم أنه مو لازم ننتظر النفس تتعب لدرجة الانهيار عشان نطلب المساعدة النفسية. أحياناً مجرد إحساسنا أن إحنا مو مثل قبل كافي. وتذكروا أن الاهتمام بصحتنا النفسية مو رفاهية، وكل ما فهمنا نفسنا في الوقت المناسب عطيناها فرصة تعيش بتوازن وراحة أكثر. دكتورة سميرة إسحاق الكندري، معالج نفسي وتربوي، ودمتم دائما بخير وسلام نفسي.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم،
3: حياكم الله.
2: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

في 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في مناسبة تستحضر مسيرة وطن وتاريخ دولة وذاكرة شعب ارتبط بهذه الأرض جيلا بعد جيل. اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية، بل مناسبة تتجدد فيها معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويستعيد فيها المجتمع محطات من الماضي، وينظر في الوقت نفسه إلى الحاضر وما يمثله من تغيرات وتطورات. وتتنوع مظاهر الاحتفال من منطقة إلى أخرى، لكن تبقى المشاعر واحدة.

0: تجمع الناس حول معنى الوطن وتمنح المناسبة طابعا خاصا في الذاكرة السعودية. أما في حلقتنا اليوم فنحن نقترب من اليوم الوطني السعودي من أكثر من زاوية، ونبدأ معكم ونستمر في تغطيتنا الاستثنائية لهذا اليوم لكل جيل ذكرياته الخاصة مع اليوم الوطني. فمنهم من يتذكر الاحتفالات البسيطة التي عاشها في الحي أو المدرسة، ومنهم من يعيش اليوم فعاليات أوسع وأشكالا مختلفة من التعبير عن المناسبة. ومع تغير وسائل الإعلام وطرق التواصل تغيرت أيضا الطريقة التي تصل بها أجواء اليوم الوطني إلى الناس، وأصبح بإمكان المشاهد متابعة الاحتفالات من مختلف مناطق المملكة في نفس اللحظة. وفي هذه الفقرة نعود إلى ذاكرة اليوم الوطني ما بين الماضي والحاضر، ونتعرف على ما تغير في أجوائه وما بقي ثابتا في وجدان الناس. وللحديث أكثر عن هذا الجانب يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ رياض عبد الله الحريري، إعلامي سعودي. حياك الله أستاذ رياض، وسعداء في وجودك معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي عثمان، الله يعطيك العافية، وكل الشكر لكم على الاستضافة، وشكر لإذاعة الكويت اللي عودتنا صراحة على روح المشاركة والمبادرة في المناسبات الوطنية السعودية، وما نستغرب من الكويت وهذا صراحة.
0: فعلا يعني اليوم الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير واحد. بداية أستاذ رياض، ما أول ذكرى شخصية تتبادر في ذهنك عندما نتحدث عن اليوم الوطني السعودي؟
1: الله يعطيك العافية. طيب أول شيء يعني لعلها فرصة أني أرفع اسم التهاني والتبتات لمقام محمد الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. الله يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويديم عليها.
0: اللهم آمين.
1: بالنسبة لذاكرة اليوم الوطني أو ذاكرة الوطن، يعني إحنا أمام شعور صراحة بكل ما يحمل في تلك اللحظة، حتى لما نرجع بالذاكرة للماضي بما فيه طبعا. اليوم الوطني كان يوم مختلف، بتلاقي طبعا اختلافه في البيت، في المدرسة، في الشارع، مع يعني إمكانيات ذيك تلك الفترة، يعني ملامح طبعا في العلم الأخضر اللي نشوفه، في الإذاعة المدرسية اللي لها طابع مختلف، في الأحاديث اللي تدور حول المملكة وتاريخها في تلك الفترة. كنا أطفال، فيعني ما كان عندنا لما نكون نفهم، يعني ما كنا نفهم المعاني الكبيرة المرتبطة بالوحدة والتأسيس وبناء الدولة والتضحيات والتحديات. ما كنا نفهم هذه المعاني الكبيرة، لكن بكل تأكيد كنا نشعر إنه هذا اليوم يعني شيء كبير بالنسبة لنا. طبعاً مع العمر تغيرت قراءتك للذكرى نفسها، وصار معهد واحتفال يعني أو تطور الوضع فيه. صرنا نراه اليوم زي ما أنتم تعرفون، زي ما نعيشه في اليوم وطني، ذاكرة وهوية وانتماء ومسؤولية، وكذلك امتنان وفخر، وقبل هذا كله طبعا حب يجمع كل تلك القيم. والأجمل حقيقة أنه كل شعور هذا التوقيت يكبر معك، فذيك الفترة احنا صغار عشنا وكبر معانا لحد اليوم. زي ما انتم عارفين الطفل في النهاية كان يعيش الفرح بذاتها مجردة، يعني بعدين صار الشاب يراه طموح مستقبل. اليوم الوطني صار يراه الشاب بدل ما هو كان طفل يشوفه فرح، صار يشوفه طموح مستقبل. بعدين تدخل في عالم التجربة، تجربة العمل، وصار فيه مسؤولية، يعني تغير تصوره تجاه اليوم الوطني، وتبدأ تنظر إليه من زاوية أخرى. وش اللي حققنا حنا، وش اللي شاركنا في صناعته، وش ممكن أيضا نقدم لهذا الوطن مستقبل.
0: فعلا اليوم جميل هذا الشعور من الصغر حتى الكبار. أستاذ رياض، شلون كانت الأجواء مختلفة ما بين السابق وما نراه اليوم؟
1: في وجهة نظري صراحة يعني المعنى كمعنى لم يتغير، لكن اللي تغير تغيرت مساحة التعبير. يعني هذه هي يعني محل التغيير، هو كان في مساحة التعبير عن هذا اليوم. زي ما قلت قبل شوي حتى جينا بطريقه وباخر، يعني في السابق كانت المناسبه حاضره، هي حاضره في الوجدان، لكن وسائل التعبير كانت ابسط بكثير عن اليوم. فيه في مدرسة، في تلفزيون، في الصحافة، بعض الفعاليات والمظاهر العامة. كانت هذه تقريبا هي المساحة الأساسية اللي يعني نشوف فيها فعاليات أو نشوف فيها اليوم الوطني. اليوم المشهد اختلف طبعا، واختلف تماما. يعني يصبح اليوم الوطني تجربة اجتماعية وثقافية وإعلامية متكاملة. يعني الأسرة الصغيرة صار يعني عندها طريقتها، الحي عنده حضوره، المدينة صار عندها فعالياتها، حتى المؤسسات صار عندها قصصها وبرامجها، الفن والثقافة طبعا صاروا حاضرين وبقوة في قلب المشهد. يعني حتى الفرد نفسه أصبح جزء من صناعة المشهد، وهذا هو اللي هذا هو يعني الشيء اللي نقدر نقول هو اللي يعني قلب المقارنة. يعني أعتقد أنه أهم يعني أهم تحول حدث هو أننا انتقلنا من المشاهدة. تعرفون يعني زمان حتى في فعاليات اللي نشوفها إحنا ما نشاهد، الحين صار لا نشارك.
0: هنا
1: صرنا بدل ما كنا نشاهد صرنا إحنا اللي نشارك.
0: صحيح
1: قديما كنت تشاهد المحتوى الوطني، اليوم لا، أنت تصنع هذا المحتوى، أنت جزء منه أصلا. أنت تصور وتكتب وتعيد صورة قديمة مثلا أو شيء قديم، وتحكي القصة طبعا أبوك أو جدك تسمع منه، توثق عادة أنت عشتها وتشوفها، حتى الزي والملابس أنت ترتديه مثلا يعني إبراز لهذا اليوم من خلال الزي مثلا. تنشر شيء في من ذاكرة مدينتك أو قريتك، أنت عشت في مكان وعشت فيه تجارب وعشت فيه ذكريات معينة، فهذا بيكون محطة لأنك أنت تشارك في هذا اليوم. المعنى الأساسي زي ما هو باقي، وحدة وانتماء واعتزاز. اللي تغير معنا أنه أصبح أو أصبحنا إحنا نملك لغات أكثر نقدر نعبر من خلالها.
0: فعلا اليوم نتكلم عن ماض وحاضر في نفس الجوهر، لكن ما المظاهر التي ترى أنها أصبحت جزءا أساسيا من أجواء اليوم الوطني في المجتمع السعودي سواء في الماضي أو الحاضر؟
1: والله شوف طبعا يعني اول شيء طبعا بيخطر في البال هو العلم ورمزيته الخاصه. اللون الاخضر طبعا يشكل جزء كبير من الهويه، اغاني الوطنيه، حتى الاجتماعات بكل مستوياتها سواء المستويات الاسريه وارفع المستوى حتى الاعلى، الفعاليات الموجوده هذه كلها اصبحت جزء من ذاكره اليوم الوطني. هذه هذه هذه هي ذاكره اليوم الوطني. لكن بالنسبه يعني لي انا يعني انا اشوف في شيء جديد، وانه اصبح يعني وهذا واضح، وهذا شيء صراحه يعني من الاشياء اللي صرنا نلاحظها ونشوفها، انه صار فيه استعاده للحكايه السعوديه، للقصه، للروايه. في اليوم الوطني يعني تلاقي الناس يعني فجاه تلاقي يرجع لصوره قديمه، يرجع لحدث، هذه قريتي قبل 40 سنه، هذه هذا مكاني قبل كذا، هذا بيت جدي، هذه صورة أبوي في شبابه، هذه فصرت تلاقي مثل هذه المظاهر اللي تشوفها حقيقة كأن هذه المناسبة صارت تفتح البوم ذكريات اللي كانت أو أصبحت تفتح البوم ذكريات حاليا. هذا كله يعطيك تصور جديد بأن القصة الوطنية الكبيرة تمام تكرر أصلا من ملايين القصص الصغيرة. هي قصة وطنية كبيرة لكنها هي داخلها عبارة عن جزيئات من ملايين القصص اللي كونت هذه القصة كلها. كذلك أصبح التنوع الثقافي حاضر طبعا بصورة رائعة
0: صحيح.
1: صراحة.
0: صحيح.
1: الجنوب فنونه، لباسه، الحجاز، ذاكرته، نجد بتفاصيلها، الشرقية والشمال وبقية المناطق، كل منها قاعد يقدم شخصيته الثقافية. وأنا شخصيا أحب المشاهد العفوية صراحة. يعني لما تشوف طفل يعني يمشي بعلم مثلا كبير في السن قاعد يشرح لك التاريخ ويروي لك قصه معها من ابوه مثلا او حتى من جده، يعني ما تملك نفسك الا انك تحب هذا المشهد، تغرم فيه صراحه. التفاصيل صغيره صحيح جدا لكنها تقول يعني الكثير، تحكي الكثير ببساطه لانها جاءت من الناس انفسهم.
0: فعلا اليوم نتكلم عن كل هذه المعاني الجميلة في السابق والحاضر ما زالت موجودة اليوم. أستاذ رياض، بحكم عملك كإعلامي، تجربتك في التواصل الاجتماعي المؤسسي، كيف تغيرت طريقة تغطية اليوم الوطني وتعاطي المؤسسات معه؟
1: بخصوص أول شيء عملي وأيضا كذلك الاتصال المؤسسي اللي أنا داخل فيه يعني كجزء من عملي،

0: تحول طبعا واضح في زاويه الاعلام طبعا، وحتى في زاويه الاتصال المؤسسي ايضا. يعني لو اردنا اختصار يعني بقول لك انه الاعلام انتقل حرفيا، هو انتقل من تغطيه المناسبه الى صناعه قصتها. الاتصال المؤسسي كذلك انتقل من الحضور في المناسبه الى البحث عن دوره داخلها. يعني هذا انت قاعد تتكلم عن تحول جوهري، يعني انتقل، يعني ما عاد تغطيه مناسبه، لا انت الان صرت تصنع القصه نفسها.
1: فعلا
0: والتواصل المؤسسي كذلك ما عاد هو يحضر في المناسبه، لا بل صار يبحث عن دوره الحقيقي داخل هذه الفعاليات. عشان كذا في الاعلام سابقا كان التركيز غالبا على ايش اللي حدث، او وش الحدث اصلا، وش يعني وين كانت مثلا الفعاليه مثلا، ومن اللي حضرها، طيب وش اللي صار فيها، ماذا قيل. يعني اليوم اصبح لا، لدينا مستوى يعني اخر من الاسئله، اللي هو وش القصه الموجوده خلف الانجاز، يعني من الانسان اللي صنع اصلا، كيف تغيرت حياته، ماذا حدث في المدينه، وش اللي صار فيها، وكيف نستطيع نحكي اصلا الوطن من خلال الانسان. يعني كيف ممكن حتى تحكي هذا الوطن من خلال هذا الانسان اللي صنع. ليس يعني مو بس عشان ارقام و الى اخره، لا ما راح اتكلم عن محدوديه يعني حتى المؤسسات، ما راح اتكلم عن محدوديه المؤسسات الاعلاميه سابقا، ما كان في مؤسسات كثيره يعني كانت محدوده، تمام. الان بنتكلم على المشهد المفتوح الحالي، يعني شوف كيف تغير الوضع من محدوديه مؤسسات الى مشهد مفتوح ووفير. اليوم عندنا الاف الحسابات والمنصات والافراد ينتجون المحتوى في اللحظه نفسها. يعني فيما يخص الاعلام، ف يعني يمكن اكثر الاشياء اللي قاعدين نشوف التغيير فيها وبشكل واضح. التواصل المؤسسي كذلك، يعني كان التحول اللي حصل المؤسسات يعني قديما كانت عباره عن يعني ممكن يغير صورته مثلا في يضيف مثلا لمحه بسيطه، او يضيف إضافة جديدة على بروفايل، على مدخل، على
1: صحيح.
0: مخرج،
1: صحيح.
0: الآخري. الآن الوضع تغير، لا صار أكبر من أن تغير صورة حساب أو تنشر ثانية، لا الموضوع مختلف تماما أو متغير تماما. صار السؤال الحقيقي للمؤسسة أصبح ما علاقتي أنا بهذه الحكاية. الآن هذه حكاية قاعد تتكلم عن قصة موجودة. اليوم الوطني هو عبارة عن قصة، عبارة عن مجد أنت وصلت له 96 وما قبل المؤسس حتى هذه اللحظة، احنا قاعدين نعيش هذه القصة. طيب انت كمؤسسة وش علاقتك بهذه الحكاية؟ فانتقل السؤال، ما علاقتي انا كمؤسسة بهذه الحكاية، وماذا صنعت في هذه الرحلة؟ يعني هذه الرحلة انا ايش قدمت فيها عشان اساهم في هذا النجاح. صارت كل مؤسسة تعمل على ابراز القصة بالدور اللي تمثله. يعني مثلا الصحة بتناقش الإنسان وصحته، المؤسسات التعليمية بتناقش المعرفة وبناء الجيل، المؤسسات الثقافية راح تأخذ الذاكرة والهوية. هنا أصبح الاتصال المؤسسي ناضج ويتحدث من موقع وتجربة. يعني أنا أشوف أن هذا شيء واضح.
1: ممتاز. طبعا اليوم نتكلم عن هذا الجانب، فهل وصلنا لمرحلة أن فعلا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نقل عادات واحتفالات مناطق المملكة المختلفة إلى جمهور أوسع؟
0: جدا جدا، يعني ربما يمكن هذه واحدة من أجمل الأشياء اللي قدمتها وسائل التواصل صراحة. يعني هي فعليا يعني اختصرت المسافات، لكن هي كذلك اختصرت المسافة الثقافية. في مسافات ثقافيه بين البلدان وبين القرى، بين المدن، بين هذه وسائل التواصل اختصرت المسافات الثقافيه بين هذه المناطق. يعني اليوم مقطع مدته 30 ثانيه يستطيع ان ياخذ هذه التفاصيل لملايين. يعني اي عاده في قريه صغيره، لون شعبي، حكايه محليه، حتى لو يعني قبل 20 سنه، يعني يمكن لو نرجع في الذاكره قبل 20 سنه كم صعب جدا انك اصلا انك تعيش تجربه شخص اخر في غير دائرتك. الوضع تتغير، يعني كل هذا التمازج، الوعي الثقافي، يعني لو انت تبغى تنشر هذا، يعني يمكن محتاج لك فيلم وثائقي ضخم، ماده اعلاميه مكلفه. طبعا هذا كله قاعد يطلع بوسيله بسيطه جدا. طبعا برضو عشان نكون يعني هذا الانتشار، يعني ترى في مسؤولية، يعني

0: تجاهه مثل الدقه واحترام الخصوصيه الثقافات المحليه، لكن المحصله له ايجابيه جدا. نحن اليوم نعرف يعني بعضنا ثقافيين اكثر، وصلنا دخلنا في بعضنا اكثر، وصلنا نعرف ثقافات المدن او المناطق او حتى القرى، ونعرف بعض الطبائع وبعض الاشياء اللي يسوونها في هذه المناطق المتراميه. انت تتكلم عن قاره، ففي التنوع هذا يعني صار يعطيك تصور بشكل اكبر.
1: فعلا اليوم يعني نتكلم عن المملكة العربية السعودية تتميز بتنوع ثقافي كبير بين مناطقها، كيف يظهر هذا التنوع خلال اليوم الوطني؟
0: يعني يكفي صراحة أنك لما تنظر للمشهد في اليوم الوطني يعني بتعرف حجم هذا التنوع.
1: ممتاز.
0: يعني أنت لما تتابع المشهد في اليوم الوطني راح تعرف أصلا حجم التنوع. ليش؟ ببساطة لو يعني السعودية أنا أحب أصفها بأنها قارة ثقافية مصغرة صراحة بالتنوع اللي فيها. فيعني عندك ابن الساحل، عندك ابن الجبل وابن الصحراء والواحة والقرية والمدينة. يعني شوف كيف يعني الاختلاف الجغرافي بطبيعة الحال، يعني مع هذا الاختلاف ترى تغيرت فيها أيضا إيش العمارة والملابس والأطعمة، اللهجات، الفنون والإيقاعات، كل هذه جراء الاختلاف الجغرافي أثر بطبيعة الحال على هذا اللي قلت عليه اللي هو العمارة والملابس والأطعمة
1: فعلا
0: يعني حتى طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه هذه برضو مؤثر فيها
1: بالعكس.
0: بالضبط.
1: استاذ رياض، شنو التفاصيل البسيطة اللي اليوم تراها في الشارع أو بين الأسر وتشعر أنها فعلا هي تعبر فعلا عن فرحة المناسبة هذه؟
0: أي شيء بدون ترتيب له يعني بعد يعني أكثر صراحة. يعني تشوف طفل يعني لما تقول له بتاخذ العلم من يده يمكن يرفض يقول لك لا، لما تشوف أب قاعد يسولف ويحكي تجربة معينة، الصبي قاعد تشوفهم يحتفلون يعني وهم في الحقيقة ترى يصنعون ذكريات للمستقبل. يعني احنا الحين قاعدين نصنع يعني احنا الحين قاعدين نسولف عن ذكرى مضت، هم ترى بيصنعون ذكرى للأيام القادمة بإذن الله.
1: فعلا سعداء في فرحكم صراحة، ويوم وطني سعيد بإذن الله. اليوم نتكلم عن الاحتفالات، هل أصبحت أكثر تنوع من حيث الفعاليات وأساليب التعبير عن هذه المناسبة وسط تطور يعني أشكال الاحتفال هذا؟ شنو الشيء اللي لازم يبقى ثابت في معنى اليوم الوطني؟
0: بلا شك طبعا. يعني اليوم يعني من الصعب اصلا ان تختصر الاحتفال بشكل واحد.
1: صحيح.
0: يعني عندك الفنون، المعارض، العروض، التجارب الثقافيه، الفعاليات الرياضيه، المبادرات المجتمعيه، البرامج، حتى البرامج العائليه.
1: صحيح.
0: المحتوى الرقمي، يعني حتى المؤسسات زي ما قلنا قبل شويه اصبحت قاعد تلتقي تجارب خاصه عشان تاخذ الجمهور لمساحتها كذلك. يعني في كل مره ياخذ الانسان دوره بشكل اكبر يصنع هذا المزيج طبعا. وبالتالي زي ما انت شايف يعني فيه تنوع كبير جدا احنا قاعدين نعيشه يمكن، وحتى الان صار الجمهور من حولك حتى اللي خارج المملكه قاعد يشوف هذا التنوع.
1: طبعا استاذ رياض، اخيرا الرسالة اللي تحب توجهها للمستمعين والشعب السعودي والشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني 96؟
0: والله أنا بالنسبة لي معنى جميل صراحة أعيشه جدا أني أتحدث عن اليوم الوطني السعودي من الكويت ونزاع الكويت، لأنه زي ما يقولوا حديث أهل. فالعلاقة السعودية والكويت علاقة يعني على أكبر من أن يخطرها أي مناسبة
1: فعلا.
0: فبالتالي يعني هذه أمر يعني مسلم فيه وعارفينه جميعا. بالنسبة للسعودية في يومها الوطني يعني شكرا لكل ما أصبحناه ولله الحمد، وبإذن الله كل عام ونحن أكثر قدرة على أن نصنع إن شاء الله شيء يليق بها في هذه البلاد. وهذه البلاد تحمل ذاكرة أجيال كاملة، حكاية يعني حكاية وحدة ومساحة أحلام ومستقبل يتشكل كل يوم. فكل عام والسعودية بخير، وكل عام والكويت بخير، وكل عام والخليج كامل يا رب في وحدة وفي أمن وأمان.
1: كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، سعداء في هذا اليوم الوطني وسعداء في تغطيتنا الاستثنائية اليوم لشعب نعتبره شعب واحد. اليوم احنا اثنين في دولة واحدة لا يفرق بينها يعني حدود.

0: جودة هي بالنهاية دولة واحدة. كل الشكر لك الأستاذ رياض عبد الله الحريري، إعلامي سعودي، على وجودك معنا اليوم في هذه الحلقة الجميلة.
1: الله يعطيك العافية أخوي عثمان، وكل الشكر لك ولإذاعة الكويت.
0: كل الشكر لك الأستاذ رياض. ومستمعينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا الاستثنائية اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا. فاصل ونواصل.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة استثنائية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كل التحية لكم من أسرة البرنامج ومن مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية، نرافقكم فيها في جولة بين أبرز الأحداث والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، ونفتح معكم ملفات الساعة في ظل متغيرات متسارعة وتحديات متزايدة تشهدها المنطقة والعالم، من الشرق الأوسط حيث تتشابك الأزمات وتتزايد التحديات الأمنية والسياسية، إلى الساحات الدولية حيث تتقاطع مصالح القوى الكبرى وتتواصل التحركات الدبلوماسية بحثاً عن حلول لأزمات باتت تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار العالمي، تطورات متلاحقة ومواقف سياسية متباينة وتحركات إقليمية ودولية تثير العديد من التساؤلات حول مسارات المرحلة المقبلة وما قد تحمله من فرص للتهدئة واحتمالات لمزيد من التصعيد. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على أبرز هذه الملفات ونقرأ أبعادها السياسية والاستراتيجية ونناقش انعكاساتها مع ضيوفنا من المحللين والخبراء في محاولة لفهم ما يجري واستشراف ما قد تحمله الأيام المقبلة. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة.